ما حلوة تنسي قلبي خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين، وإن حد سألك عني قوله كنا

0: صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الأربعاء الموافق الخامس من أب أغسطس لعام 2026 المصادف 22 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارجة 30 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفة والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا الناصرة الجليل وصفة وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عدكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع لنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة ياسين. مستمعين، نرجو لكم أطيب لغات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.

0: أبرز عناوين الساعة. نتنياهو يعلن عن رفض إسرائيل للخطة الحالية لمجلس السلام لغزة. نبأ يفيد أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة في القطاع تركز على تجار السلاح مواقع تصنيعه. تفاصيل جديدة عن نضوب مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية. مصرع شابين عربيين في حادثي سير وانخفاض درجات الحرارة قليلا اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. تطرق رئيس الوزراء نتنياهو مساء أمس لأول مرة للاتفاق المتبلور بين مجلس السلام لغزة وحماس، وأكد أن إسرائيل متمسكة بمصالحها الأمنية، وشدد على أن إسرائيل لم توافق على هذا الاتفاق ولن ننسحب من الخطوط الحالية حيث نتواجد إلى أن تتفكك حماس كليا من سلاحها. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن إسرائيل كثفت من استهداف الغزيين الذين يعملون في مجال تصنيع الأسلحة والاتجار بها، ووسعت هجماتها على أماكن تصنيع السلاح. وجاء في التقرير أن هذه التحركات تأتي في إطار الخطة لجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح. في ظل التقارير عن نضوب مخزونات الصواريخ الأمريكية بعد الحرب مع إيران، ذكرت قناة CNN أن مخزون الصواريخ الاعتراضية انخفض ب80%، ورجح معهد الأبحاث الاستراتيجية والدولية أنه قبل الحرب امتلكت الولايات المتحدة نحو 2200 صاروخ باتريوت ونحو 450 صاروخ ثاد. وأعربت دول خليجية عن خشيتها من نقص في منظومات الدفاع الجوي. وقبل ذلك أفيد أن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة. وقالت مصادر مطلعة إن الأمر أثار مخاوف إزاء جاهزيته للحروب المستقبلية. أفادت مصادر في الحكومة الباكستانية بأن الوسطاء عدوا وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وقالت المصادر لوكالة الأناضول إن المحادثات بهذا الشأن تقترب من التوصل إلى الصيغة النهائية للوثيقة. أسفر تصادم شاحنة ومركبة خصوصية على طريق رقم 80 قرب مفترق تل عراد في النقب الليلة الماضية عن مصرع شخص. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن الضحية هو الدكتور طه سليمان أبو كويدر، وأصيب شخصان آخران بجروح ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة. وقرب الطيبة تدهورت سيارة إلى وادي مما أدى إلى مصرع الشاب كريم طويل من سكان المدينة، وأصيب شخصان آخران بجروح، وجرح شابان إثر تصادم آخر لشاحنة وسيارة قرب مفترق مطار في النقب. وأفيد أن حالة أحدهما خطيرة. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. في المنطقة الصناعية بتالبيوت في أورشليم القدس أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن، وتم نقله إلى مستشفى شعرية سيدك لتلقي العلاج، ولم تتضح بعد خلفية الحادث. ضمن مباريات ذهاب المرحلة الثالثة من تصفيات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية هبوع البئر السبع في المجر على النجم الأحمر الصربي بهدف نظيف سجله المهاجم زاهي أحمد. ويفيد الزميل أحمد عوسات أن مباراة الإياب ستقام بعد أسبوع في صربيا.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أنحاء البلاد، وغدا تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في السابعة بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا يومياً. عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غداً على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، نحييكم في غرة عدد جديد من صحافة نت اليوم الأربعاء الموافق الخامس من آب أغسطس لعام 2026 المصادف 22 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. إذن عدد جديد من صحافة نت كما في كل يوم مستمعينا الكرام، بين يدينا يديعو تحرنوت هارتس معريف وإسرائيل هيوم، نقلب صفحات هذه الصحف العبرية، نرصد أبرز العناوين من واجهاتها من الصفحات الأولى، نتوجه إلى الصفحات الداخلية ونرصد كذلك المقالات التحليلية، كل ذلك نكون معه على مدى الساعة حتى عقرب السابعة تقريبا، ننتقل من صحيفة إلى أخرى مع حايم زاكن هنا الذي يرافقنا من وراء زجاج المراقبة في الهندسة الإذاعية وفي الأعداد والتقديم، معكم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية ورافقونا على مدى الساعة حتى السابعة.

إذن أبدأ مستمعينا الكرام من وجهة دعوت أحرنوت كالعادة. الأولى في دعوت أحرنوت يعني هنا تظهر معطيات جديدة عن جنود جيش الدفاع الذين أصيبوا منذ اندلاع الحرب تحت عنوان يقاتلون من أجل العودة. تقول الصحيفة في سياق هذا الموضوع إن الحرب التي تصفها بالأطول في تاريخ إسرائيل أسفرت عن إصابة نحو 9,000 جندي، لكن المعطى الذي تبرزه الصحيفة هو أن 77% من الجرحى خلال هذه المعارك المتواصلة عادوا إلى ارتداء الزي العسكري واستئناف خدمتهم. في مقابلة مع قائد مركز الخدمات الطبية في الجيش الدكتور أفيشينا الذي يغادر منصبه، يستعرض هذا المسؤول الطبي مسيرة إعادة التأهيل ويقول إن وراء هذه النسبة المرتفعة منظومة كاملة متكاملة عملت على إعادة المصابين إلى الخدمة متى كان ذلك ممكنا. في المقابل يشير إلى أن هذه الحرب لها أثمان أيضا، خلفت أيضا قصصا إنسانية مؤلمة، عائلات تغيرت حياتها بالكامل بسبب الإصابات، مؤكدا أن التحدي الحقيقي يبدأ أحيانا بعد انتهاء العلاج عندما يجد الجندي نفسه يواجه أثار الإصابة في حياته اليومية وأحيانا كل حياته. هذه إذن يعني معطيات صحيفة دعوت أحرنوت الأولية، لكن النبأ هنا المعروض هو أن 3 من كل 4 جنود أصيبوا خلال هذه المعارك عاد إلى جبهات القتال. 9,000 جندي، 77% منهم عادوا إلى ارتداء الزي العسكري واستئناف خدمتهم بعد إصابتهم خلال هذه المعركة. على غرار صحيفة دعوت أحرنوت أتوجه إلى النبأ الحاضر في واجهة صحيفة معاريف، كلها أنباء إذن أولى أرصدها من واجهة هذه الصحف. في معاريف هنالك حديث عن تغيير في سياسة جيش الدفاع داخل قطاع غزة تحت عنوان نهاية موسم الاغتيالات. بحسب الصحيفة أصدر جيش الدفاع تعليمات جديدة تقضي بأن أي عملية اغتيال تستهدف عناصر لا يشكلون خطرا فوريا ستحتاج من الآن فصاعدا إلى مسابقة رئيس هيئة الأركان في خطوة تقول لصحيفة معاريف إنها تأتي أو جاءت نتيجة ضغوط دولية مرتبطة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الخاصة بقطاع غزة. في الصفحات 6 و7 هنا في نفس الصحيفة في صحيفة معاريف تنقل الصحيفة عن مصادر عسكرية تأكيدها أن الجيش ينفذ توجيهات المستوى السياسي وأن تشديد سياسة الاغتيالات ليس قرارا عسكريا مستقلا بل يأتي تنفيذا لتعليمات الحكومة بشكل مباشر. وتضيف الصحيفة أن تركيا ومصر وقطر بصفتها دولا وسيطة ووجهت انتقادات حادة لاستمرار هذه العمليات العسكرية في القطاع معتبرة أنها قد تعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التي يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتشير الصحيفة إلى أن الوسطاء شددوا في بيان مشترك على ضرورة الحفاظ على الزخم السياسي ومنع أي خطوات قد تقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى تهدئة دائمة وإنهاء الحرب في قطاع غزة. هذه كلها تفاصيل مذكورة هنا لمن شاء أن يتوسع على 6 وامتدادها على 7 في صحيفة معاريف بعد اللخص النبأ في واجهة الصحيفة. إذا ما توجهت إلى إسرائيل هيوم مباشرة والأولى من صحيفة إسرائيل هيوم، حقيقة هي أيضا تتحدث عن نفس الموضوع بتفاصيل مضافة تكشف ما تقول صحيفة إسرائيل هيوم إنها توصيات تتبلور داخل المؤسسة الأمنية بشأن المرحلة المقبلة في قطاع غزة. تقول الصحيفة أن التوجه الذي سيعرض في المناقشات الأمنية ومنها الاجتماع المقرر لدى رئيس الأركان يقوم على
عدم الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها جيش الدفاع داخل القطاع، وربط أي تقدم في الاتفاق بالحفاظ على سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة واستمرار عملية نزع السلاح. بحسب التقرير، ترى المؤسسة الأمنية أن أي إعادة إعمار أو تخفيف للإجراءات يجب أن يكون مشروطا بداية بتحقيق تقدم ملموس في تفكيك القدرات العسكرية لحماس، مع الإبقاء بشكل واضح وراسخ على حرية عمل جيش الدفاع داخل القطاع إذا اقتضت الحاجة. تضيف إسرائيل اليوم أن حماس لا تزال تتمسك بموقفها القاضي بتسليم جزء من السلاح فقط، وأن يكون ذلك

جهة فلسطينية مع بقاء الأسلحة داخل قطاع غزة، وهو ما تعتبره إسرائيل غير كافٍ. أيضا هنا يتحدثون في الصحيفة عن أن الجيش شدد في هذه المرحلة إجراءات المصادقة على عمليات الاغتيال داخل غزة، عمليات التصفيات بحيث تتطلب الضربات غير المرتبطة بخطر فوري موافقة رئيس الأركان. هذا إذن موضوع حاضر في هذه الصحيفة في واجهة إسرائيل هيوم. وكما قلنا يعني تتوسع صحيفة معرفة الأخرى على سلسة السابعة في نفس الشأن لمن شاء أن يستزيد. هذا إذن يعني حاضر في هذه الصحف معريف إسرائيل هيوم ويدعو تحرنوت في الواجهات من خلال الصفحات الأولى.

نواصل مستمعينا الكرام هذه الجولة الصباحية، هذا المشوار الصباحي المتواصل مع عناوين الصحف العبرية. في هذه المرحلة مستمعينا الكرام نكون مع عناوين إضافية، كما يعني كنا مع صحيفة يدعو تحرنوت، مع ريف وإسرائيل هيوم. هناك أيضا أنباء بارزة في هذه الصحف الأخرى، منها صحيفة هآرتس على سبيل المثال التي تتحدث أيضا عن موضوع بارز وهام في هذا السياق. صحيفة هآرتس إذن في البداية هنا في نبائها الموسع على الأولى تتحدث عن تحقيق يعني يستند إلى صور أقمار اصطناعية ومعطيات ميدانية، تقول فيه إن جيش الدفاع يواصل ترسيخ وجوده في عمق جنوب لبنان. بحسب الصحيفة يسيطر الجيش على مساحة تقدر بنحو 600 كيلومتر مربع تمتد حتى 12 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية، حيث أقيمت وفق التقرير 7 قواعد عسكرية جديدة على الأقل. تشير هآرتس إلى أن الجيش ينفذ أعمال بنية تحتية واسعة في المناطق التي يسيطر عليها، تشمل شق طرق جديدة وتأهيل أخرى بمشاركة آليات هندسية ثقيلة ومقاولين مدنيين في مشهد تقول إنه يشبه ما قام به الجيش في قطاع غزة. تنقل الصحيفة أيضا عن ضابط كبير أن الجيش تلقى توجيهات للاستعداد في جنوب لبنان لمدة قد تصل إلى عام كامل كما يقولون هنا بوضوح، وهو ما يفسر استمرار أعمال البناء والتجهيز اللوجستي للقوات المنتشرة هناك. يتحدثون عن آليات تعمل في المكان، آليات ثقيلة، يعني أدوات حفر وغيره وغيرات، وحتى أن هناك شركات مدنية تعمل في هذا السياق كما يشيرون هنا في صحيفة هآرتس. تستند هآرتس هنا على حد قولهم إلى صور أقمار صناعية لشركة تيرباس، وتقول إنها تظهر تغيرات واسعة في بلدات مثل الخيام ومارون الراس، حيث هدمت بحسب التقرير أعداد كبيرة من المباني وأنشئت في بعض المواقع قواعد عسكرية جديدة لجيش الدفاع. يعني هنا من المزمع أن تستبدل هذه القواعد المؤقتة للجنود المتمركزين حاليا بالأساس في مبان وبيوت مدنية هناك. لربما يعني هذه البنية التحتية التي يعمل الجيش على تأهيلها ستكون هي المواقع للجنود مستقبلا، علما بأن التقارير هنا تتحدث عن مكوث الجنود هناك لمدة عام تقريبا في جنوب لبنان على الأقل. هذا إذن حديثهم هنا في صحيفة هآرتس من جملة نبأ رئيسي على الأولى، يوسعه يعني جملة من الصحفيين هنا، ميخائيلي بيليج كوفيتش وروزيفسكي، يعني هؤلاء يعني يجتمعون ويتشاركون هذا النبأ هنا في صحيفة هآرتس على الأولى لمن شاء أن يتوسع ويقرأ تفاصيله.

طيب إذا ما عدت بكم مستمعين الكرام إلى صحيفة يديعوت أحرنوت مجددا، صحيفة يديعوت تسلط الضوء على جانب آخر من المواجهة، وهو تأثير الحرب على المخزون العسكري أو تأثير الحرب في المخزون العسكري الأمريكي. تنقل الصحيفة عن وكالة رويترز في سياق تفصيل هذا النبأ أن الجيش الأمريكي استخدم خلال أشهر القتال مع إيران جزءا كبيرا من مخزون من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى، ما يثير قلقا داخل واشنطن بشأن الجاهزية لأي مواجهة مستقبلية. بحسب التقرير هنا استهلكت كميات هائلة، كميات كبيرة من الصواريخ الدقيقة، فيما يحذر خبراء من أن هذه الذخائر تعد عنصرا أساسيا في أي صراع محتمل مع قوى كبرى مثل الصين، فضلا عن دورها في ردع خصوم آخرين بينهم روسيا، على حد قول الصحيفة التي تنقل هذا النبأ عن رويترز في شق تفاصيله المقتبس. هنا يتحدثون عن الردع الأمريكي المدعوم بهذه الصواريخ، لكن هذه الصواريخ يعني استهلكت في الحرب مع إيران. تشير يديعوت أحرنوت إلى أن المصادر لم تكشف حجم المخزون المتبقي، لكنها تؤكد بوضوح أن تراجع احتياط هذه الأسلحة بات يثير نقاشا متزايدا داخل الولايات المتحدة حول قدرتها على خوض أكثر من جبهة في الوقت نفسه. وهنا يتحدثون يعني في موازاة ذلك عن مؤشرات إلى تقدم في الاتصالات بين إيران وسلطنة عمان في محاولة لإعادة فتح مضيق هرمز وتجنب اتساع رقعة الحرب، لكن هذا بجملة أو اثنتين. الموضوع الأبرز هنا الذي يركزون عليه هو يعني هذا المخزون من الأسلحة، يعني الأسلحة التي تخدم الولايات المتحدة والردع الأمريكي، خصوصا هنا يعني استنفاد هذه الذخائر التي تعد عنصرا أساسيا في هذا السياق. كما كنا يتحدثون هنا عن صواريخ دقيقة، صواريخ أرض أرض، يعني تعتبر استراتيجية للولايات المتحدة، وفي هذه المرحلة يعني هنالك نقص يزيد من الحديث في الأوساط المهنية في الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، حول المخزون الاستراتيجي الأمريكي ولأي أهداف يوظف ولمستهلك بهذه الطريقة، وإذا ما كانت الولايات المتحدة أصلا قادرة على خوض يعني معركة متعددة الجبهات في الوقت نفسه.

نواصل مستمعين مع هذا النبأ قبل أن نستريح مع أغنية إضافية. يتحدثون هنا أيضا عن الشق الاقتصادي والسياسي هنا معا يعني في نبأ واحد، حيث يتناول يعني هذا النبأ قرار لجنة المالية في الكنيست تحويل مئات ملايين الشواكل إلى مؤسسات التعليم الحريدي في جلسة عقدت رغم عطلة الكنيست. بحسب هذا النبأ صدقت اللجنة على تحويلات مالية تقترب في مجملها من مليار شيكل لصالح مؤسسات التعليم الديني، مستفيدة من بند في النظام الداخلي للكنيست يتيح عقد جلسات استثنائية في حالات خاصة تشمل المخصصات وفق الصحيفة ميزانيات لدعم المدارس الدينية والمعاهد التوراتية وبرامج للحد من تسرب الطلاب وزيادة تمويل بعض المؤسسات التعليمية الحريدية، إلى جانب دعم لمؤسسات دينية وثقافية وصناديق مساعدة لطلاب المعاهد الدينية. وهنا يعني تأتي المعارضة وتهاجم هذه يعني الخطوة، هذه التحويلات تصفها بأنها نهب لأموال دافعي الضرائب وضخها فقط يعني في إطار مجتمع واحد، استثمارها كل هذه الأموال فقط يعني في سياق واحد في وقت تواجه فيه قطاعات أخرى ضغوطا مالية متزايدة. هكذا إذن يعني يعيدون إلى الواجهة لربما هذا الجدل السياسي المزمن في إسرائيل حول أولويات الإنفاق العام، حجم الميزانيات المخصصة للتعليم الديني مقارنة ببقية قطاعات الدولة، وهذا بالتالي حاضر هنا في هذه الصحيفة لمن شاء أن يستزيد.

هنا في الشأن الحزبي، في شأن الانتخابات، وبالتالي هنا الشؤون المتعلقة بكل ما يخص انتخابات 2026 بعد 80 يوما تقريبا. حديث هنا إذن عن يعني عن تتناوله بالتالي صحيفة إسرائيل اليوم، تتحدث عن تطورات داخل حزب الليكود مع اقتراب الانتخابات التمهيدية، مشيرة إلى أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر ألغي على خلفية الانشغال بالبرايمرز. وتقول الصحيفة إن المدير العام للحزب دافيد شارين قرر تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح حتى يوم غد بعد قرار محكمة الليكود، يعني بالتالي أو قرار الليكود إلغاء البند المتعلق الذي كان يسمح لأعضاء الكنيسة والوزراء الحاليين بالترشح في الدوائر المخصصة للوجوه الجديدة. بحسب التقرير فإن هذا القرار يغير بوضوح قواعد المنافسة داخل الحزب، إذ سيضطر النواب والوزراء بدء الاستفادة من مسار كان يعد أسهل نسبيا للوصول إلى مواقع متقدمة. وتضيف إسرائيل اليوم أن هذه التطورات قد تؤدي أيضا إلى تأجيل موعد الانتخابات التمهيدية المقررة حاليا في 17 من الشهر بسبب ضيق الوقت المتبقي أمام المرشحين ولجنة الانتخابات للاستعداد وفق القواعد الجديدة. هذا إذن يعني خبر يتطرق إلى كل ما يخص الليكود بحد ذاته، لكن هنا يعني الأخبار عديدة بخصوص هذا الشأن الانتخابي، كل ما يتخص للانتخابات يتحدثون في سياق يعني الصحف الأخرى، مثلا في صحيفة هارتس عن قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ منع ممثلي الأحزاب والمراقبين داخل مراكز الاقتراع من إبلاغ أحزابهم بهوية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يوم الانتخابات. وكان معمولا في الانتخابات السابقة أن تنقل هذه المعلومات، بالتالي تنقل يعني إلى مقار الأحزاب التي تستخدمها كانت لمعرفة من لم يصوت بعد، ومن ثم التواصل يعني مع مرشحين وتشجيع بالتالي يعني مصوتين على التوجه إلى صناديق الاقتراع. لكن سولبرغ أوضح أن نقل هذه المعلومات تتعلق يعني بمشاركة الناخب في التصويت، بما ذلك توقيت التصويت أو مركز الاقتراع نفسه، يعد مساسا بالخصوصية ولا يجوز يعني قانونا من دون موافقة يعني الناخب نفسه. وبذلك يشكل هذا القرار يعني تغيير واضح مهم في إدارة يوم الانتخابات نفسه، يحرم الأحزاب من إحدى الأدوات التي اعتمدت عليها لسنوات في تعبئة ناخبيها خلال ساعة الاقتراع. وهنا الوضع الجديد أنه يعني يمنع بالتالي كل ممثل لحزب أو مراقب داخل مراكز الاقتراع من إبلاغ حزبه بهوية الناخب الذي أدلى بصوته يوم الانتخابات.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركة؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذا المشوار الصباحي مع الصحف العبرية. هنا نكون مع خبر اجتماعي لربما في إطاره، حيث تنشر هنا في صحيفة معاريف معطيات جديدة لافتة عن جنود الاحتياط تفند الاعتقاد السائد بأن الخدمة الطويلة في الاحتياط أدت إلى ارتفاع كبير في نسب الطلاق. بحسب بيانات مؤسسة التأمين الوطني بالتالي هنا فإن نحو 26% كما أرى من حالات الطلاق أو الانفصال بين أفراد قوات الاحتياط وقعت بعد فترة خدمتهم الأولى، إلا أن هذه النسبة وفق المؤسسة لا تتجاوز المعدلات العامة المسجلة في المجتمع الإسرائيلي ككل. يعني بالتالي للخدمة نفسها لا يوجد أثر على هذا الموضوع إذا ما كانت نسبة الذين يخدمون يعني في الاحتياط في هذا المعطى أو في هذا السياق المفحوص لا تتجاوز بالتالي المعدلات العامة. تشير المعطيات إلى أن 44% من أفراد الاحتياط متزوجون أو يعيشون مع شركائهم و53% عازبون، فيما تبلغ نسبة المطلقين أو المنفصلين نحو 3% ونسبة الأرامل نحو 0.5%. تخلص المؤسسة يعني إلى أن هذه الأرقام لا تدعم الادعاء المتداول بأن الخدمة في

الاحتياط، الخدمة الطويلة أدت إلى ارتفاع استثنائي في نسب الطلاق بين الجنود، وأن الصورة وفق هذه المعطيات أقرب إلى المعدلات السائدة في المجتمع عموماً.

ربما هنا كنا نكون مستمعينا الكرام في هذا السياق مع نبأ أخير من الصحف العبرية، حيث هذا الخبر الاقتصادي الذي تكشف عنه صحيفة يسرى إلى يوم على 19. وفي سياق هذا الموضوع تقول إن نحو 2 مليون أسرة في إسرائيل انتقلت خلال العامين الماضيين من شركة الكهرباء إلى مزودي الكهرباء من القطاع الخاص في إطار إصلاح فتح السوق، سوق الكهرباء أمام المنافسة. تقول الصحيفة إن تل أبيب والقدس وبيتح تكفا تتصدر المدن من حيث عدد المشتركين الذين غيروا مزود خدمة الكهرباء. وبحسب معطيات صحيفة إسرائيل اليوم المعروضة في هذا السياق، يتيح هذا الإصلاح في قطاع الكهرباء يتيح للمستهلكين اختيار مزود كهرباء خاص والاستفادة من تخفيضات تتراوح بين 27% من قيمة الفاتورة، وهو ما قد يوفر مئات وأحيانا آلاف الشواقل سنويا. يعني هنالك يعني تخفيض، أو يستطيعون يعني أن يخفضوا الفاتورة من خلال الانتقال إلى هذه الشركات الخاصة أو المزودين الآخرين سوى يعني شركة الكهرباء، يستطيعون أن يخفضوا الفاتورة من 7 إلى 20% يعني من قيمة الفاتورة التي اعتادوا على دفعها مئات آلاف الشواقل سنويا للأسر أحيانا. وتوضح الصحيفة يعني أن هذا التغيير يقتصر على الجهة التي تبيع الكهرباء للمستهلك، أما شبكة الكهرباء صيانة الأعطال استمرار تزويد التيار فلا تزال جميعها من مسؤولية شركة الكهرباء. هذا إذن ما تذكره صحيفة إسرائيل هيوم، لمن شاء أن يستزيد يتوسع في هذا الصدد فليقصد صحيفة إسرائيل هيوم إذن على 19، حيث يتوسعون في هذا السياق. وهناك المقاربة ما بين يعني استهلاك الكهرباء أو اقتناء الكهرباء من شركات الكهرباء التي اعتدنا على التعامل معها، أو أولئك الذين انتقلوا يعني إلى مزودين في القطاع الخاص واستطاعوا أن يوفروا يعني إلى ما أقصاه 20% من الفاتورة التي اعتادوا على دفعها قبل ذلك.

طيب كعادتنا مستمعينا الكرام في هذه المرحلة لربما نتوجه إلى عناوين المواقع العربية المحلية نخصص لها يعني دقائق معدودة قبل بلوغنا خط نهاية هذا العدد. ونحن الآن مع موقع بكرة في واجهة إخبارية إلكترونية، هنا نطالع على الأخبار المحلية التي تبدأ بالإفراج عن جثمان سامي جعصوص وتشيع في اللد بعد 35 يوما من الاحتجاز. فاجعة في الطيب حيث الحديث عن ضحية حادث الطرق وهو يعني الشاب كريم مروان الطويل. هنالك مأساة في النقب أيضا، مصرع الدكتور طه أبو قويدر من الزرنوق في حادث طرق مروع. وهنا حديث أيضا عن فتى بحالة خطيرة بعد تعرضه للغرق في بركة منزلية في صفد. حديث أيضا في يعني الشؤون البرلمانية عن قرار يمنع الأحزاب من متابعة هوية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال يوم الانتخابات، يعني أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين التابعين للقوائم الانتخابية والأحزاب لا يحق لهم نقل معلومات عن المصوتين يوم الانتخابات. هذا أيضا نبأ حاضر هنا في هذه الصحف العبرية والمواقع العربية. في تل أبيب حديث عن إصابة خطيرة لرجل إثر تعرضه للطعن، وهذا كما قلت من موقع بكرة في سياق هذه الوقفة مع العناوين في المواقع العربية المحلية. وأخيرا من بكرة هنا في أشكل قتيل وعدد من المصابين بعد اصطدام حافلة بعدة مشاة في شارع دافيد ريمز، هذا حديثهم. ننتقل إلى موقع الصنارة أيضا في شباك الأخبار المحلية، ويبدأون بخبر مصرع الشاب كريم طويل بحادث طرق مروع في الطيبي. هنالك خبر يعني في سياقه تحذير حول رسائل نصية مزيفة تنتحل اسم سلطة الإنقاذ بل الإنفاذ والجباية مش الإنقاذ لسرقة البيانات البنكية والشخصية. استطلاع يشير إلى أنه 51% من الإسرائيليين يمنحون جهاز التعليم تقييما سلبيا، و 36% يطالبون بإصلاحه أولا. وهنالك استطلاع آخر ملوش علاقة يشير إلى أنه 72% من الإسرائيليين يخشون على نزاهة الانتخابات، والنسبة ذاتها يعني هنا حديث عن نفس النسبة حول توقعات باندلاع انتفاضة في الضفة الغربية. طيب، لجنة الوفاق الوطني تلتقي وفدا من حزب لكلنا مكان في الناصرة لبحث التطورات. حديث هنا نقلا عن بلومبرغ، يعني ترامب يمهل إيران ساعات للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، ويهدد في الوقت عينه يعني بالتالي هنا مهلة مطعمة بتهديدات. تحذير رسمي أن التأمين الوطني قد يواجه أزمة مالية بدءا من عام 2029. وحديث أيضا عن أنباء أخرى حول يعني إخماد حريق قرب شارع 4 يوقف حركة القطارات ويغلق طرقا في منطقة المركز. طيب، ننتقل إلى كل العرب حيث يبدأون ب يعني نفس النبأ حول الفاجعة في النقب، مصرع الدكتور طه سليمان أبو قويدر في حادث طرق مروع قرب مفرقة العراد. حديث أيضا هنا عن نتنياهو وقوله لن ننسحب من خطوطنا في غزة حتى نزع سلاح حماس على حد قوله، ولم نوافق على مسودة الاتفاق. تحذير عاجل للمتنزهين حول تلوث خطير في مياه عدة أنهار وجداول في شمال البلاد. ورئيس الدولة يتحك هرتسوغ يزور المجلس المحلي في دير الأسد ويؤكد لا مستقبل بلا أمن ولا أمن بلا شراكة. هذا يعني نبأ حاضر أيضا في واجهة كل العرب، لمن شاء أن يستزيد فليقصد يعني شريطهم الإخباري والصفحة الأولى. وحديث هنا أيضا يعني عن إصابة طفلين في 7 و9 بجراح متفاوتة إثر اصطدام شاحنة بتراكتورون، هذا في زامر. ونبأ كنا معه قرأناه تقرير حول استخدام واشنطن كل صواريخها بعيدة المدى تقريبا بالحرب على إيران.

أخيرا مستمعينا الكرام، أو قبل أن نقول أخيرا يعني وانتقل إلى مكان نكون مع صرف العملات الأجنبية، وفقا لبنك إسرائيل فقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.03 أجورات، سعر صرف اليورو 3.40 أجورة، وسجل الجنيه المصري 86 أجورة، بينما بلغ سعر صرف الدينار الأردني 4.27 أجورة. هذا إذن يعني وفقا لبنك إسرائيل في شباك أسعار صرف العملات الأجنبية. أخيرا نكون مستمعينا الكرام مع موقعنا، موقع مكان في الشبكة العنكبوتية، نقرأ عليكم من أبرز عناوين مكان.

إذن من مكان هنا في الواجهة تقرير حول استنزاف مخزون الصواريخ الأمريكي خلال الحرب مع إيران والبيت الأبيض ينفي ذلك. مصرع شخص جراء حادث طرق مروع قرب مفرق تل عراد، انتهاء اليوم الأول من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، ورئيس الأركان يوعز بتقييد الهجمات في قطاع غزة. هذا إذن حديثهم هنا في مكان. حول حالة الطقس في شريط مكان الإخباري، حديث عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. حديثهم أيضا عن خطة مجلس السلام بشأن غزة، آلاف الدولارات لمن يسلم سلاحه، وحديث أيضا هنا عن إصابة شاب في العشرين من عمره بجروح خطيرة في حادث تصادم بين شاحنة ومركبة قرب مفرق ميتار. ورئيس الأركان الزمير يوعز بتقييد الهجمات في قطاع غزة. إذن بهذا مستمعينا الكرام نلج خطة نهاية هذا العدد من صحافتنا. نشكر حايم زاكن رافقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، أتمنى لكم يوما طيبا هادئا وآمنا إن شاء الله. يومكم سعيد، إلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الاثنين في ساعة الحقيقة.
6: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
7: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
8: بالفريديس والفريديس عملية هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
9: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: أبرز عناوين الساعة: نتنياهو يعلن رفض إسرائيل للخطة الحالية لمجلس السلام لغزة. مجلس السلام لغزة بصدد عرض المال على الغزيين ليسلموا أسلحتهم الخفيفة. الرئيس ترامب يقول أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد جدا. جندي بحالة خطيرة إثر انفلات رصاصة. مصرع شابين عربيين في حادثي سير، وانخفاض درجات الحرارة قليلا اليوم.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. تطرق رئيس الوزراء نتنياهو مساء أمس لأول مرة للاتفاق المتبلور بين مجلس السلام لغزة وحماس، وأكد رفض إسرائيل للاتفاق بصيغته الحالية، وشدد على أن جيش الدفاع لن ينسحب من الخطوط الحالية حيث يتواجد إلى أن تتفكك حماس كليا من سلاحها. كشفت قناة كان البارحة النقاب عن أن مجلس السلام في غزة ينوي عرض مبالغ مالية على مخربين يسلمون سلاحهم، وذلك من نوع كلاشينكوف بالأخص، ويتعهدون بعدم العودة إلى النشاط الإرهابي. وجاء في التقرير أن المبادرة مشمولة في الخطة التي بلورها المجلس لنزع السلاح في القطاع، ويمكن أن يصل سعر كل بندقية إلى آلاف الدولارات. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد جدا، وأكد أن مضيق هرمز سيفتح عما قريب، إما بواسطة اتفاق أو بواسطة اتفاق أو هجوم، وأدلى بهذا التصريح في حديث لقناة فوكس نيوز. أفاد مصدر عسكري سوري بأن حالة الاستنفار الراهنة في وحدات الجيش هي إجراء طبيعي ونوع من الاختبار لغاية تدريبية ويتكرر من وقت لآخر. وألمح المصدر في حديث مع صحيفة الشرق الأوسط إلى أن دمشق اتخذت الخطوة في أعقاب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. أصيب جندي من جيش الدفاع من لواء هاشم نئيم للمتشددين دينيا بجروح خطيرة الليلة الماضية في قاعدة بغور الأردن إثر انفلات رصاصة. وبحسب التحقيقات الأولية، عبث جنود بسلاحهم وأطلق أحدهم النار عن طريق الخطأ، وبالتوازي تظاهر العشرات من الحريديم من الشق المقدسي في وسط العاصمة احتجاجا على اجتماع لعرض مسارات تجنيد محتملة للمتشددين دينيا. وقام مشاغبون بإلقاء أغراض على أحد المنظمين، وقامت الشرطة بتفريقهم، وحضر الاجتماع نحو 150 شابا مرشحا للتجنيد، ويعتبر المنظمون ذلك نجاحا. أسفرت حوادث الطرق الليلة الماضية وفجر اليوم عن مصرع شابين عربيين، فعلى طريق رقم 80 قرب مفترق تل عراد في النقب لقي الدكتور طه سليمان أبو قويدر مصرعه إثر تصادم شاحنة ومركبة خصوصية. وقرب الطيبة تدهورت سيارة إلى وادي، مما أدى إلى مصرع الشاب كريم طويل من سكان المدينة، وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح، وتوصف حالة بعضهم خطيرة. أورد النبأ مراسلانا إياد حرب وأحمد أبو سويس. في المحاكم بأنحاء البلاد يقف الساعة 10 صباحا محامون دقيقتي صمت في أعقاب قتل زميلهم المحامي أربل فريدمان في ريشون لتسيون أمس. وقال المشتبه فيه بارتكاب الجريمة للشرطة إنه أطلق النار علي لأنه سرق منه عشرات آلاف من الشواقل، وأفيد أنه من سكان الرملة ومن ذوي السوابق الجنائية، وتواصل الشرطة البحث عن المسدس الذي استخدمه. في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، هزم الليلة الماضية مكابي حيفا بيتيا طبرية بأربعة أهداف مقابل هدفين. ويشير الزميل أحمد أوسات إلى أن اتحاد أبناء سخنين مني بخسارة ثالثة على التوالي، والتي جاءت خارجيا أمام مهبوع الكريات شمونة بهدف دون رد.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أنحاء البلاد. وغدا تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة وجبال الجليل وبئر السبع 35، هضبة الجولان 37، وفي اللد والرملة 33 درجة مئوية.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في 8:00.
1: التفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: الآن في مكان جولة الصباح.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأربعاء. معكم في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربو، أحمد عوسات من الإنتاج والبث المرئي، حيم زكن هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. في أول موقف علني بشأن مسودة مجلس السلام حول قطاع غزة، رئيس الوزراء يؤكد أن إسرائيل تتمسك بمصالحها الأمنية ولن تنسحب من الخطوط الحالية إلى أن يتم نزع سلاح حماس كليا.
1: אנחנו בודקים את זה, הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. זה העמדה שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות.
0: ورئيس الأركان يصدر تعليمات جديدة للجيش بعدم تنفيذ عمليات تصفية في غزة إلا بأوامره. كشف النقاب عن أن مجلس السلام في غزة ينوي عرض مبالغ مالية على من يسلم سلاحه. مفاوضات روما بين إسرائيل ولبنان تستأنف اليوم في مسعى لتحقيق تقدم في القضايا الخاصة بالمناطق التجريبية وترسيم الحدود البرية ومسألة نزع سلاح حزب الله، في انتظار اتفاق مفترض بين عمان وإيران حول مضيق هرمز باكستان تكشف عن إجراء اتصالات غير معلنة أمريكية إيرانية. وترامب يصف المحادثات بأنها جيدة جدا. في جولتنا لهذا الصباح أيضا، رئيس الدولة يحل ضيفا على قرية دير الأسد ويخرج بهذا التصريح:
2: لا مستقبل بلا أمان، ولا أمان بلا شراكة، فأمن المجتمع العربي وأمن دولة إسرائيل كلها.
0: في جعبتنا هذا الصباح أيضا، تعزيز احتمالات إعلان لجنة الوفاق عن القائمة الثلاثية مطلع الأسبوع المقبل. حادثة سير وقع ليلة أمس الأول على شارع رقم 80 قرب تل العراد يسفر عن وفاة الطبيب سليمان أبو قويدر وإصابة شخصين بجروح متفاوتة. حادث آخر وقع قرب الطيبة أدى إلى مقتل الشاب كريم طويل من المدينة.

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا المدار الإخباري المتواصل حتى الثامنة في مستهله تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو الذي تطرق للمرة الأولى إلى الاتفاق الذي يتبلور بين مجلس السلام وحركة حماس في قطاع غزة. نتنياهو شدد على أن إسرائيل متمسكة بمصالحها الأمنية وقال لم نوافق على الاتفاق، هذه ليست إجابتنا، لن ننسحب من خطوطنا الحالية إلى أن يتم نزع سلاح حماس بالكامل. يردف قائلا نحن نتمسك بمصالحنا بثبات، أعتقد أننا نفعل ذلك بحكمة وعزم. لنستمع.
1: אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את הערות שלנו. אגב, שלחנו את הערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. זה העמדה שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו.
0: נתניהו אדף אלא אנ פריק הראיס טראמפ ארסל אלא ישראל מסודה בשאן תרטיבת המרחלה الثانيه، لكن حكومته لم توافق عليها وأعادت ملاحظاتها. قال إننا نوجه الجنود للقيام بكل ما يلزم لحماية أنفسهم أراضينا مواطنينا. ويعتقد الرئيس ترامب وفريقه أنهم قادرون على نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح ونحن نفحص ذلك. أقوال رئيس الوزراء في أول موقف علني بشأن مسودة مجلس السلام حول قطاع غزة. ننتقل إلى الحالة الأمنية أو المناكفات الأمنية، إلى الأوامر تحديدا التي أصدرها رئيس الأركان الذي أوعز بأن عمليات التصفية في قطاع غزة لا تخرج إلى حيز التنفيذ إلا بموافقته، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مجلس السلام لغزة عن وقف عمليات التصفية في القطاع. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
2: صباح النور محمد. التعليمات الجديدة الصادرة من المستوى السياسي تقضي بأن أي عملية تصفية في قطاع غزة يجب أن تحظى بمصادقة رئيس هيئة الأركان. التعليمات الجديدة قد نقلت بعد اجتماع رئيس الوزراء نتنياهو مع ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، وذلك في محاولة لتليين المواقف الإسرائيلية. قبل إصدار هذه التعليمات فإن عمليات التصفية في قطاع غزة واستهداف قياديين أو عناصر في حماسة لم تحتاج إلى مصادقة رئيس هيئة الأركان، بل كان قائد الفرقة أو قائد المنطقة الجنوبية يصادق على مثل هذه العمليات. من الجانب الآخر فإن ما تعتبره القوات العسكرية إزالة أو التصدي لتهديدات فورية فإنها لا تحتاج إلى أي مصادقة من القيادة العليا، ومن هذه الناحية الأمر لم يتغير. منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي قتل حوالي 1250 شخصا في القطاع. في معظم الحالات كان السبب إزالة تهديدات فورية مثل الاقتراب من الخط الأصفر، أو في عدد كبير من الأحيان قد اتضح أن الهدف كان مدنيين أو حتى أطفال قاموا بجمع الحطب، في حين تم الإعلان بأن تم التصدي لمسلحين قد اقتربوا من القوات العسكرية. إسرائيل تحاول بهذه الطريقة الاستجابة للضغوطات الأمريكية التي تطالب المضي قدما في تطبيق خطة الرئيس الأمريكي، ولكن من ناحية القيادة العسكرية فإن الخطوط الحمراء فيما يتعلق بقطاع غزة لم تتغير وتقضي بعدم الانسحاب من القطاع، الحفاظ على حرية إطلاق النار والمشاركة في مراقبة تخلي حماس عن نزع السلاح. محمد،
0: شكرا لك أيها العليمة. وكشف النقاب اليوم عن أن مجلس السلام في غزة ينوي عرض مبالغ مالية على من يسلم سلاحه. تعالوا بنا إلى المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، حيث تستأنف في روما المفاوضات بين الجانبين بوساطة أمريكية في مسعى لتحقيق تقدم في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، من بينها المناطق التجريبية، ترسيم الحدود البرية، ومسألة نزع سلاح حزب الله. التقرير لمحرر الشؤون السياسية شمعون أران.
3: في روما تستأنف اليوم المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن لم يحقق يوم أمس أي تقدم بشأن توسيع المناطق التجريبية كما كان الوفد اللبناني يتطلع إلى ذلك بداية. كما لم تحدد بعد الدولة الثالثة التي سيتم اختيارها لتكون عضوا في آلية الإشراف وتحقق في المناطق التجريبية إلى جانب إسرائيل ولبنان وبرعاية أمريكية. ودرست إمكانية إشراك إيطاليا الدولة المضيفة لهذه المفاوضات كعضو فيها، ولكن هذا الأمر لم يحسم نهائيا. إسرائيل نشير تعارض إشراك قوات اليونيفيل أو أي جهة أممية أخرى في هذه الآلية. الناطق بلسان الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أجمل في تغريدة له على شبكة إكس مساء أمس هذه المفاوضات، فقال إن المفاوضات التي بدأت في روما تستمر حتى يوم غد الخميس، وتشارك فيها طواقم تقنية لكلا الحكومتين بهدف دفع تطبيق الكامل اتفاق الإطار الثلاثي بما في ذلك المناطق التجريبية، وتحقق من نزع سلاح حزب الله بشكل حقيقي، والتعامل مع التهديدات الأمنية الأخرى المدعومة من إيران، بالإضافة إلى إعادة انتشار القوات الإسرائيلية عن جنوب لبنان ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن. ومضى المتحدث الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها الكامل بمواصلة دعم الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية للمضي قدما في هذه العملية بما يحقق أمنا دائما لكلا البلدين ويزيل التهديدات الأمنية التي تواجه دولة إسرائيل ويعيد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل جنوب لبنان. يشار إلى أن الطرف اللبناني لم يتمكن من تحقيق تعهد من المستوى السياسي الإسرائيلي بوقف الضربات العسكرية. يوم أمس أجريت مباحثات على مسارين متوازيين، الأول الدبلوماسي برئاسة السفيرين خيل لايتر وندى معوض، السفيرين في واشنطن والسفير سيمو كارم، وتناول الحديث في هذا المضمار النقاط المختلف عليها في الحدود البرية بين البلدين، وهذه المفاوضات ستتواصل لاحقا اليوم. أما في الشق العسكري أجري نقاش حول آلية الإشراف على المناطق التجريبية وحول الجهة الثالثة التي ستتحقق من نجاعة عمل الجيش اللبناني في إزالة وتدمير البنى الأساسية لمنظمة حزب الله، وهذه المنظمة كما نعلم جميعا تسعى لإحباط أي تقدم سياسي بين البلدين. نشير أخيرا إلى أنه لم يجرى أي نقاش حول توسيع المناطق التجريبية، وهذه الأمور ستتواصل اليوم وغدا الخميس.
0: وإلى الأخبار التي رشحت من لبنان بعد انتهاء محادثات اليوم الأول في روما. التقارير اللبنانية أفادت أنه لم يتم تحقيق اختراقات في الملفات الأساسية فيما طغى البحث في ترسيم الحدود وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق من دون التطرق إلى ملف المناطق التجريبية. مصادر لبنانية ذكرت أن الجلسات انقسمت إلى اجتماعين، أحدهما سياسي والآخر عسكري. فعلى المستوى السياسي جرى البحث في ملف الحدود، حيث قدم الوفد اللبناني عرضه بشأن ترسيم الحدود على أن تستكمل المناقشات في جلسات اليوم. أما على المستوى العسكري فقد تركزت المناقشات على آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق والجهة الثالثة التي ستتولى مسؤولية هذه الآلية. بموجب المصادر لم يحصل الوفد اللبناني على أجوبة من الجانب الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، كما لم يبحث خلال جلسات اليوم الأول موضوع المناطق التجريبية خلافا للتوقعات التي سبقت انطلاق الجولة. والجولة السابعة تتواصل حتى غد الخميس وسط مساعي لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب وصولا إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، في وقت لا تزال الملفات الأكثر حساسية في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وآليات الانسحاب من دون حسم حتى الآن. لنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للأستاذ كلود إبراهيم الخبير في الشؤون اللبنانية. صباح الخير أستاذ كلود.
4: يا هلا صباح الخير أستاذ محمد.
0: أهلا بك أستاذ كلود. الوفد اللبناني طالب بمفاوضات روما، أولا تجديد وقف إطلاق النار، تحديد مناطق تجريبية جديدة مثل بنت جبيل الخيام كي يبدأ الجيش اللبناني بالانتشار هناك، ولكن هناك تراجع إسرائيلي عن ترسيم الحدود البرية، وحتى الآن لم تحسم مسألة المناطق التجريبية الجديدة. ما رأيك، هل يمكن أن تحقق المفاوضات اليوم انطلاقة أم الركود هو سيد الموقف؟
4: المشكلة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي اليوم أستاذ محمد هي أنه الجيش اللبناني رافض أنه الجيش الإسرائيلي يرجع يعمل فحص من بعد ما هو يفوت على المناطق التجريبية اللي اليوم عم يواجهه.
0: نعم.
4: لأنه حسب الجيش الإسرائيلي كل منطقة بيسلمها للجيش اللبناني الجيش من بعد ما الجيش اللبناني ينظفها الطلب تبع الجيش الإسرائيلي أنه يفوت من وراه ويشوف شو نظف الجيش اللبناني وهالشي الجيش اللبناني رافضه. كرمال هيك عم بيكون فيها الركود هيدا هيدا بالمبدأ يعني.
0: طيب يعني انسحابات إسرائيلية متتالية هذا ما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بشكل متوالي وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان. هل باعتقادك الطرف الإسرائيلي سيوافق دون تفكيك سلاح حزب الله كما يصر ويعلن مسؤولوه العسكريون والسياسيون؟
4: لا لا لا أكيد الدولة الإسرائيلية ما راح توافق والجيش الإسرائيلي ما راح يوافق. هيدا طلب الدولة اللبنانية ما في شك أنه ما في دولة بتحب أنه يكون أراضيها محتلة. ولكن الدولة الإسرائيلية بالنسبة إلى جربت قبل الجيش اللبناني قبل سنة ونص جربته أنه يفكك سلاح حزب الله ما قدر وما عمل. فالدولة الإسرائيلية اليوم منها مستعدة ترجع تفوت بمغامرة جديدة بحرب جديدة قبل ما يبين الجيش اللبناني والدولة اللبنانية عن جد أنه هن جديين بالموضوع.
0: على قضية جديين في الموضوع هناك جهات سوف تتحقق من فاعلية نشاط الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. هذا يعني أو هذا التفاف على الشرط الحاد الذي يطلقه أساسا الإسرائيليون من ضرورة تفكيك حزب الله لأنهم في الحرب لم ينجحوا في ذلك كما يروج. يعني
4: بالنسبة للمجموعة اللي بدها تفوت بعد لحد هلا ما اتفقوا من هي المجموعة لأنه إسرائيل رافضة أنه يكون اليونيفيل أو قوات الطوارئ الدولية. نعم. أنه هي تكون عم بينعرض اسم فرنسا كمان إسرائيل رافضة أنه تكون فرنسا الجيش الفرنسي. هلا في موافقة اليوم أكتر ميالي للجيش البريطاني أنه الجيش البريطاني وخاصة أنه في تعاون بين الجيش اللبناني والجيش البريطاني من تقريبا من 10 سنين على الحدود السورية هناك في تعاون بريطاني لبناني. فبيعتقدوا أنه معقول الجيش البريطاني يبعث مجموعة وتجي لحد هلا هيدي الشغلة بعد بأخذوا رد بعد ما
0: أخذوا رد ولكن إذا تعنت الجانب الإسرائيلي فعلى ما يبدو المفاوضات في خطر خاصة وأنه نعيم قاسم في كلمة مصورة قال السلطة السياسية في لبنان وصفها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. عمليا أيضا حزب الله من جانبه متعنت في مواقفه ورؤياه وتطلعاته.
4: نعيم قاسم اليوم ما عاش حدا يعمل له ميزان لحكيته. اليوم نعيم قاسم صار بس بيطلع كرمال يسجل مواقف لا أكثر ولا أقل. مزبوط أنه حزب الله بعد ما فرطوه بعد حزب الله بعده موجود بس اليوم حزب الله كتير كتير ضعيف اليوم على الساحة اللبنانية إن كان سياسيا وإن كان عسكريا وخاصة هالشي نحن عم نشوفه يعني مع اللبنانية بس عم نحكي مع اللبنانية عم نشوف قديش اليوم اللبنانية صاروا أحرار بأفكارهم صاروا أحرار بحكياتهم حتى صار عم بيصير في لقاءات بين إسرائيلية ولبنانية إن كان على التلفزيون إن كان على التواصل الاجتماعي إن كان حتى برا مثل ما صار الجمعة الماضي مع رجل الأعمال اللبناني الصحناوي وقعد مع بيبي نتنياهو. بس هيدي كل الأشياء في شغلة كتير مهمة. اليوم جولة التفاوض هي الجولة السابعة فبما أنه هي الجولة السابعة وهالمرة هيدي أكبر وفد بيطلع من لبنان ومن إسرائيل وبيجتمعوا مع بعضهم يعني عم بيكون في وفود سياسي وعم بيكون في وفود عسكري. الحكي السرايا شيء وحكي القرايا شيء.
0: أيوة.
4: هلا يمكن اللي عم يطلع على الإعلام إشي تاني بس اللي عم بيصير جوا ما حدا عم يعرف فيه 100%. بس هذا بدل إذا بدل على شيء.
0: دعني أتوقف عند حكي السرايا شيء. كلود إبراهيم حكي السرايا شيء وحكي القرايا شيء وهذا مقتبس من الكاتب الشعبي سلام الراسي. خليني أتوقف عند نقطة هامة. أنت تقول حزب الله اليوم لم يعد قادرا وتضعضع تخلخل تراجع ده حكي السرايا والقرايا ينطبق على هذا الحديث أيضا.
4: مظبوط.
0: هناك يعني هناك توجسات للطرف الإسرائيلي، مش إنه يعني حزب الله لا يخرج بتصريحات نارية، هذا لا يعني أنه انتهى.
4: لا أنا ما قلت انتهى، أنا قلت ضعيف، ونحن هالشي عم نشوفه. يعني بمجرد أنه إسرائيل توصل للنبي طاهر، وما بعرف قديش المعلومات عنكم عن النبي طاهر، النبي طاهر أو جبال النبي طاهر، تلال النبي طاهر، هي فيما سبق كانت هي الحدود الأمنية تبع الحزام الأمني قبل سنة 2000 وقت كانت إسرائيل موجودة بقلب لبنان. هيدي المناطق من الأساس من قبل 2000 هي كانت أماكن محصنة وكانت مراكز مهمة لجيش لبنان الجنوبي هديك الأيام وللإسرائيلية، كانت أماكن محصنة. إجا حزب الله وقعد فيها، أخذها وعمل الأنفاق من تحتها خلال هال 26 سنة. اليوم حزب الله مش قادر يطلع من هناك. يعني اليوم مع كل الاحترام ومع كل الخوف ومع كل الصورة اللي بيعملوها لحزب الله، اليوم حزب الله كتير ضعيف. يعني هالأنفاق اللي عم تتفجر يوم يوم، وهالضيع اللي عم تتفجر يوم يوم، اليوم حزب الله مش موجود بالمرة على الحدود، على حدود بين لبنان وإسرائيل. اليوم حزب الله حتى بقلب لبنان كان بالزمانات بس يدعي لمظاهرة ينزل مليون ومليون ونص إنسان، اليوم هديك المرة دعا لمظاهرة نزل 60 شخص. اليوم حزب الله، اليوم حزب الله بعده مسيطر. يعني حزب الله هو كتلة سرطانية سيطرت على الدولة بقلب الدولة. يعني اليوم بعد في له وجود قوي بالمحكمة العسكرية، وبعد في له وجود قوي بالجيش اللبناني، لأنه في كتير ضباط خلال هال 26 سنة فاتوا على الجيش اللبناني عن طريق حزب الله. يعني أنا ما قلت أنه حزب الله ضعيف على الآخر، أنا ما قلت أنه حزب الله نمحها، بس حزب الله اليوم كتير كتير كتير ضعيف، وخاصة أنه عم يوعد كتير أنه يعمر.
0: نحن نقول يعني حزب الله لديه قوة معينة يمكنه أن يفشل أي مفاوضات لا تروق له. كلود إبراهيم،
4: لا لا معش قادر، معش قادر أستاذ محمد،
0: نرجو ذلك.
4: لأنه بالزمانات كانت سوريا تضغط عليه، كان بشار الأسد يضغط عليه، كان مدعوم من كل الدول العربية هذيك الأيام. بس اليوم الدول العربية كلها ماشية صوب السلام، واليوم سوريا الأسد معاش موجودة، إيران لتوصل سلاح لحزب الله اليوم صارت كتير صعبة عليها، مش مثل قبل كانت تحطهم بسيارة تاكسي وتوديون، يعني ما كان هالمشكلة الكبيرة. اليوم هكل هالشي معاش موجود. يعني حزب الله اليوم عم بيحاول الماكسيموم أنه يضل، أنه يرجع قوته.
0: نعم. وصلت الفكرة.
4: خلصت.
0: كلود إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك أستاذ محمد.
0: من بيروت إلى طهران، التوتر في الخليج في انتظار اتفاق مفترض بين عمان وإيران حول مضيق هرمز. باكستان تكشف عن إجراء اتصالات غير معلنة أمريكية إيرانية. وعسكريا، أنباء حول انخفاض بنسبة 80% على مخزون الصواريخ الاعتراضية للولايات المتحدة حول الحرب. شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية يأتيكم بكل ما تريدون. شمعون صباح الخير.
5: صباح النور لك محمد ولعموم المستمعين. في انتظار فعلان الاتفاق الجاري نقاشه بين إيران وعمان حول مضيق هرمز، ها هو الرئيس ترامب يكرر للمرة الألف محمد رسم المعادلة في المستقبل. دعنا نستمع.
6: إيران as an example will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We will go into a tremendous attack.
5: قبل قليل في مقابلة مع فوكس نيوز يقول ترامب لن تمتلك إيران أبدا أسلحة نووية، هم غير قادرين على امتلاكها أصلا، ولكن الأمر سيصبح رسميا. مضيق هرمز يقول ترامب سيتم فتحه قريبا جدا، أو أنهم سيتلقون ضربة قوية ومن ثم سيفتح المضيق. ترامب جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة كانت جاهزة تماما لهجوم غير مسبوق، ولكنه عدل عن قراره عن هذا القرار، قرار الهجوم، إزاء طلب لطيف كما قال من إيران ودول خليجية نوهت بقرب اتفاق حول مضيق هرمز. طبعا محمد، الملف الأعلى على سلم الأولويات المباشر لواشنطن. في حديث صحفي منفصل أشار ترامب إلى تقدم جيد جدا في المحادثات حول مضيق هرمز حسب أقواله، وتوقع أن تتضح الصورة خلال 48 ساعة. فقط نشير ونذكر محمد بأنه قبل يومين صرح ترامب بأن إبرام الاتفاق حول شريان النفط العالمي متوقع اليوم أو يوم أمس. بدورها طهران طبعا تواصل التأكيد بأن الاتفاق وبأنه لا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، تأكيد يتعارض بالمناسبة مع كشف السفير الباكستاني في روسيا أن بلاده تقود حاليا اتصالات دبلوماسية مركزة ومكثفة بين واشنطن وطهران. بالعودة إلى المحادثات العمانية الإيرانية، هي تتركز وفقا لطهران على فكرة سيطرة إيران الكاملة على دخول السفن التجارية إلى مضيق هرمز من مساره الشمالي القريب منها، ومراقبة مغادرة هذه السفن عبر المسار الجنوبي القريب من عمان مع إمكانية التدخل في وقت الحاجة. بالإضافة ودائما حسب المسؤول الإيراني، ستفرض رسوم أمنية وخدماتية أكد الاستلاح على السفن التجارية. وسؤال الكبير محمد، هل سيقبل ترامب بهكذا خطة علما بأنه يعارض تماما وقد لم يخفي ذلك، هو يعارض تماما فرض أي رسوم من أي نوع. ختاما وإزاء التهديد الأمريكي القائم، ما زال قائما بالعودة إلى الحرب، شبكة CNN أفادت الليلة الماضية حصرا بتراجع مخزون الصواريخ الاعتيادية للولايات المتحدة بنسبة 80% خلال الحرب مع إيران. بالاستناد إلى CNN، كانت بحيازة الجيش الأمريكي أكثر من 2200 صاروخ باتريوت، وما يربو على 450 صاروخ ثاد. كما وأعربت دول الخليج وفقا لCNN عن قلقها من قدرة توفير الحماية الأمريكية في حال العودة إلى الحرب والرد المتوقع بطبيعة الحال من إيران. محمد،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. يطيب لنا أن نرحب بالدكتور علان وهبي، الخبير في الشؤون السياسية والأمنية، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا. صباح الخير دكتور علان.
7: صباح الخير أستاذ محمد،
0: أهلا بك. المانشيت العريض، واشنطن تقول اتفاق محتمل مع إيران بشأن مضيق هرمز قد يوقع هذا اليوم. طبعا هذا الإعلان ورد على لسان وزير الخزانة الأمريكي، قال محادثات قد تفضي لاتفاق بحلول هذا اليوم، فتح مضيق هرمز ضمان حرية الملاحة وبالتالي استقرار أسعار الطاقة. هذا تصريح المسؤول الأمريكي، لكن تصريحات إيرانية تقول عكس ذلك. إيران تتمسك بفتح ممر في مضيق هرمز وجباية مبالغ من كل سفينة تمخر عباب ذاك المضيق، ما رأيك؟
7: نعم، أولا نحن نرى بشكل واضح بأنه المفاوض الفارسي هو حكيم جدا، لديه يعني طولة روح وينتظر، وهو يعرف بأنه الزمن ليس لصالح الحزب الجمهوري قبيل الانتخابات النصفية للرئيس. وكان ترامب قد توقع أو أراد فعلا الوصول إلى هذا المناخ التوافقي بعد الضربة العسكرية الأولى، لم يفلح بعد الضربة العسكرية الثانية، تردد في الضربة العسكرية الثالثة، وكان الاستياء واسع بإسرائيل من ذلك طبعا. ولكن هو يعرف بأن هنالك إرادة أمريكية سياسية بالوصول إلى اتفاق، وطبعا هو يذهب إلى أقصى الحدود من توسيع طبعا الحصول على مصالحه.
0: دكتور علان، يعني لاحظ هناك مصدر إيراني يكشف بأنه طهران بات أو تناقش مع سلطنة عمان آلية لإعادة فتح هرمز تقوم على الإشراف على دخول السفن ومراقبة ومغادرة هذه السفن مع الاحتفاظ بحق التدخل عند الضرورة.
7: لن تتنازل إيران حتى ولو لزم الأمر، يعني احتدام الموقف عسكريا، لن تتنازل عن مصالحها في هرمز. بالنسبة لإيران السيطرة على هرمز هو شيء مصيري، وطبعا هنالك أحلام أمريكية بأنه ممكن الوصول حتى ولو لفترة قصيرة، يعني حتى تمر الانتخابات على خير كما نقول، ولكن يعرف كل من يدرك هذا الملف بأنه في نهاية الأمر لا محالة يجب أن يكون تدخل عسكري من أجل تغيير الصورة بالكامل. وهنا الإشكالية،
0: ولكن جرب التدخل العسكري بكافة أشكاله، ولا تنسى بأنه التقارير تشير بأنه الولايات المتحدة تفتقر إلى صواريخ اعتراضية. هذا عامل أيضا يمكن أن يجعلها تتراجع أو يعيق التدخل العسكري المحتمل القادم.
7: بدون شك يعني هنالك كل البعد العسكري العملياتي على الأرض يعني قد يحدد ساعة يعني الحل القرار العسكري، ولكن في نهاية الأمر استراتيجيا هذا النظام لا يستطيع أن يغير موقفه. هو أمام جبهة داخلية خطيرة جدا في حالة من عداء مع المحيط العربي، وفي حالة طبعا حرب مفتوحة مع إسرائيل في هذا العمق. وبالتالي يبدو بأنه فقط تغيير النظام، يعني الدولة الفارسية لن تتنازل عن مضيق هرمز، ولكن في حال تغير هذا النظام يعني النظام الملالي الحرس الثوري الذي هو يسيطر الآن على إيران، قد تتغير الصورة بالكامل مع المحيط العربي ومع طبعا كل هذا العمق في الشرق الأوسط.
0: نعم دكتور علان وهبي، لا تنسى أن السيكولوجية الفارسية يعني تشير إلى تعنت الفرس، إذا ما صح التعبير أو إذا ما أطلقنا عليهم هذا الاسم التاريخي، تعنت الفرس في مواقفهم، يرثون هذه الصفة أو هذه الشخصية أبا عن جد. طيب ألا ترى بأن المشهد بين طهران وواشنطن بات عبثيا؟ يعني اليوم الولايات المتحدة تعتمل وتجتهد من أجل حل مآلات الحرب وإشكاليات خلقتها الحرب، فيما نسيت أهداف الحرب في هذه المرحلة على الأقل.
7: يعني كنت أقول بأن العنوان الأوضح في كل هذا السجال المستمر هو الضعف الأمريكي. يعني هذه الدولة العظمى التي سيطرت على العالم في عالم أحادي القطب بعد الانهيار السوفيتي يصل الآن إلى حالة وهن، ولا يستطيع أن يفرض قراره وإرادته والترتيب السياسي الذي يريده على الشرق الأوسط وعلى مناطق أخرى في العالم. وهذا ربما بداية تراجع في القوى العظمى الغربية في العالم وفي الشرق. وهذا جدل أمريكي داخلي ونسمعه من الكثير من الجهات، وخاصة نسمع المخاوف الأوروبية إذا ما يحدث في الخليج.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور علان وهبي، يعطيك العافية.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
6: بعد أن قلبنا صفحات ملف لبنان كذلك إيران، تعالوا بنا إلى مسائل داخلية، شؤون حزبية وانتخابية، بداية مع قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ منع ممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع من إبلاغ أحزابهم بهوية الناخبين الذين حضروا لممارسة حقهم في التصويت باعتبار ذلك مساسا بالخصوصية. مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
7: رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ أعلن أمس أن أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين من قبل الأحزاب وقوائم المرشحين غير مخولين خلال يوم الانتخابات بالإبلاغ عبر تطبيقات مخصصة عن هوية الناخبين الذين وصلوا للتصويت. وبحسب القرار فإن نقل معلومات حول عملية التصويت وظروفها مثل توقيت التصويت ونوع صندوق الاقتراع يشكل مساسا بالخصوصية، وهو أمر محظور بموجب قانون حماية الخصوصية. أضف إلى ذلك أن قوانين الانتخابات لا تخول ممثلي الأحزاب بنقل هذه المعلومات لأغراض النشاط الحزبي. وجاء القرار في عقاب التماس تقدم به المحامي شاحر بن مئير، انضمت إليه أيضا عيادة حماية الخصوصية في جامعة تل أفيف، والذان ادعيا أن هذه الممارسة تمس بالحق في الخصوصية وبسرية الاقتراع. ويمس قرار رئيس لجنة الانتخابات بشكل أساسي بالأحزاب الكبيرة التي تمتلك قاعدة بيانات راسخة وفي مقدمتها الليكود، إضافة إلى الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت وشاس ويهدوت ترا وإسرائيل بيتنا، التي استخدمت في الماضي تطبيق إلكتور لتحديد المواطنين وجمع المعلومات بهدف حث الناخبين على التصويت. أما الأحزاب الجديدة غير الممثلة في لجان الاقتراع فسوف تتأثر بشكل أقل، إذ لم تكن لديها أصلا إمكانية الوصول إلى مثل هذه المعلومات. وقد تؤدي مخالفة قرار القاضي سولبرغ إلى التعرض لعقوبات جنائية ومدنية، بما في ذلك غرامات تفرضها هيئة حماية الخصوصية في وزارة العدل، فضلا عن دعاوى قضائية من ناخبين في حال تم تمرير بياناتهم. وتجري داخل الائتلاف نقاشات حول كيفية التعامل مع القرار، ويبحث الليكود خيارات من بينها تقديم التماس إلى المحكمة العليا أو محاولة الدفع بتشريع يلتف عليه، رغم أن الأمر يقع في فترة عطلة الكنيسة الانتخابية، وهي خطوة تستوجب تقديم مشروع قانون حكومي ودعما واسعا من المعارضة. وهجم وزير الاتصالات شلومو كارعي القرار بشدة، مدعيا أنه يمس بقدرة الأحزاب على حث الناخبين على التصويت، وتعهد بإيجاد طرق للالتفاف عليه. كما وجهت انتقادات حادة من حزب شاس وحركة أجودات إسرائيل، اللذين ادعيا

0: شريطة غياب المفاجآت، مما دفع الأحزاب للبدء بترتيب صفوفها استعدادا لذلك. الزميل فالح حبيب في تقريره يسلط الضوء على الإعلان الوشيك ولقاء الوفاق مع حزب لكلنا مكان ومخرجاته. لنستمع.
1: وصلت مشاورات تشكيل القائمة الثلاثية إلى خط نهايتها وسط أجواء إيجابية ترجح إعلان لجنة الوفاق عن النتائج النهائية للمفاوضات مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى. شريطة استمرار الأمور على وتيرتها الحالية وعدم حدوث أي طارئ حزبي أو مفاجآت في اللحظات الأخيرة، وهو ما دفع ببعض الأحزاب المعنية إلى البدء الفعلي بالاستعداد وترتيب صفوفها الداخلية بناء على هذا التطور الوشيك. وفي سياق متصل، عقدت لجنة الوفاق جلسة مع حزب لكلنا مكان بناء على طلب الأخير والتي وصفت بالإيجابية، لكن استمع خلالها ممثلو الحزب إلى موقف واضح وصريح يؤكد أن تكليف لجنة الوفاق وصلاحياتها محصورة حصريا في إطار تشكيل القائمة الثلاثية التي تجمع بين الجبهة والتغيير والتجمع، مما حسم نهائيا أي إمكانية لانضمام أطراف أخرى لتلك القائمة التي لم تكن مطروحة رسميا أصلا على بساط البحث من الأساس. تدرك كافة الأطراف الجبهة والتغيير والتجمع ومعها أيضا لجنة الوفاق ضيق الوقت المتاح وحساسية المرحلة، مما يفرض إيقاعا سريعا وحاسما لخطواتها القادمة لضمان إنجاز الترتيبات النهائية والإعلان الرسمي في توقيته المحدد دون أي تأخير إضافي.
0: وقبل أن نواصل مع التقرير نريد أن نتوقف مع مراسلنا لشؤون الشرطة إياد. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد.
0: ماذا يحدث في مخيم شعفاط؟ الحديث عن إحباط تنفيذ اعتداء.
2: نعم هذا صحيح. دعنا نقول بأن أجهزة الأمن على كافة أذرعها تواصل في نشاطاتها الميدانية في الأحياء الشرقية من القدس في محاولة الكشف عن عناصر إرهابية وإحباط المخططات لتنفيذ عمليات اعتدائية. وفي السياق أعلن الشرطة أن وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود وبتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك اعتقلت الليلة قبل الفائتة أحد سكان مخيم شعفاط شمالي أورشليم القدس للاشتباه فيه بالترويج لنشاطات إرهابية والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية. وجاء من الشرطة أن قوات من حرس الحدود وأفراد من شرطة العاصمة قاموا بمداهمة منزل المشتبه به وتمكنوا من اعتقاله، وقامت قوات الأمن بتفتيش منزل المشتبه وأحيل للتحقيق معه لدى جهاز الأمن العام. ومن جهة أخرى اعتقلت الشرطة في مخيم شعفاط فتى يبلغ من العمر 17 عاما بعد مطاردة سيرا على الأقدام بعد أن عثرت بحوزته على مسدس من نوع غلوك وعلى مشط، وتم تمديد فترة اعتقال المشتبه حتى السابع من الشهر الجاري. وفي حي سور باهر بشرقي أورشليم القدس داهمت الشرطة شقة سكنية بموجب أمر قضائي أمر تفتيش وعثرت على مسدس من نوع FN وعلى مشط وذخيرة. الشرطة اعتقلت مشتبهين، الأول في 20 من عمره والثاني في 50 من عمره بشبهة حيازة السلاح خلافا للقانون، وتم تمديد فترة اعتقالهما حتى السابع من الشهر الجاري لاستكمال التحقيقات معهما حول هذه الأسلحة التي عثرت في المنزل في حي سور باهر. إليك محمد.
0: شكرا لك إياد حرب. إلى زيارة رئيس الدولة هيرتسوغ وعقيلته لقرية دير الأسد وتطرقه إلى مظاهر الجريمة والعنف في المجتمع العربي، الرئيس هيرتسوغ يقول إنه لا مستقبل دون أمن ولا أمن بدون شراكة، لأن الأمن في المجتمع العربي هو أمن دولة إسرائيل كلها، ويكررها بالعربية. لنستمع إلى تصريحاته.
3: لا مستقبل بلا أمان ولا أمان بلا شراكة، فأمن المجتمع العربي هو أمن دولة إسرائيل كلها.
0: أقوال الرئيس هيرتسوغ. إلى أجواء الحزن التي خيمت الليلة الماضية على مدينة اللد أثناء تشييع جثمان الشاب علي جاسوس بعد أن أبلغت الشرطة العائلة بتسلم الجثمان بعد أكثر من شهر من احتجازه. نرحب بالأستاذ غسان منير عضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد. صباح الخير أستاذ غسان.
4: صباح الورد. تصحيح بسيط، سامي جاسوس مش علي.
0: سامي نعم سامي.
4: تفضل.
0: استاذ غسان منير، العائلة طالبت على مدار شهر كامل السلطات الإسرائيلية والشرطة بالإفراج عن جثمان ابنها دون قيد او شرط حتى تدخل مركز عدالة

0: حقوقي، والمحكمة قضت أمهلت الجهات المسؤولة 14 يوم للرد على أسباب استمرار احتجاز الجثمان.
1: صحيح صحيح. الشاب مهم أن نعرف أن الشاب تم الإطلاق النار عليه بدون أي سبب أو دليل على وجود سبب. يعني الشاب هو مريض نفسي اللي خرج أو هرب أو ما التزم في التواجد في مستشفى الأمراض العقلية. تم اللحاق به في الشارع وتم إحاطته، حطوه يعني بمنطقة اللي هي فارغة فيش فيها ناس، وهناك يعني البوليس وصل وإلى آخره. الشرطة تدعي أنه قام بالانقضاض على البوليس بواسطة سكين، لا أعطوا دليل ولا صورة ولا فيديو ولا كاميرا صدر من كاميرات الصدر الموجودة عند الشرطة. سبحان الله، لما العربي بنقتل كل الكاميرات بيكونوا مطفيين ومش شغالين. طيب الشاب انقتل، قلت عليه أول إشي إنه هي عملية تخريبية وعملية إرهابية، ولما اتضح لكم إنه الشاب هو مريض بأمراض عقلية وهارب من مستشفى، حولوا الحديث قالوا لا هذه جنائية. طيب يا عمي جنائية ولا مش جنائية؟
0: لماذا يحتجز؟
1: لماذا تحتجز الجثة؟
0: طيب غسان منير، يعني قيل بأن السلطات الإسرائيلية بحثت إمكانية استخدام جثمان سامي في مفاوضات تتعلق بأسرى مفقودين إسرائيليين. وصلكم
1: عزيزي في مئات الأسرى الفلسطينيين موجودين عند
0: لا وصلكوا هذا الكلام هذه المعلومة؟
1: طبعاً. طبعاً ما هو صاروا يتناقلوا الجثة من مسؤولية فلان لعلان بهدف المماطلة، مرقوا من الشرطة مرقوا للجيش، صار يقولوا بدنا نبعث الجثة للجيش بركن الجيش يفحص إذا بقدر يستعملها. يستعمل إيش؟ عندكم في مئات الجثث من الفلسطينيين من أهل غزة ومن أهل الضفة اللي محتجزة، في عندكم 10,000 أسير موجودين أغلبهم حتى من غير محاكمات. يعني أنتوا هلأ جيتوا على المريض النفسي هذا اللي أنتوا قتلتوه بالعمدا بدون أي سبب عشان بدكم تستعملوا جثته؟ هاي هي الجثة اللي بدها تخرج. بعدين وين في أسرى إسرائيليين؟ ما فيش أسرى إسرائيليين.
0: طيب
1: هذه كلها حجج.
0: غسان منير، لماذا الشرطة فرضت شروطا لتسليم جثمان سامي، من بينها تفكيك خيمة العزاء والاعتصام منع الصلاة عليه في المسجد؟ وهل فعلا نفذت هذه الشروط؟
1: طبعا لا. أحد من وقت من إن قتل الشاب وهم من يناوروا الأهل 50 واحد بس بالجنازة، وبنجيب لكم إياه بالليل، حطوه دغري من السيارة الموتى دغري على قلب القبر. طب ليش لازم الأهل يعملوا بالخفية زي الحرامية زي السرائين بالليل؟ ليه؟ إيش سوى ابنهم عشان إنه ما يتم دفنه بصورة لائقة حسب الشريعة الإسلامية؟ ليش؟
0: رحمه الله غسان منير عضو اللجنة الشعبية في اليد، أشكرك على هذه الإضاءات.
1: ما أنا بس بدي أقول فضل. كلمة واحدة، إنه كل هذه الأفعال هي بتزيد من الاحتقان وبتزيد من الكراهية وبتزيد من الغضب تبع الناس، لأنه ما فيش إلا ولا أي سبب حقيقي غير إنه أنا بدي أذل الناس وبدي أهينهم وبدي أغلبهم. طب ليش؟ مين مستفيد من هذا الإشي؟ ولا حدا.
0: شكرا لك غسان منير على الإضاءة. شكرا ورحمة الله. الآن إلى تقرير آخر. العائلات تدفع مبالغ متزايدة من جيوبها للحصول على خدمات صحية أسرع في وقت تكشف المعطيات عن فجوات كبيرة بين المركز والمناطق في الشمال والجنوب، حيث يضطر السكان إلى الانتظار أكثر أو اللجوء إلى الطلب الخاص للحصول على العلاج. عن هذه الإشكالية الطبية في تقرير سامح قادري.
2: عائلات عديدة في البلاد تدفع مبالغ متزايدة من جيوبها للحصول على خدمات صحية في وقت تكشف فيه المعطيات عن فجوات كبيرة في الوصول إلى العلاج بين مناطق أوسط البلاد ومنطقتي الشمال والجنوب وبين مختلف فئات المجتمع. وتشير معطيات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن نحو 35% من الإنفاق الوطني على الصحة يأتي مباشرة من جيوب المواطنين، وهي نسبة أعلى من المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويشمل هذا الإنفاق التأمينات الصحية التكميلية والتأمينات الخاصة والمشاركة الذاتية في الأدوية، إضافة إلى التوجه إلى خدمات الطب الخاص. وبالنسبة إلى كثير من العائلات تعني هذه الأرقام إنفاق مئات وأحيانا آلاف الشواقل شهريا للحصول على موعد أسرع أو علاج غير متوفر بسهولة في الجهاز الصحي العام. وفي المناطق الطرفية ولا سيما في الشمال والجنوب تتفاقم المشكلة بسبب النقص في الأطباء والمتخصصين وطول فترات الانتظار، ما يدفع كثيرين إلى السفر إلى نحو أوسط البلاد أو اللجوء إلى الطب الخاص. البروفيسور نعيم أبو فريحة رئيس رابط الأطباء العرب في منطقة النقب:
3: بدون شك أن الفجوات كبيرة وواسعة بين مناطق المركز ومناطق الناعية في النقب وفي الشمال، وهذا نراه في جميع المجالات الصحية بما فيها أعداد الأطباء، أعداد الطواقم الطبية الأسرة لكل 1000 شخص، فبالتالي هذه نتائجها تكون بشكل كبير على النتائج الصحية بما فيها فترات انتظار كبير للأطباء، فترات انتظار طويلة للأطباء الأخصائيين للعمليات الجراحية، وبالطبع الضغط اليومي العمل على الأطباء وعلى الطواقم الطبية وعلى المؤسسات الصحية هو كبير جدا.
2: وتبرز هذه الفجوات بشكل أوضح في المجتمع العربي، حيث ترتفع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب في مقابل انخفاض نسبة الحاصلين على تأمينات صحية خاصة، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاجات المتقدمة ويثقل العبء الاقتصادي على المرضى وعائلاتهم. وفي ظل هذه المعطيات تتزايد الدعوات إلى تقليص الفجوات الصحية وضمان مساواة أكبر في الحصول على الخدمات الطبية بغض النظر عن مكان السكن أو القدرة المادية.
0: استطلاع جديد يظهر أن أكثر من نصف الإسرائيليين يمنحون جهاز التعليم تقييما سلبيا. خالد دروشي:
4: أظهرت نتائج استطلاع نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الثلاثاء أن 51% من الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 20 عاما فأكثر يمنحون جهاز التعليم تقييما سلبيا، مقابل 42% فقط يرون أنه يعمل بصورة جيدة. وبيّن الاستطلاع المستند إلى المسح الاجتماعي لعام 2025 أن 49% فقط من المشاركين يعتقدون أن جهاز التعليم يقدم خدمات متساوية لجميع فئات السكان، بينما قال 36% إن التعليم هو أول مرفق عام يجب أن تبدأ فيه الإصلاحات متقدما على الصحة والأمن والشرطة والقضاء والرفاه. ورغم ذلك أظهر الاستطلاع مستوى مرتفعا من رضا أولياء الأمور عن المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها أبنائهم، إذ بلغت نسبة الرضا 91% في رياض الأطفال التمهيدية و89% في رياض الأطفال الإلزامية و80% في المدارس الابتدائية و79% في المدارس الثانوية.
0: وإلى الزاوية الرياضية مع أحمد عوسات:
5: ضمن مباريات ذهاب المرحلة الثالثة من تصفيات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية هبوعل بير السابع في المجر على النجم الأحمر الصربي بهدف نظيف سجله المهاجم زاهي أحمد من بلدة أبو سنان، ودخل بديلا اللاعب محمد أبو رومي من مدينة طمرة. في المقابل شارك أساسيا بالفريق الصربي اللاعب محمد أبو فني من كفر قرع. أما المباراة الإياب ستقام بعد أسبوع في صربيا.
6: إلى خطيفة زاهي أحمد 1-0 pour El Beersheba. لسيت بلالنو لسيت فينو لسيت خيكينو.
5: ران كوجيك مدرب الفريق السبعاوي أشاد بلاعبيه مؤكدا على أهمية تحقيق نتيجة جيدة بمباراة الإياب من أجل التأهل للملحق.
7: שמח מאוד על המשחק הזה. הפועל באר שבע והשחקנים שלה ניצחו את הכוכב. אני כל כך גאה בהם על מה שהם עשו. ידענו לפני שאנחנו משחקים נגד קבוצה מצוינת, שפור גדול לשחקנים. אחד צריך לזכור שהגלה הזאת עדיין לא פשוטה, ואנחנו נמצאים רק במחצית של המפגש הזה, אבל עם כל זאת אנחנו רעבים מאוד, ואנחנו רוצים להשיג ולהשיג כמה שיותר.
5: من المباريات الأوروبية الودية للموسم الوشيك يلعب الساعة 2 ظهرا ميلان وإنتر ميلان ونجوم الدوري الكوري ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، وبعدها بنصف ساعة تشيلسي الإنجليزي ضد يوفنتوس الإيطالي، وعند الساعة 9:30 ليلا يواجه أرسنال الإنجليزي ريال بيتيس الإسباني، وبعدها بنصف ساعة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ريال مايوركا الإسباني. محليا في إطار مباريات الجولة الرابعة بمسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، هزم مكابي حيفا الليلة الماضية بيتيا طبرية بأربعة أهداف مقابل هدفين سجلهما قيس غانم من زمر، ومنيا اتحاد أبناء سخنين بخسارة ثالثة على التوالي والتي جاءت خارجيا أمام هبعول كرياتشموني بهدف دون رد سجله أدريان من ضربة جزاء بالدقيقة 50 بعد دقائق من إبعاد باسيل خوري مدافع سخنين.
8: أدريان أوغاريسا חד אל הרשת, מכונת השערים של קריית שמונה עדיין כאן, וזוהי שריקת הסיום. קריית שמונה מנצחת ושומרת על מאזן מושלם בגביע הטוטו.
5: ويتبار الليلة الساعة 8 إلى ربعان هبعول بتحتيقفا ومكابي نتانيا، وبعدها بربع ساعة يلتقي هبعول رمات جان وهبعول أورشليم القدس.
0: الآن وبعد هذا الحديث الرياضي نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، حيم زكن نقلنا إلى ما سمعكم من الهندسة الإذاعية، في التقديم كان معكم محمد بكري، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: مخزن ياشوك،
7: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزن

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
4: أبرز عناوين الساعة ترامب يصرح بأن صورة الأوضاع في إيران ستتضح في غضون 48 ساعة إما اتفاق أو هجوم قوي مصدر إيراني يقول إن بلاده ترفض أي اتفاق ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة حماس بصدد نقل نشاطاتها السرية من قطر إلى تركيا مصر تسعى لإعادة فتح معبر رفح أمام البضائع وانخفاض الحرارة اليوم
5: الأخبار.
4: أخبار الثامنة أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن صورة الأوضاع حيال إيران ستتضح في غضون 24 إلى 48 ساعة وأوضح أن واشنطن عاقدة العزم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وأن مضيق هرمز سيفتح عما قريب إما بواسطة اتفاق أو هجوم قوي وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات في حديث مع الصحفيين من جانبه قال مصدر إيراني مطلع للإعلام المحلي إن طهران سترفض أي اتفاق بشأن مضيق هرمز ما دامت الولايات المتحدة تهددها في ظل التوتر بين قطر وحماس تستعد الحركة لنقل غالبية نشاطاتها السرية في الأراضي القطرية إلى تركيا وقد أفادت قناة كان الليلة الفائتة بأن الدوحة مستاءة من انتخاب خليل الحية رئيسا لحماس بدلا من المرشح المفضل عليها خالد مشعل ويمثل الأخير محور قطر والإخوان المسلمين بينما يعتبر الحي مقربا من المحور الإيراني وطالب القطريون حماس بتقليص حضورها في أراضيهم تفيد بعض التقارير أن مصر تمارس ضغوطا لإعادة فتح معبر رفح أمام حركة البضائع إلى قطاع غزة في حين تتمسك إسرائيل بقصر إدخالها عبر معبر كرم شالوم كرم أبو سالم الخاضع لسيطرتها وأكدت إسرائيل أن حصر دخول البضائع عن طريق هذا المعبر يهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى القطاع وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن اقتصار إدخال البضائع عبر كرم أبو سالم أدى لانخفاض العائدات المصرية من الرسوم والضرائب التي كانت القاهرة تفرضها على حركة البضائع عن طريق معبر رفح ويشير مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد إلى أن حوالي 600 شاحنة تدخل للقطاع يومياً وصف رئيس حزب بيحد ورئيس الوزراء سابقا نفتالي بنت حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية بحكومة التهرب من أداء الخدمة العسكرية هذا وقال الوزير الليكودي نير بركات إن أحزاب المعارضة تدعم إقامة دولة فلسطينية جاءت أقوالهما في حديث مع إذاعتنا بالعبرية في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف قتل الليلة الماضية 14 شخصا إثر الهجمات الروسية ويبلغ عدد الجرحى 27 وفقا للسلطات المحلية وأدت الهجمات إلى اشتعال النيران في عدة مستودعات
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي نوعدكم بأجوبة شافية
5: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان توكس
4: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية إلا أن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أنحاء البلاد وغدا تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية في 9 مستمعين الكرام لقانون إخباري القادم بمشيئة المولى
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il
7: يا
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين في ساعة الحقيقة.
7: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
5: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
8: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
9: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
5: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
10: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
5: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: أجا
12: هدوء.
13: هابي بيرثدي.
14: هيا يا جماعة بس شوي.
15: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
14: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.

قبل أن نبدأ بخوض الأخبار السياسية والحزبية والأمنية والدولية، قبل الحديث عن مضيق هرمز وما بين الولايات المتحدة وإيران، ضربات عسكرية ثم التوجه نحو اتفاق، ونحن في ترقب لأننا جزء لا يتجزأ من كل ما يحصل. قبل الحديث عن قطاع غزة والمفاوضات حول السلاح حماس، هل يبقى أم يتم تخزينه؟ ومن الذي سيدير شؤون غزة لترميم نتائج 3 سنوات من الحرب؟ قبل الحديث عن الانتخابات القريبة، احتمالات الفوز واحتمالات الخسارة، معسكر نتنياهو ومعسكر أحزاب المعارضة والأحزاب العربية إن كانت ستأتلف في قائمة مشتركة أم لا، هاكم ما يلي. تطلق جمعية سلامتك بازارا 3 للملابس والأغراض المستعملة، وذلك مع مؤسسة امرأة لامرأة في حيفا، وتحت شعار عطاء يتجدد وشراكة مجتمعية جديدة. عندما ننظر إلى هذه المبادرة نحن نستذكر ما يلي: إن أي غرض ربما أنت لا تحتاجه وتريد التخلص منه، تذكر أن هناك شخصا ما بالنسبة له هو بمثابة كنز. إضافة إلى الفائدة البيئية والاقتصادية لهذا الحدث والفكرة بحد ذاتها، إعادة تدوير واستعمال مجدد للملابس والأغراض، هناك الجوهر بأن تتذكر النعمة التي تمتلكها والتي لا تريدها بعد، والتي قد تكون نعمة لشخص آخر. قطعة لباس أو غرض بيتي لا تحتاجه قد يكون شخص آخر بأمس الحاجة له. إذن مجمل هذه الفكرة ومجمل هذا الموضوع يعيدنا إلى تلك القصيدة الشهيرة: فكر بغيرك. إذن فكر بغيرك وأنت تلقي بأي غرض إلى سلة النفايات، هذا الغرض قد يكون في غاية الأهمية لشخص آخر.

جينا إليكم برنامج على الأجندة، وعلى مدى ساعتين سنكون مع الأحداث، الأخبار والمستجدات والمقابلات المتعلقة بشؤون الساعة. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون، ينقلنا أحمد عويسات إلى الراديو المصور، معنا حايم زاكن من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم أتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم السيد إيهاب شليان. إيهاب شليان كان مرشحاً ضمن حزب الديمقراطيين، وهو ناشط سياسي وميداني، وأيضاً ناشط في مجال حقوق المجتمع المسيحي في الأراضي المقدسة. أهلاً بك إيهاب، تحياتي.
1: أهلين، صباح الخير إبان وللجميع.
0: هلا فيك، صباح النور. خلينا نبدأ بموضوع الترشح اللي كان في إطار الديمقراطيين. عمليا لم يحالفك الحظ بالحصول على عدد من الأصوات الكافي لتكون ضمن القائمة اللي بنقدر نقول مضمونة للكنيسة، ولكن إيهاب سبق ذلك جولات ميدانية كثيرة أنت قمت بها، ولقاءات مع أشخاص وتعرف على مطالبهم ومع رؤية معينة. كيف بتلخص أولا هاي الفترة من الناحية الميدانية اللي كنت فيها بين الناس، وبأي خلاصة طلعت إيهاب؟
1: أول شيء مان، زي ما أنت قلت قبل بمرة، الحياة السياسية دائما فيها نجاح وفيها فشل، بس إذا الفشل بوقف الإنسان هذا مشكلة، يعني لا ده غير الهدف ولا الطريق تبعتي. بس لما أجيت قررت أفوت على السياسي، أنا من الأول ما كنت حاطط بطريقي أو هدفي أفوت على السياسي، بس لما الشعب طلب مني وقالوا يفوت مع حزب الديمقراطيين لأنه هذا حزب بيمثلنا وهوي نيجي نفوت فيه وندخل الأشخاص اللي ما بدهن يكونوا لا باليمين المتعصب، وكان يقولوا لا بدنا نكون باليسار المتعصب. المسيرة بلشتها يعني بشهر 2، فالقرار كان عندي بجهتين بخطين. لما قلت رئيس الحزب لأير جولان، قلت له أنا هدفي أول شيء أوحد الصف، نجيب عنا أكثر ما بنقدر منتسبين، ويكون في عنا طريق ورؤية. فلما بلشت بشهر 2 أغلب الأشغال اشتغل بالميداني، يعني كنت بالقرى وبالبلدات والزيارات، وجبت قد ما أكثر بقدر منتسبين. واليوم معروف بحزب الديمقراطيين، إيهاب شليان جاب أكثر عدد من المنتسبين. إيهاب شليان أقيم أكثر أعضاء اللي هن ماشيين بخط وفريق، وعينا منسقين بالبلدات كلنا وعملنا لقاءات واجتماعات وكله. بس إذا منيجي منقول يا مان أنه من 3181 منتسب اللي جبتها بأقل فترة في الحزب وبأقل فترة عن الباقي المنتسبين أو باقي الأعضاء الموجودين،
0: في منهم أيضا من 52 مرشح، في منهم أعضاء كنيسة على مدى سنوات، في منهم صار لهم سنوات طويلة في المعترك السياسي إيهاب، ويعني واضح أنه مش 52 راح يقدروا يفوزوا، لابد أنه بالآخر يبقى يعني تقريبا يمكن 9-10 يمكن 11، ولكن المحصلة كل الباقيين اللي اشتغلتوا في الميدان بالآخر على الأغلب مش راح تدخلوا على الكنيسة. هيك الحياة السياسية
1: 100%. بس أنا بقولها بالنسبة لإلي إيمان، يعني لخصتني بثلاث شغلات رئيسية اللي قلت فيها ليش إيهاب ما فات مع حزب الديمقراطيين أو ما فات كعضو. أنا ما بطلع على الباقي، فبالعكس أنا بقول بالنجاح للجميع. لدخل ما دخل يعني، بس بطلع حالي كبني آدم جديد على الحزب، جاب أكثر عدد منتسبين وأكثر عدد من المصوتين حتى من باقي الأعضاء مع محبتي للجميع، وعكس ما في بالنسبة لي للحزب ولا شغلي غلط بيني وبينهن. وبنجاح للكل. بس لما بطلع عليها اليوم بثلاث شغلات مهمة إيمان، واحد أنا جديد على الحزب، وبقول لك إياه الأعضاء الحزب اليوم كيف اطلعت بعد البرايمرز أو انتخابات الداخلية، هن من الأول كانين مخططين مين بدهن إياه يفوت، مخطط من الأول. فاللي الديليم أو بتسمى الحكي بناتهن مين يصوت لمين، إحنا أجوا لعندي الكل وطلبوا مني نساعدهن ونصوتلهن. أما ولا واحد صوتنا يعني بالنتيجة، ولا واحد. أنا ما ضدهم، بالعكس أنا بعرف أنه هني قرروا شو يكونوا ومين يفوتوا. وبعدين إيهاب بل آدم جديد على الحزب، خطه يعني جديد عليهن وغريب عليهن، فما باجي فيها بالموضوع ضد. الشغلة الثانية، كمية المنتسبين اللي أجت عندنا جديدة، وانت بتعرف المجتمع اليوم حتى المجتمع العربي أو المجتمع المسيحي ما بعرف قصة الانتخابات كيف بتصير بالتصويت عبر التلفون، وفي كان كتير غلطات اللي ما قدروا الكل يصوتوا
0: من ناحية تقنية. أنت بتقصد لأنه كان التصويت كمان بالتلفون ممكن؟
1: مزبوط، في عنا كتير صوتوا لعيلته بتلفونه للأب، وفي غير حطوا من الكرتيل الأشرار تبع الأخو أو هاي، بس ما كان في حدا اللي يقدر يساعد. بس أنا ما بهمني أنه 3181 يعني بالآخر اللي قدروا يصوتوا منهن أنجأ 891، يعني أخذت أصوات من باقي اليهود أو الباقي التقفية. أما هذا حتى لو صوت كلياتهم صوتوا ما بنوصل ل 120 ألف منتسب من المجتمع اليهودي، يعني من المجتمع العربي أو الأقليات في بس 6000 منتسب، النص أنا جبتهم فترة الفترة. فيعني نحكيها دغري هنا، الناس ما بيقدر كان كل حتى لو صوتوا، بس كان بدي لإلي مهم إنه كل واحد انتسب بيقدر يمارس على القليلة التصويت، وهذا ما صار. والشغلة الثالثة والأخيرة هاي أنا بحكيها يعني هنا علنا بوضوح، أنا عندي مواقف وأفكار يمكن بالحزب، مش حتى يمكن بقولها بالحزب، كتير موافقوا عليها. يعني أنا الخط اللي أنا ماشي فيها، العمل اللي بشتغله مع السفارة والإدارة الأمريكية ومع المجتمع، مع المنظمات الإنجيلية والمنظمات الداعمة دولة إسرائيل والسفراء، كان لإلهم مش مريح. وأنا لقيتها بكل الفترة إنه يطلعوا بعين تاني إنه إيهاب يعني ما بقدر يكون ماشي بالخط إحنا ماشيين فيه. فعشان هيك أنا بقول فاهم إنه لكل حزب فيه له أجندة وطريق لإله. أنا بالنسبة لإلي هاي مش نهاية الطريق وهاي بداية الطريق، وإحنا راح نقرر يا منفوت على السياسي مع باقي الأحزاب أو أي حزب راح ننطي القرار وين نكون، وإذا ما فوتنا إسا إحنا نروح بعدين. بس إن بعدين بحكيها علنا إيمان، إحنا راح نكمل بالوحدة، الوحدة للمجتمع المسيحي، لأنه المجتمع الطائفة المهمشة في ضد إسرائيل، يعني كيف ما تطلع عليها هاي ما فيها عنصرية، طلع على الوضع الكائب اليوم، يعني لا في عضو كنيسة اللي يمثل الطائفة المسيحية، ما يقولوا لي على باقي أسامي أعضاء كنيسة اللي بنعدوا مسيحيين بس إن ما بيخدموا شعب.
0: إيش بتقصد يعني إيهاب؟ يعني من خلال جولاتك الميدانية، ما هي احتياجات المجتمع المسيحي في إسرائيل اللي مش عم ياخدوها كمواطنين في البلاد؟ لأنه إذا بدك تقول لي موضوع العنف، ما هو كل المجتمع عم بيعاني من العنف. إذا بدك تقول قضية البناء والإسكان وانعدام مساكن الأزواج الشابة والأراضي وما غير، هذا كل المجتمع على مختلف أطيافه وطوائفه موجودين في نفس المشكلة. فإذا إيش الأمور العينية اللي أنت شعرت إنه محتاج لإلها المجتمع المسيحي في إسرائيل أو بتعرض لها في إسرائيل ومش عم تنحل أو مش عم بياخدها؟
1: سؤال بجنن إيمان، من فضلك بس دقيقة عشان أحكي هذا الموضوع. أول إشي بحكيها علنا، مضبوط اللي قلتي بالمجتمع العربي وبالبلدات اللي عم بيصير من الإجرام، أنا بحكي لك يا بعرف كيف بنفع، كنت بالضابط بالجيش وبعرف شو الدولة لازم تساوي. للأسف مع الحكومة الموجودة اليوم ولا واحد مهتم. فالأنت بتحكي الأشغال والوظائف والإجرام اللي بصير بالبلدات العربية، هذا كنت حاطه هدف لعندي أساسي أولاني إن فتت فيه على السياسة كيف نقدر نغيره. بس أنا هذا حطيه استعجل بقى، هي مشكلة الجميع. تعالي نحكي على الطائفة المسيحية ونكون صريحين، يعني اللي بدي يقول يكون عني عنصري فليكن، اللي بدي يقول عن إيهاب شليان عنصري بطريقه. تعالوا نحكي شو المشاكل في الدولة هون اليوم، كل الطوائف في دولة إسرائيل في إلهن مش بس تمثيل بالكنيسة، إلا في إلهن وظائف اللي كل واحد فايت فيهن وظائف بكل مؤسسات الدولة. يعني إيمان أنطيني أسم واحد مسيحي اليوم موجود في مؤسسات الدولة، يعني حتى منيح الجديد، منيح الجديد بعد مشاكل مع وزارة الخارجية حطوا واحد مسيحي اللي يكون ممثق مع العالم الغربي والمسيحي. بس كل السنين قبل كان مش من ابن طائفنا اللي هو مسؤول على التنسيق بين دولة إسرائيل والدول المسيحية والفاتيكان. يعني إذا بنحكيها على المناصب اللي لازم يكون فيها مسيحي عشان يقدم شو ناقصنا، مش موجود. الشغلة الثانية وزارة المعارف، يعني تعالي نحكيها وزارة المعارف، في قبل 3 أشهر لغوا أعياد للمسيحية في المدارس الحكومية، كل المعلمات والمعلمين بقولوا لي إيهاب شو ننساوي، فيش عنا بوزارة وزارة المعارف حدا اللي يمثلنا، اللي يقول إحنا بدنا تعليم للتاريخ المسيحي يحافظ علينا على المعلمين، يكون إلنا توجه لإله. يعني أنا حكيت لك بس على شغلتين يا إيمان، بس تعالي نكون صريحين جدا، لا نتوجهن ونحكي الصريح، ونحكي الصريح الصراحة. إذا ما بنحكي الصراحة إحنا منضيع شعبنا. يعني الهجرة المسيحية اليوم الموجودة إن كانت في إسرائيل أو تحت السلطة الفلسطينية هو عشان ما في تمثيل لإلنا، فيش حدا يجي يقول يوم الأحد بالكنيسة أحد مبارك للجميع، يجي لما يكون في عيد الميلاد حتى أعضاء الكنيسة المطرفين من اليمين ما بتسمعين بذكروها أو بقولوا كل عام بخير للطائفة المسيحية.
0: خليني بس يعني أنوه إيهاب شليان إنه سيزار مرجية طبعا هو مسؤول عن شؤون المسيحيين في وزارة الداخلية، يعني لابد من أنه نذكر المجهود اللي هو بيقوم فيه. فإذا يعني اللي بفهمه منك على فكرة، أنا يعني بتابع كمان ما تنشره لما كان في بصق على الدير وعلى اعتداء على راهبة وأمور اللي تحدث هنا في البلاد، إيش أنت بتعمل بهذا الصدد؟ هل في إلك أي نشاط؟ هل في أي توجهات بتقوم فيها بغض النظر دخلت كنيسة أو ما دخلتش كنيسة، يعني الإنسان مش شرط بس إذا كان بقلب الكنيسة يعني هو يقدر يشتغل.
1: أي أكيد 100%. فأنا بحب أقول لك رئيس جمعية صوت المسيحي اللي صار لها بس شغل سنتين فعالي، بعد ما فهمت أنه للأسف بدولة إسرائيل، لأنه دولة بنعد ديمقراطيين ما بهمها شو بيصير بالشعب تحت، إذا إحنا منحاربش على مصلحتنا ولا حدا بتطلع علينا. فأول هدف كان عندي أصل لكل المنظمات المسيحية دعم دولة إسرائيل اللي مش شايفتنا، لأنه عم بتروح لخط يميني ولكل طوائف تانية اللي هي ماشي معها وإحنا مش موجودين وبالنسبة لإلي مش مرئين. فأول خط مشيت معه اشتغلت مع هدول المنظمات، واشتغلت مع بعشة زبتال فيها وزارة العدالة في القدس Jerusalem Institute of Justice اللي تحارب كل إشي اللي فيه ولا فيه تمثيل أو فيه ضد الأقليات. فاللي بلشت أعمل معهم بالشغل إنه كل شغلة تجي ضد الطائفة المسيحية نعمل معهم، نكتب مكاتيب، نعمل لقاءات مع الشرطة مع الوزراء. فاللي صار على بزك على الراهبة، وإنت أنطيتي يعني مثال بسيط جدا على اللي صار مع الراهبة في أورشليم القدس، وين الضجة اللي بالكنيسة صارت؟ انت واحد اجى قال شو صار، مين من اعضاء الكنيسة نزل من الكنيسة راح عند الشرطة شاف شو صار مع اللي ضرب الراهبة؟ انت بتعرف اللي ضرب الراهبة بعد ثالث يوم روحوه على البيت، وفيش حدا بعده متشكي عليه عشان يقول يكمل الطريق، لانه ما فيش تمثيل عم بيصير. وتعال نحكي على كمان حتى المسيحية بالطيبة، انا السفير الامريكي التقيت فيه المرة الثالثة، ولما عادت مع السفير الامريكي سألته شو عم بيصير مع المسيحية اللي بده يفوتوا من الضفة من السلطة لإسرائيل. فوزار سيزار مرجي أخو عزيز علينا، بس بني آدم واحد بلوها بالعبراني بورج إخاد بيقدرش يغير القواعد. فاليوم لو أنه سيزار غادر أو معاه السلطة الكاملة كان ما اسمع صرخة الشعب المسيحي اللي من الضفة اللي ما عنده شغل هجرة وعم بيبيعوا السبيوت وأراضي بس بدهم يطلعوا من غاد لأنه ما في عندهم أشغال هون. فكحتى سيزار محدود لأنه في عليه مسؤولين أكثر وأكثر فوق، لما السيزار بيكون في عنده تمثيل بالكنيسة اللي يدفش ويساعده ويدعمه كان صدقيني كمان حتى المسيحيين الموجودين تحت السلطة الفلسطينية. فالشغل اللي احنا عم نشتغله اليوم
0: لحظة، عندي ذكرت الهجرة إيهاب، بس في كمان نقطة اللي هي هجرة المسيحيين اللي هي مثلا المسيحيين من الجليل اللي عم نشوف انه عم بيشتروا بيوت بقبرص وباليونان وبيهاجروا هم وابنائهم، او حتى اذا العيله الاب والام ضلوا هون بتلاقي ابنائهم هاجروا. يعني ايش رايك في هذا الموضوع؟ كيف ممكن يعني وقف هذا الزحف من الهجره المسيحيه الى خارج البلاد، غير انه طبعا اعداد كبيره من المسيحيين من بيت لحم وبيت جالا وبيت صحور موجودين في تشيلي على سبيل المثال، بس إذا ذكرنا المسيحيين من الناصرة من بتعرف كرة الشمال من حيفا اللي عم بيهاجروا، إيش رأيك في الموضوع؟ كيف ممكن مكافحة هاي الظاهرة؟
1: شايف إيمان السؤال اللي سألتيني إياه، شايف لو أنه إسا في كمان ممثل عندنا مظبوط نحكيها الصراحة، لو في ممثل كان بتطلعي بتقولي تعال احكينا على موضوع الهجرة المسيحية، بس للأسف ما حدا فيه بيحكي على هذا الموضوع. فتعالوا لك إياها اليوم، إيهاب بعرف أنه أنا وقفت مع كثير من المسيحيين اللي أجل الإجرام عليهم والخاوة اللي هي فيش حدا عم بتطلع على المسيحي، في عندهم خوف يتشكي وأنا وقفت معهن. اليوم المسيحي بتطلع حاله، ما تقولوا عندي، برجع بقولها، ما تقولوا عني عنصري، أنا بتطلع على مجتمعي وأنا بعرفوني إيهاب شليان بساعد الجميع وعندي أصدقاء من كل الطوائف واليهود حتى انتسبوا إلي الجميع. بس اليوم لما أنا بتطلع على المسيحي بوقف قدامه بالطريق وبقول إيش أنا بدي أسوي بدولة إسرائيل؟ لا في عندي تمثيل، لا عندي حدا بيساعدني، لا عندنا في وظائف، ولا الدولة معترفة فيه كطائفة، ولو شو ما أساوي أنا منعدم عن الوجود. ولما إذا بدأت تشكى على البوليس خوفي روح أتشكى، لأنه إلا بتاني يوم المافيا وغيره بيجي بقوله أنت تشكيت على البوليس. وهي صارت معنا، صارت معنا لما أجا واحد من عيلي اللي وقفت معهن قبل 3 أشهر بنفس اليوم أخدته يتشكى على البوليس، ما مرقتش 3 ساعة صار عارفين عنه المافيا أنه هو تشكى على البوليس. فأنت المسيح اليوم شو ضل بده يساوي؟ يعني أنا بقولك للأسف بحكي لك إياها، إذا ما بيكون في تمثيل للمسيحية في دولة إسرائيل وما بيكون إلهم وظائف وما بيكون إلهم أمان، أنا بقول ما مفضل ما يضلوا هون. للأسف زي ما ذكر عنا بالإنجيل سيدنا يسوع المسيح قال إذا في منطقة أنتوا معانين أو هاي ما تكملوا ونقلوا لمحل تاني، أنا ما بدي إياهم ينقلوا، هاي الأرض المقدسة أنا ضالل فيها. وأنا بوعدك يا إيمان حتى لو ضليت آخر بني آدم على وجه الأرض أنا راح أضلني أكمل أحارب المجتمع المسيحي، لأنه الهجرة والوضع اللي عم بيصير فيه للمجتمع المسيحي هون حتى بكل الشرق الأوسط يا إيمان. يعني أنا البارحة وصلني رسالة من المسيحية بقرية عرن السورية اللي عم بيطلبوا مني مساعدة. شوف الرسائل معياها، انخطف عندهم شابين والشابين طلبوا منهم $50,000 وبيطلبوا مني، أنا ببعث لك التسجيل، بطلبوا مني نعمل مظاهرات. مين كيف بده المسيح اليوم يعمل مظاهرات لبرا لما هو جوا بقلب بيته لا في عنده أمان ولا عنده تمثيل ولا عنده حياة؟ إيش بعد بده المسيحي يقول باي الدولة إذا ما إحنا منصرخ الصرخة ونعملها؟
0: إذن إيهاب شليان، من هون لوين أنت مكمل؟ إيش ناوي تعمل؟ الصوت المسيحي مكمل؟ أي نشاط؟ أي فعالية؟ إيش بتقول لكل اللي فتحوا لك بيوتهم واللي وقفوا معك ودعموك؟
1: أول شيء أنا بحب أشكر كل واحد دعمنا وانتسب لإلنا من طائفنا ومن بغيط الطائفة. وإذا بتشوفت مبارح أنت مراقبتيني شو أنا بنشر، مبارح بلشنا بطريق أنه نزور زيارات لكل الكرة والبلدات وكل حدا داعمنا، فإحنا مكملين بخط الوحدة لأنه ما فيش إلها رجعة. إحنا يمكن خسرنا المعركة بس ما خسرناش الطريق يعني، وما خسرناش الحرب وراح نكملها إحنا وراح يكون تمثيل للطائفة المسيحية. فالخط اللي أنا ماشي فيه اليوم نكمل الوحدة اللي إحنا ماشيين فيها. يوم السبت إحنا ماخدين كل اللي انتسبوا أو اللي بيقدر يجي لمشوار للشمال، منبلش بصلابة فراحهم ومكملين للهضبة للزيارات، ومن نكمل بهاي الوحدة بهاي الطريق. طريقنا السياسية بعد اليوم، بعد ما سمعوا عن إيهاب شليان وعن الطائفة المسيحية، ما بدي أذكر مين أجا عندي مبارح حتى للبيت يطلب مني ندخل كمان معاه من الحزب، فإحنا منكمل. قلتها وبرجع بقولها، انفتنا إسا ولا ما فتنا إسا ما بهمني إسا، وإذا مش إيهاب شليان إيهاب شليان أو غيره ما بهمني. اللي بهمني اليوم اللي صار إنه أول مرة عم تنذكر الطائفة المسيحية أو الصوت المسيحي، وهاي الكل بقدر يشهد عليها. وبقولك يا هاي إسا البداية، هاي البداية بس الطريق قدامنا مكملين وإحنا للنجاح بس.
0: إيهاب شليان شكرا جزيلا لك يا إيهاب، شكرا، تحياتي.
1: يسلموا ويسعدك.
0: أهلا فيك. هلا.
2: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة،
0: ونبقى في إطار موضوع الانتخابات وصوت المرأة. أين هو؟ هناك غضب كبير في المجتمع العربي من قبل النساء، مما أيضا حذى بمبادرة 50-50 للمطالبة بتمثيل نسائي منصف عادل للنساء في الترشح للكنيسة وفي العمل السياسي. أود أن أرحب بتغريد خطيب، وهي مركزة مشاريع تربوية وناشطة نسائية وسياسية. أهلا بك تغريد، تحياتي.
3: تحياتي، صباح الخير.
0: هلا، صباح النور. بداية خلينا نسمع منك يعني أبرز المعطيات اللي بين إيديكي واللي خلتك تقولي أنا بدي أحكي، أنا بدي أرفع صوت المرأة لما من نتذكر موضوع الأحزاب والسياسة.
3: أكيد أكيد أكيد عزيزتي إيمان، إحنا جايين على انتخابات طبعا، مرحلة فاصلة اللي هي ممكن تغير حياتنا طبعا كمجتمع عربي، بحكي أنا كمان بالأخص، اللي ممكن تحسن من وضعنا الاجتماعي والسياسي. وطبعا إحنا جزء مهم جدا كنساء، وجزء اللي إحنا منقرر بهاي السياسة، منقرر مين بيكون الأعضاء اللي بيمثلونا ويكونوا على أحسن ما يكون. المبادرات إبراهيم أنت سمعتوا عنها أكيد؟
0: أكيد طبعا،
3: اللي هي طبعا بتبحث في مسائل الحياة المشتركة، السلام، المساواة بين النساء والرجال. فهي عملت استبيان، استبيان اللي تشوف شو ليش نساء العرب أو نساء في المجتمع العربي ما بيشتركوا بشكل كافي في التصويت. فكانت النتائج للأسف كان في فجوة في النتائج، هيك بتقول يا إيمان.
0: نعم.
3: الفجوة طبعا فجوة جندرية. نسبة التصويت في المجتمع العربي هي بشكل عام 2%. ونسبة التصويت بالنسبة للنساء بين النساء والرجال هيك 70% رجال و 63% نساء بتشترك في التصويت.
0: 72% رجال و 63% من النساء بيشاركوا في الانتخابات.
3: الفجوة هي عبارة عن 9%. كانت موجودة، فقالوا ليش يعني شو الأسباب، تعال نشوف شو الأسباب.
0: أيوة.
3: بدنا نعمل استبيان اللي بيّن إنه هيك، إنه 4% من النساء بيقولوا انه هنالك عدم ارتياح في بيئه الاختراع. يعني 26% اشرنا بانهم لا يشعرنا بالارتياح في بيئه الاختراع.
0: فاذا يعني ربع من النساء ما بتشعرش بالارتياح من المحل من بيئه الاقتراع، المحل بنروح بنصوت فيه بنستنى على الدور فما بشعروا بالارتياح.
3: صح.
0: فهذا بيؤدي الى انه ما يشاركوش، تقول لك انا لا خلاص مش راح اروح خليني بالبيت.
3: مش بس هيك، انت بتلاحظي كمان وانا كنت الاحظها من وانا صغيره من جيل 18 سنه ايمان حبيبتي، انه بتروحي على تصلطي اغلب الموجودين هناك على الصناديق على الباب بالممرات في في في اللجان حد الصندوق هني رجال مش نساء. نعم. يعني قليل جدا بنعدوا اسابع النساء. فبتشوف المراه بتتوانى او انت بتقول لك لا انا بطلعش غير ما اطلع مع جوزي او مع ابوي او مع اخوي، اذا فيش اخوي او ابوي او جوزي اللي هن عاده بكونوا بالشغل وبيجوا اخر النهار يصوتوا، فانا خلص خليني في البيت لايش بدي اطلع ما هن بيصوتوا عني.
0: يعني هلا انت لما حكيتي هاي النقطه خليتيني بالفعل هيك اتذكر بالفعل. أيوة. لما بنروح على صندوق الاقتراع بنلاقي المنظم اللي بالخارج اللي بدخل. أيوة. اللي بفحص اللي على صندوق الاغلبيه هم من الرجال، فبفهم من كلامك انه هذا كمان سبب انه بيخلي النساء ما يروحوش يصوتوا ما يشاركوش بالانتخابات. فاذا ما العمل يعني هذا الواقع، ايش لازم ينعمل علشان المراه تشعر بالارتياح وكمان ناكد على حقها في التصويت، هذا حق من حقوقها كمواطنه.
3: اكيد اول شيء احنا حاولنا ب50-50 انه لا حلول، مش بس يعني احنا في مشكله وفي عنا يعني واقع للاسف واقع مفاجئ، واقع اللي هو مش مفاجئ يعني لنا بس انه النسب مفاجئ شوي صدمتنا، ولكن احنا حاولنا نلاقي حلول. الحلول بتقول هيك، اول شيء اتاحه الصناديق يعني اختراع تكون هناك دمام مساحه امنه ومريحه في محيط الصناديق الاختراع، تنظيم وتنسيق التواجد في محيط الغرفه والممرات لمنع تجمهر ذكوري مهيمن.
0: نعم.
3: كمان عندنا خلق بيئه مريحه للنساء للوصول بكل اريحيه. كمان عندك هنا حملات كامبين من يعني وحملات ودعايات مكثفه من قبل كل انا بدعم من هون من منبرك سيد ايمان انه احنا نعمل كامبين كثير حملات دعائيه اللي هي تشجع النساء اطلعوا صوتكم مهم جدا صوتوا.
0: لحظه، اذا الحملات الدعائيه للانتخابات العامه اللي ما بيقولوا فقط للمراه للمجتمع، هاي ما بتكفي يعني هاي ما مش كافيه انه تحث المراه انه تطلع وتصوت؟
3: لا بكفيش ايمان، لازم احنا كنساء نتوجه للنساء، نتوجه للنساء بشكل يعني بشكل خاص بصيغه خاصه، نطلب منه انه صوتكم هو من اهم الاصوات وهو اللي بقرر وهو اللي بيحسم، فعشان هيك لازم احنا من كل الحركات النسائيه والحركات السياسيه واللي احنا بنامن فيها هون بمجتمعنا واللي احنا صرنا سنين نشتغل فيها نطلع بحملات دعائيه خاصه بالنساء ليس فقط بالمجتمع ولكن بالنساء، لانه عندنا كمان مرشحات تنسيش السنه كمان يعني عندنا في نسبة مرشحات صح مش قد عالي وصح في مقاعد يعني مش قد متقدمه، ولكن في عندنا مرشحات اللي احنا معنيين نسلط الضوء عليهم ومعنيين انه نشجعهم ندعمهم. ومن هون كمان بتوجه لكل النساء بقول لهم انه احنا لازم ندعم بعض، احنا لازم نشجع بعض، احنا عشان نوصل لهدفنا ونكون بالمقدمه ويكون صوتنا مقرر وصوتنا مهم جدا احنا لازم نشجع بعض.
0: تغريد خطيب مركزه مشاريع تربويه وناشطه نسائيه وسياسيه، شكرا جزيلا لك تغريد، شكرا تحياتي.
3: عفوا، نهارك سعيد ايمان.
0: هلا فيك. هلا
3: باي باي.
2: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
0: برنامج على الأجندة، مستمرون في تغطية الأخبار، الأحداث والمستجدات. تعالوا بنا الآن نتابع ونكون مع الموضوع السياسي الحزبي من جهة، وأيضا مع الموضوع الأمني من جهة أخرى. ينضم إلي الدكتور موشي العاد، وهو محاضر كبير وباحث في كلية الجليل الغربي وخبير في شؤون المجتمع العربي، وأيضا خبير في الشؤون الأمنية، خاصة وأنه كان من ضمن التواقم التي أجرت المفاوضات أمام الفلسطينيين في حينه عند إبرام أهم الاتفاقيات في الماضي. دكتور موشي العاد، صباح الخير.
13: صباح النور إيمان،
0: هلا فيك وتحياتي. رح أرجع للمقال اللي حضرتك كتبته بالنسبة للشراكة بين يوآف سيغالوفيتش وبين منصور عباس، ولكن بداية بدي لو سمحت نفهم من حضرتك الموضوع الفلسطيني، وبالذات موضوع قطاع غزة وحماس. موضوع تسليم السلاح مثلا ذكر، تخزين السلاح عدم استعماله ذكر، أن يوضع في مكان معين لدى دولة أخرى. إسرائيل مصممة على أن يترك حماس سلاحه. ما هو الحل بالنسبة لقطاع غزة حسب رأيك دكتور موشي العاد؟
13: مدام ما في ثقة بين إسرائيل وحماس، ليس فقط نتيجة ما حدث في 7 أكتوبر، ثم كمان يعني بشكل مبدئي، يعني حماس أعلنت حربا على إسرائيل. سمعنا امبارحيات من رازي حامد قال ليس لإسرائيل يعني سبب لوجود، والعالم يجب أن يعالج قضية إسرائيل أن ما تكون هون. فأعتقد أن نحتاج إلى طرف ثالث، وهو أمريكا.
0: نعم.
13: أو أوروبا أو الدول العربية. إسرائيل مفروض أن يعني تطابع أن الطرف الثالث أو الوسيط ما يكون مثلا مؤيد لإخوان المسلمين أو مؤيد الإرهاب مثل إيران أو قطر أو تركيا. إذا أمريكا تريد أن تكون الوسيط، معناته يجب أن تكون وسيط يعني متوازن ويعالج القضية بشكل متصرف،
0: والطرفين يقبلوا الوساطة، يعني ما يكونش مقبول على واحد من الطرفين والطرف الآخر يرفضه. دكتور موشي العاد، بالإضافة إلى ذلك، يعني أنت أيضا كنت مسؤول عن منطقة جنين، وما يحدث الآن في الضفة الغربية يمكن هو مش بالعناوين مثل ما كانت بالعناوين الحرب في قطاع غزة، ولكن الضفة الغربية أيضا مشتعلة، أو يمكن على حافة انفجار. فإذا كيف ترى الوضع هناك وكيف يجب أن يكون؟ وأنت بالذات دكتور العاد، يعني مع كل خبرتك وأيضا كنت في فترة المفاوضات، فماذا بالنسبة للضفة الغربية؟
13: الضفة الغربية يختلف الوضع عن غزة مثلا اليوم. وإذا القضايا، وفي قضايا ليس فقط قضية واحدة، إذا القضايا لا تعالج من الحكومة، أعتقد هذه الحكومة مش راح تعمل شيء. نحن نتطوع ونأمل أن الحكومة المقبلة مين ما يكون هناك يجب أن يعالج قضايا الضفة الغربية وهي التنتين. القضية الأولى الإرهاب الفلسطيني يعني منذ فترة طويلة. اليوم الإرهاب الفلسطيني مدعوم من إيران التي تستغل المضايقات في الضفة الغربية وتدفع معاشات عالية للمقاربين. واليوم منظمات التخريب ليس

0: كل الظواهر التي شاهدناها في لبنان وفي غزة سوف توصل إلى أنا أملي أن لا ما توصلش ولكن للأسف الشديد الإرهاب الفلسطيني يخلق ذلك. ثانيا الإرهاب اليهودي وأنا بقولها بصوت عالي إرهاب يهودي. إذا الإرهاب اليهودي من شيء 100-150 مجانين الذين يريدوا أن يشتعلوا هذه المنطقة، إذا هذه القضية لم تعالج بجدية من الحكومة من وزير الأمن الداخلي وليس من السيد بن غفير ومن المسؤول عن الأمن وليس عن طريق سموتريتش، فأعتقد أن راح يعني نشاهد انفجار ثاني هناك. هذه القضية يعني تخلق لنا في العالم مشاكل عديدة ومشاكل قوية. يعني اليوم يتكلمون بكل العالم بكل أنحاء العالم أن هذه المشاكل داخل الضفة الغربية ليس الإرهاب الفلسطيني بل الإرهاب اليهودي بسموه. وأنا كل أسف أن الضفة الغربية اليوم يعني تشمل هذه الظواهر.
1: وأنت ذكرت موضوع تغيير الحكومة. طبعا نحن يعني نعرف الأجواء الحالية، نعرف بالنسبة لإيديت سيلمان لسموتريتش اللي هو وزير في وزارة الأمن، في شخصيات اللي هي بين إيديها مفاتيح مهمة بالنسبة للوضع، والترقب هو ماذا تكون نتيجة الانتخابات القادمة. وأنا طلعت على مقال مثير أنت كتبته دكتور موشي العاد في معاريف، تقول هل عباس وسيغالوفيتش، عباس طبعا المقصود منصور عباس رئيس القائمة الموحدة وعضو الكنيسة سيغالوفيتش من حزب يش عتيد الذي كان أيضا وزير نائب وزير الأمن الداخلي، هل سينجحان في تحويل الشراكة العربية اليهودية من فكرة استثنائية غريبة إلى واقع سياسي مؤثر؟ هيك أنت بدأت المقال بهذا السؤال، بماذا تجيب؟ كيف ترى الأمور دكتور موشي العاد؟
0: ننتقل إلى داخل الدولة إلى إسرائيل.
1: نعم،
0: حدثنا حاليا على الضفة الغربية والجبهات. بالنسبة للاحتمال أن يكون هناك يعني تكون هناك يكون حزب مشترك، كان عندنا سابقا يعني عدة أحزاب، كانت هناك الأحزاب الشيوعية، كان حزب القائمة المتقدمة للسلام برئاسة محمد نهاري اللي كان يعني الممثل للفتح أو للمنظمة داخل إسرائيل، وكان له شريك جنرال احتياط ماتي بيلد في يعني في هذه القائمة. وأنا أقول هذا كمان فشلة، وهذا أقول إذا نريد أن هذا الحزب ينجح في عمله ويقوم بإنجازات أولا، وهذا أعتقد الهدف الأول لمنصور عباس وليوف سيغالوفيتش، أن يبدأوا من الأمور اليومية، مستوى الحياة، الأسعار، البطالة، الكهرباء، المياه، مناطق يعني تجارية وصناعية، أشياء اللي والبنى، أشياء اللي الوصل العربي وكمان في الوصل اليهودي هناك مشاكل يعني تهم الجماهير أكثر وأكثر من المواضيع السياسية. فدائما الأمور سابقا إذا كان بالأحزاب الشيوعية إذا كان بالحزب تبع مياري بدأت من موضوع السلام وموضوع السياسي. حاليا يريدون الاثنين أن يبدأوا من الأمور الأساسية، وهذا يمكن يؤدي إلى اندماج كثير من الناخبين العرب واليهود يمكن.
1: نعم، المدني يعني تركيز بالأساس على الشؤون المدنية كما أفهم من كلامك دكتور إلعاد.
0: اجتماعية أكثر من مدنية. اجتماعية.
1: نعم.
0: لكل ساكن.

0: كل مواطن بهمه يوميا أن يعني قبل ما يسمع عن إيران وغزة يريد أن يعرف كيف أن يعني يستطيع أن يجيب لقمة إلى أهله على ويحطه على الطاولة. هذا اللي بهمه.
1: مثير الدكتور موشي العاد المحاضر والباحث في كلية الجليل الغربي، إيش وضعك من ناحية أكاديمية؟ نحن مقبلون على افتتاح سنة أكاديمية جديدة، فماذا عن المساقات التي سوف تدرسها وأين دكتور العاد؟
0: أعتقد أن الأمور زي كل سنة يجب أن يكون التركيز هذه السنة كسنة سلام. أعتقد أن في أمل، في أمل نسمع، في أمل نسمع عن رغبة حتى سوريا، حتى أحمد الشارع يريد أن يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل، نسمع عن المشاريع في غزة وفي لبنان. أعتقد أن نحن بعدنا هناك فجوة كبيرة، ولكن يجب أن نبدأ بخطوة أولى. وأعتقد أن السنة الدراسية يجب أن تكون يعني سنة نتكلم عن السلام بشكل واضح
1: بين بس الشعبين. الأحزاب تتكلم عن السلام، لأنك شايف في أجندات الأحزاب اليوم ولا حزب من المرشحين عم بسمع بقول سلام، معاهدة إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
0: إيمان، كل أمل أن الحكومة إن شاء الله التي تؤلف والإئتلاف الذي يعني يقود إسرائيل إلى إنجازات، نحتاج إلى إئتلاف زي كان قبل 5 سنة اللي بيحبونا في كل العالم، اللي يعني يقدروا إنجازنا بكل المجالات، وليس زي إحنا اليوم ليس مغوبين عند للأسف نشوف العالم.
1: دكتور موشي العاد، شكرا جزيلا لك دكتور العاد، شكرا.
0: الله يعطيك العافية.
1: أهلا.

0: ضيفي الأخير في هذه الساعة من البرنامج هو الدكتور محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة. أهلا بك، صباح الخير دكتور محمد.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا، بدنا نحكي عن إشي شوي غريب هالمرة، تسريع دخول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى المصانع، وحسب ما تقولونه هذا رح يزيد ويعزز الإنتاجية والقدرة التنافسية. ما هو القصد دكتور محمد؟
1: احنا بدأنا في إقامة، في اتحاد أرباب الصناعة بدأنا في إقامة جسم إطار ليوحد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي اللي تسمى اسمها مخول بناء ملخطيط، مع ميزانية أولية رح يكون 15 مليون شيكل مباشرة اللي رح تستثمر من اتحاد أرباب الصناعة والكرن هداديت للمصانع نفسها. من خلالها يعني خلال الفكرة نفسها احنا فحصنا شو الموجود في السوق. حاليا 76% من شركات الهايتك موجود عندها الذكاء الاصطناعي، بينما 14% فقط من المصانع موجود عندها الذكاء الاصطناعي. اللي احنا شفناه اليوم مع نقص العمال، مع التنافس الموجود، الذكاء الاصطناعي صار لازم يكون قسم اجباري من هاي المصانع، قسم اساسي كيف انه خليها منافسة من ناحية التسويق ومن ناحية التصنيع.
0: لحظة، لما منقول ذكاء اصطناعي للمصانع القصد أي أنواع من الصناعات دكتور محمد؟
1: لكل الصناعات. الفكرة اللي احنا جينا بنيناها انه احنا مش رح نيجي مثلا نحط مثلا شات جي بي تي او اي ذكاء اصطناعي اخر، ولكن انه احنا رح ندخل على هاي المصانع مستشارين اللي عندهم خبرة مع الذكاء الاصطناعي، اللي يبلشوا يطلعوا على خطوط الإنتاج، على الخطوط التسويقية، ويختاروا الأدوات المناسبة عشان يحطوها اللي تعمل إنتاجية أعلى أو أنها تساعد في التسويق والمنافسة.
0: تعرف البعض يمكن يقول لك ذكاء اصطناعي يمكن هذا أكتر لمصانع اللي بتنتج هايتك أو اللي بتستخدم الهايتك، حتى يعني أوضح حتى للمصانع اللي هي منتجاتها للوهلة الأولى بيقول لك أنا مالي ومال الذكاء الاصطناعي، فإيش بتقول له دكتور محمد؟
1: اللي احنا فحصناه مع المصانع الهايتك 76% من المصانع موجود عندها الذكاء الاصطناعي، الذكاء الصناعي. في الصناعات العادية موجود في 14%، ولكن لما عملنا بيان بين المصانع هاي شفنا انه 80% من المصانع شايفين الحاجة، شايفين الفائدة بشكل مباشر. الذكاء الاصطناعي ممكن يتكون لعدة أقسام، واحدة منها لما عندك تكون مثال، واحدة من البرامج اللي شفناها برنامج اللي أي موظف خلال في خط الإنتاج ممكن أنه يفرج صورة لمنتج، وأنه الذكاء الاصطناعي يقدر يساعده هل هو مناسب للمواصفات أو عدم مناسب للمواصفات.
0: لهالدرجة يعني حتى ممكن يكون بصناعات اللي هي للوهلة الأولى، صناعات عادية ما إلهاش علاقة بالتكنولوجيا.
1: صحيح، فهو بيكون من الصناعات الغذائية للصناعات الحديدية للصناعات الطبية حتى للصناعات التكنولوجية مرة واحدة، هي مش زي انه مبرمجه. عشان هيك احنا اللي احنا جيناه ما اجينا في أداة، ولكن اجينا مع طاقم مستشارين اللي يفوتوا على المصانع يحللوا حاجة المصنع نفسه ويناسبوا أدوات مناسبة للمصنع.
0: طب احكي لي عن علاقتكم مع المصنعين العرب أرباب الصناعة من المجتمع العربي، قديش عم بتواصلوا معكم، قديش مثل هاي المبادرة عم بياخدوا منكم الاستشارة والمرافقة دكتور محمد؟
1: اليوم احنا في اتحاد أرباب الصناعة وصلنا 100 مصنع عربي، بعد ما كنا بدينا من 30 مصنع اليوم احنا 100 مصنع عربي اللي موجود في اتحاد أرباب الصناعة. خلال هاي لما حتى لما بلش إقامة موضوع الـ AI في اتحاد أرباب الصناعة، أنا كنت من مبتسم المقيمين للموضوع اللي حكينا عن تخصيص ميزانيات مباشرة لهاي المصانع العربية. في عنا أيمن هريش اللي هو كمان التواصل بشكل يومي مع الصناعات هاي. احنا كل أعضاء اتحاد أرباب الصناعة وأعضاء الكرن الهداديت بعثنا لهم عن المشروع وين ما في إمكانيات، وكل المصانع رح تأخذ أولوية، المصانع العربية تحديدا تأخذ أولوية في برامجها قبل أي مصنع آخر.
0: قبل ما ننهي بهمني مرة تحدثنا دكتور محمد عن أنه أنتوا حلقة وصل بين أصحاب المصالح التجارية أو المصانع بالأساس والحاجة للعمال وإمكانية عن طريقكم أو بمساعدتكم إن الواحد يلاقي شغل. فالإشي بعده قائم؟
1: طبعاً بعده قائم. اليوم في نقص 14,000 وظيفة في الصناعات المحلية.
0: لحظة هلأ وأنا عم بحكي معك 14,000 وظيفة شاغرة في مجال الصناعات،
1: وال 14,000 هاي موجودة من الشمال للجنوب، يعني وين ما أي موظف أي عامل بحب يدور على شغل راح يلاقي شغل قريب له في المنطقة الصناعية قريب له.
0: كيف بيوصلوا لهاي الوظائف؟
1: إنه يعملوا بحث في الجوجل على اتحاد أرباب الصناعة، راح يشوفوها في الصفحة الأولى تسجيل الوظائف. واحدة منها اليوم كمان في برامج داعم للمصانع، وإنه كيف اللائم أو تدريب زي on job training، تدريب خلال فترة العمل للموظفين هاي، يعني ببلشوا بتدربوا كمان بندفع لهم مع فترة التدريب.
0: فإذا عندنا في هاي النقطة
1: كل الشباب والشباب

0: والصبايا اللي حابين يتوظفوا ويدوروا على شغل مستقبل كبير اللي عندهم الصناعات.
1: كتير مهم هاي النقطة، لأنه لما بعرف أنه فيها الأدى عاطلين عن العمل وبدوروا على شغل، وأحيانا هيك هاي الإشياء الصغيرة اللي هم مش عارفين يوصلوا لها. فإذا موقع الإنترنت لاتحاد أرباب الصناعة ادخلوا عليه، بتلاقوا في الصفحة الرئيسية وظائف شاغرة مطلوب 14,000 وظيفة، قدموا لها واشتغلوا. شكرا لك دكتور محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة. هتأخدوتها تعسيانيم إذا أهون يمكن يدوروا عليها بالعبري. بدي أشكرك دكتور محمد، نهارك سعيد يا رب، تحياتي. هلا هلا. نحن بذلك وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من بين ساعتين من برنامج على الأجندة. الطاقم تنتج البرنامج معي نادية أسمر مارون، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، ناتي بلانكيت يرافقني من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بعد الأخبار بنرجع لكم.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أبرز عناوين الساعة: الرئيس ترامب يمهل إيران 48 ساعة للتوصل لاتفاق أو التعرض لهجوم قوي، وطهران تعلن رفضها التفاوض تحت التهديد. تدمير رفق في جنوب لبنان، قطر تدعي بأن حماس التزمت بكل ما هو مطلوب منها. بنت يرى أن مستقبل غزة يدار بدون أخذ رأي إسرائيل بعين الاعتبار، وانخفاض الحرارة اليوم.
2: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن صورة الأوضاع حيال إيران ستتضح في غضون 24-48 ساعة، وأوضح أن واشنطن عاقدة العزم على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأن وثيق هرمز سيفتح عما قريب إما بواسطة اتفاق أو هجوم قوي. وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات في حديث مع صحفيين، مشيرا مع ذلك إلى أن الحوار مع إيران جيد جدا، وأضاف أننا كنا على وشك شن أوسع هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الإيرانيين اتصلوا به وسألوه بطريقة مهذبة ما إذا كان بالإمكان التحدث. وفي إيران، قال مصدر مطلع لوكالة سبا نيوز التابعة للحرس الثوري إن إيران لن تبرم أي اتفاق تحت وطأة التهديدات، وطالما استمرت التهديدات بشأن هجوم عسكري أمريكي سيستمر تأجيل الاتفاق بشأن هرمز. أعلن جيش الدفاع عن تدمير نفق بطول عشرات الأمتار في منطقة صربين جنوب لبنان داخل المنطقة الأمنية الإسرائيلية. وقال المتحدث العسكري إن القوات ضبطت في الأيام الأخيرة مخزن وسائل قتالية احتوى على قذائف صاروخية وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات كلاشينكوف. دعت قطر المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ التعهدات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلة إن حركة حماس التزمت بجميع البنود المطلوبة منها. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري وفقا لما وافانا به مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. حمل رئيس حزب بيحد نفتالي بنت على الحكومة في ظل الكشف عن أن مجلس السلام لغزة ينوي شراء الأسلحة من المخربين بشرط أن يتعهدوا بعدم العودة لممارسة الإرهاب، وقال إنه بعد قليل سيدفع المجلس $5,000 لعنصر النخبة الذي اغتصب وقتل واغتطف إسرائيليات، وسيدعي بأنه نيلسون مانديلا. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أضاف أنه بعد أكثر من 1,000 يوم من القتال يدار مستقبل قطاع غزة بدون أخذ رأي إسرائيل بالحسبان. اعتقلت الشرطة بعد عملية مطاردة شخصين من سكان وسط البلاد في الثلاثينات من العمر للاشتباه فيهما بإطلاق النار صوب سيارة في حلون فجر اليوم دون وقوع إصابات أو أضرار. هذا ويفيد مراسلنا للشؤون الشرطة إياد حرب بأن مجهولين ألقوا الليلة الماضية قنبلة صوتية على عيادة طبية خصوصية في أرسيليا، وتبين من التحقيق الأولي أن الخلفية جنائية. في الناصرة داهمت الشرطة مطعما أمس وضبطت مسدسا وعاملا فلسطينيا بدون تصريح، واعتقل الفلسطيني وصاحب المطعم وهو من سكان المدينة في 33 من العمر.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
8: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أنحاء البلاد، وغدا تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. في العاشرة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
8: أنجح

عدنا إليكم القسم الثاني من برنامج على الأجندة. معنا ساعة أخرى من المقابلات حول أحداث الساعة، ليس فقط سياسيا وإنما أيضا لدينا أمور منوعة. الطاقم تنتج هذا البرنامج معي نادية أسمر مارون، يأخذنا إلى الراديو المصور أحمد عويسات، ناتي بلانكيت معنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: والصحة منيحة.
1: نرحب بضيفنا الأول في هذه الساعة من البرنامج الكولونيل احتياط رائد منصور الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية. صباح الخير، أهلا بك أستاذ رائد، تحياتي.
2: يسعد صباحك أختي مان،
1: هلا، نهارك سعيد يا رب. بمساعدتك بدنا نفهم احنا فين. أقول لك ليش، لأنه في نهاية الأسبوع بالفترة الأخيرة كلها يعني التخوف من انه راح تتجدد المعركه امريكا ايران. ليش؟ لانه احنا جزء لا يتجزا، يعني لا احنا السويد ولا احنا النرويج، احنا من اللي موجودين مرمى الهدف. فاذا اولا كيف تقرا قرارات ترامب؟ يلا.
2: نعم، اول شيء سعد صباحك، صباح المستمعين جميعا. السؤال تبعك وما يحير الكثير من الناس وحتى من اكبر المحللين والخبراء، المحور النزاع هو واضح، النزاع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن يدير النزاع شخص واحد من الجهة الأمريكية وهو رئيس الولايات المتحدة ترامب.
1: نعم.
2: وبالجهة الإيرانية هنالك من وراء الكواليس من يدير هذا الصراع، فقد يكون بالفعل الجهات العسكرية الموجودة هناك أو مشتبه اللي مش معروف حتى هذه اللحظة شو إمكانية التأثير تبعه. لكن بالتالي الوضع هناك ثلاث نقاط أساسية اللي حولها المحور النزاع يدور.
1: نعم.
2: أول شيء الموضوع البرنامج النووي، برنامج الصواريخ الباليستية ومحور الوكلاء اللي هو بيتسمى البروكسي. فهذه الثلاث مشاريع هي مشاريع أساس لإيران أو للسلطة الإيرانية. فإحنا بنحكي هون عن فكر أوروبي أمريكي شرق أوسطي، ممكن حتى في كثير من الشرق الأوسط اللي معنيين إنه يفكوا الأساس أو المبدأ الإيراني لبناء هاي الاستراتيجية تبعهم. فالإيرانيين طبيعة يعني في عنا حالين، أو إنه إخضاع بحرب شاملة أو إنه إيران تستغني عن هذه الثلاث نقاط. في حالتين هذول، في حال إيران استغنت أو دخلت حرب شاملة هي نفس النتيجة. لذلك ما فيش عنا هون، والحيرة هاي بتصيب إيران.
1: بس في عنا هون كمان مركب اللي هو مضيق هرمز والجانب الاقتصادي. وعلى سبيل المثال العنوان الرئيسي الآن الذي أراه أمامي، ترامب يقول مضيق هرمز سيفتح قريبا، إذا حدث غير ذلك فإن إيران سوف تتلقى ضربة قاسية جدا. مضيق هرمز والاعتبارات الاقتصادية قديش هي موجودة وهي اللي عم بتحرك القرارات سواء كان لدى ترامب أو لدى دول أخرى اللي بيقولوا له طلع مضيق هرمز، سعر النفط، السفن، البضائع. في هنا دول تانية في المنطقة على الكرة الأرضية أستاذ رائد.
2: سيدتي، مضيق هرمز شريان اقتصادي عالمي يحتوي 20% من النفط والغاز الطبيعي اللي يمر في العالم. 20% من النفط والغاز الطبيعي في العالم يمر عن طريق مضيق هرمز. مضيق هرمز لا شك انه هو الآلي لإدارة الصراع وليس السبب للصراع. يعني ناخذ الى الوراء قبل ما تنشب هذه الحرب، مضيق هرمز لم يكن على الطاولة اصلا. يعني مضيق هرمز كان موجود، معروف انه موجود، لكن ما كان اي سبب لنزاع على مضيق هرمز.
1: نعم.
2: الحرب اللي دارت على النقاط الثلاثة اللي حكينا فيها، اذا كان البرنامج النووي او الصواريخ او البروكسي، أدت إلى إظهار الورقة الرابحة لإدارة هذه الصراع، ونحن في مرحلة إدارة الصراع اللي هي ورقة رابحة بالنسبة للإيرانيين. الإيرانيين ماخذين إنه السيطرة على المضيق فيها اقتصاد يعيد، قد يعيد، مش قد يعيد، ويعيد أكيد.
1: نعم.
2: الاقتصاد أو الإمكانية إيران إنها تتوسع اقتصاديا وماليا، ومن جهة ثانية ويضر بالاقتصاد العالمي ويدخل تكاليف على النفط اللي طبعا أمريكا مش معنية بها. فيها أكيد ترامب معني بإخفاض سعر النفط، إحدى النقاط اللي ممكن تشوه قضية الانتخابات النصفية اللي هو رايح لها في قريبا، أو بشكل عام التعهد تبعه للشعب الأمريكي في موضوع إدارة الاقتصاد الأمريكي وإخفاض النفط. ففي هنا ورقة رابحة للعب استغلها الإيرانيين، لكن هي مش سبب الخلاف، هي تحولت إلى ورقة ضغط لإدارة الصراع.
1: وموضوع يعني إنهاء النظام أو إسقاط النظام الإيراني يبدو أنه الإشي مش وارد، هذا ما ذكر في بداية المعركة وأيضا ذكر في إسرائيل. هاي دولة كبيرة، هاي حكومة أو نظام، هل موضوع استبدال هذا النظام إشي وارد، إشي ممكن تطبيقه أستاذ رائد؟
2: برأيي الخاص نحن ليس بمرحلة اللي فيها ممكن إسقاط النظام الإيراني. النظام الإيراني الفكرة كانت عن طريق فئات معينة من الإيرانيين أو من هي فكرة اللي أثبتت كخاطئة. احتمال كان في توقعات إنه الكميات أو الفئات هاي تأخذ دعم جمهوري كبير، لكن الإيرانيين كما يتعامل الإيرانيين الفارسيين اللي بدنا نسميه هكذا منذ عهد التاريخ في وضع اللي يجب الحسم، ما بيكون في هناك رحمة ولا شفقة ولا محاولة. يعني كانت التضحية بثلاثين أو خمسة وثلاثين ألف مواطن في يوم أو في يومين، كانت التضحية اللي هن عملوها بحسابات الباردي، الحسابات الباردة جدا، فهموا إنه هذا يعيد الجمهور إلى البيوت، وفعلا أعاد الجمهور إلى البيوت.
1: نعم.
2: فما في هون قوة اللي ممكن تنزل النظام هذا. لكن إذا بصير في وضع إنه الشعب الإيراني يقوم مرة أخرى ويكون مستعد تحمل ضحايا هذه في رنظر الشخصي، هذه الطريقة الوحيدة اللي ممكن تسقط هذا النظام. غير هيك ما بشوف أي احتمال لإسقاط النظام. وبالعكس المرحلة اللي هاي سيناريو الحرب الشامل تقريبا غير وارد، سيناريو السلام الشامل تقريبا غير وارد. فهذا بخلينا في نطاق واحد أساسي هو إدارة الصراع. وللأسف الشديد الحيرة اللي حضرتك ذكرت فيها أخت إيمان، واللي كثير من الناس يسألوني نسافر يا أخي ما نسافرش، نعمل عرس ما نعملش عرس، بدنا نضل نسأل حالنا في هاي الأسئلة لفترة طويلة. في رأيي الخاص للأسف الشديد بقول في تحليل هذا إدارة الصراع راح تستمر معنا فترة أطول من اللي احنا شايفينه.
1: الكولونيل احتياط رائد منصور، شكرا جزيلا، طاب يومك. شكرا رائد، تحياتي.
2: هلا.
0: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
1: يهمنا الآن أن نطلع على ما يحدث في قرية الطيبة قضاء رام الله، ننوه إلى ذلك لأن توجد مدينة الطيبة في المثلث، ولكن الحديث هو عن طيبة رام الله كما نسميها. وتصلنا الكثير من الصور ومقاطع الفيديو لاعتداءات من قبل مستوطنين على سكانها، على منازلهم وعلى الكنيسة فيها. ينضم إلينا الآن للاطلاع على الوضع هناك الأب بشار فواض، المرشد الروحي لشبيبة موطن يسوع. أهلا بك أبونا بشار، تحياتي.
3: صباح الخير إيمان، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة لنا. ولكن أنا خلصت من الشبيبة، هلأ الكاهن رعية اللاتين في الطيبة.
1: كاهن رعية اللاتين في الطيبة. بداية عن تعرف لما يعني البعض بيعرفش إنه الطيبة، لأنه في طيبة المثلث، طيبة رام الله، قديش عدد السكان، قديش في مسيحيين، وأعطينا فكرة عن حياة المسيحيين في طيبة رام الله أبونا.
3: طيبة رام الله هي البلدة المسيحية الوحيدة المتبقية بالكامل في الضفة الغربية، وهي موجودة في الشرق من مدينة رام الله أو بالشمال الشرقي لمدينة القدس، وهي البلدة التي لجأ إليها السيد المسيح بحسب إنجيل القديس يوحنا الفصل 11 الآية 54. بعدما أقام لعازر من الموت ذهب هو وتلاميذه إلى مكان لجوء إلى ناحية متاخمة إلى البرية يقال لها أفرام، واليوم هو الاسم لهذه البلدة الطيبة.
1: نعم.
3: الطيبة اليوم فيها أكثر من 1208 أشخاص، متعددة الأوجه الكنسية، فيها الروم أرثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين، وهي القرية التي يوجد فيها عدد سكان أقل من عدد سكان الأصليين للبلدة الذين يسكنون خارج البلاد في القدس البلدة القديمة وفي عمان وانطلاقا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكا الجنوبية والوسطى وكل الأماكن، إذ يقدر عدد السكان الذين هاجروا من هذه البلدة منذ مئات السنين أكثر من 15,000 نسمة، ويوجد أكثر من 15 عائلة فقط هاجرت خلال الثلاث سنوات الماضية.
1: قديش محزن لما بنسمع عن هاي الأعداد، بس على فكرة عم بذكروني إنه في كمان طيبة الزعبية، فالطيبة في ثلاث طيبات وكلكم أعزائي. وكمان نقطة، يعني نعم هناك مقدسيين أبونا بشار اللي مع إنه هم معهم هوية القدس كما نسميها، ولكن هم أصلهم من الطيبة، طيبة رام الله، وحتى بيروحوا في آخر الأسبوع لهم بيت ولهم عائلة، وبيعتبروا حال لهم إنه بالفعل هم يعني تابعين لطيبة رام الله بالجذور.
3: في بعض الأحيان بيقدروا يروحوا، ولكن في بعض الأحيان الأخرى بسبب الوضع التأمين
1: الأمني والميداني. فإذا هلا أنت عم تاخذنا لهذا الوضع، إيش عم بمر عليكم أبونا بشار؟
3: ما نعيش اليوم إيمان هو في الطيبة ليس قضية سياسية بالنسبة لنا، بل قضية حياة يومية، قضية أمن وأمان، ضغوطات مستمرة متواصلة بسبب اعتداءات المستوطنين المتطرفين ومحاولات التعدي بكل الأساليب على الأراضي، تخريب الممتلكات، منع المزارعين والعمال من الوصول إلى أراضيهم وأماكن عملهم، إضافة إلى حالة الخوف التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية. حرق سيارات، أكثر من 8 سيارات حرقت منذ 7 تموز 2025، ولغاية شباط 2026 8 سيارات حرقت من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى كتابات عنصرية تكتب على جدران المنازل، بالإضافة إلى الاستفزازات اليومية التي يقومون بها المستوطنين، بالإضافة إلى الدخول اليوم إلى بيت من إحدى أبناء الرعية في الغرب من مدينة الطيبة. هذا البيت هو كان قيد الإنشاء والتشطيب، وكانت تريد العائلة الانتقال إلى هذا البيت والسكن فيه، ولكن بسبب المستوطنين اليوم لا يستطيعون الوصول والدخول إلى البيت بعدما قطع المستوطنون أو خلع المستوطنون الشيك الحامي لهذا البيت. وأيضا في نفس الوقت يدخلون بالأغنام إلى هذا البيت لتخريب كل الممتلكات أو الـ الـ الـ الـ الأمور الزراعية والأراضي الزراعية الموجودة حوالي هذا البيت. وأيضا يوجد بجانب هذا البيت كسارة ومصنع بطون لليوم 30 أو 31 على التوالي، لا يستطيع العمال وصاحب الشركة البطون والكسارة من الوصول إلى ذاك المكان بسبب منع المستوطنين له من الوصول وتخويفه وترهيبه والصراخ عليه ورفع السلاح في الوجه، واليوم يقومون بسرقة هذه الحجارة وبيعها في أماكن أخرى.
1: أبونا بشار، هل هذا الإشي زاد من 7 أكتوبر يعني في السنوات الثلاث الأخيرة، ولا كان من زمان؟ لأنه إحنا اللي عم نسمع إنه أكتر إشي بالفترة الأخيرة، سواء كان بالنسبة للطيبة أو لمناطق أخرى، طبعا متابعين ماذا يحدث في تل وغيرها.
3: ما يحصل إيمان هو تصاعد مستمر لأعمال المستوطنين العدائية والعنيفة التي لا تشعر ولا تعطي الفلسطينيين الحق في العيش بسلام وبأمان. ما نعيشه اليوم هو تكرار مستمر لعنف المستوطنين منذ أكثر من 3 سنوات، ليس فقط من 7 أكتوبر. من 7 أكتوبر الأمور زادت أكثر فأكثر، ولكن الأمور كانت هي في تحصيل حاصل، كأنه كان هناك تحضير لهذا الوضع، كان هناك تحضير لرفع وتيرة العنف المستمر تجاه الفلسطينيين من أجل تهجير الفلسطينيين وعدم شعورهم بالأمان.
1: ماذا تفعلون أبونا بشار؟ يعني أي أدوات لديكم في التوجه سواء كان للطرف الفلسطيني أو للطرف الإسرائيلي أو حتى للطرف الدولي؟ لأنه المسيحيين مش أيتام، في فاتيكان، في هيئات دولية. يعني إذا بدي أعطيك مثال، لما كان في نية لفرض ضرائب على الأديرة في منطقة القدس، بتتذكر لما الكهنة كلهم وقفوا وعملوا مؤتمر صحفي وجابوا مفتاح الكنيسة القيامة، بتتذكر المشهد، قفلوا الكنيسة بعديك فيش كم ساعة مروا التغى القرار. فإذا يعني في ظهر دولي، فإذا ماذا تفعلون أنتم أبونا بشار؟
3: ما تقوم به الكنيسة اليوم وما يقوم به ربطة البصير على كل الأصعدة هو ضغط دبلوماسي بطريقة قوية جدا لوقف هذه الاعتداءات. ولكن بعدما حصل هناك اعتداءات مستمرة ورفع وتيرة هذه الاعتداءات يبدو أننا مقبلون على مرحلة تحدي أكبر لفرض حضور مستوطنين على أطراف مدينة الطيبة أو بلدة الطيبة، لأنه اليوم من الشرق والغرب يؤم مدينة الطيبة أكثر أو عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية أو كما تسمى بشبيبة وفتيان التلال. ما قمنا به بال2025 بتموز ب14 تموز 2025 كان أكبر تجمع لرؤساء الكنائس في تاريخ مدينة الطيبة والبلدة ومنطقة شرق رملة أو رملة بأسرها، أكثر من 14 رئيس كنيسة في القدس، بطريركي القدس الروماثولوكس واللاتين، وبالإضافة إلى رؤساء الكنائس الذين التأموا لإعلان بيان استنكار على كل ما يحصل في الطيبة، خصوصا بعد الحريق الذي حصل خلف كنيسة القديس جوارجيوس أو كنيسة الخضر كما يقال لها. وبالإضافة إلى عشرات من البعثة الدبلوماسية التي شاركت في هذه الوقفة التضامنية. ولكن منذ ذلك الوقت ما زال هناك استفزازات مستمرة يومية، ما زال هناك ضغوطات يومية من قبل المستوطنين، ما زال هناك حرق للسيارات، حرق للأراضي الزراعية، حرق للأراضي الفارغة كما يقولون أو كما هم ينتهجون هذه السياسة والتكتيك والاستراتيجية المعينة التي يقومون بها. وآخر الحرائق التي تمت هي حريق على جبل المصيص التي منعنا من الوصول إلى تلك المنطقة بسبب أنها كان هناك الكثير من المستوطنين المتواجدين ومنعونا من الوصول هناك، ولا بالأحرى قاموا بإطلاق النار ثلاث رصاصات علينا على الأشخاص الذين أخذوا مبادرة لكي يطفئوا النيران هناك. ما تقوم به الكنيسة وما زالت هي علاقات ومبادرات دبلوماسية ومباحثات دبلوماسية مع كل السفارات والقناصل والبعث الدبلوماسية الموجودة في القدس أو في رام الله.
1: عم بيساعدوا أبونا بشار، يعني عم بتشوف في نتائج توجه للمنسق، توجه للجهات الأمنية.
3: نعم، هناك العديد من المساعدات، ولكن لم تعد كافية، لم تعد هذه المساعدات كافية. يجب علينا أن نقوم بمبادرات أخرى للحفاظ على الوجود المسيحي في هذه الأرض. إذا كنا ننادي بأننا نحافظ على الوجود المسيحي ونريد أن نحافظ عليه، علينا أن ننتهي السياسة غير هذه السياسة، علينا أن نوقف هذا العنف الذي لا يستطيع أحد أن يوقفه، علينا أن نوقف هذه الهجمات ودخول على البيوت وانتهاك ممتلكات الآخرين وانتهاك ممتلكات الناس، لأننا أصبحنا أيضا بلا حيلة نوعا ما. هناك مبادرات من خلال الجهات الرسمية، من خلال البكراكية وغبطة البطريرك بنفسه للتوقيف أو لضغط على الحكومة الإسرائيلية أو الضغط على الشرطة أو ضغط على كل الجهات الرسمية في إسرائيل من أجل وقف هذه الاعتداءات على بلدة الطيبة التي ما زالت مستمرة لغاية هذا الصباح. اليوم قاموا بالدخول من جديد إلى قرية أو إلى البيت في غرب مدينة الطيبة التي يمتلكه أحد أبناء الرعية.
1: نعم، الأب بشار فواضلي، كاهن رعية اللاتين في الطيبة والمرشد الروحي لشبيبة موطن يسوع. بدي أشكرك أبونا بشار، نحن يهمنا طبعا أن نوضح ماذا يحدث هناك وأن نواكب ما يحدث، على أمل أنه طرح القضية أيضا يساعد في تحريك الجهات اللي ممكن إنها تغير وتحميكم. شكرا لك أبونا بشار، شكرا. تحياتي. نتابع حوارات
0: إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
1: نتابع حوارات على الأجندة، نحاول أيضا في هذه الساعة أن نكون مع مواضيع مختلفة ومنوعة. وتنضم إلينا الآن غدير صالح. أهلا بك غدير، صباح الخير.
4: صباح النور، يا هلا
1: هلا غدير. لفت انتباهي أنه أنت بتدمجي ما بين العزف على الكمان وأيضا كونك مسعفة في نجمة داود الحمراء، فاحكي لنا عن هذا الدمج بين المجالين، وشاركتي أيضا في عروض ومسابقات دولية، فأعطينا فكرة أنت من وين واحكي لنا عن المجالين اللي أنت فيهم يا غدير.
4: طبعا أنا غدير من المغار، عشت بعض فعلات كمان وكمان بشتغل باراميديكت في معدة نجمة داود الحمراء. الموسيقى فوتها حياتي وبحياتي من جيل كبير صغير. بلشت بالموسيقى بصف ثالث ولشت أتعلم على آلة الكمان، شاركت في مسابقات عنا بعد برا البلاد كمان، صرت طالعة مرتين وثلاثة على ألمانيا وألبانيا كمان بعد برا البلاد.
1: هاي واصلة عالمية يا غدير.
4: بنفع نقول هيك طبعا.
1: حلو، كل الاحترام.
4: تسلمي. فبطلع بعد برا البلاد مع فرق اللي هي بتمثل الدولة والمجتمع تبعنا كمان. وكمان بعد ما خلصت مدرسة دورت على إيش محل أتطوع فيه اللي هو كمان يقدر يفيدني لمستقبلي، يقدر يخلينا أتفتح على العالم. نعم. على المحل إحنا موجودين فيه، أتعلم أشياء جديدة، أفوت على المجتمع وأقدر إني أتعلم كيف يتعاملوا مع الناس. نعم. كيف بيقدروا يساعدوا، كيف بيقدروا يقدموا للدولة وللمجتمع تبعنا، وكمان إيش يفيدني لإلي. فلقيت إنه أحسن إشي أقدر أفوته وأحسن ينفع نقول أحسن خدمة بقدر أنطيها إني أكون باراميديكت. نعم. كيف بعرفوا في قسم ناس بتعرف في ناس لا، الباراميديك هو بيختلف عن الحباش. الحباش اللي هو بنفع نقول عنه
1: المسعف.
4: المسعف غير الباراميديك. الباراميديك هو تعلم لمدة أطول، تعلم في الطريقة اللي هي أكبر، بنفع نقول ناس تقول عنه هو نص دكتور.
1: نعم.
4: عنا أشياء نقدر نسويها زي الدكاترة شو بيسوا.
1: فإذا كونك باراميديك حاليا في إطار نجمة داود الحمراء وفي إطار أيضا اللي فهمته يحتسب لك كخدمة مدنية، إيش هذا بيعني؟ يعني هل مجال الطب هو المجال اللي أنت مفكرة تكملي فيه، تخوضيه بشكل أو بآخر؟ لوين طريقك غدير؟
4: أنا حابة كمان ما تركش الموسيقى، أظل أتقدم في الموسيقى وظل جزء من حياتي، بس كمان حابة أن أكمل بالطب وأخليها أشلامه طبعا نقول أدمجها،
1: تدمج بين الأشيين،
4: بين الطب كمان والاي اي اللي احنا عم نتقدم في الدنيا وعم نشوف قد الاي اي عم يتفتح حياتنا. فبدي اتعلم موضوع اللي هو يدمج بين الاي اي والطب، والموسيقى تضلها جزء من حياتي لانه الموسيقى بينفع نقول غذاء الروح.
1: اكيد، وبالذات انك انت مبدعه فيها. من اي عمر بديتي تعزفي على الكمان؟
4: 9 سنين.
1: من اي عمر؟
4: 9 سنين.
1: 9 سنوات، يعني من جيل كتير بكير. وبالنسبة لكونك باراميديك، ايش بيواجهك؟ ايش في حالات اللي اتأثرتي منها في اطار يعني هاي الخدمة اللي بتعمليها؟ تعرف احنا عم نحكي عن انقاذ حياة ناس غدير.
4: صح. انا الي 3 سنين او 3 سنين ونص في هذا المجال، فشفت كتير حالات وشفت كتير ناس ومرضى. واحد من المكريم، واحد من الأشياء اللي شفتها، حالات اللي أثرت فيه كثير، طفلة صغيرة كانت مع أهلها مبسوطة، وقع عليها منقل وانحرقت، فأنا كنت أول إنسان بقدر أساعدها. وبعدها بفترة لما شفت إنها صحت وأهلها تشكرون، أشوف البنت بتقدر تلعب معي، كانت إلنا لقاء فبتقدر تلعب معي وتضحك وتلعب وتمزح، قد أهلها شكروني. فهذا كان بكفة أنه ينطيني هيك فرحة أنه أشوف أنا قدرت أسوي إشي وأنقذ غيره.
1: حلو.
4: وغير هيك الخدمة تبعتنا، بقدر أقول أنه إحنا فت أنا شخصيا تقريبا على كل أنواع البيوت، على الناس اللي هي بحاجته في وقت اللي هو كثير ضيق وصعب عليهم وتعبانين فيه، على ناس اللي هن في كل الفرحة، في فرحة في حزن، على ناس اللي هم من الطبقة اللي هم شوي مش أحسن وضع مادي عندهم لأغنى الناس.
1: نعم.
4: فأنا شفت كل الحالات، بس أقول هذا الشيء كثير علمني لغادي شخصيا. نعم. كيف الناس عايشة، كيف الناس ممكن تعيش، كيف الحياة من بلد لبلد بتختلف.
1: في كل الأحوال غدير صالح، أنا بتمنى لك النجاح في مجال الطب وفي مجال الموسيقى، وإدمجيهم التنين مع بعض، وممكن بالإضافة لعلاج مريض أو مصاب تعزفي له شيء معزوفة على الكمان، فهذا بيخليه طيب أسرع. شكرا لك غدير وبالنجاح.
4: شكرا لك كثير كثير. وبحب أقول للشباب والصبايا اللي عم بيسمعونا إسا، أعطوا وتطوعوا وأنطوا للدول كمان، لأنه هذا الإشي بيفيدكم كمان بالمستقبل.
1: شكرا لك غدير صالح. شكرا، تحياتي.
4: يا هلا. باي باي.

0: في مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: ساس في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
5: نتابع إلى موضوع مختلف مغاير تماما. تنضم إلينا مديرة العلاقات الجماهيرية في جمعية سلام تيك سلام تاك سامية عرموش. أهلا بك سامية، صباح الخير.
6: يا هلا، صباح الخيرات إيمان.
5: بداية عن ما هي الجمعية؟ تعطينك شوية نبذة عنها؟
6: طبعا جمعية سلامتك تأسست بال2007، في عندها ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول هو تعليم التهريج الطبي بالمدارس العربية. الجمعية كمان أقامت مدرسة لتعليم التهريج الطبي بشنايدر، بصفة أنه التهريج الطبي هو أداة من الطب المكمل والمعزز. سمعتك قبل شوي حكيتي عن أهمية الدمج بين الموسيقى وبين الطب مع غدير صالح، وهون إحنا بنحكي عن أهمية الضحك، وفي يعني أبحاث مثبتة اللي بتقول إن الضحك بعزز جهاز المناعة وبيرفع هرمون الأندروفين.
5: الفرح، الفرح أهمية. إن الواحد يكون فرحان بيقدر يواجه المرض بشكل أقوى. سامية
6: 100%، والجسم بيستجيب للعلاج، وهذا الإشي مثبت علميا. هون إجا كمان دور المهرج الطبي، وهذا اللي بتحاول الجمعية إن هي تعمله بالمجتمع العربي من خلال المشاريع المختلفة. الهدف الثاني اللي هون بفوت قضية البزار اللي عليه بدنا نحكي، هو كل قضية إنه يكون في عنا أكثر تشابك وتكافل مجتمعي بهدف رفع الوعي إذا قضايا صحية عامة، بما في ذلك القضايا البيئية اللي فيها تأثير مباشر على الصحة العامة. طبعا الجمعية بتشتغل بعدة محاور، منها تنظيم البزارات المختلفة. كان عنا بزار قبل أسبوع اسمه بزار الصداقة بمناسبة يوم الصداقة العالمي، اللي كمان حكى عن موضوع الاستدامة. جمعنا من خلال حملة خاصة ألعاب مستعملة ولكن بحالة ممتازة، وطبعا وزعناها من خلال بزار الصداقة بمركز رتبات بحيفا. هاي السنة رح نشتغل مع التنظيم النسوي إمرأة لإمرأة إشالي إشاف بحيفا، وننظم البزار تبع الملابس المستعملة. يعني هاي واحد من المحاور اللي بهمنا،
5: واحد من النشاطات. خلينا نحكي عن بزار الملابس المستعملة. وعلى فكرة أنا عم بشوفه اليوم صار بسموه ترند، يعني صار في كتير محلات اللي بالذات في المجتمع اليهودي اللي بتشوفي بيفتحوا دكاكين كاملة لملابس مستعملة، طبعا بتكون بحالة ممتازة مثل الجديدة، حتى بيحطوا عليها تيكت ونظيفة ومرتبة ومصفطة بشكل مغري. كيف بتشوفي يعني هاي الفكرة اللي عم نشوفها عم تنتشر سامية؟
6: هي عم تنتشر في العالم الغربي بما في ذلك في المجتمع اليهودي بالبلاد أكثر منه بالمجتمع العربي. بالمجتمع العربي صار في أكثر تقبل، ولكن بعده بمعايير جدا محدودة. في عنا تحفظ بالمجتمع العربي، يعني من خلال الجمعية أنا بقدم عدة كمان محاضرات في عدة مراكز كمان للنساء وكمان.
5: بس ليش تحفظ؟ يعني إيش المشكلة إنه الملابس المستعملة اللي موجودة في البيت صار لها فترة ما استعملوها، إنه تروح لناس اللي محتاجة هاي الملابس وحتى تنباع وتنشر بس بأسعار زهيدة؟
6: مزبوط. أنا دائما لما نحكي عن الموضوع إحنا ما بنحكي، ما هو هي النقطة اللي أنت حكيتيها، هي النقطة الجوهرية إيمان، إنه بالمجتمع العربي بالبلاد بربطوا اليد الثانية مع الفقر. خلافا عن المجتمع الغربي وخلافا عن المجتمع اليهودي اللي بتطلع على الإشي وكأنه هو إشي بالعكس إن أنا عم بساعد بيئياً إن أنا أقلل من الكوارث البيئية اللي هي بتنتج عن صناعة الموضة. وأنا كمان فيهم اقتصاد دائري، يعني أنا في شغلي اللي هي بدل ما تروح على مطامر النفايات وما تتحللش لأنه أغلبها من بوليستر ومن نايلون وهي كل الشغلات اللي هي الموضة السريعة مش معمولة من أمور اللي هي من قطن ومن أمور اللي هي طبيعية اللي ممكن عن جد الإنسان أكثر تطول عنده أو الطبيعة تقدر عن جد بعدين تحللها بطريقة اللي هي أسهل من الأمور البلاستيكية من المنسوجات البلاستيكية. فالمشكلة بالمجتمع العربي خلافا كمان عن إذا بتتابع بتشوف المؤثرات من العالم العربي من لبنان من سوريا من دبي من الأردن من مصر، يعني بيروحوا على سوق البالي وبيصوروا وبفرجوا كيف بيقدروا يعملوا تنسيقات من سوق البالي. الهدف هو مش بس أنه أنا بدي أشتري أرخص وإنما أنا بدي أرفع الوعي من خلال هاي التنسيقات. إنه في عنا إحنا اليوم وهاي الشغلات اللي الناس بتعرفهاش، يعني إنه إحنا عم نحكي على تاني صناعة ملوثة بالعالم بتستهلك وبتهدر يعني موارد طبيعية هائلة، وهي كمان بتنتج أكثر من 92 طن من النفايات النسيجية كل سنة.
5: أطنان يعني. فإذا احكي لنا عن البازار وأعطينا أكثر تفاصيل ومعلومات.
6: هيك البازار احنا توجهنا طبعا هو هذا السنه الثالثه للتوالي لجمعيه سلامتك بتنظمه. هاي السنه قررنا انه نحن نعمله مع التنظيم النسوي المراه للمراه إشاء لإشاء، ورح يكون البازار قائم بإشاء لإشاء. بالسنوات السابقه قدرنا عن جد نجند زي ما انت بتقولي خزايننا عامري ومليانه اواعي منيحه مش ملبوسه، وصلتنا حتى اواعي مع تيكتات، يعني اواعي لاولاد صغار واواعي لكل الاجيال مع تيكتات، يعني تخيل انه الناس اشترت وما لبستهاش وتبرعت فيها بعدين. طبعا الأشياء معروضة بسعر زهيد من 5 شيكل لعشرين شيكل أغلى قطعة. عادة الأشياء اللي بتكون بعشرين هي أشياء جديدة مع التكت، الأشياء المستعملة هي 5 و10 وكلها بحالة ممتازة.
5: وعلى فكرة وهاي إذا بدأت تنشرها من الدكاكين الأصلية يمكن توصل 100 شيكل.
6: مضبوط، مئات الشواكل، يعني في مرات دكاكين اللي بيكون في عندها فائض وبتستنى هيك بزرات عشان تعطينا. يعني وصلنا للسنة اللي فاتت من دكاني فساتين سهرة اللي كان مكتوب على التيكت إيمان 400 و500 شيكل وإحنا بعناد 20 شيكل.
5: يا إلهي وأشياء تقيلة. على فكرة في كمان بيبقى حقائب إكسسوارات. سامية كيف التواصل معاكم للي سمعنا وعجبته الفكرة وبالذات من النساء؟
6: ممكن يتواصلوا معي بشكل شخصي سامي عرموش إذا في إمكانية أقول رقم تليفوني فأنا نعم. بقدر أقوله نعم. 0537-548-053. أنا موجودة طبعا بحيفا، صعب علينا إنه إحنا نتنقل ونطلع برية حيفا، فممكن التنسيق إنه نلتقي بنقطة معينة.

0: تقدي مش مننام عليها قبلنا. فإنه إجا الوقت إنه عن جد نتطلع على الإشي بمنظور آخر وما ننساش أهم إشي خاصة إحنا النساء، إنه أكتر إشي يستغل في هاي الصناعة هن النساء اللي قاعدات في المصانع بمختلف أنحاء البلاد اللي بتصنع هاي الأمور بظروف اللي هي جدا قاهرة ومش إنسانية.
1: شكرا جزيلا لك سامية عرموش، مديرة العلاقات الجماهيرية في جمعية سلامتك. وطبعا إحنا دائما بنقول ومنكرر اطعت هالملابس اللي مش محتاجيتها، بدل ما أنت مجرد تلقيها بأي مكان، لا تبرعي فيها، شاركي، بيع مشترى بأسعار زهيدة ممكن تكون كتير مفيدة لغيرك، بما في ذلك فساتين سهرة. شكرا سامية. شكرا
0: شكرا كتير لإلك. وأهم إشي يعرفوا إيمان إنه بالآخر كل المبيعات رايحة لصالح أعمال خيرية بتخص الأطفال المرضى والنساء.
1: أكيد طبعا. شكرا لك سامية. شكرا،
0: مشكورة، يعطيك العافية.
1: والآن إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة زميل أحمد عويسات، ونقول صباح الخير لمدرب كرة السلة نسيب فلاح من قرية كفر السميع. أهلا بك أستاذ نسيب، تحياتي.
2: تحياتي إليك، صباح الخير جميع المستمعين.
1: هلا بيك، وأعتقد أول لقاء نجري معا، وبالذات أنه المونديال وكرة القدم خطفونا صار لنا فترة، فلا هلا بدنا نحكي عن مجال تاني. تم تمديد عقدك للموسم الثالث بفريق الدرجة القطرية مكابي كيريات بيالك، هل أصبح الفريق بيتك الثاني أخ نسيب؟
2: أولا حقيقة هذا الإنجاز يعني أنا أفتخر به كمدرب من الوسط العربي، وبحثت أن أتقدم في هذا المجال، وأنا ما زلت أبحث أن أصل للدرجات الممتازة والعليا. هدفي هو أخرى مرة كل سنة أشتغل على حالي وأشتغل على أكون من محل منيح. مكابي كيريات بيالك هو بيتي الثاني في الوقت الحاضر. هناك أشكر جميع الإدارة والمسؤولين عن هذا الفريق لمنحي الثقة والسنة الثالثة على التوالي.
1: هل بديتوا تحضروا للموسم المقبل أخي نسيب؟ كيف تحضيراتك؟ شاركنا.
2: التحضير المدرب كرة السلة، أنا كيف أنا يعني شفت الإشي هذا، هو ببلش من قبل ما تخلص السنة، يعني من إحنا من آخر شهر خمسة إحنا نحكي مع اللاعبين، مع الوكلاء تبعون اللعيبة، مع الفرق، وهذا إشي بأخذ كثير وقت وبتطلب يعني كثير كثير شغل. بالصيف في فترات اللي الناس مفكر حالها الصيف هو راحة، لا الصيف وليس راحة
1: طبعا. انتوا مجرد ما يعني قبل ما ينتهي الموسم بتبدوا تحضروا للموسم اللي بعده. فانتوا وصلتوا للقسم العلوي، ايش هدفك هذا الموسم يعني الصعود للدرجة الممتازة؟
2: هدفنا هذا الموسم أكيد صعود الدرجة ممتازة. الميزانية اللي أخذنا ميزانية أكبر شوي من البلدية ومن المسؤول عن الفريق، نطمح إلى وصول قديش أكثر لفوق والبلاي أوف ومنافسة الدرجة الممتازة أكيد.
1: عمليا أنت مدرب عربي في الدرجة القطرية في عبد الرحمن وتد اللي بيدرب نوفها قليل، إيش بيعني هذا الإشي حسب رأيك نسيب بالنسبة إليك وبالنسبة للمجال أيضا؟ إحنا يعني كرة القدم بنشوف قديش في لاعبين من مجتمعنا العربي اللي بنفتخر بوجودهم ومدربين، فهون أنتوا الفخر لإلنا، أنت كيف بتشوف الإشي؟
2: أكيد إحنا بنمثل الوسط العربي أنا والأخ عبد أبو شاكر. طبعا كل مدرب يواجه تحديات، خاصة إذا أنت تشتغل بالوسط اليهودي وأنت كواحد ما كنت بهذا الفريق مثلا زي نوفا قليل أو بيالك أو أي فريق اللي هو أنت إجيت عليه من برا، هذا إشي مش مفهوم ضمنا. فكل مدرب يواجه هاي التحديات، لكن بالآخر إحنا بروفيشنال، يعني إحنا مندور أن نكون مهنيين وننجح ونجيب نتائج، وهذا الإشي يعني بجيب احترام للكل.
1: أكيد. طب ليش ما نشوفش كتير لاعبين بالذات لاعبين كرة سلة وأيضا مدربين في هذا المجال؟ يعني بكرة القدم نشوف أكتر.
2: صحيح، كرة القدم
1: بالدرجات العليا بالذات،
2: درجات العليا لاعبين وفرق وكمان بمنتخبات الدولة. احنا بنشوف كمان عم نتابع اللاعب عنان خليلي اللي كل الصيف يحكوا عنه في فرق الانتر وفرق اللي هي يعني في القمة الأوروبية.
1: نعم.

0: فبالكرة السلة الأمر يختلف. الكرة السلة للأسف إحنا بوسطنا العربي بعد ما وصل لمجال إن نقول في عنا فرق اللي هي بتمثلنا في الدرجات العليا، لكن في فرق النساء هناك فريقين في الدرجة الممتازة، فريق أبلين وفريق مجد كروم.
1: نعم.
0: وهناك أشخاص مهنيين مثل المدرب نجمي النجمي والمدرب حمودي مناع.
1: نعم.
0: يقودون هذه الفرق الى القمه في في في وسط العربي اللي هو من ناحيه النساء فقط.
1: فاذا النساء هيك غلبوا الرجال في هاي المنحه، ولكن انت كمان بتدرب ببلدك وفي اسم فرق الاولاد، فانو اهون انو احسن، الشغل مع الكبار ولا الشغل مع الاولاد يا نسيب؟
0: مع الاولاد دائما احلى، ودائما هناك امور تختلف عن الكبار. عندي مدرسة كرة سلة في كفر سميع، عندي فرق بنات لي دوري بيلعبوا بالاتحاد العام، فهذا الاشي جديد نسبيا في القرية، القرية صغيرة كفر سميع. هدفنا هو انه نتطور هاي اللعبة، والولد او البنت تكون في اطار تربوي بالاول قبل ما هو يكون بس رياضي.
1: يعني عم تبني جيل المستقبل عمليا من الرياضيين في كرة السلة. كيف بتوفق بين عملك كأستاذ مدرسة معلم رياضة كمدرب، وهي كمان مسؤولية كبيرة، وكمان البيت أخ نسيب؟
0: أول شيء أنا بود أن أشكر زوجتي اللي هي داعمة في كل مجالاتي، في الرياضة، في ساعات شغلي، في ساعات متأخرة من الليل، في السفر إلى المباريات، في المركز البلاد، وهي دائما موجودة مع الأولاد ودائما مهتمة في كل ما أنا لا أقدر أكون مهتم فيه بسبب ساعات الشغل.
1: يعطيها العافية من هون، ونبعث لها كمان أحلى تحية. قديش عندك أولاد؟ الله يخليهم.
0: عندي 3 بنات.
1: الله يخلي لك إياهم.
0: شكرا شكرا. أخرى مرة السؤال كان
1: إنه التوفيق بين عملك كمعلم مدرسة، كأب، كزوج، كمدرب فريق اللي كمان مسؤولية كبيرة.
0: أنا أعمل كمدرس تربية بدنية في المدرسة الثانوية الأخوة ياركا، فهذا في ساعات الصباح طبعا، في ساعات ما بعد الظهر وفي ساعات الليل أنا هناك في ملاعب كرة السلة أتجول وأدرب، وهذا هو مجال عملي. أنا وصلت إلى كرة السلة من جيل صغير، فجئت لهذا المجال ليس بالصدفة، فأنا
1: بمجهود كبير طبعا.
0: لعبت كثير عدة سنوات في هذه الدرجات، الدرجة الأولى والدرجة القطرية في المنطقة هون، فيها بوعيل تفشيحة وبوعيل معيلية. اللي هناك كان في يعني أنا قررت في هذه المجال أنا بدي أروح على هذا المجال للآخر يعني.
1: أنا مسرورة إنه هذا أول لقاء إذاعي نجريه معك، مدرب كرة السلة نسيب فلاح من قرية كفر سميع. راح نتابعك طبعا بمساعدة الزميل أحمد عويسات مسؤول الزاوية الرياضية في برامجي، وبتمنى لك النجاح والتوفيق دائما. شكرا أخ نسيب.
0: شكرا لك ويعطيك العافية.
1: هلا بالنجاح. هلا. ومحطتنا الأخيرة، نحن في موسم الصيف وأيضا الأعراس، وبتيرم ينبهون من المخاطر على الأطفال في هذا الموسم. تنضم إلينا مركزة متطوعات بتيرم لأمان الأولاد عطاف الشتاوي. أهلا بك عطاف، تحياتي.
2: صباح الخير إمام.
1: هلا. 150 إصابة للأطفال خلال موسم الأفراح من المفرقعات اللي هي صدارة المخاطر. أولا احكي لنا عن أبرز المخاطر على الأولاد في الأعراس. تعرف إشي شوي غريب، يعني العرس وفرح.
2: صحيح. فمع ذروة فصل الصيف، العطلة الصيفية، تكتر الأعراس، كل المناسبات السعيدة في كل البلدات العربية، ورغم إنها أجواء فرح ولمة، للأسف كمان مرتبطة بإصابات بين الأطفال بسبب استخدام مواد خطرة بهاي المناسبات، منها المفرقعات، الألعاب النارية، وكمان بعش إذا جدا معروف هو مرش الثلج كمان بيستعملوه كثير.
1: نعم.
2: فبحسب معطيات مؤسسة بتيرم لأمان الأطفال، كان في 150 إصابة بين الأطفال والشباب خلال السنوات 5 الأخيرة. طبعا هاي 150 إصابة هي الإصابات اللي احتاجت لتلقي علاج طبي أو حتى نقل للمستشفى.
1: نعم.
2: نتيجة حوادث وقعت خلال الأعراس والاحتفالات.
1: بس المفروض إنه اللي بيشغل هاي الأشياء سواء كان الدخان والمفرقعات والرش الأبيض، تعرف يقول هذا التفنن في الأعراس، مفروض إنه يكون عنده رخصة، يكون عارف الإشي. فهل في خطوات بتعملوها لضمان إنه حلو افرحوا واعملوا كل اشياء اللي حابين تعملوها، بس بدون ما يكون في خطر على الاولاد.
2: للاسف انه هون دور صاحب العرس او صاحب المناسبه انه هو يتخذ قرار واعي ومسؤول يمنع استخدام هاي المواد داخل الاحتفال التابع له. ما فيش ولا اي قانون اللي بقدر يمنعه، ما فيش. احنا كمان كجمعيه احنا هدفنا نوعي الناس ونعطي هاي المعلومات، ولكن احنا كمان ما بنقدر نمنع الاصابات او نمنع هيك
1: حوادث. فاذا تعالي نشتغل على التوعيه. ايش بتقولي للي احنا في موسم الاعراس، ايش بتنبهي، ايش بتقولي للي حاليا يعني في ذروه استعدادات العرس قريب بكره بعد بكره خلال كل هاي الفتره؟
2: اولا عدم السماح للاطفال او المراهقين باستخدام المفرقعات او الالعاب الناريه، لانها ممكن تسبب حروق خطيره، بتر بالاطراف او اصابات دائمه بالعينين بالوجه او حتى بالسمع. مرش الثلج جدا خطر، هو يعني اللي بعرفش بيحتوي على مواد كيميائيه وغازات قابله للاشتعال، فممكن يسبب إصابات خطيرة للعين والجلد، كمان خطر الانزلاق، فطبعا عدم استعماله بشكل تام. وياريت لو أصحاب الأعراض زي ما قلت قبل يمنعوا استعمال هاي المواد داخل احتفال اللي خاص لإلهم. ودور الأهل أساسي، فهو متابعة الأطفال بشكل دائم، شرح مخاطر هاي الأمور عليهم. نعم. والتأكد إنهم ما بيستخدموا أي مواد ممكن تعرضهم للخطر.
1: لما منقول بتعرضهم للخطر، وين الإصابات بالأساس؟ عينين، إيدين، نفس، إيش بالضبط؟
2: يعني طبعاً ممكن النفس، العينين، الإيدين، الجلد بشكل عام، والسمع.
1: فكمان السمع، يعني كل هاي الأمور طبعاً مخاطر. قبل ما ننهي عطاف، تعرفي معي درجة الحرارة العالية اللي كانت وما زالت يعني في هاي الأيام، صحيح. بدي أسمع منك، بهمني كلمة لتفادي جفاف الأطفال، إصابتهم بضربة شمس أو نسيانهم في السيارة. كلمة أخيرة هيك بدقيقة ننهي.
2: نعم، نسيان الأطفال في السيارة خلال الأيام القريبة ممكن للأسف أنه يكون في حوادث لأطفال، فهذا هو الموسم. إحنا في الصيف، الصيف يعني حوادث طرق، الصيف يعني غرق، الصيف يعني نسيان الأطفال في السيارة للأسف. فتخيلي قديش أهل اللي بيكونوا مشغولين بالصيف وبالطلعات وبالروحات وجيات والسفر، فجأة بلاقوا حالهم في المستشفى، فجأة لا سمح الله حتى بفقدوا طفل. فبوصل الأهل إنه دائما يتابعوا أطفالهم، دائما يكونوا أولوية خلال نهارهم. نسيان الأطفال بالسيارة بالذات نقدر نقول إنه ممكن إنهم يحطوا تذكير أو يضلهم دائما بتواصل مع شخص إضافي اللي يذكرهم بمجريات النهار، لأنه طبعا الضغط والتشتت هو اللي بيسبب له.
1: وهم بين بعض دوري دورك، نزلت الولد خليته، يعني كمان يذكروا بعض كل الوقت.
2: دائما يكون في بالغ مسؤول اللي دائما الأطفال يكونوا في الأولوية. فإذا أنا مثلا إحنا في مكان زي بركة أو سباق وبحر، يكون في بالغ مسؤول، مش أنا أروح وما يكونش في الشخص الآخر ما بعرف إنه أنا مش في رقابي.
1: نعم.
2: هاي النصائح جدا مهمة، وبتأمل إنه الصيف يمرق على خير
1: إن شاء الله
2: وما نسمعش عن حوادث ويرجعوا الأطفال على المدرسة سالمين وأمنين.
1: وأنا دائما بشكرك عطاف الشتاوي، مركزة متطوعات بتيرم لأمان الأولاد، على تعاونك معي دائما للتوعية وتنبيه الأهالي من أجل سلامتهم. شكرا عطاف. شكرا
2: يعطيك العافية.
1: تحياتي. أهلا.

نحن بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج على الأجندة. شكرا للطاقم، أنتجت نادية أسمر مارون، أحمد عويسات راديو مصور، حيم زاكن هندسة إذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم. سليمان أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الاثنين في ساعة الحقيقة.
2: يقوم الواحد الصبح أرضه ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
4: بالفريديس والفريديس عملية، هذا اللي بيصير.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: عناوين الساعة: قوات الأمن تبدأ بالعمل في مخيم قلنديا، تدمير نفق في جنوب لبنان، اعتقال مسلح في مكان كان الرئيس ترامب على وشك الوصول إليه، وزير الخارجية صاعر يبدأ زيارة سياسية لأمريكا اللاتينية. تفاصيل جديدة بشأن قضية الفساد المرتبط فيها أحد نواب الليكود السابقين وانخفاض الحرارة اليوم.
1: الأخبار
8: العاشرة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. ألقى جيش الدفاع مناشير في مخيم قلنديا إلى الشمال من أورشليم القدس تؤكد بدء قوات الأمن بعملية واسعة في المنطقة ضد الإرهاب، وحذر الجيش السكان من القيام بأي محاولة للمساس بمدنيين إسرائيليين أو أفراد قوات الأمن، موضحا أن كل عملية من هذا القبيل تعرض مرتكبيها لإطلاق النار الحي وللاعتقال. اعتقلت قوات الأمن الأمريكية يوم الأحد الماضي مسلحا في ملعب الرئيس ترامب للغولف بكاليفورنيا قبيل زيارته للمكان، ويدعى المشبوه جانين جون تالا في 38 من العمر، وعثر بحوزته على مشط مع 16 رصاصة وعلى مسدس محشو في سيارته. وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الشرطة ضبطت في منزله دفاتر مع تصريحات مقلقة. في ولاية ميشيغان تغلب المرشح عبد الرحمن السيد في الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي برايمريز على السيناتورة هايلي ستيفنز، وتعد ستيفنز مناصرة لإسرائيل، بينما أعرب السيد عن مواقف معادية لها. يبدأ وزير الخارجية صاعر اليوم زيارة سياسية للإكوادور تقوده لاحقا إلى كولومبيا، وفي بيان أصدره أوضح أن إسرائيل تواصل استئناف العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية. سمح بالنشر لأسماء المشتبه فيهم بالضلوع في قضية الاحتيال في قطاع العقارات، والمشبوهون هم عضو الكنيسة سابقا ورئيس محكمة حزب الليكود ميخائيل كلاينر والمقاول دودي أبل وشقيقان أمير ويافا ديان. وفقا للشبهات فإنهم تمكنوا من كسب عشرات ملايين الشواقل عن طريق إخفاء أصول عقارية تعود للمقاول أبل الذي يخضع لإجراءات الإفلاس أخفاها من دائنين، وبهذه الطريقة امتنع عن سداد دينه، ونفى جميعهم هذه الشبهات. رصدت الاستخبارات الأوكرانية انتشارا لوحدة الصواريخ من كوريا الشمالية في غرب روسيا بهدف مهاجمة أوكرانيا، ويعتقد أنها تمتلك 6 قاذفات و120 صاروخا. وأشار خبراء عسكريون إلى أن كييف تعاني من نقص خطير في منظومات الدفاع الجوي المتقدمة، وتستغل روسيا هذا الوضع وتزيد هجماتها بواسطة صواريخ باليستية. يتهم أحد سكان كفر كنا في 74 من العمر بنقل فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تصريح، وتم ضبطهم داخل سيارته في البلدة قبل أسبوعين، وتبين من التحقيق معه أنه اعتاد على نقل فلسطينيين بدون تصاريح مقابل المال.
9: حالة الطقس
10: الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أنحاء البلاد، وغدا تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة وجبال الجليل وبئر السبع 35، هضبة الجولان 37، وفي اللد والرملة 33 درجة مئوية. في 11 مستمعين الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عرين بسول.
0: صيفوا معنا.
1: صحصحوا معنا. صيفوا معنا.
0: صحصحوا
1: معنا. مش شيء تاني بس صيفوا معنا. مش أشياء تاني, مش تلخبط. نحن هون مع صيفوا معنا.
0: أي تلخبط بالضبط؟
1: ولا شيء.
2: صيفوا معنا.
1: تلخبط الصبح تبعي المكيف خرب. عم بحكي
2: والموسيقى
0: انا معك.
1: المكيف من امبارح خربان, الرئيسي من الصبح مع ابي مع التقني, هو المكيف ولا هي الكهرباء ولا هي شو, كل برنامجك اللي مخططيته على الصبح تعملي بخرب.
0: بس احنا هون
1: بتلخبط
0: رغم كل الظروف.
1: صيفوا معنا.
0: صيفوا معنا ببرنامج اللي هدفه بالاساس انه نغير جو رغم كل ايش عم بيصير حوالينا.
1: نعم.
2: صيفوا معنا.
0: صباح الخير طاقم البرنامج اللي معنا اليوم, رانيا رشيد ابو نمر بالانتاج, خين دهان بالهندسه الصوتيه, ناديه اسمر مارون بالراديو المصور. ولكم صباح الخير لاحلى واجمل مستمعين ومشاهدين. بدنا اياكم تشاركونا, عندنا فقرات كتير حلوه. ماريا دائما حريصه على انه تجيب زوايا كتير جديده وحلوه, وعندنا زاويه يلا نخططها عم نفتتحها بالبرنامج, مسابقه اسئله ثلاث مراحل بيني وبين ماريا. بدنا المستمعين يتصلوا يشاركوا لحتى يكون جزء معي جزء معها ونسأل أسئلة عامة. وين يتواصلوا معنا ماريا؟
1: على 072-33-55993 أو على واتس أب مكان 050-907-1321. برجع كمان مرة شوي اتصلوا لنا, أول تنين بتصلوا لنا رح يكونوا المساعدين لإلي ولعارين.
0: صحيح.
1: بدونكو المسابقة بتكون غير شكل,
0: منافسة بيني وبين ماريا,
1: تحدي بناتنا بيكون غير شكل. فعشان هيك اتصلوا لنا على 072-33-55993 أو ممكن كمان جاوبوا بالتحدي, بحاول ألحق, على 050-907-1321 واتساب رسائل نصيه.

0: صباح الخير لكل مستمعين ومشاهدين مكان، وأهلا وسهلا فيكم بصيفوا معنا برنامج المخيم. شهر 7 و8 مكملين معاكم لآخر يوم بالصيف بالعطلة الصيفية، لحتى تسمعوا مع بعض زوايا المحضرين، الشغلات والفقرات المميزة اللي محضرينها. شو رح يكون ماريا اليوم؟
1: اليوم أول إشي مستمع رقم 4 أنا سميتك 058 وحياتك للاتصال معنا على 072-33-55-993 على الواتساب، ما بنقدر نحكي معك. هيك شو محضرين لكل اليوم؟ اليوم رح نكمل رحلتنا بين الذكريات، الضحك، الأغاني والقصص اللي بتجمعنا بالصيف، من التحديات والألعاب للرياضة والأمان، لمواضيع بتحكي عن حياتنا اليومية. ساعتين من المشاركة والقصص الحلوة من كل محل. طبعا رح نبلش مع التحدي بيني وبين عارين، يلا نخططها. فقرة جديدة ونطلب أنه يكون في مستمع يساعد عارين،
0: مستمع معي يساعدني
1: أنا بثلاث جولات. الجولة الأولى هي سؤال عام، الجولة الثانية هي صورة بدون صورة، من نوصف شغلي كلمات، والمرحلة الثالثة الجولة الثالثة هي سؤال الاحتمالات. السعارين صلى يومين عم تتحداني على الخفيف، يعني بتسألني أسئلة هيك هويني، وأنا بحب أصعب الحياة، فعم بسألها أسئلة شوي أصعب، فبتأمل إنه اليوم عارين يعني علت
0: كل واحد وإيش مناسب
1: الرف.
0: عارين أنا بفكر إنه كل واحد شو ملائم له.
1: تمام،
0: 072 عشان تقدروا تشاركونا 33-55-993.
1: وكمان شغلة عارين، حضرت لكم الكزدورة بدها ترتاح، السفينة تعبت امبارح، خربت بنص البحر.
0: حكيتي مع رائدة؟
1: حكيت مع رائدة وكل شيء تمام، اجى اللانش وجرنا ورجعنا على المحطة، فبدنا نغير شوي نصلح السفينة. غير انه محمد كمان شوفير المينيبوس بريت البلاد مشوار،
0: فكتير شغلات تغيرت،
1: فتغيرت
0: وياما بتتغير رحل على فكرة،
1: فعالية بتجنن. قررنا أو أنا بالأحرى قررت إنه أنا أغير الأبراج المعروفة والمعهودة لأبراج صيفية حسب كل واحد وشهره.
0: حبيت أعرف شهري،
1: بستناكم الأبراج الصيفية
0: 072-33-55-993. على هذا الرقم بتتصلوا، على رقم الواتساب تبعتوا رسائل 050-90-71-321.

072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا. حابين نسمع أصواتكم معنا اليوم وتشاركونا كمان بفقرات بأسئلة بمشوار بأبراج. ماريا كتير ميتي أعرف شهر 9 شو بستناه, بس بدي أعطي فرصة بالأول لمستمعينا ومشاركينا.

0: لسه وصلنا لزاوية يلا نخططها.
1: هذا الصيف في مخيم صيف معنا، المعرفة مش بس معلومة، المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفه معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفه معنا. حماس، منافسة وضحك، واللعبة بلشت.
0: اللعبة بلشت، وهذا هيك الافتتاحية شادي بتعمل دراما.
2: هيك بيعملوا بكل مسابقات التريفيا والتحديات، هذا الأسلوب.
0: تريفيا يلا نخططها، وين رح تكون وينتها؟
2: برنامج يلا نخططها راجع يوم الجمعة أول حلقة رح تكون بعد النشرة الإخبارية
0: على قناة مكان.
2: طبعاً
0: إسا بدنا نعمل يلا نخططها بمخيمنا بالصيف معنا. أنا مريم نتحدى بعض، وبدي مستمع يكون معي، مستمعة تكون مع أو مستمع مع مريم. مريم تستقبلي أول تليفون يكون معك. إيش بدك؟
2: تمام، صباح الخير. ما تفرقش معي
0: يا.
2: أنا بدي مساعدة. صباح الخير. صباح
3: نور.
2: مرحبا، مين معنا؟
3: معكم صفاء من الطيرة.
2: أهلا صفاء، كيفك يا صفاء؟
3: الحمد لله، يعطيكم ألف عافية على البرنامج الحلو.
2: تسلمي صفاء. مع بس لو إذا ممكن توطي الراديو عندك عشان نسمعك. بتحبي تساعديني أو تساعدي عرين اليوم؟
3: مساعد اللي بدك إياه.
2: اللي بدك
3: أول شيء بدي أهنيكم على البرنامج.
0: شكرا.
3: أنا بشتغل شوفيري وبتابع البرنامج تقيكم تقريبا صلي شهرين ثلاثة، لأني مشتاق راديو. أنا عجبني البرنامج وظليت متابع.
0: حلو.
3: بكل البرنامج مكان، وبحييكم على موضوع.
0: شكرا يا صفاء.
3: يعني عن جد يعني بصر البال وبهدي الأعصاب ونسافر مسافات وإحنا نسمع الصوت الحلو.
0: المهم إنك عم نسليكي بالطريق.
3: والله بتسلني، والله بتسلني.
0: شكرا.
2: طيب بما إني أنا المدير يا صفاء، فأنا باخذ القرارات، وأنا بدي إياكي تكوني تساعديني. أنا
0: اليوم أنت حاب الألقاب.
2: أنا حاب
0: الحب المناصب اليوم.
2: شوفيرة، تعرف أنا لما بشوف شوفيرة بس أشوف شوفيرة باص أو أي شوفيرة على تعرفي آلة.
0: تعني أعرف بس بالأول على أي آلة هي راكبة؟
2: باص.
3: والله على شحن.
2: شحن كمان. خلص هوني خلص. انت لو بتشوفوني لما بس اشوف امرأة على باص او شحن، تشوفوني كيف بصير اسلم وبايدي بشولح وواو يعني.
0: خلص بالتقاعد نروح انا وياك نصير كمان شوفيرات شحن.
2: انا بالتقاعد.
3: طيب كيف بتبعي يوم بتلاقيني باخر البلاد من الشمال؟
2: احلاكي احلاكي
3: على طول توزيع كزاز للبزار.
0: خلص اذا زمرنا لك المرة الجاي بدنا نسألك صفاء ولا مين؟
2: وأنا بصير صفاء وقفي بحكي مع صفاء وحياتك وقفي على جنب بدي أحكي معك.
3: خلاص أنا بشوف سيارة بيضة كبيرة وفي عليها كنز بالظبط بتلاقيني أنا.
0: خلاص
2: حلو.
0: طيب فريقك كتير حلو مريم.
2: أنا مع صفاء.
0: أنت على سيارة الشحن. تعي نشوف مين بفريقي. أنا
2: صفاء بسيارة الشحن لسه. أنا معها جوا.
0: خلاص. صباح الخير.
4: كيف الحال؟ هلا. مازن معاكم.
0: مازن اليوم انت معي.
4: مع عرين.
0: معي
4: مع ماريا.
2: لا انت لا. مع عرين اليوم.
4: سلمة.
0: بدي
4: سلمة.
0: بدي
2: مش مع سلمى. مازن.
0: مازن انت اليوم معي بتساعدني إلي لو سمحت.
4: مع ماريا. مع ماريا.
0: لا يوه بدي نشوف انه معي.
4: مع سلمى. شو ما بدك؟ انا جاهز.
2: شو ما بدك؟ خلص شو ما بدك عرين.
0: طيب بدنا نبلش المسابقة. مين بدك يبدأ بما أنك المديري؟
2: لا بخليها إلك عشان أخذت أنا الهاي. خلاص بعطيك أنت.
0: أبدأ معك.
2: كيف
0: تمام
2: بدك؟
0: إلك؟
2: تمام. أوكي. يلا هات أشوف. جاهزة صفاء؟
3: جاهزة.
0: عندنا ثلاث أسئلة، ثلاث مراحل. السؤال الأول هو سؤال عام بدون احتمالات. السؤال الثاني صورة نوصفها بدون صورة حتى تعرفوا ولوين عم نحكي وعلى أي شغلة عم نحكي عنها. والسؤال الثالث سؤال مع ثلاث احتمالات. صفاء ومريم نتمنى لكم نجاح بدينا مشواركنا بأول سؤال.
2: نعم.
0: أول سؤال إليك ولا صفاء؟ هي صفاء ولا صفاء؟
3: صفاء.
0: صفاء
3: محمد.
2: مع حمزة.
3: مش مشكلة
0: مع حمزة. صفاء صفاء السؤال الأول هو أي كوكب معروف بالكوكب الأحمر؟
3: كوكب أحمر؟ فيش احتمالات ولا مش احتمالات؟
2: فيش احتمالات. أنا بفكر بعرف هو بالإنجليزي رح أقوله بنفع جوبيتر.
0: لا بدك تقولي بالعربي.
2: بعرفش بجوبيتر بالعربي. جوبيتر
3: تعلمت
2: شبيه يعني
3: تعلمت يعني أنا
2: تخصص
3: تاريخ يعني
2: إيه عارين أنا بقول جوبيتر
3: كوكب الإلس ما هو للشمس بجوز الشمس
2: لا لا لا
0: أي كوكب يعرف بالكوكب الأحمر
2: جوبيتر بالعربي
0: أنا بدي جواب بالعربي وحاولوا يعني أنتوا تشوفوا بطريقتكم الخاصة
3: العربي
2: المشتري المشتري
0: المشتري جواب نهائي انت وصفاء
3: مشتري
0: الكوكب المريخ
2: المريخ طيب اليوم
3: مش لازم
0: نسأل ينسى
3: يعني
0: ننتقل للسؤال الثاني السؤال الثاني هو هيك ومنبلش بعدين التايمر اللي هو عبارة عن دقيقة تقريبا السؤال الثاني بدأ أصف لكم شغلي ولازم تعرفوا شو هو مدرج روماني قديم موجود بإيطاليا كان يستخدم للمسابقات والعروض
2: الكوليسيوم
0: الكوليسيوم جواب صحيح طلبتي أصعبة وعم بصعبة شوي
2: تمام هو كنت عارف المريخ وأنا كنت جوبيتر يلا
0: أوكي السؤال الثالث وهو السؤال الأخير وإنتوا لازم تحاولوا تعرفوا الإجابة بس رح يكون هذا السؤال مع احتمالات فاسمحوا لي حتى ولو بتعرفوا الإجابة أعطي الاحتمالات أشغل التايمر ومن بعدها باخد الإجابة
2: أنت شوي هون طيب مش مهم طيب أنا ماشي معك
0: معك أي محيط هو أكبر محيط بالعالم؟ المحيط الأطلسي المحيط الهندي ولا المحيط الهادي
3: المحيط الهادي
0: جواب نهائي صفاء
3: أنا المحيط الهادي
0: المحيط الهادي هي إجابة صحيحة كل الاحترام خلصتوا أنتوا الجولة تبعتكم باثنين اثنين إجابات اثنين من ثلاثة
2: اثنين من ثلاثة
0: مازن جاهز إجت جولتنا إحنا دا أحضر أنا التايمر تواني تايمر جاهز ماريا أنا ومازن جاهزين معكم
2: أبدأ؟ أوكي السؤال الأول ما هي أطول عظمة يعني عظمي. في جسم الإنسان؟ فيش احتمالات أطول عظمة في جسم الإنسان
0: عظمي؟
2: عظمي عظمي عظمي
0: عظمة الإجر يعني ولازم نعرف أي قسم؟ يعني الفخذ العلوي الفخذ العلوي لا أنا ما حداش حكى معي
2: إيش قلتي؟
0: على فكرة أنا كنت كتير فير معك
2: لا ما أنا شايف
0: لا أنا ما شفتش شي ما كبست ليش
2: طيب
0: حتى هي غششتك وما قلتلكيش شي
2: هي ما غششت أنا مش شايفتها
0: إجر الفخذ العلوي بفكر
2: الفخذي أوكي جواب صح عظمة الفخذ يصنف كأحد العظام الطويلة وهو أطول عظم من عظام الهيكل العظمي في الإنسان عند الإنسان وبيكون أكثر من 26% من طول الإنسان
0: حلو
2: وهو كمان أقوى عظام الجسم وأصلبها في البشر
0: حبيت أسألتك اليوم تعال نشوف إذا مكملة هيك ولا بدك تعجزينا بس أنا الصراحة المساعدة تبعتي مازن وينه
2: معرفش بيبي بفكر بسلمة
0: مازن
2: سار حان بسلمة
0: مازن
2: وقع نزل من الخط
0: نزل
2: مازن
0: لا أنت؟ أنا لا لا أنا بدون مساعدة عشان تعرفي
2: لا أنا بساعدك
0: فارحميني بالأسئلة
2: أنا بساعدك
0: يلا
2: صفاء معنا بعدها
0: صفاء شايفي
2: أنت بدك تساعدي عرين صفاء تمام
0: يلا مازن
2: كيف معنا معكم
0: مازن راح لسلمة
2: مازن قاعد يحلم بسلمة
0: بسلمة
2: سؤال الثاني مع احتمالات
0: لا إذا سؤال صورة بدون صورة
2: بس أنت ما سألتني صورة بدون صورة على فكرة أعطيتني أسئلة بس تمام
0: وصفت لك مع محل وصفت
2: محل.
0: لك الصورة
2: أي صورة
0: اللي فيها الكوليسيوم
2: صح أنا ليه فكرت أنه هاي
0: وصفت لك محل اللي يستخدم للمسابقات وصفت لك
2: صورة بدون صورة مش عم بخطير عارين إيش أعمل إيش
0: بس أنت مسموح لك تغلطي عافية
2: أنا ما غلطتش أنا عم بقول
0: أنا بقول لك أنت مسموح لك تلخبطي
2: لا كلنا بنتلخبط عادي
0: طيب.
2: أنا صغير ومربع بلف العالم كله بس بضلني محلي شو مين أنا
0: انت بتجيبيها بالغاز فهمتي عشان هيك
2: اشي صغير ومربع اوكي بلف بكل العالم بس بضله بنفس المحل بتحركش
3: عقرب الساعة
0: حاسوب
2: بتحرك
0: حاسوب
2: لا
0: صغير وبلف العالم وبضله محل
2: هذا القصد اشي صغير هيك من دبقه
0: الايه
2: من دبقه من لزقه على اشي على ورقة ولا اكتر من هيك نعمله هيك وهيك بنحطه
3: اشارة
2: ايش ايش
3: اشارة
0: الطابع قصدك
3: ايوه
2: صحيح اشارة طابع البريد
0: طابع البريد واو
2: برافو
0: بطل في بعد في طابع بريد
2: في ناس ببعثوا
0: بطل حدا يستعمل
2: بلا ببعثوا في ناس
0: طيب الكريسماس شي ان بوصلك مع طابع معانا
2: اوكي إيه السؤال الثالث هو مع ثلاث احتمالات من كانت الملك من كانت الملكة المصرية المعروفة بعلاقاتها مع يوليوس قيصر ومارك أنتوني نفرتيتي حتشبسوت أو كليوباترا
0: أنا بفكر النفرتيتي
2: صفاء شو بتقولي
0: بس ما بفكرش الكليوباترا
2: نعم صفاء
0: تحذفي لنا بس احتمال نضلنا مع تنين
2: قرره يا كليوباترا يا نفرتيتي
0: طب شو صعبتيها
2: ما قلتي يعني
0: انا بفكر صفاء نروح على نفرتيتي ولا كليوباترا بروح انا مع صفاء
3: وعلى امزح على كل كلمه
0: كليوباترا صفاء بتقول كليوباترا
2: روعه فزتوا 3 لفريق عرين وصفاء 2 لفريق ماريا وصفاء
0: شكرا كثير انتي فزتي مصلك يومين علي
2: ممتاز
0: وانا اليوم هذا الوحيد شكرا للصفاء اللي ساعدتني وغششتني كاجابات صحيحه لانه انا كنت بدي اقول نفرتيتي
2: انا عارفه
0: فشكرا للصفاء انه خلتني افوز اليوم انا
2: صفاء دير بالك على الطريق
0: شكرا صفاء على اتصالك ولمازن اللي ما سندنيش ابدا اليوم
2: مازن
0: وشكرا لرانيا رشيد ابو نمر
2: على شو
0: على انها بالانتاج يلا فاصل اعلاني
5: الليلة على قناة مكان مكان توكس برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي نوعدكم بأجوبة شافية
5: مكان توكس برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
10: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي
5: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً الآن

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا على هوا راديو مكان وتلفزيون مكان. أنا وماريا ديبينا رح نكون معاكم اليوم لحد الساعة 12. اتصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا، ومشاركاتكم كتير بتعني لنا، أو برسائل نصية أو باتصالات نسمع أصواتكم. كيف ممكن يتواصلوا معنا ماريا؟
1: على 072-33-55-993 أو على واتساب مكان رسائل نصية 050-907-1321.
0: شو بستناهن لما يتصلوا لنا؟
1: اليوم فعالية جديدة وأنا متحمسيت لك كتير، خد لي شوي وقت تركبتها صراحة. قررنا نعمل أبراج جديدة، والأبراج هي أبراج الصيف.
0: أوكي.
1: يعني كل شهر هو برج معين. مثلاً تعالوا نشوف عنا هيك. كانون الثاني اللي هو شهر واحد هو برج البحر.
0: وإيش بستنانا ببرج البحر؟ اتصلوا فينا عشان تعرفوا.
1: شهر اثنين شباط هو برج البوزة مثلاً.
0: أنت اخترت إنه يكون برجك برج البوزة؟
1: أنا اخترت إنه يكون برجي برج البوزة.
0: مش حلو على فكرة، عم بتخوزي.
1: ما بخوزش. برج
0: تسعة.
1: شهر ثلاثة
0: تكشفينش كلن. تسعة مثلاً
1: المسبح.
0: المسبح بركي.
1: البركي.
0: طيب خلص، إذا بدكم تعرفوا بعد أبراجكو وين طلعت وشو طلعت الصيف عند ماريا، بتسلوا فينا وشاركونا أو ابعتوا لنا رسالة نصية.
1: وبيكون زي الأبراج بالضبط، صفة كل برج، التوقعات،
0: بس حولناها لبرج صيفي.
1: برج بالضبط، بس مش بالضبط يعني. يعني تعالوا شوفوا، تعالوا جربوا اسم، تصلوا ابعتوا لنا وبتشوفوا كيف.
0: أنا كمان عندي سؤال لإلن.
1: نعم.
0: مقطع من أغنية فيلم
1: طبعاً.
0: شو اسم الأغنية؟ مين غناها؟ وشو اسم الفيلم؟ شو يا رانيا؟ عارفة اسم الأغنية؟ اسم الفيلم؟

إذا عرفتوا اتصلوا فينا وقولوا لنا شو اسم الفيلم, شو اسم الأغنية, ومين اللي عم بغني. يعني بقولكم اللي عم بغني هني أبطال الفيلم.

072-335-5993. تصلوا فينا وشاركونا. في أشخاص طلبوا طبعا مستمعين ومشاهدين أنه نعيد السؤال تبع الأغنية, أغنية الفيلم, فرح أسمعكم كمان مقطع كمان مرة. اسم الأغنية, من أي فيلم, مين عم بيغنيها؟

0: شو عرفتوا مين؟ اسم الأغنية، اسم الفيلم، مين عم بغني؟ اللي عم بغنوا طبعا هن الأبطال. فحزروا قولوا لنا، وعنا اتصالات مريا، يلا نستقبلا.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: مين معنا؟
3: رنين أبو شام.
1: في اثنين معنا مع بعض، حلو. مع مين إسا؟ رنين أو مين معنا؟ رنين؟
2: سامي.
1: هاي سامي، شو الأخبار، كيفك؟
2: تحياتي سامي، صباحك ربنا يسعدك إن شاء الله.
1: أهلين
0: رنين، إسا بنحكي معك بعد شوي.
1: ضلك على الخط.
0: لا مش مشكلة. لا لا لا لا، سامي أنت بتنيات.
2: أولي حبيت أقولكم عن الفيلم.
0: أيوة يلا.
2: تيم أوفر، بطولة يسرى، مي عز الدين، عزة أبو عوف، غنوية حق برقبتي.
0: أوكي سامي، تعجبني بس مش رح أقول لك إذا الإجابة صح أو لا، بالساعة الثانية رح أقول لك. لا سامي أعيد لي. سامي وراي وراي على الأفلام.
1: سامي بتحب تسمع عن برجك الصيفي؟
0: بشكل عام بتحب تسمع أبراج؟
2: أكيد.
1: مين لا؟
2: بس لا، بس لا من شفيه.
0: أيوة بالضبط، هي دي
1: سادة اختراعنا الأبراج الصيفي، مش تصدقوا عن جد يعني. أوكي. تأليفي. يلا سامي، أي شهر أنت؟ مواليد أي شهر؟
2: سبعة.
0: سبعة.

0: أنا متخيلي سامي بطيخة الكبيرة.
1: هو بده الحمرة. أوكي. هو هيك حاسس. فعشانك اخترت البطيخة الحمرة، أنت شخص اجتماعي من طبيعتك، بتحب العزايم واللمة والناس، بتحب تحس إنه الكل حواليك مبسوط وعندك طاقة إيجابية بتوصل لأي محل بتفوت عليه.
0: محنا.
1: إذا في حفلة أو سهرة غالبا أنت أول واحد بوصل وآخر واحد بيروح.
0: إيش هاي الزاوية الحلوة اليوم ماريا؟ واو واو واو،
2: أعطتني معنويات.
0: شو هاد؟
2: بالشي الآخر.
1: بعد بعد بعد فيه. إسا في عندي ثلاث توقعات إلك، اختار من واحد لثلاثة. أي توقع بدك؟
2: من واحد لثلاثة. اثنين.
1: اثنين. فمفاجأة حلوة تستناك بآخر اليوم.
0: واو إيش هاد؟
1: شفتو؟
0: يعني مش شغلة واحدة وتنتين.
1: طبعا على الآخر.
2: زي يقولوها من ثمك لباب السماء.
1: إن شاء الله يا رب آمين.
2: وإذا بتصير بكرة بقول لك.
1: خلاص. طيب خلاص سامي. شاركنا.
0: شكرا سامي.
2: شكرا الله يسعدك.
0: تابعنا عشان تعرف إذا إجابتك صح ولا لا.
1: تابعنا سامي.
2: كعادة على
0: الراديو. شكرا باي باي. معنا كمان اتصال على الصباح الخير.
1: رنين.
3: صباح النور.
0: رنين خليناك تستني سامي، كيف أنت اليوم؟
3: مشكلة حبيبتي. تمام والله الحمد لله.
0: من وين عم تحكي معنا رنين؟
3: من القدس.
0: من القدس. أهلا وسهلا فيك وبأهل القدس. رنين مواليد أي شهر؟
3: شهر 11. العقرب.
0: العقرب.
1: شهر 11. شهر 11
0: برج الصيفي. شو
1: برج الشمسية الصيفية؟
0: أوكي.
1: فهم مواليد برج الشمسية الصيفية عندهم قدرة غريبة يجمعوا بين حب الناس وحب الخصوصية. مرات بحبوا يكونوا بين وبين، ومرات بيختفوا عن الكل. اليوم بدنا نعرف أي شمسية أنتو أنت يا عرين
0: رنين.
1: فأنت الشمسية الكبيرة، الشمسية الملونة، أم الشمسية الهادية؟
0: كبيرة ملونة ولا هادية؟
1: أي واحدة بتختاري؟
0: رنين.
3: هادي كبيرة ملونة.
0: ملونة.
1: فشخصيتك يا رنين مرحة وعفوية، بتحب المفاجآت والأجواء الخفيفة، عندك قدرة تنقلي حماسك لأي حدا حواليك، ودائما عندك فكرة جديدة أو اقتراح لمشوار أو سهرة.
0: حبيت شو هاد؟ لا لا لا، اليوم مفزعة مفزعة.
1: في عنا ثلاث توقعات. أنا كل يوم مفزعة.
0: لا بس اليوم لا كتير. لا لا لا. اليوم الفعالية حبيتها
1: من فظيعة، بس من فظيعة لأفظع.
0: يعني شو بستنانا بعد لآخر تماني
3: برضه الإشي اللي حكيتوه عن جد قريب لشخصيتي.
0: أنا عم بقول لك مفزعة اليوم ماريا.
1: فعنا ثلاث توقعات إلك، بتختاري واحد، توقع الأول أو الثاني أو الثالث.
3: نختار رقم واحد.
1: فرصة جديدة بانتظارك يا رنين.
0: واو واو واو. شو هيدا؟
1: فان شاء الله.
0: رنين شكرا لاتصالك، وبتمنى تتحقق كل شو قالت ماريا ببرجك الصيفي اللي هو الشمسي الصيفي.
1: ويومك بارد.
0: يومك بارد وحلو وملون،
1: ومع المكيف شغال مش زي عندي بالبيت المكيف مش شغال.
0: ماريا حبيبتي زمان ما كانش في مكيفات.
1: انت جربي وعيشي ببيت حد البحر.
0: اجيب لك هواي.
1: في عنا بس صوتها عالي كتير كل الليل.
0: كيف كيف كيف صوت؟
3: في سؤال تحدي لإلي؟ في سؤال تحدي؟
0: سؤال تحدي بدنا نتحداكي. لو عندك إسا فانوس وبتطلع لك المارد، شو بتتمني؟
3: بتمنى سيارة.
0: الله يبعد لك سيارة. سيارة حمراء
3: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا رنين. باي باي. معنا كمان اتصال ماريا. ألو.
1: نعم ألو.
3: كاليميرا.
1: كاليميرا كاليسبيرا.
3: جيانا وديتوني على جزيرة
1: رايدا. رايدا كاليميرا كاليسبيرا.
0: رايدا تركنا لك السفينة. اسمعي على الآن بالمحيط.
1: انت باليونان على الآن
0: بالبحر الأبيض.
3: رميت المرساة وويني بس بقى اسمعكم بنص البحر.
0: اسمعين احنا اصلا ننشلك من غاد ونجيبك معنا على الشط.
3: شو بدي اعمل يا اختي؟ الله يعينك.
0: الله يعينك.
1: نيجي النجدة قادمة.

0: ماريا بالنسبه للمراوح المراوح اللي بالسقف اللي بدون صوت هدول بتذكرهم تبعهم زمان يضلوا يلفوا على الكهرباء
1: احلاهم هدول ابوي بده منهن
0: هدول مناح بيطلعوا الصوت بتسوم اهدى من
2: اذا بما انه ماريا تركتك بنص البحر بدون مكيف
0: مش مشكله ما هي مديره
2: خرب المكيف
1: شكرا
2: انا خرب المكيف عندها بما انه تركتك بدون مكيف بنص البحر بس المساعده جاي رح تيجي اليوم
0: تنقذ رائدة
1: بعدين رائدة يعني ما أحلى قاعدة على الشاط بكريت
0: بطلع السمك إشي نازل إشي
1: ظالع بالضبط يعني من أكثر من هاي
2: ساعة ساعتين يوم.
1: شو
2: من امبارح من
1: لا لا هي قاعدة بمحل منتجع هيك حلو في عصائر في سلطة يونانية مع زيتون أسود
2: يا الله يا الله
1: وجبنة يونانية
0: حلو
1: سوسلاكي سيزيكي كله إيه
0: طيب. شكرا شكرا
2: شو برجك يا رائد إسا كان عيدك لا لا كان عيد زواجك
0: أنا شهر ثلاثة
2: كان عيد زواجك
0: أنا حوت
2: حوت
1: أوكي فمن أبرزنا الصيفي حلو فأنت برجك هو برج الفواكه الصيفية مواليد برج الفواكه الصيفية شخصيتهن مليانة حيوية وحماس وكل يوم عندهن طاقة جديدة
0: الحمد لله
1: وأفكار جديدة
0: الحمد لله
1: فعنا هون ثلاث كيف بقولوا ثلاث أصناف من الفواكه بدك تختاري واحد عشان نقول لك عن
2: شو الاحتمالات
1: في الأناناس الخوخ والفواكه المشكلة
0: أناناس خوخ فواكه مشكلة أناناس
1: الأناناس شخصية جريئة بتحب التحديات وما بتخاف من التجارب الجديدة بتحب تكون مختلفة عن الكل
2: صح
0: بالضبط
2: كثير صح عن رائدة
0: خالف تعرف
1: فعنا ثلاث توقعات إليك
2: واحد تنين أو ثلاثة بيقول
1: في مستنيتك اليوم سهرة أو عزومي
2: يا
0: معزومي على فرح بس بديش أروح
1: رح يعني تروحي
2: هون في إشارة إنك لازم تروحي
1: اسألي عارين يعني قايمه بالواجب عارين كل العراس
0: لاني مشغولة
1: من القريب والبعيد عارين بتلاقيها هناك
2: فكري بقديش ممكن تفرحي عروس وعروس عريس وعريس عروس وعريس
0: فرائدة
2: فشك إشي فشك إشي مش لذيذ اتركي كل إشي وروحي
1: إذا بدك عريني تيجي
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: أو تيجي معك
2: طيب طيب
0: الله يسعدها عارين
2: شو سيدي عم تضحك على عين
0: عن جد
2: اسمعي مستفز
0: مدير ما هو مدير
2: يعني بس مستفز يعني شو مدير بستفزش يعني خليها تحكي تقدم مستفزي
0: بدك تقيشي مدير
2: بس في واحد بيضحك ومبسوط والله يبسطه طلعي ضحكتها رائدة شكرا أنا خلص
0: حبيبتي
2: بدي أروح أخليكي بالسفينة تعلقي مع رائدة
1: يش.
2: بنص البحر
1: يش تاخدي محلي
2: باي
1: بعطيتك
2: باي
1: رائدة أنا علقاني معاكي تعالي خديني بحيات
2: شو تبعكي تقديم مستفزي
1: دروح على كريت مات أشرب كوكتيل فواكي
2: متفقت علي
0: التنتين
1: أنا ناس
0: بحسب حسابك بالمرة
1: بالضبط.

0: طيب عندك
1: رسائل.
2: هيك افتتحنا الصبح. صباح الخير، صباح الرضا من إلهام من القدس، ماريا الروقان وعارين الحلوة.
0: شكرا. ماريا مش عدلة. ماريا انت روقان؟
2: انا روقان شفتي.
0: اوكي.
2: اوكي. فعدلة يعني عدلة مبارح بعتت لنا رسالة فطلبت كمان عن الجزيرة رقم 14 وتحدي جزيرة ناكسوس كانت، وتحدي إذا بدك تنحط تمثال بمثلك كيف بيكون شكله، فقالت لنا المرأة الحديدية. فاليوم الصبح بعتت لنا صباح الخير والفل والياسمين على أحلى تنتين ماريا وعارين، مبارح طلبت أنزل في جزيرة رقم 14 بس ما جاوبتيني، فقلت لها متأسفة هي يعني إسا بجاوب، فقلت لها إنه في عنا الأبراج الصيفية، فقالت أنا تاريخ ميلادي بشهر 29/9 يعني شهر 9، وكمان عارين هي شهر 9 في وقت عندي أقول شهر 9 فشهر 9 هو برج البركة المسبح وين في ماي، فهيك مواليد برج المسبح بيعرفوا يوازنوا بين الراحة والنشاط، مرات بحبوا الحركة والمغامرات ومرات كل اللي بدهم إياه هو يوم هادي بعيد عن الضجة.
0: هي مش عني عم بحكي.
2: لا
0: أوكي.
2: هو بتعلق أنت طيب. بشهر 9 بس أنا هيك شهر أوكي. شهر فعنا هيك برج المسبح في عنا ثلاث أقسام، في السباح، شخصية السباح، المنقذ والمسترخي. فعارين أنا واحدة بتختار عشان أقول لك
0: السباح
2: المنقذ أو المسترخي.
0: أنا دايما المنقذ على فكرة عشانك بضلني تعباني.
2: فإذا كنت من هذا النوع المنقذ فأنت غالبا الشخص اللي كل بيروح لعنده وقت المشاكل، بتحب تساعد الناس وبتحاول تلاقي حلول لأي أزمة، مرات بتحمل هموم غيرك.
0: هذا إشي كتير متعب
2: من همومك.
0: جدا متعب.
2: والتوقعات
0: بدك واحد توقع. اثنين او ثلاثة ثلاثة
2: خبر صغير رح يحسن لك مزاجك
0: ان شاء
2: اليوم.
0: الله اصلا وجودك معي بحسن لي مزاجك
2: عشان المدير
0: مهم المدير مهم المدير يكون راضي
2: بالضبط. فعدلة بعتت انا المنقذ ويا عدلة جوابنا على
0: على عدلة منقول اللي بيبعتوا لنا رسائل يمكن شوي نتأخر عليهم لأنه في كمية كبيرة بس إحنا دائما رح
2: نحاول
0: نرد، وإذا مش اليوم بكرة وأكيد أكيد نرد عليكم.
2: فتحي بعتنا صباح الخير، صباح الورد والفل ماريا وعارين، كيفكم؟ حبيت أصبح عليكم أحلى برنامج وأحلى مذاعات في راديو مكان،
0: أحلى مستمعين.
2: بدي تسلموا على سوزان حجار نجار وشكرا لكم
0: يا رب
2: جميعا.
0: بتكون عم تسمعك.
2: السلام.
0: تحية لسوزان حجار نجار.
2: صباح الخير ماريا وعارين، كل الاحترام والتقدير إلى الأخت اللي حكت معاكم سائقة الشحن، أتمنى صفاء. لها التوفيق. أنا سائق شاحنة كبير، كل الاحترام إلى سائقين الشاحنات في البلاد. عيسى الشريف معاكم، نفسي تكون زوجتي سائقة شاحنة.
0: عيسى الشريف ولا مرة متأخر.
2: صباح الخير ماريا وعارين، برجي شهر 5 من ماريا. أمل فيش وقت لما بنرجع
0: للساعة الثانية
2: يا أمل من
0: شكرا لكل مين تبعنا بالساعة الأولى، مكملين الساعة الثانية. شكرا لران يرشد أبو نمر بالإنتاج، نادي أسمر مارون بالراديو المتلفز، خين دهان من الهندسة الصوتية. تابعونا بعد أخبار الساعة 11 لكمان ساعة من صيفو معنا
2: وأبراج

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامة وبستل مشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفرديس والفرديس عملية هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: مخزن ياشوك،
9: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.

0: بابادوك.
1: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أبرز عناوين الساعة: الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط سعودية بدقة، حماس لا تزال تنتظر رد مجلس السلام على المقترح الأخير الذي وافقت عليه وترفضه إسرائيل، الموحدة لم توقع بعد اتفاقا مع النائب سيجلوفيتش، مصرع رب أسرة المقدسي غرقا في قبرص، والحرارة نحو الانخفاض اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أعلنت جماعة الحوثي استهدافها سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع بعدة صواريخ باليستية، وأفادت بوقوع إصابة دقيقة. وهاجم الحوثيون 8 سفن نفط سعودية منذ فرض الحصار البحري في 22 من الشهر الماضي، بينما اضطرت حوالي 30 سفينة سعودية لأن تعود أدراجها إلى البحر الأحمر أو البحر العربي. قال القيادي في حماس باسم نعيم إن حركته لا تزال في انتظار رد رسمي من رئيس مجلس السلام لغزة ميلادينوف على ما تم التوافق إليه معه والوسطاء حول خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. يذكر أن رئيس الوزراء نتنياهو شدد أمس على رفض إسرائيل لقبول الاتفاق بصيغته الحالية. أورد النبأ مراسلنا حسن أبو زايد. أفاد موقع واينت الإخباري بأن حوالي 77% من الجنود الذين أصيبوا بجروح منذ بدء الحرب عادوا إلى الخدمة العسكرية، وجرح منذ 7 أكتوبر أكثر من 8900 عسكري. قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إنه لم يتم بعد توقيع اتفاق مع النائب يوآف سيجلوفيتش لخوض الانتخابات بقائمة واحدة، وقال عباس ذلك في حديث مع الزميل نادر أبو تامر. يجري جيش الدفاع الاستعدادات لتمكين عناصره من التصويت في انتخابات الكنيست خارج الحدود في أراضي لبنان وسوريا وقطاع غزة. وفي تعليمات أصدرها رئيس الأركان العامة شدد على ضرورة إبقاء الجدل السياسي خارج الجيش. قبالة شواطئ ليمسول في قبرص لقي رجل إسرائيلي مصرعه غرقا، وأفيد أنه من سكان أورشليم القدس في 35 من العمر، وقضى عطلة مع زوجته وأطفاله 4، وتعمل وزارة الخارجية من أجل نقل نعش الفقيد إلى البلاد. دعت مؤسسة نجمة داود الحمراء الجمهور إلى التبرع بالدم بشكل فوري بسبب وجود نقص خطير في وحدات الدم، ويمكن التأكد من مكان وجود مراكز التبرع عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة. يشار إلى أن كل وحدة دم قد تنقذ حياة 3 أشخاص. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري.
4: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
4: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يترى انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة غدا وبعد غد الجمعة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بحول الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
1: كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: صيفوا معنا وانبسطوا معنا ببرنامج مخيم صيفوا معنا ملان زوايا فقرات أبراج توقعات صيف اللي بدكم اياه لحد الساعة 12. خلصنا الساعة الأولى بدين الساعة الثانية. يسعد صباحكم وين ما كنتوا.
1: كنت على الطريق
0: مش على الطريق
1: بالشاحنة بالسيارة بالطيارة لا طيارة بسمعونا
0: بالسفينة
1: بالجزيرة مع رائدة. أيوة
0: أهم إشي إيش وين ما كنتم زقفوا.

0: 0723359993 هذا الرقم اتصلوا شاركونا وكونوا جزء من برنامجنا.
1: نعم
0: أو
1: 0509-7-1321
0: رسالة نصية فقط على واتساب
1: بدون اتصالات
0: مكان.
1: معصب
0: أنا معنا اتصال لا لا لا
1: معصب
0: لا
1: لا
0: لا
1: تمام
0: لا
1: كله تمام. مين معنا؟
2: معكم حورية.
1: هلا
0: هلا هلا
1: حورية
0: هلا
1: شو الأخبار؟
2: لا كله تمام.
1: مين كله تمام؟
0: عم تسمعنا
2: كمان مرة بشوفكم كل يوم بس بسألكم
0: حورية أنت من المستمعات الدائمات واللي بتشاركينا دائما وبتعرفي أنه لازم توطي صوت الراديو حدك
1: أو التلفزيون
0: أو أي حاجة
2: أي حاجة بأي حتة.
0: حوري
1: حورية
0: حورية
1: بالبحر. قولي لي بالبحر أنت هناك بالبحر الأبيض المتوسط وين على الأميرة؟
2: أنا في البحر. أول شيء أنا من عشاق البحر
1: طبعا.
2: حتى حكيت لكم أنا بكتب شعر وفي عندي قصيدة على البحر
1: والله.
2: شو بتركها ليوم تاني إذا بحبين بسمع
0: يوم التنين بنكون أكتر عرواء بداية أسبوع.
2: فأنا من عشاق البحر واسمي حورية يعني صح. حورية البحر صح.
1: حلو
0: ما أحلاكي. حورية بدي أسمعك مقطع
1: حبيت
2: أشارككم إنه إلي فترة عم بدور على أعراس زمان وكيف الستات لما كانوا يمسكوا الطبلة ويغنوا هذول يغنوا هذول يردوا عليهم يعني بطلع قديه الإشي حلو قديه بيرجعنا للتراث واختار الأشياء هاي عنا بعراسنا انقرضت ومش عارفة حابة أجيب فكرة
1: فاشن بقولوا لك بعد
2: الأعراس إنه لو بجبل الحنة لو بسهرة عريس أو لو مفكرة هيك يعيدوها الأشياء كتير حلوة كلمات يعني بتجنن اللي انقرضت للأسف وأنا كل ما بحضرها بستمتع استمتاع أكثر ما أحضر عرس لزملائي مع احترام لزملائي المطربين فأنا بستمتع في الأغاني هاي والسهرات هاي أكثر من عرس عادي.
0: محلا
1: دائما منحن للماضي بس شو بدنا نعمل اليوم السوشيال ميديا غالبة والناس بدها تعمل إيش بدها تقلد إيش بيعملوا بالسوشيال ميديا
2: بس بتعرف لو واحد ببلش
1: صح
2: إنه أو حدا يبلش
1: يلا هاي مبادرة
2: الناس بتحب تقلد يلا. الناس بتحب تقلد
1: صح.
2: لو حدا يبلش يعمل واليوم أنا سهرة بنتي أو سهرة ابني بدي أجيب فلان الفلانية اللي بتغني الأغاني في نساء بجنن وفي طمرة في تسخنين في كل محل النساء
1: على فكرة في نساء
2: بجننوا
1: هاد قبل أسبوعين بفكر استضفنا من عرعرعرة نسيت اسمها اللي هن كمان مجموعة نساء اللي بغنوا الأغاني القديمة يعني في موجود مش انه مش موجود
2: فانا بقول لو حدا ببلش واحنا الكل بنحب نقلد انت بنسوي زي بهول الشيء هذه الاستثنائيه في العرس ان انا عرسي مش زي عرس الباقي ان انا جبت الاغاني التراثيه وعم بغنيهم في سهره بنتي
1: صح
2: بلاش الدي جي يعني لو ساعد زمان بعد احط الدي جي
1: مبادره حلوه حوريه مبادره حلوه
0: حوريه
1: تعالي نشوف
0: سمعك مقطع انا اسا من فيلم تعرفي شو اسم الأغنية شو اسم الفيلم مين اللي عم بغني جاهزة
2: نحضر

0: الأغنية عارفها باش نتذكر من أي فيلم فبتكون تعذروني.
1: طيب عنا شغلة تانية بنحب نشاركك فيها,
2: أبراج الصيف
1: مواليد أي تاريخ؟
0: الفقرة هاي كتير كتير حبيت على فكرة, أنا عم تخدوني مشاوير وأنا في البيت وعم
1: لا بس اليوم مش مش
2: غيرنا
1: حرية
2: غيرنا. أنت ما فهمت شو صار
1: امبارح؟ مش متبعة لا
2: المساء امبارح
1: حرية لا حرية
0: بلا متبعة حبيباتي يعني أنتوا عم
1: نمزح معك.
2: السفينة علقاني بكريت
1: علقت رائدة عالقة بنص البحر
2: اضطريت أغير
1: فيش مين يجي يخدها. عم نبعت لها عم نبعت لها سفر إنقاذ.
0: أنا حسب رأيي تضلها عالقة
2: ليه؟
1: أريح
2: صح.
1: وأنا
2: أنا جعبالي
1: أعلق معها
2: بتعرفي إيه جعبالي؟
0: الماء والخضراء والوجه الحسن لوجهكم الحسن والماء والخضراء
2: أنا
0: من هيك
2: حرية. أنا عم بفكر أروح أنقذها أطلع بالسفينة اللي بدها تنقذها.
1: خليكي غاد
2: وأعلق غاد
1: بالزبط.
2: أضلني غاد
1: وأنا هيك بقول
2: أرتاح
1: وأنا
2: بدي راحة
0: خديني معي
1: روحي
2: يلا أنا وياكي طلعات بالسفينة اللي بدها تنقذ رائدة ونحن بقيات
1: أنا قلبي عليك أنا بحاجة إنك أنت ترتاحي.
2: أنت هني بتدبري أمورك صح؟ خلص يش
1: يلا
2: من بكرة.
1: حرية مواليد أي شهر؟
0: أنا 11/8 يعني كمان 6 أيام
1: شهر 8 إسا
2: شهر 8
1: كمان يومين 3-4 جمعة
0: برج الأسد.
2: برج الأسد بس أنت بأبراجنا برج العصير
1: العصير
2: العصير العصائر العصير
1: أوكي.
2: فهيك مواليد برج العصير شخصيتهن منعشة وبتتغير دايما, يوم بتلاقيهن مليانين طاقة وحماس ويوم بدهم يقعدوا لحالهم بعيد عن الكل. اليوم رح نعرف أي نوع عصير أنتو, فاختاري يا حرية أنت عصير البرتقال أو عصير الليمون أو كوكتيل الصيف.
0: كوكتيل الصيف طبعا
2: كوكتيل الصيف. هذا النوع بيجمع أكتر من شخصية بنفس الوقت, ممكن يكون اجتماعي جدا وهادئ جدا محل تاني, بحب يجرب كل شيء جديد وعنده فضول كبير للحياة والناس والتجارب الجديدة. كيف؟
0: قديش بالبقلة
2: شايفة؟
1: عندك توقعات
2: توقعات من الأول الثاني والثالث, أي توقع من أنت تختاري يا حرية؟
0: بما اني بحب دايما اكون رقم واحد
1: فتوقع رقم واحد شو بيقول؟
2: سهرة او عزومة غير متوقعة.
1: استني وشوفي مين رح يعزمك.
2: هاي نحن رايحين على عند عكريت لسهرة يونانية.
1: نعم
2: عند رائدة انا وحورية طبعا.
0: بالنسبة للسهرة بكرة عرس ابن عمتي. بالنسبة لإشي مش متوقع للأسف يعني دايما العيلة والبنات وأختي وأمي وهدول دايما بتفاجئوني بعيد ميلادي. فبقولهم كيف بتفاجئوني؟
1: ما أحلى بلش
0: بتعمل حالنا بتفاجئت ومت.
1: شكرا يا حورية لاتصالك, تابعينا دايما وشاركينا.
0: نهاركم سعيد حبيباتي. باي باي.

0: 072-335-5993 اتصلوا فينا وشاركونا. وشيرين إسا رجعت لكم، هي بس كمقطع من الأغنية. هي سو بترجع الأغنية،
1: هي أغنية
0: أغنية شيرين. واحد اثنين ثلاثة
1: دنا

0: وسا ماريا وصلنا
1: لا
0: زاوية صيف معنا
1: في تليفون
2: صباح
1: على التليفون
0: ألو
1: صباح
2: صباح الخير
0: صباح النور
2: كيف الحال
0: هلا مين
1: مين معنا
2: عارفين بحكي عارفين بحكي
0: وطي صوت الراديو حدك عشان نعرف
2: ايه
1: محمود
2: لا عمك أبو معيوف
0: أهلا
1: أبو معيوف عايف حاله
2: عايف حاله يا
1: زمان زمان زمان ومدي وين مختفي
2: كنت خارج البلاد
0: عايف حاله
1: لا كان خارج البلاد أنول خارج البلاد
0: مريم في ناس
1: تمام تمام أخبارك وين كنت خارج البلاد
2: كنت في إسبانيا
1: حلو قد وقت
2: سبع ليالي
1: حلو حلو انبسطت بإيطاليا حم كتير إسا
2: يعني مليح مليح الواحد يطلع هيك يطلع عن باله شوي
1: مزبوط 100% أنا بستناها هاي بالدقيقة معيوف أبو معيوف عارف الأغنية من أي فيلم
2: لا
1: لا بدك تسمعها أوكي بعدين الأبراج

0: كل عندك يلا هاتي. هاي مقطع من أغنية اللي عرضت بالفيلم. إيش اسم الأغنية؟ على فكرة سامي جاوب بعدني مش قال لي إذا الجواب صح ولا لا. إيش اسم الأغنية؟ اسم الفيلم ومين اللي غناه؟
1: أنا بس أعرف أغاني أم كلثوم.
0: فهمت عليك. طب برجك شو؟ أنت من أي مواليد؟ أي تاريخ؟
1: أنا من مواليد 56.
2: أي شهر؟
1: شهر سبعة. برج السرطان.
2: أوكي، نحن قلنا على شهر سبعة هو البطيخة، بس برجع بقرأ كمان مرة لكل البطيخات.
0: شهر سبعة
2: البطيخات المطيخ.
0: برجك الصيفي يا أبو معيوف هو بطيخة،
2: فهو البطيخة
1: وبين البيك البطيخ مع اللبن طيب.
2: بالضبط. فمواليد برج البطيخة شخصية كبيرة ومتنوعة، مرات هاديين ومرات بقلبوا أي قاعدة لمهرجان، عندهم حضور قوي ودائما في إشي بميز شخصيتهم. اليوم بدنا نعرف أي بطيخة أنت يا أبو معيوف، البطيخة الحمراء، البطيخة الباردة، أو البطيخة الكبيرة؟
1: الحمراء.
2: الحمراء. أنا بقول خد الباردة.
1: بمشي.
2: إذا كنت من هذا النوع من البطيخ البارد فأنت بتحب الهدوء والراحة، بتفضل الأعداد الصغيرة وما ما بتحب الدراما والمشاكل، بتحب تستمتع بالصيف بطريقتك الخاصة، وممكن تعتبر أنه أحلى يوم هو اليوم اللي ما فيه أي تخطيط.
0: واو،
2: كيف؟ مظبوط؟
0: حلو يا أبو معيوف.
1: مظبوط.
2: أوكي، إسا عندنا ثلاث توقعات لك، التوقع الأول، الثاني أو الثالث، أي واحد منهم بتختار؟
1: لحد نمرة سبعة؟
2: لا، ثلاثة. واحد مع واحد، توقع الأول أو الثاني أو الثالث.
1: الثاني.
2: مفاجأة حلوة تستناك بآخر اليوم
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكراً أبو
1: معيوف.
0: شكراً. أسعد. لكل اللي سأل شو هالأغنية، خلينا نقولكم لكان إجا الوقت إنه نحكي عن الأغنية.
1: يلا باي
0: باي.

0: مزبوط سامي. شو حكى فيلم جيم أوفر؟ هو فيلم مصري كوميدي اللي تم إنتاجه بال2012. أبطاله يسرى اللي بتقوم بدور المذيعة المغرورة اللي بتتسمى لقاء، مدام لؤلؤ، مي عز الدين بدور ندى خطيبة عمرو، محمد نور بدور عمرو الابن ابن يسرى، عزة أبو العوف، إيمان السيد. تفاصيل الفيلم بيحكي عن مذيعة تلفزيونية مشهورة كتير ومتسلطة، بتهتم بمظهرها كتير وبشبابها، وبتترك عملها بعدين لتقوم بدور هيك انه تكون حازمة اكتر على ابنها الوحيد، وبتدخل بكل تفاصيل حياته لما بحب طبعا، وبوقع بحب البنت البسيطة اللي بده يتجوزها ويخطبها. هون بيصير في مشاكل كتير بين يسرى وبين مي عز الدين خطيبة ابنها. الإشي كوميدي طبعا، بيصير في مقالب، مواقف كوميدية، بيصير في كمان هيك بين الأم وبين الحم والكنة زي ما بيقولوا، شغلات اللي هي هيك سخرية بتضحك كتير. فالأغنية زي ما قلتوا صح، اللي هي حقي برقبتي، فيلم جيم أوفر. وإسا يا ماريا وصلنا لزاوية صيف معنا الرياضة. رياضات من نوع آخر اللي أعادتها
1: من إعداد عدتها
0: الزميلة جسلين محاميد بريء،
1: نعم،
0: بالمساعدة كمان مع الزميل
1: محمد الشيخ خليل.
0: نسمع شو الرياضة تبعت اليوم.
2: الصيف يعني شمس، حركة وتجارب جديدة، ويمكن كل واحد فينا جرب السباحة أو كرة القدم، بس في العالم كله في رياضات صيفية اللي يمكن أنتم تسمعوا عنها لأول مرة. كل أسبوع بمحطة جديدة رح نتعرف على رياضة صيفية مختلفة، كيف بتنلعب وشو اللي بيميز هاي الرياضة، ومين بيعرف يمكن تكون هاي رياضتكم الجديدة هالصيف.
3: أنا مريم زميرة، أنا معلمة التربية الرياضية ومديرة ومؤسسة جمعية تطوير الرياضة النسائية في كولنسوي. بلشت رحلتي بتعليم الجمباز من خلال مجموعات صغيرة، بس مع الوقت كنت أشوف البنات قدامي بتتطور بشكل ملحوظ، وصار واضح عندي أنه في عندهن الموهبة والرغبة والقدرة يوصلوا لمستوى أعلى من هيك بكثير. بس بنفس الوقت كنت عارف كثير منيح أنه إذا بدنا ندرب البنات لهدف حقيقي ونوصل للاحتراف، هذا الإشي بيحتاج لقاعات مخصصة على الجمباز وأكيد معدات مناسبة. وللأسف الشديد هذا الإشي شبه معدوم في مجتمعنا العربي، وبالذات كمان في بلدنا كولنسوة. هون لقيت حالي شوي قدام معادلة صعبة، إنه أنا عندي بنات اللي عندهن الموهبة والطموح، بس للأسف ما في الإمكانيات اللي تساعدهن يكملوا. فبلشت أبحث عن حلول. من خلال هذا البحث تعرفت هناك على رياضة الجمباز الإيروبيك. بس شو اللي بيميز جمباز الايروبيك؟ هي رياضة بتعتمد بالأساس على وزن اللاعب، وزن جسمه وعلى قوته ومرونته وأكيد التناسق الحركة. هذا الإشي بيخلي الرياضة تكون هي الحل الأقرب للواقع اللي إحنا كنا عايشين فيه. فإحنا تقريبا مش بنحتاج لمعدات اللي هي معقدة، بس أنا عاوز مساحة، فرشات للتدريب، وطبعا وأهم إشي الموسيقى. من خلال هذا الإشي قدرنا نوفر للبنات مسار تدريبي مهني، رغم إنه الإمكانيات اللي عندنا هي محدودة. مع الوقت ما وقفناش هون طبعا، وظفنا الموسيقى وصرنا نختار مقطوعات مرتبطة بس بثقافتنا وهويتنا العربية، مش بس يعني كان في تنوع، بس بالأساس مرتبط بهويتنا وثقافتنا، وبلشنا نبني عليها عروض اللي بتحكي وبتنكر رسالة. بطل العرض عندنا بس مجرد عرض جمباز، وبطل كمان مجرد عرض روك، صار عرض هادف شوي ويوصل فكرة ورسالة من خلال الموسيقى والحركة. اليوم احنا بصراحة بنفتخر انه صار في عنا طاقم مهني، تقريبا احنا 8 مدربين ومدربات، وعنا مئات البنات من مختلف الأعمار. هاي السنة أسسنا أول منتخب للجمباز الإيروبيك واللي راح يمثلنا في البطولات على مستوى الدولة، وبنفس الوقت قاعدين بنحضر حاليا لأول عرض ثقافي راقص للجمعية اللي راح يجمع بين الرياضة والثقافة والفن، عشان نقدم رسالة مجتمعية بطريقة مختلفة وقريبة من الناس. أنا بآمن إنه الموهبة لحالها ما بتكفي، لازم يكون إلها مكان عشان تنمو فيه، وإذا وفرنا الفرصة فأنا مؤمنة إنه بناتنا قدرات يوصلوا لأبعد مما منتخيل.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أرضه ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: صيفوا معنا 072-333-5993. واتساب مكان رسائل نصية
1: 0509713211.
0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: هلا مين معنا؟
1: مالك؟
2: هلا أحلى أمغش ماريا وأحلى عريس
0: حبيبتي.
1: شو الأخبار؟ كيفك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: ماله صوتك؟
2: والله شوي عزن هيك بنعكس فكنت عند دكتوري شوي
0: إن شاء الله بتتحسن أمورك.
2: تسلمي.
1: أنا المسجانة خربان عندي مش عارفة كيف أعيش يعني.
2: أنا اتصلت الصبح أول إشي وكنت بدي أدخل أساعدكم فكنت على الخط حضرت وماني عرفت الإجابات يعني كنت ذكية بس
0: دايما
2: لازم
0: زكية.
2: أطلع عندي دكتور فهني حبيت إني
1: خلاص بكرة سمعنا بكرة منخططها لبكرة.
0: أي مواليد انت؟ إيش سبعة صح؟ عيد بشهر سبعة؟
2: أنا مواليد شهر ستة 23/6/30
1: صح ستة. يلا تعال نشوف شهر ستة. لو تعرفي أي برج صيفي هو؟ برج طابة. طابة البحر.
2: واو.
1: فمواليد
2: تعرفي إني بحب ألعب بالطابة على البحر.
1: شايفة كيف زبطت
2: ذكية ماريا.
1: فهيك مواليد برج طابة البحر معروفين إنهم بحبوا المنافسة والحماس بس كمان عندهم روح مرحة ما بتخلص. اليوم رح نكتشف أي شخصية بتشبهكم. هل أنت يا ملك اللاعب قائد الفريق أم اللاعب المرح؟
2: أنا اللاعب المرح بحبش أكون قائدة.
1: أوكي هاي أنت مش مثلي. معاكي حق أنا معاكي. فهذا النوع من الشخصية بحب الضحك أكتر من الفوز نفسه. بالنسبة له أهم إشي هي الأجواء. بالأجواء هو المرح واللمة. بحب المزح ودائما عنده تعليق بضحك الكل.
2: مظبوط
1: 100%
2: 100%. وين ما بكون عن جد عندي تعليقات حلوة ومشاركة حلوة وين ما بكون
1: حضور حلو
2: يعني
1: كمان
2: بكون بكون ظاهرة أكثر إشي. ملاك
1: ملاك
0: ملاك
1: ملاك
2: حبيبة قلبي تسلمي.
1: ملاك عندنا ثلاث توقعات لإلك لليوم.
2: يلا
1: الأول إيش تختاري؟ الأول أم الثاني أم الثالث؟
2: هو أنا بحب رقم ثلاثة لأن أولادي ثلاثة.
1: أوكي الله يحميهن. فاليوم يا ملاك توقع إنه في عندك سهرة مليانة ضحك.
0: كل اليوم سهران معانا
1: شايف الدنيا صيف الكل
0: صيف.
1: يا صح في عندك سهرة اليوم
0: صح
1: صح
0: صح كله سهران اليوم. شكرا كتير يا ملك البست بسهرتك وديني بالك من المكيفات.
2: أنا بقولك وين طالع طالع على حب حيفا وين عم بيعملوا المناظر الحلوة والأبراج الثقيلة هذه بجنة.
1: حلو
2: حابة إني أطلع اليوم إن شاء الله بإذن الله.
0: الله يهنيكي. شكرا
2: تسلم.
0: باي باي
2: لكم حبيبات
0: وإحنا أكثر. شكرا
2: باي باي يا غريات. باي باي.

0: وصلنا لزاوية الزميلة سوزان دبيني مع بطاقة رقم 20.
1: فبطاقة من القلب للقلب بدنا نسمع من سوزان كيف منقدر نسهل حياتنا نفسيا ونخفف عن حالنا من ضغوطات اليوم.
2: بطاقة رقم 20 من القلب للقلب لنسهل علينا حياتنا. في كتير شو نعمل ومش عملي ولكن نفسي، يعني مثل انه تقيم من راسك انه كل الناس رح تحبك لو مهما عملت، رح يبقى في ناس اتغار وتحقد وتكره. ساحتين على قلبن، ساحتين على قلبن الحقد والكره، وانت عايش حياتك مرتاح. وعلى قد ما ممكن تعمل منيح مع الناس وتعطي من أعصابك ووقتك واهتمامك وتنشغل فيهن أكتر ما بتنشغل بحالك، ولكن ما تتوقع منهن إلا تربيتهن، لأنه ما فيك تغيرهن. اللي تربيته مظبوطة بيعاملك مثل ما بتعامله، واللي تربيته ترى للي أبعد عنه وأشيله من راسي أحسن لي. كل ما منعيش أكتر منشوف أكتر، ويا رب تعيش للـ120. ولكن الناس في منهن بوجهين وفي بثلاثة، وفي اللي شاري دزين وبيحتار كل يوم أي وجه يلبس. أنت خليك على طبيعتك وبوجهك الحقيقي، وإذا بدك تعيش مرتاح ما تتوقع شي من حدا، لا صديق ولا قريب ولا زميل. ابني حالك لحالك وعامل الناس بأصلك مش بأصلهن، وما تعصب على شيء ولا تهتم لشيء. عيش اللحظة الحلوة انبسط فيها على قد ما فيك، ومدام قلبك صافي كل شيء الله بيبعت لك يا كافي. من القلب للقلب مع كل الحب، سوزان دبيني.

0: لا عنك يوم
1: قلتي ايه؟
2: مجنناني 072 33
3: خمسة خمسة تسعة تسعة تلاتة
2: عن جهة
3: صديقك
2: أدونيس.
3: نعم
2: طيب وصلنا إسا لوين؟
3: لوين؟
2: مكان توكس.
3: مكان توكس
2: برنامج مكان توكس يعرض على قناة مكان أيام الأربعاء بعد النشرة الإخبارية.
3: واليوم حلقة اليوم كتير قريبة من قلبي.
2: حلقة اليوم
3: هي عن المراهقين.
2: أو
3: وبما أنه في عندي مراهق بالبيت لو عم بيكبر كتير عم تعني لي يعني شيئو. عن جد احضروها.
2: واو
4: جماعة لاحظين قديش صعب نفهم المراهقين؟ بدكم جوجل ترانسليت اليوم عشان تفهموهن.
5: بس على الستوريز وستريك بالسناب شات
4: صح؟ أفروش انت الجوز صح فايبهن غير عن فايبنا بس فايبنا غير عن فايب أهلنا كمان.
6: أنا برأيي مش مفروض نحاربهن والسر هو أنه نحكي لغتهن. هذا هو
5: كثير كرنج على فكرة.
6: يعني هاي
5: أبن تعرفش يعني كرنج وقدك تحكي لغتهن؟
7: أحلى جيل وأكثر جيل ملان تجارب وذكريات المراهقين. حديثنا الليلي بمكان توكس.
8: هل إحنا معقول وصلنا لوقت لما الصغار تحكي الكبار تسكت؟ بس يمكن اليوم القصة اختلفت شوي لأنه المراهق اليوم مش عم بيكبر بنفس العالم اللي كبرنا فيه إحنا. إذا زمان المراهق كان يعيش بين البيت والمدرسة الحارة ويطلع يفتش على شغل بفرصة الشهرين عند دكان الجار أو منجرة العم، مراهق اليوم عايش كمان بعالم كامل موجود جوا الشاشة
7: بين المجتمع وعاداته وضغوطه وبين السوشيال ميديا بين الأهل وبين الأصحاب، تحديات ونفسيات وفترات مفهومة وفترات بدها فترة حتى تنفهم.
4: في ناس بتفكر إنه الكرنج هي أكبر معضلة بين الأهل وأبنائهم المراهقين، بس استنوا لما أم تسأل ابنها شو يعني ريد فلاج، أو مراهق يحاول يفهم ليش كنا نلف شريط الكاسات بقلم أو نحرك الأنتين عشان نجيب المحطة.
8: إذا في مرحلة بالحياة بتخلي الأهل يحتاروا ويخلوا ابنهن يقول أنتم مش فاهميني، فهي مرحلة المراهقة. باستطلاع الرأي اللي عملناه سألنا الناس إذا تربية المراهقين اليوم صارت أصعب من زمان، والجواب كان شبه محسوم. 82% من المشاركين قالوا أنه التربية تبعت المراهقين اليوم أصعب بدرجة كبيرة.
7: ضيوفنا لليوم ماريوس عبيد وأسيل محاجني، مراهقين بيحكوا عن المراهقة من وجهة نظرين.
9: بهاي الفترة هي ضغوطات الأهل ممكن تكون على المراهقين صعبة، وكمان تأثرهم بكتير أشخاص، وإنه كمان الأشخاص هاي لازم إحنا نوصل لزيها نطمح نصير زيهن، مش إنه نكون ذاتنا كباقي الهاي.
10: في عدة أمور اللي هي عن جد صعبة إلنا في حياتنا كمراهقين، بس أزيد إشي يعني اللي هي السوشيال ميديا كسوشيال ميديا اللي هي قاعدة بتأثر وبتحط نماذج معينة اللي إحنا لازم كمراهقين نلزم فيها.
7: العامل الاجتماعي وصانعة المحتوى يارا صفوري، المحاضرة في مجال الستايل والمظهر صابرين حسون طافش.
11: هذا الجيل مش كثير بتواصل مع بعض مثل الأجيال السابقة، وكمان هذا الجيل عنده أكثر أقنعة بحطها على نفسه
12: بالمنصات الرقمية. بتحسيهن واو يعني بياخدوك على البحر وبيجيبوك على جاني.
7: حلقة ولا أروع، حديث شيق وتجارب مراهقة وأراء كبار، ذكريات وحكايات وجهات نظر. المراهقة موضوع الليلة بمكان توكس. كان معكم رجيم طانس مقدم بمكان توكس.

0: نارية قديش مهم الأمن والأمان بفترة الصيف؟
1: مهم جدا
0: كتير كتير
1: بالذات إذا كنا نحكي عن المراهقين والشباب.
0: صح
1: كتير مهم جدا الأمن, ومهم كمان الناس كلياتها كتير عصبية
0: بتروحوا متجمعين أصحاب بتكيفوا مع بعض, بتعرفوش الإشي إيش ممكن يسبب بيناتكو, شو بيكون في حواليكو, بالشات بالكينيونات بكل محل بتروحوا عليه ممكن كتير شغلات غير متوقعة تصير.
1: نعم
0: هاي الزاوية
1: بين إعداد فاتن حداد طبراني.
0: مع مين؟
1: رح تكون مع
0: الرائد حسن فرج.
1: نعم
0: المتحدث شو؟
1: بلسان الشرطة باللغة العربية.
0: أوكي, والحديث عن نصائح للحفاظ على الأمن والأمان خلال الصيف خاصة للشباب.

0: الصيف معنا وجولة بين مخيماتنا من الشمال للجنوب ومن البلاد لبرامج السمر سكول حول العالم. كل مخيم له حكايته وله ميزته. بزاوية صيف معنا رح نلف بين تجارب مختلفة ونكشف أفكار جديدة ونخلي صيف أولادنا أكتر أمان، مليان فرح، ضحكات وذكريات حلوة.
1: الرائد حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي. العطلة الحلوة بدها مسؤولية. العطلة الصيفية هي موسم الفرح، السفر، البحر، السهرات والطلعات مع الأصدقاء أيضا. طبعا كل شاب وصبي بنتظروا هاي الفترة عشان يغيروا جو ويستمتعوا، لكن مثلما نقول في مجتمعنا اللي بيحسبها صح ما بيندم. مهم جدا استمتعوا، افرحوا، بس خذوا معكم المسؤولية أينما ذهبتم. لا تدخلوا في مشاكل ما بتعنيكم ولا تقولوا خلينا نشوف شو عم بيصير، لأنه كثير من الشجرات والأحداث تبدأ بكلمة أو نظرة وتنتهي بإصابات أو باعتقالات. وفي لهجتنا طبعا منقول الباب اللي بيجيك منه ريح سد واستريح. إذا شعرتوا أنه المكان اللي أنتم موجودين فيه غير آمن أو الأجواء بلشت تتوتر، اتركوا المكان فورا. الشجاعة مش انكم تبقوا، بل انكم تعرفوا امتى تنسحبوا. بوجه رسالة كمان للأهالي، بكفيش انه نسأل عن أبنائنا وين رايحين، بل لازم نسألهم مع مين ومتى سترجعون، وابقوا دائما على تواصل معهم. الحوار داخل البيت وأول خطوة في الوقاية. وبقول للشباب والصبايا، إذا شفتوا شجار أو حادث أو إطلاق نار أو شخص بيحمل سلاح أو أي حدث بشكل خطر على حياة الناس، لا تصوروا في التلفونات ولا تتجمعوا حول المكان، اتصلوا فورا مركز الطوارئ 100، لأنه الدقيقة تنقذ حياة إنسان. وإذا كان عندكم أسئلة أو بحاجة لمعلومات أو استفسارات لخدمات الشرطة، فهناك مركز المعلومات 110 وهو متاح لخدمتكم وإرشادكم. في النهاية منقول ومنتمنى أنه تنتهي العطلة بذكريات جميلة، مش بحادث أو خبر مؤلم.
0: فاتن حداد تبراني، معدة زاوية المخيمات.

0: بقي 4 دقائق لنهاية الصيف ومعنا مخيم الصيفي براديو وتلفزيون مكان مني أنا ماريا وعارين. دايما هيك بنجيب الكتقات حلوة نغير لكم مزاجكم. فماريا كمان بتحبوا أهم إشي تكون مسؤولة على كل فقرة وكل شغلة, فكمان رسائلكم كتير مهم إن تجاوب عليها.
1: فهيك عدلة كانت بعتت لنا إنه هي بشهر 9 وقلنا بشهر 9 هو برج المسبح, حكينا لعارين واختارت المنقذ وبعدين طلبت من التوقعات توقع رقم 1. فتوقع رقم 1 يا عدلة هو راحة بعد فترة ضغط. اليوم عندك راحة بعد فترة ضغط. وأمل بفكر أمل من اللاد اختارت رقم 3 قلنا عارين
0: 3 حكينا
1: 3 برج الف... طبعا
0: انا قلت لك انا نقيت 3
1: مش انت نقيت 3 رائدة الكابتن العلقاني بعده وحضرتنا
0: هنا الثلاثة.
1: فهو برج الفواكه الصيفية. مولد برج الفواكه الصيفية شخصيتها مليانة حيوية وحماس وكل يوم عندهم طاقة جديدة وأفكار جديدة. ومن التوقعات فكرة عندك اليوم رح تجيك فكرة جديدة يا أمل. هذا هو فكر خلصنا صح أرينا كل ياته
0: معنا.
1: بس طلعوا في برج شهر ديسمبر واو
0: بكرة
1: في برج شهر 10 في كتير أبراج اللي بعدنا ما حكيناها.
0: اتصلوا فينا شاركونا اسمعوا عن أبراجكم الصيفية.
1: نار معرفش ليش أكتر واحد حبيته شهر 12
0: عفكرة شوقتيني بكرة مجبورة أعرفه
1: اللي انولد بشهر 12 اتصلنا بكرة.
0: أوكي.
1: بكرة كل ما شكرا شهر لكل مين
0: شكرا لكل مين تبعنا وكان معنا بجولتنا اليوم الصيفية بمخيم صيف معنا. بكرة رح نكون معكم بنفس الموعد من 10 ل 12 ساعتين.
1: ما تنسوش في عنا بأول الساعة تحدي بيني وبين عارين
0: يلا نخططها. تسألني أسئلة بسألها أسئلة وأنا بحاجة لمساعد مستمع يكون حد يسندني ونفس الشيء مريم.
1: اليوم كانت معنا صفاء اللي ساعدتنا
0: وساعدتك
1: كان مازن ونزل
0: نزل مازن بسلمة. مازن طيب شكرا لكل مين كان معنا. شكرا لشريهان حجير باكي, لفاتن حداد طبراني, لجسلين محميد بري, لرانيا رشيد ابو نمر, للينا شحادي رزق اللي انتجوا زوايا جدا جدا رائعه, وللزملاء محمد الشيخ خليل,
1: سوزان دبيني وغازي أبو بكر وأمجد حسين, وانضموا لنا كمان يوسف خليل ولورا حجلي من قسم الديجيتال بكان كان عرب.
0: وشكرا لطاقم اللي رفقنا اليوم إيلان هولتزهاوزن من الهندسة الصوتية, نادي أسمر مارون الراديو المصور, راني رشيد أمو نمر يعطيكي ألف عافية. شكرا ماريا دبينا مديرة البرنامج القيم الصيف الرائع
1: مديرة المخيم بلا ألقاب عارين. شكرا لك عارين بسول, نلتقي غدا.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف رامي كسابري، المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أبرز عناوين الساعة: تحقيق جيش الدفاع لم يتمكن من تحديد مطلق النار الذي قتل بنياهو ميلت في كفرتل. انطلاق اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية 7 في العاصمة الإيطالية. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط سعودية. اتهام فلسطيني بقتل فلسطيني آخر دهسا. اعتقال نائب رئيس بلدية بشبهة ارتكاب جرائم جنسية. والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار 12:00، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. يشير تحقيق جيش الدفاع في اعتداء قرية تل الذي ارتكب قبل أقل من أسبوعين إلى أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان عضو وحدة الحراسة لمستوطنة حفاد جلعاد بنياهو ميلت قد أصيب بنيران إرهابي أو برصاصات أطلقت صوب المخربين. وجاء في التحقيق أن تعليمات إطلاق النار كانت واضحة، مما سمح للقوة بإزالة التهديد. ومع ذلك أكد التحقيق أن عدد أفراد القوة التي وصلت إلى المكان لم يكن كافيا بسبب الضالعين الكثيرين في الاشتباك من الطرفين. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. أفادت مصادر لبنانية بوصول الوفود المشاركة في مفاوضات روما إلى مقر السفارة الأمريكية، ويبدأ في هذه الساعة اليوم الثاني من أصل 3 لجولة التفاوض الحالية بين إسرائيل ولبنان. أعلنت جماعة الحوثي استهدافها سفينة الوفاء النفطية السعودية شمالية البحر الأحمر أمام منطقة ينبع بعدة صواريخ باليستية، وأفادت بوقوع إصابة دقيقة. وهاجم الحوثيون 8 سفن نفط سعودية منذ فرض الحصار البحري في 22 من الشهر الماضي، بينما اضطرت حوالي 30 سفينة سعودية لأن تعود أدراجها إلى البحر الأحمر أو البحر العربي. حلت الشرطة لغز جريمة قتل فلسطيني دهسا ارتكبت قبل شهر قرب شمرية عند السياج الأمني المحيط بجنوب جبل الخليل، وقدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق فلسطيني من دورة يقيم في البلاد خلافا للقانون، تنسب له نقل فلسطينيين آخرين بدون تصريح في سيارته ودهسهم مما تسبب بوفاة أحدهم. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن لائحة الاتهام لم تشر إلى دوافع الدهس. اعتقل نائب رئيس بلدية في أواسط البلاد بشبهة ارتكاب جرائم جنسية بحق إحدى المستخدمات، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة إذنا من المحكمة لنشر اسمه بهدف رصد ضحايا إضافيات إذا كنا. اعتقلت الشرطة أمس شابين 20 من عبلين وإبطن بعدما ضبطت مسدسا في سيارتهما قرب شفا عمر. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأنهما اعتقلا في ختام مطاردة شملت إطلاق النار صوب عجلات السيارة التي صارت في الاتجاه المعاكس. في طمرة ضبطت طواقم وزارة الزراعة داخل ملحمة نحو 0.5 طن من لحم غير صالح للاستهلاك البشري ولم يعرف مصدر اللحوم.
7: حالة الطقس.
8: الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة غدا وبعد غد الجمعة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
12: بعد قليل حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر.
13: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
14: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
15: غدا على قناة مكان،
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
16: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
18: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
19: الآن حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر.
20: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
21: أهلا بحضراتكم إلى حديث الظهيرة. نبدأ من الساحة السياسية العربية في إسرائيل، حيث تتواصل الاتصالات والمشاورات بين الأحزاب المختلفة استعدادا للانتخابات المقبلة في 27/10، وسط نقاشات حول التحالفات وإمكانية توسيع الشراكات بما في ذلك التطورات المرتبطة بالموحدة والانضمام المحتمل لسيغالوفيتش. هذا الموضوع طبعا نشرت الكثير من الأخبار التي تحدثت عن أنه تم التوقيع يوم أمس الساعة 7 مساء ما بين سيغالوفيتش ومنصور عباس، لكن من خلال تواصل مع منصور عباس قبل قليل فقد نفى مثل هذا التوقيع. سنكون أيضا مع التطورات الإقليمية، حيث يستمر الكر والفر بين إيران والولايات المتحدة. إيران تقول لا يوجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما يقول الرئيس الأمريكي بأن هنالك مفاوضات بين الطرفين. سنتوقف أيضا عند استمرار هدم المنازل في البلدات العربية اليوم في البعنة، أزمة النقص الحاد في مخزون وحدات الدم، هناك دعوات عاجلة للتبرع، إضافة إلى آخر التطورات الرياضية بعد تراجع الفيفا وإنفنتينو عن صفقة المليارات الخاصة بكأس العالم تحت ضغط الاتحادات الأوروبية. حين عزرا، حين دهان، جسلين محميد إبريق ونادر أبو تامر، تحياتي. تعالوا نكون في مسال هذا الملتقى مع الأستاذ نظير مجلي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ نظير، تحياتي.
3: نادر وبالأخوة المستمعين والمستمعات وكل فريتك.
21: أهلا بك. تعال في عنا أكثر من كر وفر على أكثر من جبهة هذا اليوم، لكن تعال نأخذ جبهة الموحدة بداية. تم النشر في صبيحة هذا اليوم بأن هناك اتفاق بين سيغالوفيتش ومنصور عباس، توصلت مع منصور فقال لم هذا الأمر غير النهائي. بداية شو تعقيبك إذا حدث ذلك؟
3: يعني خطوة مهمة درامية لها أثرها الكبير على طابع الحركة الإسلامية ونضالها وبرامجها وعلى الوضع السياسي في إسرائيل. نحن موجودون ليس في وقت مريح للتعاون اليهودي العربي، فعندما يكون مثل هذا التعاون بهذا المستوى باعتقادي هذه خطوة إيجابية جدا، بالرغم يعني بغض النظر عن كل ما يحيط بها من مصالح حزبية، إنما هي على مستوى العلاقات اليهودية العربية، على مستوى الشراكة اليهودية العربية، على مستوى صد العنصرية والتمييز، هي خطوة مهمة جدا ومفيدة لإسرائيل بشكل عام وللمواطنين العرب في إسرائيل بشكل خاص.
21: لننتقل إلى الشأن الإقليمي، المفاوضات موجودة ولا مش موجودة أستاذ نظير مجلي، علما بأنه إيران تنفي تضحض كل ما نشر من أخبار حول وجود مثل هذه المفاوضات، فيما يؤكد ذلك الرئيس الأمريكي على لسان العديد من حاشيته.
3: يعني يتخذون شكلا من المفاوضات الذي يستطيع فيه كل طرف أن يؤكد أنه يقول الحقيقة. لا يوجد جلسات مباشرة بين وفد أمريكي ووفد إيراني، هذا صحيح يعني، ولكن المفاوضات جارية، بالطبع جارية، جارية بعدة قنوات وبمختلف المواضيع. أولا فيما يتعلق في مضيق هرمز، المفاوضات العمانية الإيرانية هي مفاوضات أيضا ذات شراكة أمريكية وأهداف أمريكية، ولذلك ليس صحيحا القول لا توجد مفاوضات، وكذلك ليس صحيحا القول أنها مفاوضات مباشرة. الأهم من كل هذا هي أن هناك محاولة لوقف الحرب، عدم التدهور إلى مزيد من التصعيد وإلى مزيد من القتل والدمار. هذا الأمر هو الأمر الجواري، وهذا يجري على أكثر من مستوى ومن أكثر من طرف. توجد قنوات وسطات عديدة، منها الباكستان لوحدها، ممكن منها الوساطة القطرية الباكستانية، ومنها الوساطة العمانية وهلو ما شاء الله. لذلك باعتقادي أن هنالك مفاوضات بالطبع، ولكن ليست بشكل مباشر وليست بشكل رسمي، ولكنها حقيقية.
21: هل ما أعلنه الحوثيون قبل قليل من استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر يخلط الأوراق؟
3: لا نقول يخلط الأوراق، إنما هو يشكل عنصر ضغط إضافي لكي يتقدموا إلى الأمام بسرعة أكثر في هذه المفاوضات، لأن فتح جبهة باب المندب يعني هي أخطر بكثير من مضيق هرمز. البدائل الموجودة لباب المندب وقناة السويس، يعني طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، هو طريق صعب طويل ومكلف، ويعيد العالم عشرات السنين إلى الوراء من حيث طريقة السفر وتكاليف السفر وطبيعة التعامل مع التجارة البحرية التي تعتبر يعني تشكل حوالي 80% من كل التجارة العالمية. فنحن جاء وضع بالغ الخطورة، ولهذا هذا عنصر ضغط أكيد سيساهم إما في تفجير الوضع إذا يعني استمر الحوثي والإيراني في هذا الطريق، وإما أن يؤدي إلى إسراع المفاوضات وتحقيق النتائج.
21: نعم، لو قلنا بأنه ثلاثية اليوم، إحنا بنحكي عن الأحزاب العربية، نعود إلينا إلى الأحزاب العربية، توجهت إليك أستاذ نظير مجلي وقالت لك طالما تحدثنا قبل قليل عن الأوراق، رتب أنت الأوراق بيناتنا بشكل أو بآخر، وأنت لا تريد هذه المهمة طبعا. ماذا كنت ستفعل فيما يتعلق بالتجمع العربية للتغيير والجبهة؟
3: على هذا التلوت أن ينهي هذه المفاوضات بسرعة وبشكل إيجابي، لأن الأوضاع في إسرائيل اليوم هي أن عموما وفي مجتمعنا العربي بشكل خاص السياسة فيها كثير من التشويشات، وانخفض مستوى الاحترام لها في الشارع. أحد الأسباب الأساسية لذلك هي الأنانية، الركض وراء الكراسي، تغليب المصلحة الذاتية على مصلحة المجتمع. هذا أمر بات صارخا، ولكن للأسف السياسيون لا ينتبهون إليه، ولذلك يأخذون وقتهم، يحسبون أن لديهم كل الوقت في الدنيا. أنا أعتقد أن إطالة المفاوضات محاولة التحالف في هذا الثالوث سيؤدي إلى خسارة أصوات المواطنون العرب الإسرائيليين.
21: بأي معنى؟
3: ينفضون، الناس تزهق، تشعر أن كل المعركة بينهم هي فقط على الكراسي، ولذلك ينفضون عنهم شيئا فشيئا. وهذا الثالوث الذي حافظ على القائمة المشتركة أراد وحدة، وبذلك كان قد لعب دورا إيجابيا جدا في الشارع العربي في إسرائيل، والجمهور الذي أعطى إشارة أنه يستوعب أن تنزل الأحزاب العربية في قائمتين، واحدة للقائمة الموحدة والثانية مشتركة للجميع، هذا أعاد للأمل في أن يكون ارتفاع في نسبة التصويت. لكن الآن المماطلة في الوصول إلى اتفاق، ومعروف للناس أن الهدف الأساسي من هذه المماطلة هو الخلاف على كراسي، هذا سيعطيها نظرة سلبية ويفقدها أصوات ويفقد عموما المشاركة بالتصويت. ولهذا يعني ممنوع التأخير، ينبغي أن يخرجوا حالا باتفاق واضح كامل، ويقول يعني قضية ترتيب القائمة نأخذ أسبوع أسبوعين، ولكن إنه الموضوع قرروا نهائيا نحن في اتفاق، وحتى يقتنع الجمهور أن هنالك تطورا إيجابيا.
21: تعرف بتأخذ بنت لابيد، بينهما تجري أنا عارف مفاوضات، خلال ساعات يستطيعون أن يصلوا إلى وفاق، ليش عنا صعب؟
3: يعني ليس النموذج الأعلى هو بنت لابيد، يعني خصوصا هذا الثنائي الذي أخذ قرارا أن لا يكون له شراكة مع العرب وحكومة بالاستناد إلى العرب، يعني هم ليسوا النموذج
21: على فكرة. هذا قرار استراتيجي ولا قرار تكتيكي من أجل عدم استبعاد الناخبين؟ يعني
3: قرار تكتيكي، وربما نقول كذا يعني كاذب، يعني يعني في نهاية المطاف لو خرجوا الانتخابات وكان لديهم 59 مقعدا وينقصهم حزب عربي، يعني من الممكن أن يذهبوا الانتخابات أخرى ويسلموا نتنياهو الحكم من جديد، يعني يستمر نتنياهو ويعد نفسه للمعركة القادمة والقادم، يعني كانت هناك 3 انتخابات في 2019، فيعني لا يوجد حكمة في هذا الموقف. لكن قضية أنهم ينجزون بسرعة الاتفاق، هذا نتيجة يعني لابيد فهم حجمه بالضبط ورضخ لإرادة نفتالي بنت، فذهب إليه معه إلى إقامة حزب لا يوجد له أي كيان، هو حزب جديد الذي أقامه نفتالي بنت وسلمه القيادة عمليا. نعم هذا خطوة إيجابية، فيها كثير من الإيجابيات، لكن هي ليست نموذج.
21: احنا شايفون كمان انه في نهاية المطاف هي لم تكن بالناجعة في كل ما يتعلق بعدد الأصوات التي يحصلون عليها او عدد المقاعد التي يحصلها هذان الحزبان اللذان اتحدا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي نظير مجلي. شكرا.
3: شكرا لك عزيزي نظير.
21: على الهواء مباشرة تعالوا نكون في ميلة مع المحلل السياسي الأستاذ نايف أبو سويس. أهلا وسهلا بك أستاذ نايف، تحياتي.
4: أهلا بك أستاذ نادر، أنت والمستمعين والمستمعات.
21: لماذا تأخر في الإعلان من قبل سجلوفيتش، من قبل الموحدة، شو اللي عم بصير؟
4: على ما يبدو هناك يعني ربما النقاط الأخيرة في الاتفاق بين سجلوفيتش ومنصور عباس تحديدا، ومنصور يريد أن يوسع دائرة الالتحاق أو توسيع القائمة الموحدة، وأعتقد أنه هم في الخطوات أو في المراحل الأخيرة ربما يكون هناك مطالب ليوئف سينجولوفيتش. ونذكر سينجولوفيتش يعني هو جنرال أو ضابط بوليس كبير، وهو عنده أجندة معينة ويريد على ما يبدو الاتفاق مع منصور على عدة نقاط.
21: أنت شخصياً ترحب؟
4: أنا شخصياً أرحب بكل خطوة في الاتجاه صحيح للتأثير، وبدون أدنى شك يوئف ربما يكون من يعني حمائم السلام، وهو إنسان يخوض البلدات العربية وله علاقات مع القيادة العربية وخاصة الرؤساء بلديات، وهو أثبت ذلك من خلال عمله في حكومة التغيير السابقة. وأنا الحقيقة يعني تربطني علاقة جيدة بيني وبينه، وهو يضع نصب عيونه.
21: بس رغم ذلك شو عم برد على تلفونك؟ ليش؟
4: في الحقيقة على ما يبدو يمكن مشغول شوي أو ما بده أمور تتسرب مش بالضبط، أما الأمور باتجاه الصحيح، الأمور مش شخصية، ولكن أنا حبيت يعني صراحة عشان أكون معك واضح انه انا حبيت اشد على ايديه. واحنا الحقيقه بالقوائم او الاحزاب العربيه بحاجه الى شخصيات تمرر رسالتنا بحيث ان تساعدنا على التاثير. ان دل هذا على شيء يدل على انه ربما كمان فقر في القيادات العربيه بمنظور
21: أو هذا سؤال تماما. طب ليش تروح تجيب سيغالوفيتش بينما أنا عارف دائما كانوا ينتقدون وجود مثلا عوفر كسيف إنه بجيبش ما يكفي من الأصوات، ليش فيش انتقاد لسيغالوفيتش إنه شو الأصوات اللي بتجيبها سيغالوفيتش للموحدة؟
4: قضية هي مش قضية أصوات، وقضية هي كيف ولا كم وما ليست كم. يعني الموحدة أنا لا أعتقد أنها حتكون يعني أكثر بنائب ونائبين بوجود يؤب، ولكن وجوده في القائمة يضع هنا يعني يعطيها خصوصية وقائمة وشيء إضافي أكثر من الأحزاب الثانية. حقيقة هو معروف وممكن إنساوكو، ونحكي الحقيقة أنه إنسان يعني هو ليس بحاجة شخصية لراتب أو لكنيسة أو موضع، هو يريد أن يؤثر وخالي المصالح الشخصية. والحقيقة أنه إحنا في المجتمع العربي والأحزاب العربية تفتقر لمثل هذه الشخصيات بغض النظر عن يؤب وغيره. أنا ما بعرف كم واحد مستعد أن يضحي على أمور شخصية أو حزبية للمصلحة العامة، وهذه يعني نقطة مفصلية. الآن إذا هو مقارنة بكسيف، أنا لا أعتقد أنه كمان كسيف يعني الجبهة لها يعني تاريخيا أن يكون ممثلة من حزب من شخص يهودي. بغض النظر يجيب 5000 أو 3000، أنا حبيت يكون شخصيات تانية، ولكن للأسف يعني الأحزاب
21: يعني أنت تعيد أيد وجود شخصية يهودية حتى ولو حساب الأصوات العربية في داخل الجبهة مثلا، ننسى إسا الموحدة.
4: لا أنا أؤيد كل إنسان بغض النظر دينه معتقداته لونه، أتعامل مع إنسان كمهني. وكما قلت يؤب أو غيره، نحن اليوم بأمس الحاجة أن يمثل. أعطيك مثال، يعني مثال دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، ولا واحد بشك وطنيته وإنسان مؤدب ومحترم. مدير العام عنده يهودي، كان عندنا مدير في الرملي وهو مدير. وأنا بقول لك بعمل كثير شغل على مجال التواصل مع الحكومات. هو يعني أنا
21: بس احنا شايفين عدد كبير جدا من السلطات المحلية العربية اللي عندها هيك.
4: هذه خطوة مليحة. أنا أبحث كرئيس سلطة أو كرجل سياسي من يفتح الأبواب ومن يسير الأمور المعقدة. يا أخي لا يمكن أن نكون هناك خارطة هيكلية لبلدية أو لقرية 15 أو 20 سنة. وأنا بقول لك هناك سياسات تتعامل مع موشي أو أفرم تختلف معاملتها مع محمد وعيسى وإبراهيم، وخاصة
21: يعني بعد لازم نجيب أكتوبر. إحنا لازم نجيب موشي عشان يمشي لنا أمورنا يعني؟
4: مش شرط.
21: مش لأنه مهني؟
4: لا المهنية والموضوعية هي أول شيء وفوق كل شيء. وأنا قلت أول حديثي، للأسف الشديد اليوم السياسة الوضع في إسرائيل إن كانت بسبب نتنياهو وكان بسبب الأحزاب العربية المقوقعة في نفس الفكر من 70 أو 80 سنة، لم تنتج أو لم تضم شخصيات مهنية بمعنى الكلمة، وأهمها أن تطلع الكنيسة وتطلع تشتغل من الساعة 7 إلى الساعة 7 المغرب وعندها برنامج، مش كل يوم تصورين إلي في محل وبيجري في الميادين وهيك. هذا مش شغل، ما في خطة برنامج. أنا مع كما مرة أستاذ نادر، المصلحة العامة ومصلحة خدمة جماهيرنا في هذه البلاد وخاصة بعد 7 أكتوبر نبحث عن كل إنسان مهني موضوعي بغض النظر إن كان يهودي أو كان عربي. بالتالي إحنا نريد خدمات، وأعتقد أن الموحدة وخطة منصور عباس إذا تم هذا الاتفاق، أنا بقول لك إياه وهذا عنوان ضربة معلم. منصور عباس يريد أن يعني يفرجي الصورة الحسنة للموحدة والحركة الإسلامية.
21: ضربة العلم لدكتور منصور أو ضربة المعلم لسيغالوفيتش؟
4: أعتقد منصور أكثر المستفيد،
21: مش سيغالوفيتش المستفيد، لأنه عارف يفقد وزنه السياسي في يش عتيد، وبالتالي في حد عم بعطيه مقعد مضمون.
4: وأنا بقول لك إياها وبحكي باسم يوف سيغالوفيتش، يوف مش همه أن يكون عضو كنيسة ومش همه أن يكون وزير عشان راتبه أو عشان موقع سياسي أو رتبة سياسية. بالعكس عنده راتبه وعنده بيته ومستور معه، هو جاي يخدم. وأنا بقول لك إياها، كل إنسان نموذج زي يوف سيغالوفيتش أو أي إنسان كمان إذا جاي يعطي من وقته على حساب شخص، على حساب وقته، على حساب صحته، أنا بنزل له التقييم. يعني هذا الإنسان يجب أن يكون نموذج كمان.
21: خلينا نقول ترفع التقية لكل إنسان يخدم مجتمعه شعبه وطنه ناسه جمهوره على حساب وقته الخاص.
4: ما في أي نقاش بهذا الموضوع. شوف الدكتور حنا سويد كان نائب 10 سنين وقالها وانا تعلمت منه مقولة: من لا يستطيع ان يخدم بلده او مجتمعه او المكان الموجود فيه اكثر من 10 سنوات لازم يفضي المحل. دكتور الكنيسة كان رئيس قرية رئيس مجلس بلدي
21: يوم
4: التخطيط ويساعد المجتمع. هذه الشخصيات اللي احنا بنحب انكم تكون لنا قوة. فاعتقد انه اليوم على فكرة كمان اذا سألت سؤال وين المشترك بالثلاثية اعتقد انه اتخذ طالهم وعدم الوصول الى اتفاقية يعني يمكن يهبط او من مستواهم او عدم دعمه في الشارع. والرابح الاكثر هي الموحدة. الموحدة تقول لك انا عندي 1-2-3 شيء انا في تاغر نمشي دعني
21: أنا وسلمان
4: يدعمني برضو شبه إليك. نعم. حاول أقنعك بينما مقطعة على إيش أستاذ نادر على الترتيب
21: هذا ما ذكره. نعم الزميل أيضا نظير مجلي قبل قليل أنتما متفقان على نفس التوصيف. شكرا جزيلا أعطيك العافية أستاذ نايف أبو سويس.
4: نهاركم سعيد.
0: الآن حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر
21: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون في مالي مع الشأن التالي. قضية الهدم امبارح حكينا عن طمرة وعن دير الأسد، واليوم بنحكي أيضا عن قرية أخرى. اليوم قرية البعني ينضم إلينا رئيس مجلسها الأستاذ إبراهيم حصارمي. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم، تحياتي.
7: تحياتي إلى كل جميع المستمعين.
21: شو اللي صار عندكم صباح هذا اليوم؟
7: اللي صار إشي كثير صعب. الساعة 4 صباحا استيقظت على خبر هدم بيت اللي موجود في قرية البعني. كان الخبر كثير صعب علينا وعلى صاحب البيت. توجهت للمكان الهدم، شفت غاد انه هناك قوات كبيرة من الشرطة مدججة بالسلاح، ما يقارب 400 شرطي ومتين مركبة شرطة. كان هناك وضع مخيف جدا للأسف الشديد. يعني صاحب البيت كان هو ولاده بهلع بخوف كبير. واللي صار انه هبطوا الدار هاي مبنية على أرض الدولة منذ عشرات السنين، أكثر من 25 سنة. وللأسف الشديد ما رغم كل الاقتراحات اللي احنا عملناها انه حاولنا نتوصل لاتفاق مع سلطة أراضي إسرائيل لترخيص هذا البيت وشراء قطعة الأرض، إلا كل المقترحات بقت بالفشل.
21: يعني عملية دائرة أراضي إسرائيل والسلطات الرسمية ترفض أي مقترح من قبل السلطة المحلية، أي تسوي من الممكن أن يعرضها إبراهيم حصارمي أو صاحب البيت، هذا الأمر مرفوض من قبل دائرة أراضي إسرائيل؟
7: مرفوض قطعيا بتاتا. اقترحت آخر اقتراح كان إنه هناك في قطعة أرض للمجلس المحلي ما يقارب 10 دونمات أرض مقابل 6 دلوم من ثاني 100 متر وين معمر دور اللي موجودة على أرض الدولة. كمان هذا الاقتراح رفضوه، وكان الطلب الوحيد إنه هو هدم البيوت وبعد الهدم إنه يتم تسويق كل هاي الأراضي لأهل البلد اللي موجودين.
21: طبعا هدم بيت في المجتمع العربي زي كل مكان آخر هو كارثة كبيرة، هو فاجعة بالنسبة لأهل البيت، بالنسبة للعائلات، بالنسبة للحي كله.
7: طبعا هي مش فاجعة، بس كمان خبر اللي ما حدا بيقدر يعني يتقبله. يعني الوضع كان كثير صعب. يعني الله يساعد صاحب البيت واهل البيت واولاده، اليوم بدون مأوى وين بده يروحوا يسكنوا؟ يعني المنظر كان كثير صعب. ولكن للاسف الشديد يعني كل الابواب اللي احنا لقيناها لقيناها مسكرة مع سلطة اراضي اسرائيل. الهدف الواحد والوحيد، احنا بنعرف انه اليوم احنا بنعيش بحكومة اللي هي حكومة أسوأ حكومة منذ قيام الدولة، اللي هذه الحكومة أخذ ملف التخطيط والبناء بنكبير فيها وبنكبير. السياسة تاعته معروفة، عم نشوفه كل يوم بشبكات التواصل الاجتماعي كيف إنه عم بتباها وبكون مبسوط وفرحان لما بهبت هاي البيوت. فهذا الإشي إن شاء الله إحنا منلاقي له حد، إن إحنا هسه انتخابات بشهر 10 وبكون الوسط العربي على وعي تام انه يكون قديش
21: أكثر. شو هذا الوعي حسب اعتقادك ابراهيم حصامره؟ من لما تطلع اليوم على المجتمع العربي وكيف تصرف الاحزاب العربيه وما الى ذلك، شو رايك في اللي عم بصير؟
7: انا بديش اتطرق بالنسبه للاحزاب العربيه وللمشتركه وغير المشتركه، وانه هناك نزاع وقتال على المقاعد وترتيب المقاعد. ولكن انا بتذكر كلمه نتنياهو لما قال عربيين نهرم لكلبي. انا بتامل انه هاي الجمله تتطبق بشهر 10 وكل الوسط العربي يطلع ويصوت للقوائم العربيه حتى نزيل هذا الخطر الموجود علينا، ان كان خطر الهدم والبناء وكان قطر العنف في المنطقة الوسطى العربي. يعني للأسف الشديد قبل 4 أيام كان وزير الحرب كاتس موجود في الشمال وبسمع تصريحات اللي هي كثير خطيرة بالنسبة للوسط العربي والسكان الشمال اللي عملناه في غزة وبالضفة رايحين نعمله كمان في الشمال. فبالنسبة لي احنا في وضع كثير صعب. هاي الحكومة مأساة للوسط العربي.
21: هل هذا الصوت أستاذ إبراهيم حصارمي وصلتوه كمان بشكل أو بآخر في الاجتماع امبارح مع رئيس الدولة؟ كان عند طبعا كان ضيفا على مجلس دير الأسد المحلي والأستاذ أحمد دباح أبو فادي. هل عرضتم بعض من هذه الأمور على الرئيس؟
7: طبعا أنا لما قمت وتحدثت ورحبت فيه طلبت منه طلب يعني أنه اليوم بيصيرش كمان وزراء اثنين في حكومة يدمروا العلاقات بين العرب واليهود. احنا منضل كيف ان بيقولوا فيش الا ارض ثانيه واحنا كمان بنقول فيش الا ارض اخرى يعني ثانيه. احنا هون راسخين هون شروشنا هون اهالينا هون اجدادنا هون احنا ملح هاي الارض. فقلت له انه بصيرش انه كاتس يكون في الشمال عندنا ويصرح هاي التصريحات وبين كبير كمان اللي هو عم بجيب بس دمار لهاي الدوله والعلاقات بين العرب واليهود. هاي السياسه هي سياسه لا مش لازم تكون عند انسان اللي عنده مسؤوليه او ممثل دوله. فبنظري هذول ممنوع يكونوا ممثلين للدوله ولا يكونوا وزراء في اي حكومه اللي راح ان شاء الله تكون عن قريب.
21: شكرا جزيلا لك رئيس مجلس البعني الاستاذ ابراهيم حصارمه. يعطيك العافيه.
7: يعطيك العافيه لك جميع المستمعين.
8: كبسولات نخل الاصلي اكبس وغني.
9: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
22: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
23: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
24: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
25: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
26: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
9: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: على الهواء مباشرة إلى الشأن التالي.
1: الآن حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر.
0: قبل قليل طبعا تم نشر الأخبار حول اعتقال نائب رئيس بلدية كبرى بشبهات جرائم جنسية وتحقيق تواصل بسرية كاملة. ينضم إلينا مراسلنا شؤون الشرطة إياد حرب. تحياتي إياد.
2: أهلا بك. نعم نحن نتحدث عن إعلان الشرطة قبل قليل عن قيام وحدة مكافحة الاحتيال في لواء المركز باعتقال مسؤول رفيع المستوى في إحدى البلديات نائب رئيس البلدية. نحن لدينا هوية نائب رئيس البلدية ولكن في هذه المرحلة لا نستطيع نشر أي تفاصيل حول ذلك. نائب رئيس بلدية في وسط البلاد كما ذكر بشبهة ارتكاب جرائم جنسية، وكانت الشرطة قد باشرت التحقيق في هذه القضية الخطيرة بعد أن تقدمت موظفة في البلدية بشكوى إلى شرطة لواء المركز، وعلى أرضية ذلك فتح التحقيق في هذه الشبهات بداية بشكل سري والذي شمل سلسلة من الإجراءات والتحقيقات بهدف جمع الأدلة وتعزيز البنية الإثباتية في هذا الملف. صباح اليوم ومع تحول التحقيق إلى علني تم اعتقال المشتبه به، وجاء نادر من الشرطة أنه وفقا لاحتياجات ونتائج التحقيق مع المشتبه به ستطلب من محكمة الصلح في مدينة ريش ونسيون تمديد فترة اعتقال هذا المسؤول الكبير في إحدى البلديات بوسط البلاد. كما تعتزم الشرطة اليوم التوجه لاحقا إلى المحكمة بطلب السماح بنشر اسم المشتبه به بهدف تمكين ضحايا أخريات إن وجدنا من التقدم بشكاوى إلى الشرطة من أجل فحص هذه الشبهات بشكل جذري والوصول إلى الحقائق الدامغة. كما يبدو هناك شبهات بارتكاب جرائم جنسية أخرى ضد المشتبه به، لذلك الشرطة تطلب من المحكمة نشر هوية نائب رئيس البلدية في هذه القضية. نادر،
0: شكرا جزيلا، أعطيك العافية زميل إياد حرب.
2: شكرا.
1: الآن حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر.
0: عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم يقول لازلنا في انتظار رد رسمي من ميلادينوف على ما تم التوافق عليه معه والوسطاء حول خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية في غزة. ينضم إلينا الزميل حسن أبو زايد. تحياتي أستاذ حسن.
3: أهلا نادر، مساء الخير.
0: ما هي آخر المعطيات والتفاصيل المنشورة حول ما يقوله باسم نعيم حتى الآن؟
3: نعم، حركة حماس أو بالتحديد وفد حركة حماس غادر القاهرة إلى إسطنبول للانضمام إلى أعضاء المكتب السياسي للحركة على رأسه خليل الحية لإجراء محادثات وجلسة تشاورية بين أعضاء الوفد وقيادة الحركة متمثلة أيضا برئيس المكتب وبرئيس مجلس الشورى محمد درويش في إسطنبول. حماس تقول نادر أنها أبلغت الوسطاء أنها تنتظر ردا رسميا وواضحا من إسرائيل ومن مجلس السلام ممثلا بنيكولاي ميلادينوف بشأن التفاهمات الأخيرة، مطالبة بتوضيح موقف المجلس من التصعيد العسكري الإسرائيلي وأيضا التأخير في تنفيذ بنود الاتفاق. إسرائيل كانت قد اعترضت نادر وقدمت ثلاثة اعتراضات، أولها بالنسبة لآلية تدمير السلاح. إسرائيل ترفض جمع السلاح فقط وإنما تدمير هذا السلاح. ثانيا، إسرائيل لا تريد أن تكون تركيا وقطر أعضاء في لجنة الإشراف والتحقق على الاتفاق المبرم بين حماس وبين إسرائيل، تطالب بدول أخرى تعتبر قطر وتركيا منحازة لحماس. والأمر الآخر الثالث والأخير، إسرائيل تطالب أو تريد أن تحتفظ بحق العمل العسكري، القيام بعمل عسكري في المناطق التي تديرها لجنة التكنوقراط، وحماس ترفض ذلك. هذه النقاط الثلاث التي يجري بحثها بين الوسطاء وبين حركة حماس. حماس ترفض هذه الاعتراضات الإسرائيلية، وجهود كبيرة تبذل نادر في الساعات الأخيرة من أجل حلحلة الموضوع والتقدم نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب. ذكرنا قطر قطر دعت اليوم المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ التعهدات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن حركة حماس التزمت بجميع البنود المطلوبة منها ضمن خريطة الطريق. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إن حماس التزمت بكل ما كان متوقعا منها ووفق الخارطة، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لضمان التزام إسرائيل بتعهداتها. والمتحدث الأنصاري أضاف أن حماس فعلت والتزمت بكل ما كان متوقعا والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي. وربما بداية لاستجابة إسرائيل للضغوط الأمريكية التي تمارس، نادر، إسرائيل أوقفت منذ الليلة الماضية القصف على منطقة قطاع غزة وصدرت أوامر للمستوى العسكري في هذه المرحلة بالحد من القصف، وكل عملية قصف جديدة يجب أن يصادق عليها رئيس الأركان زمير. وفي غزة ينتظرون وينتظرون بفارغ الصبر، نادر، وصول لجنة التكنوقراط التي من المتوقع أن تصل في غضون الأيام القريبة القادمة لتبدأ عملها في منطقة القطاع.
0: أشكرك نادر. يعطيك ألف عافية الزميل حسن أبو زايد.
3: العفو،
0: إلى اللقاء. منك إلى زميل سامح قادر الذي يحدثنا عن الدعوات للجمهور للتبرع بالدم وذلك بسبب النقص في بنوك الدم. سامح.
4: مؤسسة نجمة داود الحمراء أطلقت نداء عاجلا إلى الجمهور في ظل تراجع حاد في مخزون بنك الدم، محذرة من أن الثلاجات التي تحفظ فيها وحدات الدم بدأت تفرغ بسرعة في وقت يتواصل فيه الطلب عليها في المستشفيات دون توقف. ويؤكد الجهاز أن مرضى السرطان والنساء بعد الولادة المعقدة ومصابي حوادث الطرق وجرح الجيش، إضافة إلى مرضى آخرين، يعتمدون يوميا على توفر وحدات الدم لمواصلة علاجهم. وتعمل خدمات الدم في نجمة داود الحمراء على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لتزويد جميع المستشفيات في إسرائيل والجيش بوحدات الدم ومكوناته. ويحتاج الجهاز الصحي إلى نحو 1200 متبرع كل يوم للحفاظ على مخزون آمن ومستقر. الحديث للمسعف في طب الطوارئ أسامة أبو مخ.
5: تحديات كثيرة في هذا النقص من الوجبات الدم، منها نقص في المتبرعين. احنا بنعرف انه بسبب العطلة والاعياد اكثرية الناس متواجدين خارج البلاد او في العطل خارج البلاد. اشي تاني اللي هو زيادة الطلب من ناحية المستشفيات لوجبات الدم، منه الحوادث اللي بتصير، الاصابات، كل ما يحدث في الدولة. وطبعا المرضى المتواجدين بالمستشفيات طب هم دائما بدهم وجبات دم ومركبات للدم. الاشي الثالث اللي هو الوقت اللي بلزمنا من اخذ وجبة الدم لحتى فحصها لتأكد انه فيش فيها اي نوع من الامراض المعدية، وهذا طبعا باخذ وقت حتى ناخذ النتيجة قبل نخرج وجبات الدم للمستشفيات. وطبعا عندنا في نقص المتبرعين محتمل سببه انه قلة الوعي عند الجمهور لأهمية هذا الشيء.
4: وقال نائب المدير العام للطب وخدمات الدم في نجمة داود الحمراء الدكتور رافائيل ستروغو إن كل وحدة دم تتبرع بها اليوم قد تنقذ حياة مريض في اليوم التالي، داعيا الجمهور إلى المشاركة في هذه المهمة الإنسانية. ويشهد فصل الصيف من كل عام انخفاضا ملحوظا في عدد المتبرعين بسبب العطل والسفر وارتفاع درجات الحرارة، رغم أن الحاجة إلى الدم لا تتوقف. كما شدد المدير العام لنجمة داود الحمراء إيلي بين على أن الدم لا يمكن تصنيعه أو استيراده عند الحاجة، مؤكدا أن تبرعا واحدا قد يسهم في إنقاذ حياة ما يصل إلى 3 أشخاص.
1: الآن حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر.
0: وفي ظل الحديث عن التغيير الجذري في منظومة التعلم والتعليم ونقل ذلك إلى إدارة السلطات المحلية، يسرنا أن نرحب بالمربي والخبير في شؤون التربية الأستاذ المحامي خالد خوري. أهلا وسهلا أخي خالد.
6: أهلا بك أخ نادر والمستمعين جميعا.
0: أنت تقول في هذا المضمار أنه تغيير جذري في منظومة التعلم والتعليم مش بنقلها للسلطات المحلية، وإنما بتغيير جذري في منهج التعليم وتعيين مديرين ومعلمين أكفياء ووضع أنظمة وقوانين جديدة تلائم العصر. شو مشكلتك مع أنه ننقلها للسلطات المحلية وهي ديرها؟
6: أكيد بداية هاي الخطة اللي معروضة من قبل وزارة المالية، هي الخطة معدة من قبل وزارة المالية، جاءت لأنه وزارة التربية والتعليم أعلنت فشلها في المدارس وخصوصا في بعض المواضيع المهمة والتحصيلات التي تكون متدنية سنة بعد سنة عند الطلاب. فبدل ما أنه يجوا يفتشوا عن وسيلة لنقل هذا الفشل لمراكز وعناوين أخرى مثل السلطات والبلديات، يجب أن يفتشوا أولا عن سبب ومرض والمرض الموجود في هذه المواضيع اللي بتؤدي لتدني التحصيلات عند الطلاب. يعني وزارة المعارف والتربية والتعليم قبل ما تأخذ هذه الخطة وتعلن عنها، يجب أولا أن تبحث بشكل دقيق وعميق عن المسببات لهذا الفشل، ومن ثم إيجاد الطرق والوسائل والعناوين الصحيحة من أجل التقليل من هذه المسببات وإيجاد الحلول الإيجابية للمدارس والطلاب جميعا.
0: عادة يقولون أنه إذا أنت بتنقل هذه الإدارة إلى السلطات المحلية، هذا يعني بأنك أنت بتنقلها لأشخاص اللي بيعرفوا يعني أهل مكة أدرى بشعابها.
6: نعم،
0: ليس كذلك. يعني مش انت لما بتنقل الإدارة السلطات المحلية، إدارة المدارس للسلطات المحلية بحيث انها تكون مشرفة عليها، هن بيعرفوا اكثر شو عم بصير في بلدهن، ممكن يلائموا ويكيفوا ويأقلموا الحلول المناسبة.
6: هذا سيف ذو حدين زي ما بقوله، لانه احنا من تجربنا في المدارس الثانوية وتعيينات المدراء وتعيينات المعلمين، هناك سلطات وبلديات بشكل ملحوظ جدا تقوم بتعيينات سياسية، تعيينات مقربين، تعيينات بعيدة كل بعد عن الكفاءات. وعن هذا اللي خايف منه، أنه بالفعل إذا تحولت المدارس الابتدائية والإعدادية للسلطات والبلديات المحلية، مصير المدارس سيكون كمصير المدارس الثانوية.
0: شو انت تكاد تقول خالد؟ اسمح لي انا على هالسؤال، تعالوا تننقل الاداره لشخصيات، لهيئات خارجيه، لمظلات من خارج البلد، هيك بكون افضل، لانه هيك فيش ساعتها محسوبيات.
6: انا بقول شيء ثاني، انه ممكن يكون تبقى وزاره التربيه والتعليم بالتعاون مع السلطات المحليه.
0: مش هذا هو اللي موجود اليوم؟
6: هذا اليوم اكثر موجود في اداره المعارف و

0: في منه هذا الإشي. هذا الخوف موجود طبعا، مش بس فقط هذا الخوف، إنما كمان ممكن جدا السلطات، أنا بحكي السلطات العربية واليهودية مش بس العربية، تكون غير جاهزة لاستقبال مثل هذا البرنامج. يعني بدل ما إنه نحسن الإشي من تحت الدلف إلى تحت المجراب، يعني توقع في مطبات ومتاهات اللي السلطات المحلية ما تعرف تدير المدارس كيف لازم، وتأخذ على نفسها الاستقلالية الكاملة في الميزانيات، وهناك الطامة الكبرى في أنه بالفعل الميزانيات تصرف بشكل غير مناسب غير ملائم، وممكن تذهب إلى أماكن أخرى ومحلات تانية غير التربية والتعليم. وهذا هو خوفي الكبير طبعا.
1: طيب حاول بشكل أو بآخر تحط إيدك على مواطن الضعف في هذا الموضوع، لكن نريد أن نتحدث أيضا عن الوجه الإيجابي المشرق ربما، لأنه إحنا نكون مسؤولين عن أنفسنا. يعني لما تكون الإدارة المحلية أو إدارة السلطة المحلية مسؤولة عن المدارس، هل في أي شيء إيجابي في هذا الموضوع؟ عدا موضوع المحسوبيات وحارة كل مين إيدولي ومش عارف إيش، في خوف
0: ممكن جدا، ولكن بعد ما إنه يكون في دراسة عميقة لهذا الشيء، بعد ما يكون في تحضير صحيح، بعد ما في يكون إقامة يعني أو خلينا وضع خطط وبرنامج موجود في كل سلطة محلية وكل بلدية اللي بتلائم مستوى الطلاب عنده ومحتاجات الطلاب والأهالي عندهم. وأنا بعتقد يجب إشراك الأهالي ويجب إشراك بجان الأولياء في وضع مثل هاي البرامج، لأنه طبعا المدراء أكيد والمعلمين هذا شيء طبيعي يعني. وبعد أن نحصل على خطة مدروسة مكتوبة مضبوطة، نعمل خلينا نقول بايلوت، بلاش يكون في عندنا كل المدارس، نأخذ مدرسة واحدة من كل بلد أو مدرستين إذا فيها هاي، ونحاول إنه نعمل إشي من الشكل لسنة سنتين ثلاثة، ندرس النتائج، وإذا كانت النتائج إيجابية مفيدة طبعا ممكن إنه ننفذ هذا البرنامج.
1: طيب موضوع آخر تماما أستاذ خالد خوري، وهو قضية بتعرف أنت أثيرت في البرنامج، مسألة أنه يكون أحيانا المدير العام للبلدية، يعني بلدية عربية سواء كان ذلك في أم الفحم أو أي منطقة أخرى، أن يكون المدير العام هو شخصية يهودية ذات كفاءة ومهارات. يعني إحنا بنحكي عن إنسان مخضرم في هذا المجال، مجرب، عنده حكمة، عنده معرفة وعنده رصيد. أنت تؤيد ولا تعارض أن تكون شخصية يهودية في إدارة هذه السلطة المحلية، بمعنى أنه يكون هو المدير العام تبعها؟ أنا بحكي بصورة مهنية.
0: نعم، كفكرة أنا بأيد هذا الشيء، ولكن مش مفروض يكون شخصية يهودية. ممكن حتى تكون شخصية عربية اللي هي محايدة اللي هي موجودة، نقول بمنطقة الشمال يكون شخصية من منطقة المثلث أو منطقة النقب أو العكس تماما. يكون في شيء من الشكل اللي ما بيعرف الناس، قاعد يدرس نوعية الناس، يدرس جغرافية البلد، الوضع الاقتصادي تبع البلد، مستهجات البلد، ويساعد في تنمية المشاريع المهمة في البلد بجانب رئيس المجلس أو رئيس البلدية. أنا مع وبأيد هذا الإشي، ولازم يكون حتى يكون في هناك أكثر شفافية وأكثر عدم تدخل في إدارة شؤون البلد لصالح فلان أو علان. أنا أكيد بأيد هذا الإشي.
1: شو كان رد فعلك الأولي لما قالوا لك أنه سيكالوفيتش بدي يجي على الموحدة، أو الموحدة بدها تروح عند سيكالوفيتش بغض النظر كيف أنت بتوصفها؟
0: أنا بشوف أنه الإشي هذا مش راح يطلع لحي التنفيذ.
1: لماذا؟
0: لأنه سجلوفيتش مش راح ينضم للموحدة، والموحدة مش راح تأخذ سجلوفيتش، ومجرد حديث من أجل يعني مجرد مد الموضوع، ولكن في النهاية ستبقى الموحدة مع منصور عباس، وسجلوفيتش يقوم بعيدا كل البعد عن هذا الائتلاف. هذا
1: ما فهمتش بعد لماذا أنت تستبعد هذه الإمكانية؟
0: لأنه أعتقد
1: يعني إذا سيكالوفيتش مش مظبط حاله في إيش عتيد، شو مشكلة يدخل على الموحدة في مكان مضمون، مكان ثاني أو ثالث؟
0: المشكلة مش في سيكالوفيتش، المشكلة أو مش مشكلة خلينا نقول يعني في كمان مصوتين للموحدة، وفي هناك مجلس شورى للموحدة. لا أعتقد إنه الأصوات في مجلس شورى
1: لا، بس هو احنا شايفين انه منصور عباس بشكل او باخر عم بيبعد الموحدة عن مجلس الشورى في برايمرز في 22 الشهر.
0: اوكي، ولكن
1: منصور انت مرشحتش حالك؟
0: لا انا ما رشحتش حالي، لا
1: يعني بعد من اي منطلق؟ ليش؟
0: حتى لو كان منصور عباس أدي عنده سلطة كبيرة، ولكن يبقى اليوم ناخب في أو المنتمي إلى الحركة الموحدة أو والمجلس الشورى، سيكون له صوت. وبعتقد في النهاية كما قلت أنه ستبقى الموحدة موحدة كما هي اليوم. هذا
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية على هذا الحديث لبرنامج حديث الظهيرة. خالد خوري، شكرا خالد.
0: شكرا.

0: لك. شكرا.
1: الآن حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر
2: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون في مالي مع الموضوع الذي أشغل الرأي العام الرياضي العالمي حول الضغوط الأوروبية للاتحادات المختلفة التي توقف صفقة المليارات الخاصة بكأس العالم بصورة مؤقتة، والفيفا في عين العاصفة إنفنتينو ماذا يجري معه؟ ينضم إلينا المدرب والمحلل أحمد وهب. تحياتي أحمد.
0: تحياتي نادر لك ولجميع المستمعين.
2: حدثنا تماما أو اشرح لنا ماذا حدث داخل الفيفا، ولماذا هذه الاعتراضات من قبل الاتحادات خاصة فيما يتعلق ببيع نسب جزئية من موارد كأس العالم؟
0: أول شيء نادر، يمكن الله القوة والإنسان ما يشوفه له في موقف قوة وهو القائم والناهي، فهذا ممكن بيعطيه شوية القوة ويصير يفكر أشياء أكثر من اللازم. وكل إنسان اشتغل كرئيس فيفا في العالم كان هناك في نهاية الأمر انطرد وطلع على رشوات. إذا نأخذ سيب بلاتير في سنة 2015، إذا نأخذ بلاتيني، كلهم طلعوا على رشوات كبيرة جدا. واليوم أنت الكرة القدم هي للشعب، للجمهور، مش للمصالح ومش للتجارة. فاليوم إنفنتينو بده يربح له كم مليار، بده يدخل شركات من أجل التسويق، وهاي الشركات في نهاية الأمر مين الأرباح إلو؟ هناك نسبة معينة.
2: هنا بيحكوا عن 20%، هو كان يبيع 20% منها لمستثمرين اللي هي عبارة عن شركات تجارية خاصة.
0: تجارية خاصة، شو ساتا بيصير؟ ساتا هني بيصير بيستولوا على هاي الأمور، وهني بيصيروا مسؤولين، هني اللي بيقرروا كرة القدم في العالم. وحسب رأيي هاي الأخطاء، كرة القدم نادر للجمهور للشعب، وهني الشعب هو اللي لازم يقرر. وأكبر دليل على ذلك أرسن فينجر أحد أعضاء الفيفا وقال ولا بأي شكل من الأشكال، حتى اليوم الاتحاد الأوروبي بيقول إذا هذا الإشي بيصير إحنا مش راحين نشارك في كأس العالم ولا أي دولة أوروبية. فمش يعني صعب جدا إنسان إحنا إنسان واحد مثل إنفنتينو يقرر للعالم شو لازم يصير. يعني زاد ل 48 عم بفكر لل 64 منتخب، يعني صارت منتخب العالم صارت تجاره. لذلك هذا الشيء اللي مش صعب.
2: انا شفت احمد، انا شفت ان الاتحاد الاوروبي الويفا واتحاد قاريه وطنيه عديده قالت انه الفيفا هيك عم بتحاول خصخصه، يعني عم تعمل عم تنقل كاس العالم للقطاع الخاص، وبذلك هي تحذر من انه ايدي تجاريه خاصه هي اللي تعبث بالنتائج.
0: هذا الشيء هذا اللي عم نقوله، وهي احد الاسباب اليوم، يعني لان هناك لكل انسان اللي بيتعلم كره القدم كل الاتحاد مش رايحين يسمعوا. انت حتى شو جرب يعمل؟ جرب يغري الاردن ويعطيها 50 مليون دولار من اجل انها تصوت له، جرب مع كثير دول انه يصوتوا لإنفنتينو. لذلك اليوم اغلب العالم مش قبلان هذا الشيء، لانه زي ما تقول فضلت وحكيت، لما بتصير هاي الاشياء ما بتعطيش النزاهه. وين كره القدم؟ وين النزاهه؟
2: طيب. زوبعه حتى في استحدثنا، هل هذه مجرد زوبعه في كاس ولا عاصفة؟
0: زوبعة زي ما جربوا.
2: اسمعني أحمد، أو هي عاصفة قد تطيح بجياني إنفنتينو من موقعه؟
0: أنت حكيت، أنت بتعرف انتخابات سنة 27، وصعب جدا أشوف إنفنتينو مستمر بسبب المحاولات تبعه، بسبب هناك إدارته للفيفا على أنه هو القوة هو اللي بيقرر. وحسب رأيي صعب جدا أشوفه في انتخابات سنة 27 الموسم القادم إنفنتينو مستمر.
2: إذن أنت تقول هاي مش مجرد سوبعة، هاي عاصفة، عاصفة هذا إعصار كبير،
0: عاصفة جدا. وأنا بفكر يعني بعرفش إذا بقرر أرسن فينجر أنه يرشح حاله، راح نشوف أرسن فينجر هو رئيس الفيفا الموسم القادم، لأنه هذا الشيء نادر. لا
2: عشان هيك تراجعت الفيفا،
0: عشان هيك تراجعت بسبب الضغوطات. وأوروبا أعلنت يعني هناك بعد نطلق قرار نهائي إنه مش ممكن نشترك في كأس العالم ولا أي دولة من أوروبا، لذلك تراجع بسرعة. وهذا بدل على إنه هناك كل الأشياء اللي بيقوم فيها إنفنتينو هي تلاعب، هي غير رياضية، ويبحث عن القوي.
2: لكن احنا شفنا إنه بتوجه بشكل أو بآخر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي هو بتعرف أنت مشغول في موضوع إيران، مشغول في قضايا إقليمية كبرى على صعيد العالم، وفجأة بده من دونالد ترامب، خاصة أنت متذكر في كأس العالم لما دخل دونالد ترامب لإلغاء لإلغاء كرت أحمر للاعب أمريكي
0: اللوغو، مظبوط هذا اللاعب. ولكن في نهاية الأمر كمان، وذلك هناك كان في انتقادات كثيرة جدا من كل الانتخاب، من كل الفرق، من كل العالم، من كل اللاعبين، كيف ممكن إشي عنها زي يصير؟ ومش هيك وعدوا أنه يكون هناك رئيس هيئة الأمم المتحدة لإنفنتينو، هل هذا ممكن يصير؟ حسب رأيي صعب جدا. وإحنا بنعرف أنه ترامب بتقلب كل دقيقة، مش كل دقيقتين، كل دقيقة. لذلك صعب جدا أشوف إنفنتينو مستمر، صعب جدا أشوف إنفنتينو مستمر كي يقود كرة القدم في العالم، لأنه كرة القدم هي للشعب، والشعب واللي بيقرر والاتحاد كرة القدم الأوروبي والعالمي صعب جدا يقبله لمن زي ما تفضلت قلت لمن شركات هي اللي بتستلم هاي الأمور، فراح يصير تلاعب كثير، وهذا ساتها كرة القدم بعودش فيها لهيبة ولا بيعود حتى إلها نفس الناس تحضر هاي المباريات. لذلك خلي الإشي في نزاهة، خلوا كرة القدم لكرة القدم، خلوا كرة القدم للجمهور، كذلك بيكون أفضل للجميع وأحلى وأجمل. طيب.
2: تعال تنتقل من إنفنتينو لريال مدريد، هل هو إنفنتينو الوحيد اللي عم بتقلب في مكانه أم إنه كمان بيريز ربما في كل ما يتعلق بفينيسيوس؟ ليش هذا يعني التخبط في موضوع فينيسيوس؟
0: ولكن فينيسيوس تعاقد مع ريال مدريد وراح يبقى في ريال مدريد، السبب على إنه زي ما قلت أكثر مرة إنه هناك بيريز ابن المدلل فينيسيوس. ولكن أنا دائما بقول وحكيت أكثر من مرة نادل فيش لاعب أكبر من الفريق مهما كان ومين ما يكون، وأخذ رونالدو لما كان في ريال مدريد، ريال مدريد مستمر، خذ ميسي لما كان في برشلونة وميسي برشلونة مستمر، فيش لاعب أكبر من الفريق. ولذلك حسب رأيي أنا بيريز هو لا ابن المدلل لهذا اللاعب، ولذلك ما كانش يستغنى عنه بهاي السهولة، مع أنه الأرسنال أعطت مبالغ هائلة جدا 150 مليون يورو، ولكن قال هو مستمر وراح يبقى. بتأمل إنه فينيسيوس شوي يكبر شوي من ناحية التصرفات، لأنه إذا بشوي بحط كرة القدم هي بس الأصل وبتعامل مع كرة القدم، حسب رأيي فيش إله ثاني في العالم حتى أفضل من مبابي ومن يمين لمانه من كل اللاعبين، ولكن عليه إنه يقرر إنه أنا كرة قدم صافي.
2: الجملة الأخيرة هي الجملة الأخيرة هي مهمة اللي قلتها عندما قررته في لامين يامال وإمبابي.
0: ما برجع وأنا مسؤول عن كل كلمة، وأفضل من اثنين، ولكن إذا بحط عقله بس في كرة القدم، لأنه هذا اللاعب عنده كل الإمكانيات إنه يكون أفضل لاعب في العالم، وشوفنا هو الوحيد اللي كان في منتخب البرازيل في كأس العالم، فهذا بدل على إنه عنده القدرات، ولكن يترك الجمهور، يترك الحكام، يترك
2: قبل ما يخلص. نعم واضح. قبل ما يخلص البرنامج لأنه في عنا بس دقيقة ونص، أحمد وهب، محمد صلاح وترابزون.
0: المبالغ، المصاري بعد ما شفنا مع بشكتاش، بعد ما فشلت مع بشكتاش شفنا 20 مليون يورو في السنة، 4 مليون يورو تعاقد هو كبس كرسوم بس التعاقد معهن، مبلغ هائل جدا لفريق تركي وشركة الطيران طبعا اللي تولت 30% من العقد تبعه. ومحمد صلاح بعث المبلغ، ولكن حسب رأي محمد صلاح كان بيقدر يضل في أوروبا ولكن مش في هاي المبالغ، وفي جيل 34 عمل عين العقل اللي انتقل للدوري اللي ياخذ هاي المبالغ. محمد صلاح لاعب اللي صعب لاعب بالنسبة لي إنه أكبر لاعب في ليفربول، وأنا كثير تأثرت لما حطوه المرتبة الخامسة في ليفربول مش الأول أو الثاني، يعني لذلك أنا بقول محمد صلاح كان نجم كان كبير وراح يستمر على الأقل بعد سنة سنتين.
2: السؤال راح يستمر ولا انضمامه إلى طرابزون يعني خروجه من أنا عارف العناوين الأولى في كل ما يتعلق بكرة القدم؟
0: خروجه أكيد أكيد أكيد أكيد من العناوين الأولى، لأنه لما أنت بتلعبش في الصف الأول في أوروبا في الفرق إن كان إيطاليا أو من إنجلترا أو إسبانيا أو ألمانيا صعب جدا تقدر تكون هناك لك مكاني. ولكن محمد صلاح ترك التاريخ حافل جدا في عالم كرة القدم الإنجليزي وبالأخص في ليفربول، وفي نهاية الأمر دائما في نهاية نادر، ونهاية محمد صلاح بدي تكون وعمل العين العقل اللي انتقل لفريق اللي يعمل شوية مصاري على الأقل في نهاية المشوار.
2: لكل شيء نهاية، وكمان برنامجنا له نهاية. شكرا جزيلا، يعطيك العافية أحمد وهب.
0: خليلي إياك. شكرا نادر.
2: سلامات. حين دهان، حين عزرة، جوسلين محمد إبريق ونادر أبو تامر. بكرة أنا كمان معكم الساعة 8 الصبح في برنامج حديث الصباح، مش حديث الظهيرة، حديث الصباح اللي هو على الأجندة. فنلتقي غدا في العديد من الموضوعات، سياسة، اقتصاد، اجتماعيات وكل شيء. غدا ملتقانا، غدا ألقاك. نحن إذن سوف نلتقي غدا، لكن الإشارة الآن.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدوء
7: هابي
8: بيرثدي يا جماعة. بس شوي
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: هذه عناوين الساعة. إسرائيل واليونان تناقشان مشروع الممر IMEC الذي يؤدي إلى الاستغناء عن مضيقي هرمز وباب المندب. تدمير نفق يحتوي على قذائف صاروخية في جنوب قطاع غزة. نبأ يفيد أن جماعة أبو شباب تدعو إسرائيل لمواصلة القتال ضد حماس. اعتقال محامية بشبهة تهريب مخدرات إلى موكلها. وانخفاض الحرارة خلال اليومين المقبلين.
0: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الواحدة. أسعد الله أوقاتكم. تحدث وزير الطاقة إلي كوهن الليلة الماضية هاتفيا مع نظيره اليوناني حول دفع مشروع IMEC الممر الاقتصادي المخطط لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر إسرائيل. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن الممر الجديد سيؤدي إلى الاستغناء عن مضيق هرمز وباب المندب. أعلن جيش الدفاع تدمير نفق جنوب قطاع غزة. وقال الناطق العسكري إنه تم العثور بداخله على عشرات القذائف الصاروخية التابعة للمنظمات الإرهابية في القطاع. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. إلى ذلك علم أن جماعة أبو شباب التي تنشط في القطاع ضد حماس دعت إسرائيل لمواصلة الحرب. وقال قائدها غسان الدهاني الذي تولى قيادة الجماعة بعد مقتل ياسر أبو شباب إن حماس لن تتنازل عن سلاحها، مضيفا أن نزع السلاح يجب أن يشمل أيضا باقي الفصائل. أفادت مصادر لبنانية بوصول الوفود المشاركة في مفاوضات روما إلى مقر السفارة الأمريكية، ويبدأ في هذه الساعة اليوم الثاني لجولة التفاوض الحالية بين إسرائيل ولبنان. أوعزت المحكمة العليا بتجميد التحويلات المالية التي أقرت أمس لجنة المالية البرلمانية لصالح المؤسسات الدينية، وذلك على خلفية رصد عيوب إجرائية شابت عملية المصادقة عليها، وذلك إلى حين النظر في الموضوع بهيئة موسعة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن نائبة عن الديمقراطيين نعمة لزيمي تقدمت بالتماس إلى المحكمة بهذا الشأن. أعلنت الشرطة اعتقال محامية للاشتباه فيها بمحاولة تهريب مادة يشتبه بأنها مخدرات إلى أحد موكليها أثناء زيارته في السجن. هذا وألقى مجهولون الليلة الماضية قنبلة يدوية صوب منزل في حي دانيا في حيفا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأن الخلفية جنائية كما يبدو. إلى مستمعين في منطقة حيفا، تجري شركة الوسائل القتالية رافائيل تجربة في مصنعها في منطقة الكريوت خلال ساعات الظهر، ومن المرتقب أن يسمع دوي انفجار في المنطقة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرا انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة غدا وبعد غد الجمعة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. مع الجوية نختتم، لنلتقي إخباريا من جديد عند الثانية.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
13: بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني.
7: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
14: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
15: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
16: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
17: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
7: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

تحية وسيئات فرع لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا. رجعنا لنلتقي معكم مثل العادة كل يوم 4 ساعة 1 عبر أثير راديو مكان، وحلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي هايد بارك.

فاتن حداد تبراني وجسلين محميد إبريق. إيلان عبر فينا اليوم من الهندسة الإذاعية. في الأعداد والتقديم معك دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان ديبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. ما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو ديبيني باللغتين العربية والإنجليزية.

0: إذا بتذكروا قبل أسبوعين كان في عنا حلقة عن موضوع المسنين المسنات وطرق الاحتيال عليهن. كانت الموضوع جدا مؤثر ووعدناكم بوقتها أنه رح يكون في مواصلة له، لأنه حكينا كيف عن موضوع التعنيف، عن موضوع التعذيب، حكينا عن موضوع العنف إذا كان الاقتصادي ولا العنف النفسي، شو بيعملوا الأولاد وشو بيعملوا اللي بيشتغلوا عند المسنين، كل الأمور اللي بمرقوا فيها وكتير منا أو بتجاهلوا أو صعب عليهم يفكروا فيها، وإذا فكروا فيها يمكن يلاقوا حالا بدون حلول. طب إنه عم بصير معهم هيك، بس إيش بدنا نعمل؟ إحنا بشغالنا ما فينا نكون معهم كل الوقت، ففي واحدة بتيجي هي بتدير بال عليهم، بس هاد اللي بتيجي لحتى تدير بال عليهم يا إما بتعنفهن نفسي، يا إنه بتسرقهن، يا إنه مو بتضربهن، يا إنه ما بتقومش بشغلة مثل ما لازم. والأولاد والبنات بيمكن يكونوا عارفين، بس بصكتوا لأنه إيش بدنا نعمل؟ يعني هذا الحل الوحيد، ومين على ظهر مين بتطلع كل القصة؟ على ظهر المسنين اللي مجبورين كمان يسكتوا لأنه فيش عندهم حل تاني. مين بدي يوقف معهن؟ مين بدي يساعدهن؟ الاحتيال والتفنن في طرق الاحتيال على المسنين، إن كان من الغريب وإن كان من القريب، كيف يحموا حالهن؟ موضوع الاتصالات اللي ممكن تيجي للمسنين على أساس بين قوسين إنها من مكتب التأمين الوطني وإنهن بحاجة لمعلومات لحتى يقدروا يجوا ويساعدوهن، فبأخذوا منهن كل المعلومات، بأخذوا كل شيء بالدنيا، ما بين الهوية، ما بين العنوان، ما بين حتى حساب البنك، كل شيء ممكن يخطر ببالكو بيسألوا عليه وبخدوه من هالمسن، والمسن أو المسن مش عارفين شو عم بيصير، بفتكروا إنه هيك يعني إن بدي يجوا بدي يساعدونا. والأخطر من هذا كله لما بيسألوهن إمتى بتكونوا أنتوا، مين بيكون معكوا، إمتى بتكونوا لحالكوا، وبيجوا لعندن على البيت كزيارة على أساس إنهن من مكتب التأمين الوطني، وللأسف الشديد بمضوهن على وثائق، وكل واحد هو وضميره وانتو افكاركم ممكن تفكروا على شو ممكن يمضوهن، على تنازلات عن شو، اشياء اللي عم بتصير هالقدي غريبة انه خلي الواحد يحط هالمسن، قول لهالمسن تكون هي امه او هو ابوه، هل كان بسمح لأي بني ادم على وجه الارض يعمل معهن هيك؟ والاصعب اذا بكون حدا من اولادهن اللي عامل هيك. منقول كيف نربي أولادنا هن بيرجعوا بيعاملونا، ولكن لأي مدى هالقول هذا صحيح؟ العنف الاقتصادي، بدنا نعطي تنبيهات للمسنين، قوانين وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي شو بتقول، أنواع الاعتداءات، وأمور ممكن تدل إنه هالمسن عم بيتعرض لاعتداء حتى لو هو ما حكى. إذا كنا إحنا قادرين نفهمه ونتطلع عليه ونحاول نشوف شو عم بمرق فيه، يمكن عيونه ونظراته لحالة هي بتقولنا هو شو عم بمرق. بالأول وبالآخر إحنا عم نحكي عن أمهاتنا وأبائنا، أجدادنا وجداتنا، كل واحد يتطلع على حاله وين هو موجود اليوم ويعترف انه هذا بفضل اللي ربوه وصبروا عليه وتحملوه.
1: راحت وشو بيضل غير الهم.

0: وشو بيضل غير.
1: كلمات هالأغنية كتير حزينة وكتير مؤثرة، ولكن للأسف الشديد كتير أوقات بتكون بعد فوات الأوان. فخلينا نسعى على حالنا، نشوف وين إحنا واقفين، ونحاول نحافظ على أمهاتنا، على آبائنا، على أجدادنا وجداتنا على قد ما فينا قبل ما يصير الوقت متأخر كتير.

0: بسعد ان ترافقنا بهالساعة عبر أثير راديو مكان آية كيال شعبان، عاملة اجتماعية حاصلة على لقب ثاني اختصاص علاج صدمات ومعالجة نفسية، مركزة مركز علاج ومنع العنف داخل العائلة ومأمورة محاكم. آية مساء الخير.
1: مساء النور هلا عزيزتي سوزان، لك ولجميع المستمعين.
0: يا هلا فيكي. أي خلينا نبدأ بنقطة كل واحد ببعدها عن حاله وبآمن فيها، إنه إحنا ربينا تربية منيحة، إحنا ربيناهن على الصدق وعلى الحنية وما قصرناش معهن، واللي بالدنيا كنا نعملن إياه بالنهاية مش ممكن أولادنا يعملوا هيك. ما مدى صحة هذا الفكر أو هذا القول اللي كتير من المسنين بيقولوا إحنا ربينا تربية منيحة أكيد إن رح يعملونا بالمنيح؟
1: طلعي تعي نحكي انه المسنين ربوا ولادهن بسنين اللي احنا عم نحكي على مدار سنين طبعا طويلة، اذا بنرجع هيك 30-40 سنة لورا التربية ما كانتش زي التربية اليوم، فهن ربونا تربية على الصليقة بما معناه شو عرفوا ربوا، وبالنسبة لإلهن هاي التربية اللي هي فيها هيك اكتر احتياج مادي او انه انا اعطي المساعدة اللي لازم اعطيها لأولادي كأنه هيك هن مربيين بالطريقة الصح.
0: يعني انت عم تقولي انه بالقبل ربونا مش على اساس انه العاطفه، لانه يمكن كانت اكيد في عاطفه ولكن انه مش بطريقه اليوم، افتكروا انه اذا بنعطي
1: انه تلبيه
0: اوكي بس طلعوا رجال وطلعوا نساء وهن اليوم بكل المناصب وهن اليوم اتجوزوا عندنا اولاد وربوا اولاد، فايش الغلط بالتربيه اللي احنا ربونا اياها؟ يعني
1: تعي نحكي هيك انه الاشي مش غلط ومش صح بالتربية، فيش غلط وفيش صح، في شو انا بعرف بربي نفس الاشي اليوم موجود، بس يمكن اليوم اكتر في وعي بهذا الموضوع. هل انا كل كلمة بحكيها لبناتي بتأثر عليهم بتأثرش عليهم لوين بخدهن الموضوع؟ مش زي كيف كان بالسابق، بالسابق كانوا يربوا بما معناه يحكوا اللي عند نياته بدون ما يفكروا حتى مرتين، هل انا مضايق ابني مش مضايق وشو ممكن اعمل، يمكن بحب اعطي هذا الولد اكتر من التاني، بعملوا الاشياء كانوا بدون وعي زي كيف اليوم. هذا اللي بيفرق بين قبل وبين اليوم. إسا في غلط فيش غلط، هاي احنا اليوم بنحكي على انه بالتربية عن جد فيش صح وغلط، بس الاشي الاكيد انه اهالينا والمسنين بالكبار بالعمر ربوا بما معناه كيف كانوا يعرفوا بدون ما عن جد هيك وعي ونضج اللي اليوم موجود اللي بيفرق. طيب بيفرق بكتير، يعني بكتير محلات.
0: ماشي، هذا بالنسبة للفرق بين التربية، ولكن هاي التربية اللي هن ربوها هل بيقول انه ممكن ولد بعد ترباي اللي اذا كان اليوم او بالقبل ممكن ولد انه بدي هيك بصراحه كامله بدي احكيها انه يسرق اهله، انه ينصب على اهله، انه يحتال على اهله، كل شيء عندن لازم ياخذه، كل شيء عندن هو بده يحصل عليه، حتى تامينهن اللي باخده شهري لازم يكون له حصه فيه، فهي لا بتمشي لا تربيه اليوم ولا تربيه قبل.
1: على الآخر صح اللي أنت عم تحكيه، بس للأسف الشديد اليوم إحنا بزمن اللي كل شيء اليوم صار بطل يفاجئنا، صار موجود للأسف الشديد. أنا هيك بدي أنوه على شغلي، أنا كتير بحكي على موضوع التربية وإنه حياتنا هي دوائر. شو يعني دوائر؟ يعني شو أنا بربي شو أنا بعطي بالآخر باخد، إن كان من ناحية التربية حتى بشغلنا حتى بعلاقاتنا على صعيد كل المجالات. إذا منيجي هيك منحط النقاط على الحروف بموضوع المسنين والتربية وشو أنا عن جد ممكن أخد، إذا منيجي بنحكي بكبير منقول على إنه التربية يعني الأهل بأخده شو زرعوا حصدوا، مش في مثل بيقول زرعوا بما معناه زرعوا وحصدوا،
0: مثل ما بتزرع بتحصد. أوكي، بس هن زرعوا أشياء منيحة، يمكن الأولاد معشرهن كان غلط، يمكن ظروفهن كانت غلط، ما ساعدتهنش إنهن يكملوا بتربية أهلهن، فإحنا مناش نحاول إنه أتبال. أوكي، إحنا مناش نحاول إنه نعطي أعذار، لأنه كل اللي بهمني أنا إنه كل مسن ومسنة عم بسمعونا، كل أب وأم جد وجدي يأخذوا حذرهن من عدة نقاط اللي اليوم بدنا نحكي عنها وبمنتهى الصراحة، لأنه كتير بعنيني كمان هني ينتبهوا ما يأمنوا لأي حدا، لا بتصلين تليفون ولا بيجي بدق على بابهم بده يفوت لعندين ولا أي حدا بقول لهم أعطوني نمرة الهوية ونمرة الحساب والعنوان وشو عم تعملوا لحالكم مش لحالكم، كل الأمور هاي. هلأ هذه لو إنه الأولاد بيكون في عندن وقت كمان يقضون مع أهلهن كان بيكونوش المسنين بالضبط، بيكونوش المسنين بهذا الخطر.
1: مظبوط على الآخر صح، هذا بيجيبنا لمحل إنه قديش عن جد لازم يكون في علاقات وطيدة بالعيلة، وحتى لو شو ما كان يكون الأهل شو ربوا. أنا حكيت يمكن المرة اللي قلتت قلت إنه أوكي أهلينا ربونا على الصليقة، بس السؤال علينا إحنا شو عن جد مسؤولية إنه إحنا نفرجي أولادنا ونعتل أهلينا عشان إحنا نكون مثال حي لإلهم. وإحنا لما بشي مرحلة كمان سنتين ثلاثة عشرة اللي هو رح نكبر ونكون بمحلهم، هل إحنا بدنا عن جد أولادنا يتصرفوا معانا منيح ولا لا؟ وعلى حسب طبعا إحنا بنعطي لأهلي، يعني شو أنا بعطي لأهلي أنا رح أخذ أكيد من بناتي.
0: 100% صح. وإحنا بنتأمل إنه المحبة والاهتمام اللي الأهل بعطوه الأولاد هني لقوه بنفس الشيء، مش نقول الزمن تغير وكل الأمور هاي تغيرت وإحنا اللي أعطينا أعطينا من قلب، هن اليوم في الشندن وقت وفي الشندن إمكانيات. تعرف الأهل على طول بيصيروا يدوروا على أعذار الأولادين.
1: هلأ هذا كتير مهم يا سوزان، إنه إحنا إذا منيجي بنحكي نحكي لكل الأهالي، مش مهم من أي جيل، من جيل كتير صغير ولحد الكبار الكبار السن. يا جماعة حبوا أولادكم وأعطوا أولادكم محبة واحتواء وافهموهن، عشان أول على آخر هدول الملك تبعنا. لا المصاري هي ملك ولا البيوت هي ملك، صحيح هو ملك اللي هو محسوس، بس ملكنا الحقيقي هي النعمة اللي ربنا أعطانا إياها اللي هي أولادنا اللي هني بالأول والآخر رح يكونوا سندنا عن جد بهاي الحياة.
0: وإحنا هذا اللي بدنا إياه وهذا اللي بدنا نوصل له هلأ من خلال جملتك هاي، هني سندنا بهذا الحياة. الأهل لما أعطوا، لما عملوا كل شيء من أجل أولادهن، أولادهن كبروا وجوزوا، الأهل بقيوا لحالهن أو عايشين مع أولادهن، اليوم شو فيك تقولي؟ بديش هلأ أحكي، اتركي لي هلأ الأولاد على جنب، وبدي هيك أسمع منك بعض الكلمات للمسنين، لكل واحد إذا كان عايش لحاله هو أو هي أو مع أولادهن، شو كنت بتقولي لهن بالنسبة لتصرفاتهن، بالنسبة لحياتهن، بالنسبة لشغلات بشوفوها مش مزبوطة من أولادهن أو من أحفادهن، بالنسبة لمساري اللي عم تختفي ومش عارفين وينها، بالنسبة لطلبات أولاد كل الوقت أعطونا وأعطونا وأعطونا، ولشو ما أنتوا بدكم مساري ما أنتوا ساكنين عنا، كل الأمور هاي شو كنت بتنصح فيها المسنين والمسنات آية؟
1: طلعي قبل ما أنصح، أنا هيك عندي دايما بضل أقولها والأبحاث بتحكي على هيك، على قديش المسنين بجيل معين بصيروا بيرجعوا زي الأطفال، بس الفرق طبعا إنه هنا مع عائل أكتر وعيين ناضجين فاهمين شو عملوا خلال سنين، ودايما التوقع تبعهم من أولادهم وحتى من غيرهم إنه كأنه يرجعوا لهن الأشياء اللي هم عملوها خلال هاي السنين.
0: أوكي.
1: اللي بدي أقوله إنه المسنين بحاجة كتير لدعم ولمساعدة طبعا من الأولاد، بس أنا رح أحكي عليهم هني بالأساس. إذا منيجي بنحكي إحنا على مسنين، طبعا في مسنين اللي هني عاقلين وعيين ذهنهن معاهن صحيح وبقدروا عن جد يتحكموا بتصرفاتهن وبحكيهن وحتى بممتلكاتهن اللي هني مش بحاجة حدا يكون واسع عليهن. إسا أنا بقسم هيك على فئات، إنه في هاي الفئة اللي أنا بقدر أتوجه لها اليوم وأقول لها إنه أنت بما معناه مسؤولين عن إنه إذا أنتوا شفتوا عن جد أي حدا ضايقكم، مش مهم ولد أو بنت أو مساعدة أو اللي بعت الرعاي أو أي حدا عن جد ممكن يكون حواليكم بضايقكم، أنا بآمن بإنه لازم نحط الأصبع على الجرح. يعني إذا حدا ضايقني أجي أقول له أنت ضايقتني، أنا بدي مساعدة، أنا بدي حدا يدعمني، حدا بدي يفهم إنه شو أنا اليوم عم بحس، ونكون عن جد صريحين وواضحين. إحنا بدنا رضاكو لولاد بما معناه، حتى لو كان الولد جدا عاطل أو البنت ومش كتير عن جد منيح للمسنين، أول على آخر هن بدهن رضا أهلهن بما معناه من ناحية مادية من ناحية اجتماعية. إحنا كلياتنا اليوم نعرف بنت فلان وبنت علان، صح ولا لا؟ فإنه إحنا أول على آخر إحنا معرفين منهم، إحنا بحاجتهم اجتماعيا عائليا حتى ماديا من كل النواحي إحنا بحاجتهم. فإنه إذا عن جد أي مسن واعي ناضج ذهنه وعقله موجودين وهو بيعرف يعني بيعرف يفرق بين الصح وبين الغلط، في حال اسمعني إذا أنت متضايق أو متضايقة من شيء حدا عندكم بالعيلة احكي، خفش قول، لأنه في مليون حدا ممكن يقدر يجي يساعدك، بالذات لما في مساعدة من قبل شركي أو من قبل التأمين الوطني. اليوم كل لياته بنحط تحت المجهر وفي مساعدات ومرافقة مهنية من قبل كل شركة اللي أنت بإمكانك اليوم حتى تتوجه لهم وتقول لهم ابني عمل هيك، أو المساعد اللي بتيجي لعندي ضايقتني وعملت لي هيك. فاليوم في كتير أطر اللي عن جد فيها مرافقة مهنية اللي هي بتستنى أي مسن يجي ويشارك إذا هو ماله إشي أو مارق إشي. الأصعب عن هيك الفئة الثانية اللي ممكن أحكي عنها
0: قبل ما ننقل ما ننقل للفئة الثانية. الفئة الأولى هذه اللي أنت حكيت عنها اللي صحيين تماما عارفين شو بدهم يعملوا عارفين شو عم بيصير حواليهن وعم بيتعرضوا لبعض المضايقات إذا كان من الشخص اللي بيجي عن طريق التأمين لحتى يكون معهن يساعدهن في أمور البيت في أمورهن الشخصية أو بحدا من أولادهن. أنت عم بتقولي إنه يحكوا بس احنا بنعرف انه حتى لو كانوا بكامل قواهن العقليه كل ما الانسان كبر وانت قلتي برجع طفل مش بمفهوم الطفوله ولكن برجع بده كمان مين يكون معه فهني كمان بخافوا. اذا قلت لابني مرتك ضايقتنا اولادك ضايقوني او انت ضايقتنا او ليش حكيت هيك ممكن هو يتعرض من بعدها لاهمال فهذا الخوف المزروع داخلهن كيف ممكن يحموا حالهن منه بنفس الوقت انت قلتي المفروض انني خبره يقولوا شو عم بيصير معهن وهن هون واقعين بين التنين شو المفروض يعملوا بالضبط؟
1: طلعي دايما أنا بما أني اشتغلت كمان بالسابق مرافقة للعائلات للمسنين عن طريق شي شركة اللي هي مخصصة طبعا عن طريق الوزارة كل الوقت العاملة الاجتماعية المرافقة للعائلات إسه عم بحكي لما في عائلة اللي عن جد بتاخد مساعدة عن طريق شركة طيب العاملة الاجتماعية أو الممرضة اللي بترافق العائلة لازم تعمل زيارة مرة بالشهر على الأقل غير التليفونات اللي بتعملها فبإمكانها عادة الهدف لزيارة العاملة الاجتماعية والمرافقة هي إنها تفهم إنه هل في أشياء في علامات بتدل على إنه المسن ماله إشي شوي بيحكوا بيشاركوا بالأشياء اللي هني بمرقوها يعني كأنه علاج نفسي بقلب البيت اللي فيه ممكن إنه المسن يحس مريح ويطلع كل هاي الأشياء.
0: وانتو بتروحوا بتزوروا وقت اللي بيكون في حدا معه ولا وقت اللي بيكون لحاله؟ لأنه أكيد القصة رح تختلف ما بين أنه يكون لحاله ويفتح قلبه ويحكي اللي لازم ينحكى وما بين يكون في حدا من الأولاد معه بالبيت أو المساعدة إذا كانت تصرفاته مش مزبوطة أكيد مش رح يحكي قدامها. فكيف بتتم التنسيق معهن؟
1: بشكل عام الزيارة اللي بتكون مبنية طبعا من قبل بنحكى على زيارة أنا كنت أشوف وقتها طبعا المسن أو المسنة لحالهم أطلب أنه أنا أقعد معاهم لحالهم بغرفة مسكرة اللي أفحص معاه أكتر كل العلامات الموجودة إحنا منحس يعني كمختصة أنا بعرف هل هذا المسن هو حاسس مريح بده يحكي ولا مش حاسس مريح في علامات بتدل أنه عن جد هو معنف أو فيش علامات أنها بتدل أنه معنف وبشكل عام الكبار بالسن كتير بيشاركوا حدا اللي هو من خارج إطار العيلة وحدا اللي هو مهني
0: في حالة انه هالشخص هذا اللي توجه لهن كان صديق كان جار هو مش مهني انت قلتي في دلائل بتدل انه الشخص هذا او المسن هذا او معنف او في عنده مشكلة شو هي الدلائل لحتى اللي عم بسمعونا كمان وعندن جنبهن حواليهن او حدا من اللي بقربوا لهن المسنين كمان ينتبهوا لهاي النقاط
1: حكينا احنا المرة اللي قلتت هيك اذا بنيجي بنحكي جسديا ممكن يكون في علامات في جروح ممكن يكونوا هيك مهمشين مش مرتبين باللبس بالشكل ممكن يخافوا انهم يحكوا ويشاركوا بضلهم ساكتين بتحسي كل الوقت انه قلقين هيك بتطلعوا بنظرات اللي انا مش قادرة عن جد اشارك واعمل اشياء بشكل مريح وبشكل تلقائي ممكن تلاقي البيت وسخ حواليهم مش كتير نظيف عادة المسنين إذا بتفوت على بيوتهم بشكل عام الأولاد أو البنات بيكونوا مرتبين طاولة فيها كل الأشياء اللي هي لازمة بحاجة للمسن زي فواكه وأكل وما إلى ذلك إذا كمان مش موجودة هاي واحدة من العلامات اللي ممكن تدل إنه في هنا تهميش وفي إهمال من قبل العيلة وفي يعني أكتر علامات نفسية إنه ممكن إنه عن جد ما يشاركوش يخافوا أنت بتشوفي بنظرة المسن إنه في نظرة خوف في نظرة قلق اللي أنا خايفة أشارك في إشي مش كتير قاعد لي هيك مريح ومضبوط.
0: أنا بتمنى إنه كل الشغلات اللي ذكرتيها كل إنسان بفوت على بيت مسن إذا كان من عائلته أو جاره أو أي إنسان بعرفه ينتبه لهاي النقاط مش نفوت بس نحكي نسلم ونعمل هيك الجو اللي إحنا بدنا إياه ليحسوا شوي بالحياة وننسى إنه ممكن جدا يكونوا عم بيستنوا إنسان بس ليسمعهن أو ينتبه لنظرة عيونهن إنه في إشي مش مزبوط عم بيصير معاهن.
1: هذا بجيبني سوزان كمان هيك على موضوع إنه قانونيا صح فيش إشي بيلزم إنه إحنا نتوجه مثلا لشرطة أو نبلغ لمكتب شؤون بس بكل مكتب خدمات اجتماعية بقلب البلد في وظيفة اللي هي عامل اجتماعي ضمن القانون للمسنين، مختص للمسنين.
0: أوكي.
1: يعني في حال عن جد مسن اللي عم بمرق إشي صعب عم يعتدوا عليه، وإحنا بنعرف بالبلد إنه في هيك إشي، في عيلة اللي عن جد عم بتعنف المسن، فهذا العامل الاجتماعي مجبور لما بعرف هيك تفاصيل يتوجه للعيلة ويفحص هل عن جد في اعتداء، فيش اعتداء، في وصي عليه، فيش وصي عليه، هل هو اليوم بيقدر إنه يحكي ويتواصل ذهنيا وعقليا معانا ناضج واعي، ولا في أشياء تاني. ساعتها كمان في حال عن جد أوجب الأمر ممكن إنه يتوجه لمحكمة ويطلب إنه ما يكونش في حدا مسؤول عنه، أو يطلع لمؤسسة، أو يجربوا يلاقوا حدا اللي ممكن عن جد هيك يؤتمن عليه للمسن.
0: أوكي، هاي بالنسبة لكل الموضوع النفسي، وكيف ممكن إذا كان اختصاصي كان بالبيت أخصائي أو كان حدا من الجيران أو من الأولاد اللي ينتبه من ناحية نفسية عليهن. هلأ تعالى ننتقل لنقطة تانية اللي هي العنف الاقتصادي. أوقات يبقوا ابن مسؤول عنهن من ناحية مالية، من ناحية اقتصادية، هو اللي بجيب لنا المعاش، وهو اللي بجيب لنا أغراض البيت وكل شيء، واللي بيبقى بجيبته. طب هذا ليش المسن ما يكون معه كمان حق إنه باقي المعاش يا عمي أعطوني، أنا بدي أجيب إيش أنا بدي، أنا اللي بحاجة إله بدي معي يكون معي مصاري بالبيت. فللأسف الشديد بنشوف إنه كتير نسبة كبيرة اللي بقولوا لك ما هني ولا بيروح ولا بيجوا، ولا إيش المصاري تبقى معهن بالبيت، بكرة فات عندن حدا انسرق وصار هيك، لا احنا بنكون مسؤولين عن المصاري. هذا العنف الاقتصادي اللي حتى لو اجى على باله شغله يمكن حتى يستحي يطلبها من اولاده لانه المصاري مش معه، لو انه المصريات معه بعطيه لابنه بقول له جيب لي كذا كذا. فهون شو كنت بتقولي على هذا الموضوع؟
1: طلعي هذا اكثر اذا بنيجي بنحكي عنف اقتصادي بنحكي على انه العنف الاقتصادي معناه انه انا اخذ مصاري المسن وما اعطيهوش بالمقابل، او احدد له دواء، او احدد له اغراضه. بس اذا باجي بحكي على انه ولد اللي مسؤول كأنه ماديا عشان أبوه أو أمه بيقدروش يطلعوا من البيت وهو بيجيب لهم كل اللوازم تبعتهم والاحتياجات،
0: okay.
1: هذا لا يعد كأنه تحت عنوان عنف. العنف أكتر إذا بنيجي من عارف العنف الاقتصادي إنه أنا باخد مصرياتهم، بحرمهم من الدواء تبعهم، بجيب لهمش الأشياء اللازمة لإلهم، حتى من ناحية ملابس، حتى من ناحية أكل، من ناحية شرب، من ناحية بيت إذا بحاجة لإشي. مثلا اليوم الدنيا حم، إذا بنيجي بنحكي على أشياء اللي هي أساسية، اليوم مكيف هوائي هو إشي أساسي بالبيت، عادة عند المسنين بضلهم يقولوا إنه لا ومش مفضل، مثلا هاي واحدة من الشغلات اللي كتير مهمة إذا فش عندهم مكيف هوائي بهذا الحم.
0: أوكي.
1: ففي كتير تفاصيل اللي غاد بتعبر عن جد شو يعني عنف اقتصادي، وهذا موجود للأسف الشديد، موجود بكثرة. نرجع نحكي على قديش المسن اليوم واعي وناضج وقوي وبيقدر يوقف قدام أولاده. عادة إذا بنيجي نقول هيك مسنين اللي أكتر كانوا يشتغلوا مستقلين ماديا، واليوم مش بس مخصصات التأمين الوطني هني بخدوا كمان مصاري التقاعد، عادة بيكونوا شوي أقوى من المسنين اللي هني يعني عم بيستنوا بس المخصصات التأمين الوطني، اللي غاد بيكونوا بحاجة مرات لأولادهم أكتر ماديا. اليوم مخصصات التأمين الوطني للعجز يعني هي عن جد بتجيب أشياء اللي هي جدا بسيطة للبيت.
0: قديش المخصصات؟ قديش المخصصات عندك فكرة؟
1: حسب عادة يعني من 2007 ل 3200 على حسب المسن، إذا كان يشتغل قبل، عنده أملاك، ما عندهش أملاك.
0: وهدول بفوتوا على حساب المسن،
1: المفروض على حساب المسن لما عقله معه وهو واعي وفاهم حاله، مش بحاجة وصي.
0: بحاجة
1: وصي يعني بيكون عادة بحاجة كتير لمساعدات اللي هي جسدية نفسية عاطفية، اللي هو بيقدرش انه يطلع ياخد هاي المصاري، يعني بيقدرش يفكر او يدير الشغلات بطريقة اللي هي صحيحة وصحية. فساعتها قانونيا لازم يكون في عليه وصي، وهذا الوصي بشكل عام بيكون أو ولد أو بنت اللي لازم كل الإخوة والخوات يتفقوا عليه.
0: وهذا الوصي اللي بيكون هل بحاجة إنه كمان يخبر الكل شو عم بيصير، إذا مرق بأي صعوبة مع الوالد أو الوالدة، ولا الوالدة والوالد المفروض إنه يشركوا باقي أولادهن باللي عم بيصير مع هذا الولد اللي هو المفروض هلأ هو أبوهن هو أمهن يكون؟
1: طلع بشكل عام عشان أصلا يختاروا وصي بيكون الإشي عن طريق محكمة وبنرجع للعامل الاجتماعي ضمن القانون بشكل
0: عام. حتى من أولادهن بده يكون الإشي عن طريق طبعاً. محكمة؟ أوكي.
1: بشكل عام عشان أنا أقدر أكون وصية على واحد من أهلي أنا بحاجة أعمل الأشياء عن طريق المحاكم الشرعية بشكل عام عندنا على الأغلب.
0: أوكي.
1: أو محاكم اللي هي بالعبراني العنيانية مش بحالي ممكن تكون أكتر مدنية.
0: أوكي.
1: وعشان أعمل هاي السيرورة أنا بحاجة لموافقة من قبل كل الإخوة والخوات، يعني إسا موجودة 6 إخوة بالبيت، أنا تقررت إنه أنا أكون وصية لا سمح الله على واحد من أهلي، أنا لازم أخذ موافقة كل إخوتي وخواتي إنه أنا أهل إني أكون بهاي الوظيفة، أي أنا أكتر فاضي بقدر، يمكن عندي تواصل أكتر مع المؤسسات حواليهن، شوي بفهم أكتر بكل الشرك، عم بعطي هيك شوي أمثلة عادة.
0: أنا بدي تعطي كل الإمكانيات وكل الأمثلة لحتى الكل يسمع ويفهم بالضبط أنت عن شو عم تحكي آية.
1: الوصي بشكل عام عادة بيكون أكتر حدا من بين الإخوة والخوات اللي هو فاضي مش كتير مشغول، ممكن ما يكون شي يشتغل أو بيشتغل خفيف، بيقدر يعرف يدير كل موضوع التليفونات واللغة على قبال المؤسسات، بيقدر يروح ياخد هاي المصاري من البنك ويجيبهن للأم أو للأبو، بشكل عام حدا اللي بيكون متفق عليه، قليل جدا عن جد ما بيكون في وصل اللي مش متفق عليه. الأمل إنه في حال هذا الوصي أو واحد من الإخوة أو الأهل بيكون في عندهم استياء معين أو مشكلة معينة على قباله إنه يجي ويشارك ويحكي ويقول أنا هذا الابن اللي أنا حطيته اليوم هو مش عم بعطيني المخصصات اللي أنا لازم أخذها عن جد كاملة، أو بنقصني 1-2-3 بالبيت. فالأمل إنه نيجي ونحكي ونشارك، وهي هاي المشكلة اللي إحنا اليوم عم نحكي عنها سوزان، عدم مشاركة المسنين وخوفهن وقلقهن
0: هو بسبب الخوف على هيك أنا عم بوقف على كل نقطة صغيرة ممكن تكون لحتى نوضح لنا الصورة. آية بدي أطلب منك بعد إذنك تبقي معي، خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها بنرجع منواصل معك، لأنه في نمرة كمان نمرة هاتف مفروض أنه تكون مع الكل، وهلأ بعد شوي نسمع كمان مرة من آية. وإذا بتتذكروا هالموضوع إحنا طرحناه قبل 2 أو 3 أسابيع ولكن مش بهذا العمق ومش بهاي النقاط، رحنا لاتجاه تاني أيضا في موضوع المسنين. خلينا فاصل إعلاني وبنرجع.
2: الاثنين في ساعة الحقيقة.
3: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسو المشكلة عنده.
2: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
4: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
5: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
2: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
6: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
2: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: ساس في بركي؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان سوزان ديبيني هايد بارك.
0: بنرجع لنواصل معكم أحبائي حلقتنا لليوم التوضيحية لكل ما يختص في موضوع المسنين، موضوع التأمين، موضوع المساعدات اللي بتطلعهن، الوصي عليهن، كل الأمور هاي عم نتحدث عنها مع آية كيال شعبان، عاملة اجتماعية حاصلة على لقب ثاني اختصاص علاج صدمات ومعالجة نفسية، مركزة مركز علاج ومنع العنف داخل العائلة ومأمورة محاكم. آية مرة تانية أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا.
0: خلينا نرجع معك إلى رقم المفروض إنه كل مسن هذا الرقم يكون موجود بتليفونه، إيش هو هذا الرقم 118؟ لشو مع مين ممكن يتصلوا وشو ممكن يعملوا؟
1: 118 هو رقم اللي تابع لوزارة الرفاه الاجتماعي داخل الدولة، اللي بإمكانهن عادة 118 هو لكل الفئات المستضعفة اللي عنده أي مشكلة بحاجة لإلها ومش عارف لوين يتوصل أو يتوجه، فبتصل على 118. في طبعا ناس اللي بتحكي باللغة العربية هناك وممكن انها توجهه للمحل الصح. بشكل عام كأنه هي المحطة الأولى للتوجيه.
0: في حالة يعني انه واحد من المسنين يتعرض لتعنيف، يتعرض ل اذا تعنيف جسدي او كلامي او اقتصادي وما عادش فيه وبده يحكي، بيقدر يتصل على تليفونه 118 في حدا اللي بيحكي باللغة العربية ويقول له بالضبط هو شو عم بمرق؟
1: طبعا بيتصل ل 118 وبيحكي مشكلته، عادة ب 118 بيوجهه للمحل الصحي اللي ممكن انه يساعده. بشكل عام بيوجهوا لمكاتب الخدمات الاجتماعية اللي موجودة بكل بلد وبتواصلوا يعني من الوزارة من 118 عادة بيبعتوا مكاتب للمكتب وبيقولوا لهم في اكس من المسنين توجه لنا وقالنا 1-2-3 مشكلته، فلو سمحتوا العامل الاجتماعي المختص بموضوع كبار السن يتوجه لهاي العائلة ويفحص معاها. عادة بتركوا كمان غير التفاصيل اللي هي رقم تليفون وهوية.
0: نعم. بالنسبة لمكاتب الخدمات الاجتماعية، كل إنسان موجود في بيته وبحاجة لمساعدة، ما اتصل ب 118 وبعرف إنه في حدا من الشؤون الاجتماعية، مكاتب الشؤون الاجتماعية ممكن يتصل معه، ممكن إنه يتصل ويخبرهم كمان شو عم بيصير. وبهاي الحالة شو وظيفة مكتب الخدمات الاجتماعية بهاي اللحظة وقت اللي بعرف إنه في إنسان هون اللي اتصل؟ وبحالة إنه ما اتصلش، هل بيكون في لمكاتب الشؤون الاجتماعية زيارات شهرية أو كل أسبوعية أنا عارفة أو كل 10 أيام للمسنين اللي بعرفوا إنه لوحدن وبحاجة لحدا يكون معهن ليطمنوا عليهن؟
1: طلعي عادة لما بتوجهوا لمكاتب الشؤون حتى لو ما فيش يعني ملف لإلهن فعال بقلب المكتب، بعطيكي هيك مثال بسيط.
0: أوكي.
1: أنا موجودة بالمكتب، رن تليفوني قالوا لي في مسنة موجودة بجديد المكر، احنا بنفكر انه عم يعتدى عليها من قبل ولادها مثلا.
0: أوكي.
1: باخد الاسم، ممكن اخذ رقم التليفون، عادة بتوجه للعملة الاجتماعية المختصة بعلاج كبار السن. وفي عنا قلت لك عامل اجتماعي مأمور محاكم ضمن القانون اللي هو كمان مختص بالمسنين. اول اشي بنعمل انه بتوجهوا لهاي العيلة بفحصوا في خطر فيش خطر، في عن جد اعتداء فيش اعتداء، بنفحص كل هاي الامور. عادة لما بتفوت عين مختصة او تدخل انسان يعني وناس مختصين زينا احنا كعمال اجتماعيين، بشكل عام العيلة هيك بتخاف
0: تعمل
1: يعني بردعها هاي التدخل شوي وبتصير تعمل حساباتها اكتر، هل انا عن جد بقدر اكمل ولا بقدر اوقف ولا شو لازم اعمل. فلما في تدخل مهني عادة العنف بيوقف.
0: لحظة قبل، لما العيلة بتعرف انه في تدخل من الشؤون الاجتماعية، العامل الاجتماعي عم بيتدخل، بيقدروا يرفضوا وصوله للبيت وبيقدروا يمنعوا انه يجي على البيت بحجة انه هذا هاي امنا او ابونا واحنا اللي مسؤولين عنهن، فيش حاجة انتو تيجوا على البيت؟
1: لما في مسن واحنا بوصلنا شكوى عن هالشكل احنا مجبرين ان نفوت على البيت، حتى لو الاهل ممكن او الاولاد يجي يقولوا احنا بدناش انكم تفوتوا، انتوا بتكوش انتوا تفوتوا تمام، احنا مجبورين وصلنا شكوى احنا لازم نفحص هل هاي الشكوى في منها ولا فيش منها، ما نفحص
0: بحالة ما وصلكوش شكوى وفي عندكم أكيد سجل بكل المسنين ومين لحاله ومين مع أولاده وقديش الأعمار وكل الموضوع هذا، مين مريض ومين لا، هل بيكون أيضا في زيارات وفي فحص لهدول المسنين بدون ما يكون اتصال منهن إنه أنا بحاجة إلكوا تعالوا؟
1: بشكل عام مكتب الشؤون بتدخل أو بفوت بالعائلات لما في إلهن ملفات فعالة.
0: ملفات يعني فعالة بمعنى انه كانوا مرئين شيء وبحاجة. اوكي
1: بالضبط، تحصي قائمة للمسنين كلياتهم الموجودين بكل بلد عند مكتب الخدمات الاجتماعية، بس بشكل عام بنتوجه للمسنين اللي هن اكتر معروفين لنا وفي الهن ملفات فعالة اللي هن بحاجة لمساعدة لزيارات.
0: اذا طب اللي فيش الهن ملفات آية وفيش حدا اللي يخبر شو عم بيصير معهن، هدول خلص بتروح عليهن؟ ما حدا بزورهن؟ ما حدا بعرف فيهن؟
1: بشكل عام كل المسنين اللي عن جد بحاجة بيكون في تواصل معاهن، قليلة جدا عن جد نسبة المسنين اللي عن جد احنا منعرفش عنهم. بتعرف احنا عادة بالبلاد العربية يمكن مش زي كيف بالمجتمع اليهودي، بالبلاد العربية اكتر كلاتنا منعرف بعض، عن جد نتواصل مع بعض. يعني اذا في مسن كبير بحاجة لمساعدة بستنوش. بشكل عام صار في عنا هيك وعي ومعرفة اكتر انه نرفع تليفون لمكتب الشؤون ونقولهم في هيك عنا. يعني إذا ممكن أجي أقول لك عن جد عائلات اللي هي جدا قليلة من المسنين اللي يمكن ممكن تكون لحالها على الآخر بدون مساعدة.
0: وممكن تكون عايشة مع أولادها وعم بتدوق الأمرين من أولادها ومش عم تقدر تتصل، يمكن حتى بأخذوا التليفون منهن. فبهاي الحالة شو بتعملوا أنتو؟ كمان زيارات ما بيكون فيه لأنه بتكونوا معتمدين إنهن مع أولادهن أو مع بناتهن، فما فيش خوف عليهن.
1: بس إذا وصلنا عن جد في يعني مواقف اللي هي جدا صعبة اللي بتسبب عن جد خطر للمسنين، ساعتها إحنا بنتدخل يعني غصب عن العيلة. بس طول ما إحنا مش واصلنا عن جد، ولا من جيران ولا من حدا قريب، ولا إحنا بنعرف، إحنا كمان بنتنبقش عشان كمان هيك نكون واضحين. يعني
0: أكيد
1: إحنا بنتأمل نتأمل إنه نقدر نوصل لكل عيلة، مش بس المسنين اللي فيه عن جد عند المشاكل بقلب البيت. بس إحنا بنعرف إنه مش كلاتنا عن جد بنتنبأ وبنعرف هاي التفاصيل عند كل العائلات.
0: ما حدا بقدر يتنبأ آية، ولكن الإشي كمان بيكون هالقد هيك
1: بيوجع
0: القلب لما أشخاص اللي هن ساكنين لحالين أو مع أولادين حتى التليفون بأخدوه منهن، إنه شو بدكوا فيه التليفون، وبالتالي بيقدروا يتصرفوا معهن كيف بدهن، وما فيش مين يسمعهن، وما فيش مين يسأل عليهن. هذا الإشي اللي بيوجع القلب، هذا الإشي اللي يعني لازم كمان يكون في له حل، انه في عنا قائمة احنا اليوم المفروض انه على القليل مرة كل اسبوعين او ثلاثة، انه لو انه 10 دقائق الواحد يروح يسأل يشوف. ما فيش عندكم متطوعين اللي بقوموا بهذا الشغل كمان؟
1: طلع يا ريت لو عن جد في امكانية عن هالشكل عن جد نقدر نوصل لكل عيلة ويكون في عنا هذا الوقت الكافي. اذا احنا بنيجي بنحكي على ملفات كتير كبيرة، يعني بكل بلد العامل الاجتماعي المختص بكبار السن بتلاقي عنده 200-300 ملف اللي هو
0: على عامل واحد 200-300 ملف لشخص واحد
1: بشكل عام بتقسم بين تنين. مثلا احنا عندنا في يعني مقسمين للبلدين، في عاملة اجتماعية لجديدي، في عاملة اجتماعية للمكر اللي في عندها يعني كمية كبيرة من الملفات. وانت بتعرفي انه اذا يعني بنيجي بنحكي على متطوعين وفي عنا بيت المسنين كمان للرجال كمان للنساء اللي بيعطي خدمات اللي هي خلال النهار بامكانهم يوصلوا يعملوا كتير اشياء مع بعض، ان

0: الاجتماعية، لا هيك
1: في
0: زيارات؟
1: عنا في طبعا في وفي مركز متطوعين وبيشتغلوا على كل موضوع التطوع اليوم بكل البلاد، مش بس عنا بالبلد، بكل البلاد اليوم عم بيكون هيك اكثر حكي على هذا الموضوع، ويعني بالفعل كمان عم بنعمل اشياء ما بكل المجالات، كمان لكبار السن، كمان للاولاد، كمان للعائلات، كمان للنساء المعنفات. لكبار السن في، ودائما بالذات لما في مواقف اللي هي جدا صعبة اللي هي فيها طوارئ، زي كيف وقت الحرب، زي كيف وقت الكورونا. مثلا وقت
0: اوكي
1: الحرب وقت الكورونا كان عندنا قوائم لكل المسنين، فيش مسن ما كانش موجود عندنا بالقائمة، اللي توجهنا لهم لمساعدات اذا في اي شيء عندكم اياه بحاجة لمساعدة وهيك. فاحنا يعني تقريبا بنعرف كل المسنين البلد، بس بتعرفي الا ما يكون في مسنهم مسن غد اللي ما بنعرفوش،
0: هدول
1: او
0: اللي انا
1: ممكن
0: بدور
1: اذا
0: عليهم، هدول اللي انا دائما بضل في بالي انه مين عم بسأل عليهم، اللي بده يتقدم واللي عم بسمعونا، اذا كان نساء اذا كان رجال، كبار في العمر، خلصتوا شغلكم، ما فيش عندكم ايش تعملوا، وحابين انه تعملوا خير وحابين انه تكونوا بهذا المجال، فرجاء اول شيء خليني اسمع منك آية، شو هي مواصفات الانسان اللي بيقدر يتقدم ليكون متطوع في مكتب الشؤون الاجتماعية ويقوم بهاي الزيارات ويشوف الاوضاع ويبلغ ويقدر يساعد كمان.
1: طلع التطوع مش كل حدا اليوم بيقدر يعمله،
0: لا
1: هاي
0: هيك
1: الاشي
0: أنا عم
1: بيكون
0: بسألك شو هي المواصفات؟
1: بالضبط. اذا بنيجي بنحكي ملان مواصفات، بس الاشي الاساسي هو داخلي فينا حب الخير وحب العطاء عن جد لغيرنا اللي بدون مقابل. عشان انا اتطوع في اشي اللي هو انه فيش مقابل مادي على قبل الاشي اللي انا عم
0: هو اسمه
1: بعمله.
0: تطوع، اسمه
1: بالضبط.
0: تطوع مش
1: واليوم
0: اوكي.
1: مع الضغط اللي اليوم احنا موجودين فيه، عشان انا اقدر اتطوع لازم يكون في اشي من جوا عم بحركني، عم بخليني عن جد اعطي واساعد هاي العائلات بدون مقابل. ففي اشي اللي هو داخلي بيكون عادة بشكل عام، في كتير مواصفات اني اقدر احتوي، اسمع، افهم، يكون في عندي قدرة عن جد انه اشبك هيك عائلات ببعض. مثلا ممكن اجي اكون قاعدة هون واشبك اقول حماتي فلاني معي بالشغل مالها اشي فهات اروح ازورها. يكون في عندي عن جد هيك اشي اللي يخليني اتحرك واعمل عشان اساعد واغير اشي اللي هو بشكل ايجابي لهذا المجتمع.
0: اللي معني انه يدخل بهذا المجال، مجال التطوع، لازم يكون باتصال مع مكتب الشؤون في بلده في قريته ويخبرهن ويعطي تفاصيله.
1: عادة في مركز للمتطوعين بكل بلد موجود اللي بإمكانهم إنه يتوجهوا له ويقولوا له إحنا بدنا نتطوع بهذا المجال، بقدر بهذا المجال
0: كيف
1: بقدر،
0: ممكن
1: وساعتها
0: يوصلوا
1: بنعرف
0: له؟
1: بتطور
0: كيف
1: وبتقدموا.
0: ممكن يوصلوا له آية؟
1: عادة عن طريق مكاتب الشؤون، إذا مثلا في حدا بده فبيجي بتوجه عن طريقنا. في كتير شغل جماهيري بهذا الموضوع، كمان بكل مكتب خدمات اجتماعية في عامل اجتماعي جماهيري اللي كمان بيشتغل على هاي المواضيع وبجرب يوصل لكل البلد بهذا المحل. عادة إعلانات كمان بتكون عن طريق كل بلد أو عن طريق المجلس إذا حدا بحب يتطوع بمجال معين. في كتير طرق، أو بشكل شخصي أنا بعرف إنه صبية هناك بتشتغل بمكتب الخدمات الاجتماعية إنه عم بتصلها بقولها ساعديني بشكل شخصي بدي أتطوع. ففي كتير طرق.
0: وفي كمان نوع من التطوع اللي بيكونوا في مكاتب التأمين نفسها اللي بيقدروا ياخذوا هن
1: مظبوط.
0: الوثائق وهن يترجموها وهن يساعدوا المسنين اللي بيجوا على المكتب التأمين، لأنه هناك مش الكل موظفين طبعا
1: مظبوط.
0: بيقدروا للكل، فبيكون في أشخاص اللي هن هناك موجودين اللي بيسألوا مين بحاجة لمساعدة، هن بيعبوا لكم الورق اللي لازم تتعبى، انتوا بس بتمضوا بيشرحوا لكم إياها وبيساعدوكم عليها. نعم
1: بشكل عام بالتأمين الوطني صح في متطوعين، بس خصوصا بمجال كبار السن بشكل عام عشان يقدروا ياخذوا مخصصات التأمين أو مساعدة عن طريق التأمين الوطني، مقدمة رعاية بشكل عام عن طريق شركة بتكون
0: اوكي
1: بشكل عام الشركة نفسها هي اللي بتيجي هي اللي بتقدم كل هاي الأوراق، مش بحاجة إنه المسن يحمل حاله وينزل على التأمين الوطني عشان يقدم
0: حلو
1: لمساعد.
0: ممتاز. هلا فيك احنا باقي معنا شيء 8 دقائق مش اكثر آية، للاسف الشديد وقت البرنامج عم بنتي، بس في كمان شغله اللي بدي اسالك عليها، موضوع الوصيه، شو موضوع الوصيه؟ انت لازم تنعمل للميراث، مين ايش يحطوا فيها، مين يحطوا فيها، هل لازم كل الاولاد يعرفوا، هل ممكن يخانقوهن، هل ممكن يزعلوهن، ليش هذا مش هذا، اعطينا هيك على قد ما فيك خلال 6 7 دقائق كل موضوع الوصيه هاي امتى لازم تنعمل وكيف.
1: هاي صارت موضوع كتير كبير، بس الوصية اليوم الأبحاث بتحكي عشان أهل يمنعوا مشاكل بين أولادهم وخاصة اللي عندهم طبعا أملاك.
0: اوكي
1: لازم يعملوا وصية قبل ما ربنا ياخد أمانتهم، طبعا سلامة قلبهم كلياتهم، بس هذا الإشي بيمنع مشاكل بين الإخوة وبين الخوات. شو يعني؟ يعني إذا أنا عندي أملاك وعندي أولاد وعندي بنات.

0: قلب البيت. الوصية هي حرية كل إنسان، ممكن يمشي بشكل شرعي، ممكن يمشي بشكل متساوي، ممكن يمشي بأي طريق إن كانت، بس مفضل ولازم ينعم الوصية عشان يمنع عن جد مشاكل بين الإخوة والخوات. شكل عام الأملاك للأسف الشديد بمجتمعنا، الماديات جدا بتحكي، والأملاك للأهل ممكن عن جد تكون من جهة هي كتير منيحة ماديا للأولاد، بس من جهة تانية هي نقمة ممكن إنها تكون اللي توصل لمشاكل كتير بين الإخوة والخوات. ليش هذا أخذ هيك، ليش هذا أخذ هيك، كتير بتطلعوا ببعض خاصة بعد زواج وبعد دخول إن كان كناين أو إن كان صهر، فبتفوت لتفاصيل اللي هي شوي إحنا ممكن نكون بالغنى عنها في حال إحنا عملنا وصية للميراث اللي إلنا من قبل، اللي ما نحتاجش عن جد نوصل لهاي المشاكل.
1: قصدك بالقبل نعملها من قبل، يعني حتى بدون ما نخبر أولادنا، بدون ما نقولهن، بس منقول إنه في وصية والوصية عند المحامي وخلصت القصة، بدون شرح، بدون ما حدا فيهن يتدخل.
0: الصح والصحي إنه أشارك أولادي بكل التفاصيل، والصح والصحي إنه أنا أعطي لأولادي وبناتي زي بعض عشان ما يصيرش في بناتهن مشاكل. بس بتعرف اليوم كل عيلة والتفاصيل والتربية تبعتها، يمكن يجوا أهلي يقولوا أنا بدي أعمل وصية بدون ما أقول لولا حدا، وبالآخر بعد موتهم لا سمح الله يتفاجأوا الأولاد. وممكن عائلات اللي عن جد ما تعملش وصية، وممكن عائلات اللي تيجي تقول لا أنا وأنا عايشة بدي أقسم ميراثي، بدي أقسم ورثتي قدامك أنت وأنت وأنت هالقد وأنت هالقد، يقسموا الأشياء بالتساوي. طبعا هذا الاشي المثالي انه عن جد انا اعمل وصية من قبل واقسمها بالتساوي بين الاولاد والبنات، هذا الاشي المثالي والصحي.
1: طيب واللي عندن ولد او بنت بس ما عندنش اكتر وبيعملوا الوصية هاي، شو الامكانية انه هالولد والبنت مرحلة معينة يطلعوا هالمسن او هالمسن من البيت، احنا بحاجة للبيت وبدنا نعمل ترميمات وبدنا نعمل تصليحات ويحطوه على جنب؟
0: طلعي هاي مش بفكرش انه كتير إلها خاص بالميراث قد ما إلها خاص
1: لما هي على اسمهن، لما البيت صار على اسمهن والحسابات البنك صارت على اسمهن هالولد ولا هالبنت.
0: بس انت بتعرف اليوم انه الوصية والميراث بقدر اجي اقول للمحامي اليوم وصيتي بتكون سارية المفعول لما انا بموت.
1: اها اوكي، هاي نقطة مهمة.
0: طبعا
1: نعمل وصية بدون ما نقول لي نشوف فيها، بس في وصية طبعاً. وبعد ما أموت الكل بعرف إيش اللي مكتوب بالوصية.
0: طبعا ممكن أعطيكي مثال صغير هيك على السريع. في عائلة اللي أنا بعرفها اللي عندهن ملان ملان ملان أملاك، أراضي وبيوت وما إلى ذلك. لما الأب توفى أعطى الوصية كانت إنه كل الأملاك تنتقل للأم. ليش؟ لأنه ما تكونش بحاجة ولا واحد من الأولاد، وإنه تكون هي الأمر الناهي بما معناه بالعيلة. ويضل بشكل عام لما الأم أو الأب أقوياء ماديا ومستقلين
1: مش بحاجة لأولاد
0: يغيروا بالعيلة بشكل عام. طيب. أعطاها هاي الإمكانية إنها هي تكون مسؤولة عنهم، وهي قسمت الميراث هذا كلياته بوصية لحد بعد ما تموت بتقسم، يعني كل شيء تحت ملكها لحد ما تموت.
1: يعني عمليا زوجة المرحوم عمل الوصية باسمها، وهي غيرت الوصية كيف هي بدها وسكرتها، وبعد ما تموت بتنفتح الوصية للكل، لكل الأولاد
0: بالضبط، تتقسم بشكل صح. فإن هاي واحدة من الشغلات اللي هي ممكن إنها تنعمل وبتساعد كتير، إنه أنا هاي الوصية تبعتي بتكون سارية المفعول بعد ما أموت ومش قبل، عشان عن جد ما يحتاجش المسن إنه يطلعوه من بيته أو يجي يقولوا له تعال إحنا بدنا البيت أو
1: حتى بوصية أو بدون وصية. إحنا بالدقائق الأخيرة 3-4 دقائق معنا مش أكتر لنهاية الحلقة، كنت بتنصح إن المسنين ولا حدا فيهن يتنازل عن بيته أو يطلع من بيته أو يكتب البيت باسم حدا من الأولاد، حتى لو للأسف إنه بتصير مرات إنه بيضحكوا عليهن صرع الكلمة، ولكن هذا اللي بيصير بمضوهن بيكون في تنازل عن البيت أو تنازل عن حسابات البنك، شغلات مثل هيك. كنت بتنصح المسن إنه يضل محافظ على اللي بجيبته ولا بيته وين هو ساكن؟ بحب أولادي بحبين، بس ما أعطيش ولا حدا أشياء اللي ممكن تعرض مستقبلي أنا لبعدين للدمار، إنه وين بدي أروح أنا بعدين؟
0: أكيد أنا دايما بقول إنه إحنا كلياتنا مش بس المسنين، كلياتنا بنتعب بحياتنا، بنشتغل بنتعلم وبنجمع مصاري، بالآخر هو عشان أولادنا، هو عشان مين إحنا بنعمل كل هاي الأشياء؟ بس عشان أعيش كمان عيشة كريمة وهنية، بفكر إنه لازم بالأول أعطي لحالي قبل أولادي. أولادي مهمين، أأمن مستقبلهم مهم كتير مش شوي، أكون معطيتهم اللي لازم أعطيهم إياه كمان كتير صح، بس مش معناه أهم مش حالي، مش معناه أمشي حالي، مش معناه أعطيهم زيادة عن اللزوم وأمنع عني أنا وقت ما لازم أعيش عيشة هنية وكريمة بجيل كتير كبير يجوا يطلعوني ويعيشوني. يعيشون يعيشي مش كتير صح. فأه أنا مع المسنين ممنوع يعطوا مصاري، ممنوع يسجلوا ولا أي إشي بأسماء الأولاد قبل ما لا سمح الله طبعا ربنا يأخذ أمانتهم.
1: آية كيال شعبان، أكيد كل واحد عم بسمعنا عم بيقول كتر خيرك على كل هالمعلومات اللي قدمتي لنا إياها يا آية. ألف شكر إليك. آية كيال شعبان عاملة اجتماعية حاصلة على لقب ثاني اختصاص علاج صدمات ومعالجة نفسية ومركزة مركز علاج ومنع العنف داخل العائلة ومأمورة محاكم. المرة الجاي رح نحكي شو يعني مأمورة محاكم. شكرا كتير إليك حبيبة قلبي، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك العافية ونهارك سعيد. شكرا لك.
1: الله يسعدك. هلا فيك يا عيوني. باي باي باي. بتأمل أكون أحبائي من خلال هالحلقة، من خلال هالساعة قدرت أغطي كل النقاط اللي ممكن تشغل بال كل مسن ومسني. أي استفسار أي شيء بتكوية فيك تكتبولي على الواتساب للي عنده الرقم أو على الفيسبوك على الماسنجر لحتى أقدر أوجه كمان لآية أو لغيرها الاتصالات ونقدر نجاوبكم عليهن مثل ما لازم. موعدنا معكم من اليوم احنا الاربعاء، طبعا خميس مش رح يكون في شيء، الجمعه بتكون عادي لسهريه، يوم الاحد الساعه 1 بنكون مع بصراحه، الاثنين سهريه الساعه 9، الثلاثه الساعه 1 هدوء نسبي، وبنرجع لهايت بارك يوم الاربعاء الساعه 1. كونوا بالف خير مع كل الحب دائما. سوزان دبيني، باي باي، الى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: مخزن ياشوك،
7: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بابادوك. كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: عناوين الساعة من مكان: الوزيرة جمليئيل تؤكد أن تصفية مخربين في غزة تحتاج إلى مصادقة رئيس هيئة الأركان. تدمير نفق يحتوي على قذائف صاروخية في جنوب القطاع. تجدد المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما. إسرائيل واليونان تناقشان مشروع الممر IMEC مما قد يؤدي إلى الاستغناء عن مضيقي هرمز وباب المندب وانخفاض الحرارة خلال اليومين المقبلين.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أهلا بكم. في شاطئ دور جنوبي حيفا قذفت مياه البحر قبل قليل جثة شخص وهرعت إلى المكان قوات من الشرطة. نفت الوزيرة جمليئيل العضو في الكابينت ما أفيد من أن إسرائيل لن تكون قادرة على تصفية الضالعين في مجازر 7 أكتوبر عند تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة. وفي حديث إذاعي تعهدت جمليئيل بمحاسبة هؤلاء والقضاء عليهم، موضحة أن تصفيتهم تحتاج إلى موافقة المستويات العليا لا سيما رئيس هيئة الأركان العامة. وقد قالت مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع إن رئيس الأركان أمر بتقييد عمليات تصفية مخربين في قطاع غزة لتتم فقط بعد موافقته عليها مسبقا. أعلن جيش الدفاع تدمير نفق في جنوب قطاع غزة، وقال الناطق العسكري إنه تم العثور بداخله على عشرات القذائف الصاروخية التابعة للمنظمات الإرهابية في القطاع. إلى ذلك علم أن جماعة أبو شباب التي تنشط في القطاع ضد حماس دعت إسرائيل إلى مواصلة الحرب. وقال قائدها غسان الدهاني الذي تولى قيادة الجماعة بعد مقتل ياسر أبو شباب إن حماس لن تتنازل عن سلاحها، مضيفا أن نزع السلاح يجب أن يشمل أيضا باقي الفصائل. تستمر في مقر السفارة الأمريكية بروما أعمال اليوم الثاني من الجولة 7 للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة. وذكرت مصادر في قصر الرئاسة ببيروت لقناة الجديد أن أجواء اليوم الثاني من المفاوضات أكثر إيجابية من أجواء اليوم الأول، وأشارت إلى أن المفاوضات تشهد 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة تخص الشؤون السياسية والعسكرية والحدودية. هذا وتفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بغارتين استهدفتا منطقة المشاع بين بلدتي المنصور ومجدل زون، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة شعب القلب في بلدة شبعة. تحدث وزير الطاقة إيلي كوهين الليلة الماضية هاتفيا مع نظيره اليوناني حول دفع مشروع IMEC الممر الاقتصادي المخطط لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر إسرائيل. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن الممر الجديد قد يفضي إلى الاستغناء عن مضيق هرمز وباب المندب. أمرت محكمة العدل العليا بتجميد التحويلات المالية التي أقرتها أمس لجنة المالية البرلمانية لصالح المؤسسات الدينية والمستوطنات، وذلك على خلفية رصد عيوب إجرائية شابت عملية المصادقة عليها. ويسري مفعول الأمر إلى حين النظر في الموضوع بهيئة قضائية موسعة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب أن النائب عن الديمقراطيين نعام لزيم قد تقدمت بالتماس إلى المحكمة بهذا الشأن. في بلدة تل السبع بالنقب منع مسلحون ملثمون اليوم طاقما تابعا لشركة الكهرباء القطرية من إصلاح محول كانوا قد أطلقوا النار عليه الليلة الماضية، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن أحد الشوارع. وقالت مديرة محلية في الشركة إن حوادث من هذا القبيل تقع مرارا وتكرارا في التجمعات السكنية البدوية.
2: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتصبح ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. في الثالثة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانين مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: غدا على قناة مكان،
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق جديد، سباق فن فنانينا، سباق جديد، سباق رقم 26 لهالعام 2026. نبلش مع الأغنية بتحتل، تقدمت للمرتبة العاشرة، جورج خطيب مش أنا.

جاجو خطيب قدمت أغنيته للمرتبة العاشرة هالأسبوع التاسعة، كمان دخول جديد للتوب 10 أمير دندن بقدم لنا أغنيته الرومانسية الجديدة لا تزعلي مني.

نجمة الحلم كلمات ستيف سعدة، ألحان أحمد بركات، سمعنا جريس شحادي بالمرتبة السابعة، السادسة عماد برانسي بيغني من كلمات وألحان داود إبراهيم أنا كيف.

الأغنية الهادي اللي قدمنا إياها عبو الطنوس بالمرتبة الرابعة الأسبوع جرحي. ثالثة بتقدم تقدم كبير من 10 للمرتبة الثالثة زهير فانسيس لما لموني.

0: حليمون من طمرة، شفت الحلوة الأولى؟ إياد عابد بيتقدم تقدم كبير هالأسبوع مباشرة للمرتبة الأولى، شو حلو؟
1: المرتبة الأولى.

أغنية قاعدة عابد شو حلوة تقدمت للمرتبة الأولى بسباق الأسبوع. نسمع إسا ونسمعكو إصدارات جديدة لفناني بلادنا، ومنبلش مع الديو اللي بيجمع أمين كيوف ورنان.

0: طب شو كلفك؟
1: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
7: استاذ في بركه؟
6: لا.
7: في العاب منفوخه؟
6: كمان لا.
7: لكن شو في؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: عناوين الساعة من مكان. وزير الخارجية السعودية تطرق إلى العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي ومدينة أورشليم القدس. استمرار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما. الوزيرة غامليال تؤكد أن تصفية مخربين في غزة تحتاج إلى مصادقة رئيس هيئة الأركان. حزب شاس يتهم محكمة العدل العليا بأنها أصبحت فرعا للمعارضة، والنائب الليكودي عفيف عبد يلجأ إلى القضاء.
1: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في خطوة نادرة تطرق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم إلى العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي ومدينة أورشليم القدس. وقال بن فرحان إن المدينة المقدسة التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية. ورأى أن صون مكانتها التاريخية والقانونية هو أحد المفاتيح الأساسية تحقيق سلام عادل ودائم وإنهاء الصراع وبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة. جاءت أقواله في عمان خلال اجتماع لوزراء خارجية بعض الدول العربية والإسلامية. تتواصل في مقر السفارة الأمريكية بروما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة. وقالت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي إن الجانب الإسرائيلي لم يعلن أي موقف من مطلب الانسحاب من بنت جبال أو الخيام، وأن الوفد اللبناني عرض وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق. نفت الوزيرة غامليال العضو في الكابينات ما أفيد من أن إسرائيل لن تكون قادرة على تصفية الضالعين في مجازر 7 أكتوبر عند تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة. وفي حديث إذاعي تعهدت غامليال بمحاسبة هؤلاء والقضاء عليهم، موضحة أن تصفيتهم تحتاج إلى موافقة المستويات العليا لسيما رئيس هيئة الأركان العامة. اتهم حزب شاس محكمة العدل العليا بأنها أصبحت فرعا للمعارضة، وذلك بعد قرار المحكمة تجميد التحويلات المالية التي أقرتها أمس لجنة المالية البرلمانية لصالح المؤسسات الحريدية والمستوطنات. وقال بيان الحزب إن المحكمة لم تتدخل عندما قامت الحكومة السابقة بتمرير تحويلات مالية مماثلة قبل الانتخابات بحوالي أسبوع. قدم النائب عفيف عبد من الليكود التماسا إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد قرار محكمة الحزب منع النواب الحاليين من التنافس على الأماكن المخصصة للأولوية أو للفئات المختلفة ضمن قائمة المرشحين للكنيست. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب إلى أن النائب عبد هو أحد المتضررين من القرار المذكور. في جديد التحقيق في جريمة قتل المحامي أربيل فيلدمان في وضح النهار بريشون لتسيون أمس، يلتزم النائب الرملوي الشاب الرملوي أحمد لرجوب المشبوه فيه بارتكاب الجريمة جانب الصمت، ويرفض تسليم محققي الشرطة المسدس الذي استخدمه. وتفيد مراسلة إذاعة كان هداس غرينبرغ أن المحكمة مددت فترة المشتبه فيه بإثني عشر يوماً. في بلدة تل السبع من نقب منع مسلحون ملثمون طاقما تابعا لشركة الكهرباء القطرية من إصلاح محول كانوا قد أطلقوا النار عليه الليلة الماضية، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن أحد الشوارع. وقالت مديرة محلية في الشركة إن حوادث من هذا القبيل تقع مرارا وتكرارا في التجمعات السكنية البدوية.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتصبح ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس 30، تل أبيب واللود والرملة 32، حيفا وجبال الجليل 31، 33 في الناصرة، هضبة الجولان 36، بحيرة طبرية 35، و34 في بئر السبع. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
14: ترامب يتوعد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هرمز، وطهران تعلن رفضها التفاوض تحت التهديد. في ملف غزة، حماس بانتظار رد مجلس السلام على ما تم التوافق حوله بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية، وإسرائيل ترفض قبول الاتفاق بصيغته الحالية. بعد طمرة ودير الأسد، عملية هدم أخرى لمنزل في قرية البعني، والنائب منصور عباس ينفي توصله إلى اتفاق بشأن ضم يوآف سيغالوفيتش للقائمة الموحدة. هذا والمزيد، كونوا معنا
13: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
0: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين في ساعة الحقيقة.
15: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
16: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
17: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
18: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
19: أجا
20: هدو
21: هابي بيرثدي.
22: هيا يا جماعة بس شوي.
23: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
22: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
19: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
21: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
22: مرحبا مرحبا، بعد سباق فنانينا زلوا موعد مع الأغاني الجديدة الناس حالة.

0: عطري عطري
1: عطري جديد تامر حسني إسا ألبوم جديد لتامر حسني فيه 14 أغنية مولعينها.

الأخير لأحمد سعد. أخبارنا الفنية بعد شوي بعد 13 دقيقة مع زميلي عرين بسول. اليوم رح نحكي عن طلاق بالوسط الفني أيليسا وعلى أصالة. نجاحات للتنتين.

مكملين مع الأغاني. نسمع إسا هيثو هدي مش لحالها مع سانتيفان اللي عمل ضجي وهجوم كبير عليه سبب حفلة مفروض كانت تكون بالأردن ب 13 آب. حفلة لإله حفلة للشاب جديد لكن اختلفوا. شاب جديد تحديدا هاجمه طلع ضده أغنية. المهم إنه حفلة سانتيفان

0: الكتكوت مع أحلى واحدة ببيروت سانت ليفانت هذا معه هيفا وهبي. احنا عنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة ومنعود لنكمل معكو على الطريق.
1: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا بعد الفاصل الإعلاني بسرعة لنسمع كمان أغاني جديدة.
9: قلبي مني وبعد أشوفي قلبي قبل ما يوعد بيوفي
10: على الطريق.

جيني هالأغنية من محمود كيال، سمعنا أحدث أغاني بصدرة اليوم اليوم اليوم في السم. قربي مني كملين مع أغنينا، أغاني الناس حالة بتجينا من العالم العربي. هي الأغنية اللي بتصدرها إليسا، عنها رح نحكي بعد شوي، وعن أصالة وعن كمان طلاق بالوسط الفني.

0: واسكت جلساني.
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عارين بسول
0: وشادي بلان.
1: أخبار الفن والفنانين، مرحبا عارين.
0: مرحبا شادي.
1: نبلش بالطلاق.
0: صح، حمد مرغني أعلن طلاقه من إسراء عبد الفتاح زوجته اللي صلن متزوجين سنوات ومش من زمان كمان احتفلوا بعيد زواجن. بس هاي المرة كل واحد بلش يحذف أي منشور اللي بيجمعهن سوا، وهيك بيحنا ببلش يلمحولنا وكأنه أي حد ببلش يحذف على السوشيال ميديا الصور.
1: عارفين إن الطلاق رح يقلن.
0: أيوة قريبا، فحذفوا الصور المشتركة والانفصال إجا قريب بكتير.
1: ناتن تعرفنا عليهن
0: بالمسرح،
1: مسرح مصر لأشرف عبد الباقي.
0: مزبوط، غاد حبوا بعض وتجوزوا وللأسف اليوم انفصلوا.
2: بقول إيه، طلقيني طلقيني، هفضل أزن طلقيني. اخيرا خلصت منك، غوري بقى. انت عندك فيلا في اسكندريه؟
3: اه
2: انا اسف. رجعيني.
3: لا
2: رجعيني والنبي،
3: لا انا حامل.
1: ألبومات الصيف كتيرة وأغاني كمان كتيرة. أصالة حبيتيها قلتي لي
0: مفزعة. أصالة
1: بتغني أصالة.
0: صح، أصالة بتغني أغنية الأصالة. تصريحات جديدة إنه رح تزور سوريا بالشهر الحالي. بدي أسمع صوت الأذان وبدي أقوم أصلي الفجر زي كيف كنت أعمل زمان. بدي أروح أكلي، أروح أكل أكلي شامية تسقية بالزيت. إيش هي
1: تسقية بالزيت؟
0: إيش أو أكلي شامية مشتقيت لها كتير. وهي معجوقة كتير على أغنيها الصيفية الصراحة، إيقاعات نار.
1: فؤاد جنيد وأمجد جمعة عاملين لها الأغنية.
0: حبيت هذا العمل المشترك
1: مع الجداد.
0: شاطرة. وبنت هشام كمان منتجيت لها كمان أغنية جديدة، بتعرف
1: هي هاي ولا واحدة تاني؟
0: لا واحدة تاني،
1: صح. رح نسمعها بالمستقبل.
0: صح.

0: تتم مع إليسا؟
1: إليسا مبسوطة كتير على نجاح ألبومها. صراحة أنا بعدني ما حسيتش بوجود ألبومها أو بنجاحه، بس هي مبسوطة
0: إنتاجها خاصة.
1: في كتير قالوا إنه انتقدوها على لعبة الأيام أغنيتها الجديدة، بس هي بتقول إنه هي بتمثلني وبتمثل الواقع اللي إحنا عم نعيشه.
0: صح،
1: وهي بتقول إنه عادة الجمهور يتعود علي إنه أغنية يكون فيها حب وخيانة وقصص، بس هاي المرة الألبوم هذا بيحكي حب كله، حب وحب وحب وخيانة وحب.
2: مبسوطة بوجودكم كلكم، بدنا نقضي وقت حلو، بدنا دايما نفرج للعالم المقاومة الحقيقية يلي هي الفن والموسيقى والفرح والحب.
0: نختم مع إليسا ولا أصالة ولا مين بدك؟
1: أصالة.
0: أصالة.
1: أصالة.
0: أصالة.
1: بيت إيقاع صيفي نار.
0: شكرا عارين، نلتقي بكرة
1: أكيد.
0: باي باي.
1: باي.
3: عالطريق عالطريق.
4: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: انه رح يعتزل بس عنده بعد كم من اغنيه مسجلها رح يطلعوا بعدين الاعتزال.
1: في غيابك همي ليلة لو غابت عني.
0: غنينا الجديدة مكملة معكم بس لسه عنا وقفة مع أغنية من زمان كالعادة قبل ما نروح كل يوم نعود للماضي الحلو وأغاني الماضي لنسمع ونتذكر أغاني حلوة نجحت بالماضي.
1: شلينا الغيمة احنا غيمة غيمة تشهد لنجوم أنا مخبي حبيبي يا ربي من العين.
2: أغاني زمان
0: أغاني زمان بيوم 1961 من فيلم اسمه التلميذة نسمع شادية غنت لحسين حسن يوسف سونا يا سنسون
3: سونا يا سنسون.

0: الحان منير مراد، عبد الوهاب محمد كتب كلمات هالأغنية، لشادية اللي غنتها حكينا لكم عام 1961 بفيلم التلميذة. هاي هي كانت أغنيتنا من زمان لليوم.
1: إني كل خميس

0: عالطريق.
1: بيبي سامي هذا، أنا بعد وقت لأغاني أخيري أخيري أخيري أخيري.
0: عالطريق
1: زياد بابا إسا
0: عالطريق.

زياد ضاضة هذا مع أمجد جمعة على ذكر زياد ضاضة تم اختياره ليلعب بطولة ولاد رزق 4 الجزء الجديد اللي رح يصور قريباً.

0: الطريق لليوم انا بعد مجال اغني اخيري راح تكون بصوت واصف حبيب من دير حنا للندم دلعيني. شكرا لكم على المتابعه والاستماع. زميلنا محمد الشيخ خليل راح يكون معكم بعد الاخبار ببرنامج الرياضي بعد اخبار الاربعاء. انا راح اعود والتقي معكم بكره ان شاء الله على الثلاثي على الطريق. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. لكم اني دائما شادي بلان. أحلى التحيات. إلى اللقاء.
1: على الطريق.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يطالب سكان قرية المنصور في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا. تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم قلنديا. كاتس يوعز إلى جيش الدفاع بعدم تقليص القوات في غلاف غزة. آيزنكوت يرى أن أهداف الحرب في القطاع لم تحقق بعد. وزير الخارجية السعودية تطرق إلى العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي ومدينة أورشليم القدس.
0: راديو مكان الأخبار،
6: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في ظل قيام إرهابي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وجه جيش الدفاع قبل قليل إنذارا عاجلا إلى سكان قرية المنصور في جنوب لبنان، طلبهم فيه بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن كيلومتر. وأكد الجيش أنه يضطر للعمل بقوة ضد حزب الله. وفي غضون ذلك تستمر في روما في هذه الساعة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. وقالت مصادر في قصر الرئاسة ببيروت للLBCI إن لبنان أعاد المطالبة بتجديد وقف إطلاق النار لضمان جدية وفاعلية التنفيذ في الفترة المقبلة وتغطية كل العمل على الحدود. هذا ما قالته مصادر في قصر الرئاسة ببيروت للLBCI. وأضافت هذه المصادر أن الاجتماع العسكري من المفاوضات بحث ملف مناطق النموذجية بشقين: الأول استكمال العمل في المنطقتين اللتين باتتا تحت سيطرة الجيش وإمكانية توسيعهما، والثاني وضع جدول تسلسلي لمناطق نموذجية جديدة مع طرح بن تجبيل والخيام بشكل جدي من الجانب اللبناني. باشر جيش الدفاع في تنفيذ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا شمالي أورشليم القدس، تستهدف التصدي للإرهاب ولظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. وأكد بيان أصدره منسق الأعمال في المناطق أن إسرائيل لن تسمح بأن يتحول المخيم إلى بؤرة للإرهاب أو إلى ملاذ للإرهابيين والمجرمين. ودعا البيان السكان إلى الالتزام بتعليمات قوات الأمن أثناء سير العملية وتجنب أي احتكاك مما يسهم في الحفاظ على سلامتهم. أوعز الوزير كاتس إلى جيش الدفاع بعدم تقليص القوات التي تتولى حماية التجمعات السكنية في غلاف غزة في هذه المرحلة إلى حين اتخاذ قرار آخر في الموضوع، وذلك لضمان الشعور بالأمن لدى السكان. وقال رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت إن أهداف الحرب في قطاع غزة لم تحقق بعد، وفي مقدمتها القضاء على القوة العسكرية والسلطوية لحماس. وخلال زيارة قام بها اليوم لقرية نير عوز في محيط القطاع، صرح أيزنكوت مجددا بأنه في حال فوزه في الانتخابات فإن حكومته ستقرر في جلستها الأولى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر. في خطوة نادرة تطرق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم إلى العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي ومدينة أورشليم القدس، وقال بن فرحان إن المدينة المقدسة التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية، ورأى أن صون مكانتها التاريخية والقانونية هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم وإنهاء الصراع وبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة. جاءت أقواله في عمان خلال اجتماع لوزراء خارجية بعض الدول العربية والإسلامية.
7: حالة الطقس
8: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: ترامب يتوعد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هرمز، وطهران تعلن رفضها التفاوض تحت التهديد. في ملف غزة، حماس بانتظار رد مجلس السلام على ما تم التوافق حوله بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية، وإسرائيل ترفض قبول الاتفاق بصيغته الحالية. بعد طمرة ودير الأسد، عملية هدم أخرى لمنزل في قرية البعني، والنائب منصور عباس ينفي توصله إلى اتفاق بشأن ضم يؤف سيغالوفيتش للقائمة الموحدة. هذا والمزيد، كونوا معنا
10: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
12: رجاء الهدوء.
10: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي ميكانيكس 2. من الآن نحن معكم بإذن تعالى وحتى الساعة الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جوسلين محميد بريك، شريهان حجير بيكي، أوسكار تريدلر، محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. مقابلات متعددة سنكون من خلالها بإذن تعالى مع رئيس بلدية عرابي الدكتور أحمد نصار حول ما يجري في الفريق، نامل أن يتم ذلك في سياق البرنامج بناء على اتفاق مسبق مع الرئيس بعد قليل بإذن تعالى. والمجتمع العربي، الرياضة عامة وخاصة في المجتمع العربي تفقد أحد نجومها السابقين المرحوم، انتبهوا جيدا وما أصعبها من لحظات، المرحوم لاعب مكابي طمرة السابق موفق عرابي الذي توفي أمس بعد حادث عمل، وتم تشييع جثمانه ليلة أمس. سنحاول التحدث إلى شقيقه، نعم الآن موجود معنا المرحوم موفق عرابي، لمن لا يعرف فقد كان أحد نجوم مكابي طمرة في الزمن الجميل. التعازي من كل حدب وصوب، والأسى والحزن يلف الجميع من أقصاها إلى أقصاها، فكان الإنسان خلوقا لاعبا متميزا أبا شقيقا من الدرجة الأولى رحمه الله. وطبعا أستضيف الدكتور مهنا عرابي شقيق المرحوم موفق، أولا تحية لك وتعازينا، أرجو أن تتقبلها تعازينا الحارة، نحن هنا في الاستوديو وطاقم مكان، وأيضا تعازي كل الرياضيين في البلاد. دكتور
1: تحياتي أستاذ محمد، بتشكرك من أعماق قلبي على هاي اللفتة الإنسانية، على تعازيكم، بتشكركم على مواساتكم بوفاة أخوي موفق، بنقول الحمد لله على قضائه وقدره، وشكرا لكم كثير كثير.
0: طبعا هذا واجب، طبعا عرف، يعني أنا كنت بعدني مراسل وبثيت المباريات في بداية طريقي، أنا عرفته كمراسل، عرفته كمذيع وهو كرياضي. بدنا نسمع منك عن المرحوم موفق، الإنسان اللي كان رفيق دربك طوال الوقت من جهة، وأيضا موفق الرياضي من العائلة الرياضية، أولاد الأخت، الأخت هو الإبن، حبذا لو استمعنا دكتور مهنا.
1: مظبوط أخي محمد، يعني إحنا اللي بعرفنا جايين من بيت رياضي، يعني حياة الوالد كان من إدارة مكابي طمرة، وهي موجودة في الدرجة الفطرية، وأخوي موفق لعب في المرحوم لعب في مكابي طمرة. موفق أنا بدي أحكي عليه كإنسان أكثر من كرياضي، موفق يعني ما بكون بالنسبة لي مجرد أخو كبير، كان كل طمرة تعرفه معروف كثير كثير. موفق أخوه يعني كان سند إلنا، سند إلنا بكل معنى الكلمة، عرفوا الناس بأخلاقه الطيبة، بابتسامته، بحبه للخير، كان كثير كثير قريب من الناس. يعني موفق أخوي ما كان واحد مشهور بالمال ولا بالمنصب، كان إنسان جدا بسيط، كان جدا غني بأخلاقه، كانت هاي الثروة الحقيقية اللي تركها إلنا بعد رحيله، يعني محبة الناس اللي شفناها في البيت العزاء وما زلنا بنشاهدها، يعني هي خير الشاهد على سيرته الطيبة. منقول الحمد لله، يعني لا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإلا إليه راجعون، الحمد لله كل شيء. محمد
0: طبعا دكتور مهنا عرابي، ده كلك شغلة واحدة، إحنا من يومين من ما وقص الحادثة وقعت وأنت نشرت على الفيسبوك ادعوا له إن شاء الله طبعا، ووصلني أنا من يومين ومن ما أعلنت الوفاة، إنه هل ستتحدثون، هل سيكون في البرنامج، يعني كتار اللي يسجلوا هاي المقابلة كلهم بدون أي شك، هذا واجب، حتى إنه اليوم بكفرمندا عشرات تصلوا لي يقولوا لي أذكر إنه يعشقونه في كفرمندا، وكان لاعبا في كفرمندا، يعني شوف هالمحبة والتعاطف من كل الأقطار.
1: صح أخي محمد، بدي أزيد يعني لكلامك، أول شيء بتشكر الناس يعني جميعا من كل أقطاب الدولة، إذا كان وصلوا للعزاء وما زال يوصلون للعزاء، أو اتصالات أو عبر الرسائل. موفق أخوي وكرة القدم كانت قصة غرام، قصة حب بيناتهم، كان عاشق ومعشوق لكرة القدم، الرياضة كانت جزء كبير كبير من حياته. يعني كفر من ده ما من عبث إني سألوا كثير عنه، لأنه لعب فترة معينة كفر من ده، ترك أثر كبير كبير كفر من ده، اليوم في بيت العزاء أجد جهة كبيرة من أفاضل إخواننا كفر من ده، اللي يعني زي ما تقول اللي مبارح تركهم، مع أنه قبل سنوات طويلة تركهم. موفق وين كان موجود، كان يترك أثر كبير كبير بدماثة أخلاقه وبتواضعه، جدا جدا جدا، كان إنسان متواضع لأبعد الحدود. متأسف إنه عم بحكي شوي هيك بعد الإشي، مش مستوعب الصدمة بصراحة.
0: طبيعي، وإحنا
1: إحنا كان عندنا أمل لحد آخر لحظة إنه ممكن كل إشي إلا الموت. الموت كان ما كنا متخيلين ولا بأسوأ حالي، بس الحمد لله الحمد لله كل إشي تقبلنا، وكل قرار من ربنا من فوق يا ما أحلى.
0: بيت العزاء أين ومن أي ساعات وإلى متى سيظل مفتوحا دكتور؟
1: أخي محمد، بيت العزاء موجود في مدينة طمرة لكل محبي موفق، موجود في مدينة طمرة للنساء في بيت الوالدي في شارع بربرة جنب البريد، للرجال في مسجد الحكمة في المنطقة الصناعية، للرجال بين الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وبين الساعة 4 بعد العصر للساعة 9.
0: لا يعني اليوم وبكرة، وينت كمان
1: اليوم طبعا وبكرة، بكرة الختمة إن شاء الله من بعد صلاة المغرب الختمة بتكون. موفق. دحكي شغلي بس كثير.
0: قول
1: إنه الدفن كان شوي صارت فيه خربطة بوسط الدفن، موفق لأنه توفى بحادث عمل. تعرف حادث عمل فيه بيوقراطية وفيه أوراق وفيه مسراد العبودة وفيه كثير كانت أوراق اللي دش أجلت عملية الدفن، وجيتي كان جدا جدا صعب يطلعوها من المستشفى بلا ما كل الأوراق تكون جاهزة. بس الحمد لله بفضل الأكارم وفضل الناس اللي ساعدونا كثير كثير، فعشان دفننا ساعة شوي متأخر، كان الدفن عمليا امبارح الساعة 9:30 الليل. فالحمد لله ملان الناس من كل أقطاب البلاد اللي شاركوا في الدفن، ونقول الحمد لله. كمية الناس اللي كانت هي بتدل على بالفعل محبة موفق، محبة الناس لموفق، ونقول الحمد لله في النهاية. الحمد لله على كل شيء.
0: يا حادث عمل في البيت، يعني كتبت انت سقط عن علو والى اخره، اذا فيش عندك مانع تعطينا شوي هيك.
1: الموفق للي بيعرفه كان انسان عامل، كان يشتغل في مجال الدهان، كان يدهن احد البيوت في البلد، ومن الطبقه الثانيه في داخل البيت، البيت ما مش مسكون طبعا، في الطبقه الثانيه وهو يدهن، يعني تم يعني انه فجأة مش عارفين شو السبب وقع من الطبقة الثانية لتحت، اللي هو اجت على راسه، اللي هو جدا جدا جدا كانت قوية جدا. بما انه البيت مش مسكون فترة طويلة جدا كان موجود لحاله ما في حدا، فبالصدفة امرأة يعني شافت الاشي وتم استدعاء الاسعاف. الظاهر الاشي كان شوي متأخر، كان وضعه جدا جدا سيء، قعد يومين في المستشفى وضعه جدا سيء، وبالنهاية ما قضاء وقدر، ما بنقدر نقول إلا ما يرضى الله. الحمد لله.
0: كما مرة باسم الجميع وكل من استمع بصلني كمية هائلة من الرسائل وانت تحكي، يعني اعذروني انا مش راح اذكر الاسماء، يعني كتير اسامي طلبوا انه نعزيك بالاسم ولكن القائمة طويلة جدا، فباسم الجميع ارجو ان تتقبل التعازي. وبدي اقدم لك الشكر انه اخذناك في هذا الوقت اللي انا متأكد فيه امم كثيرة تنتظر، واعطيتنا من وقتك بعض الشيء. له الرحمة موفق عرابي والد حارس المرمى المعروف، خال نجم فريق ابو البير السبع محمد ابو رومي، شقيق الرياضية والمعلمة طروب، شقيق الدكتور مهنا المرافق التابع للرياضي، يعني ابن على العائلة الرياضية، فله الرحمة إن شاء الله من رب العالمين. شكرا لك دكتور.
1: محمد بالنهاية آخر كلمة أظنني يعني
0: لا لا لا لا بالعكس
1: بدي أسأل الله أن يجعل كل من أحب موفق، كل من دعا له في ميزان حسناته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم إن شاء الله، حيث لا خراق ولا وجع ولا دموع. يعني رحمك الله يا أخي، وستبقى حاضرا في قلوبنا، والحمد لله وشكرا للجميع، وشكرا لك أخي محمد بشكل شخصي.
0: آمين آمين آمين. دكتور مهنا بعلش بعد إذنك برجعك على الإنتاج شوي صغير ماشي؟
1: ولا
0: شكرا جزيلا بألف ألف ألف رحمة.
1: شكرا كثير. شكرا
0: رحم الله النجم الكبير موفق عرابي. تعالوا نعمل تحول. إداري فريق اتحاد أبناء سخنين ياسر عبدو، تحية لك، مساء الخير.
2: مساء الورد أخي محمد إليك وجميع المستمعين.
0: تشعرون بظلم إبعاد باسيل خوري بشكل استفزازي؟
2: طبعا كل شاف، يعني الكل شاف إشي من ورانا. إحنا متأمل إنه تتكرر هاي تصرفات الحكام يعني كيف معنا يعني كل الوقت إحنا مظلومين. هذا ما في بلدي حيله أخي محمد.
0: طب كان واضح إنه فوجئ الجميع بالبطاقة الصفراء الثانية، ويعني نحن كمعلقين رياضة استهجننا هذا الأمر وإلى آخره. ولكن
2: كان عدة برضو كان عدة يعني عدة أخطاء من الحكم، مش يعني بس يعني تقدر تقول إنه اللي هي البطاقة الحمراء هي اللي حولت اللعبة يعني لا مش لصالحنا. وكان هناك بعض القرارات اللي خاطئة، يعني كان في كان على مصطفى الشيخ كان فاول، عملوا إشي عكسي. هذا الإشي مش راح يأثر علينا، إحنا إن شاء الله بنلعب فوتبول حلو وبنغلب كل الحكام اللي جاي تلعب ضدنا إن شاء الله.
0: طيب احنا بنيجي نتقدم إلى الأمام، ولكن على الرغم من الخسارة في نقطة ضوء في الفريق، شفنا أولاد صغار عم تلعب، أولاد البيت عم تلعب، والفريق شو الأشياء يؤخذ منه كتير أشياء إيجابية. كيف شايفين أنتم كإدارة وكطاقم مهني؟
2: مظبوط، احنا خدنا 3 مباريات بالكأس التوتو، صراحة ما جمعناش ولا نقطة، بس الاشي اللي بيعزي والاشي بيفرح اللي بتلش الصدور هو انه اشراك اللاعبين الشباب الصغار، اللي احنا صرنا فترة طويلة ما اشركناش لاعبين محليين. ان شاء الله بعد ما يكمل الكادر، احنا ناقصنا كثير عدة وظائف، بيقدروا هاي الشباب الصغار بيقدروا يفتحوا حالهم مع لاعبي كبار. مع مرور السنين اللي فاتت اخي محمد، كان دائما سخنين يكون نجمين ثلاثه على بالملعب، ويكون وراء شباب صغار محليين اللي هن بيقدروا ينخرطوا مع هيك نجوم. واحنا ان شاء الله عم نشتغل، انا عارف تسالني السبب بدك تسالني، احنا عم نشتغل 24 ساعه على اتمام الكادر اخي محمد.
0: شو اللي مانع حاليا؟ شو اللي مأخر؟ هذا بدي اسالك طبعا هي السؤال بدون شك.
2: دائما انا بدي احكي لك نفس الحكيات، محليين اسرائيليين ما بيرضوش يجوا على سخنيه، صعب يجوا بالاوضاع الموجوده الرهنه الموجوده بالدوله، اللعيبه الاجانب برضو بتخوفوا. الاشي هذا واضح لكل يعني يمكن كل الفرق الاسرائيليه بتعاني منه، انه صعب انك تقنع انت نجم او لعيب على مستوى يجي على اسرائيل، يعني بفضل يروح على درجه ثانيه ثالثه بدوله اوروبيه انه يجي على اسرائيل علشان الوضع الموجود الامني الموجود باسرائيل.
0: طيب والحلول ايش يعني اللي ممكن يكون البديل على الاقل المناسب ولو ان لم يكن 100%؟ يعني وانت بكمل كادر بالتقريب كيف الامور تسير ياسر ابو عبد؟
2: لا احنا عم نشتغل واحنا عارفين انه الوقت عم بدهمنا.
0: طبعا طبعا طبعا،
2: كل دقيقه وكل ساعه وكل دقيقه مش لصالحنا، بس شويه صبر. احنا بدناش بكل ثمن نجيب لاعبي ونكمل كادر كيف العام كيف صابنا العام، واحنا بدنا نجيب يعني الوظائف المهمه ونجيب لاعيبه على مستوى اللي هن تليق باتحاد النادي سخنين. بدنا احنا صراحه نعوض الجمهور، احنا في صرنا كم سنه اللي كثير كان الاداء ما بصر القلب وما بفرح العين اخي محمد. احنا الاخ خالد قسوم يعني اجا وحاطط كل همته مع اعضاء الاداره، هو بده يعني صراحه بده ينجح، وبدنا ننجح اكثر من اي شخص من اي مشجع اللي حابب يشوف فريق سخنين يعني بيعطي مباريات حلوه واداء جميل. وان شاء الله الله بوفقنا ونقدر نحضر اللاعبين.
0: العمل الإداري مشترك ولا يعني قرار رجل واحد؟
2: 100% كل قرار أي لاعب بيمضي معاه بيكون مشاورات بينات الأعضاء بين أعضاء الإدارة والطاقم المهني.
0: طيب خدني على قضية الاستقرار المادي، هل نستطيع أن نقول حكى قبل أسبوع خالد قال ما يفكر الناس أنه الأمر سهل جدا ولكن نحاول جاهدين، خدني على الاستقرار
2: طبعاً
0: المادي.
2: طبعا طبعا أخي محمد، معروف يعني فريق سخنين برجع بحكي لك، أول إشي مشكورين كل الداعمين. وفي يعني بصراحة يعني احنا بعدنا مش معلنين رسمي يعني, في كثير عم بدعمونا يعني, مش عمرين نعلن الأسامي احنا كيف السنين السابقة أو العام السنة اللي فاتت. إن شاء الله احنا بعد ما نكمل الكادر احنا بنروح بعين قوية, والناس كلها عم بترحب فينا, وقديش فتنا على مصالح وعلى أشخاص وعلى رجال أعمال, ولا لحد إسا فيش حدا فشلنا. بس لما إحنا منجيب بكمل الكادر هيك وبشوفه لعبة حلوة وهيك, صدقني رايحين مش راح يقصروا يعني. جمهور سخنين بحب الفريق ومحروق على الفريق, ولا مرة أصر باتجاه الفريق.
0: أنت جيت من الجمهور وقريب من الجمهور, هناك تذمر من بيع البطاقات السنوية بالشكل اللازم, علما بأنه كان في هناك هبة واجتماع للألتراس مع الإدارة مع الطاقم المهني قبل قرابة شهر. وين بتصير الأمور, كيف ماشي أمور البطاقات السنوية؟
2: أنا دائما بحكي يا أخي محمد, يمكن إسا في بعض الأشخاص مش راح يجي من حكياتي, أنا بقول اللي فريق زي سخنين عمره 20-24 سنة بالدرجة العليا, إجباري أضعف الإيمان أخي محمد, لازم يكون عنده 3000 بالقليلة يكون اشتراك سنوي. بغض النظر في أداء منيح فيش أداء منيح, أضعف الإيمان اللي بحب الفريق يشتري اشتراك سنوي. إحنا هاي السنة قمنا بتخفيض البطاقة من محل 1000 شيكل ل800 عشان يقدر الولد يشتريها والكبير يشتريها, عملنا سعر موحد 800 شيكل. وأنا بفكر إنه لدرجة عليا كثير 800 شيكل مش مبلغ كبير أخي محمد زي فريق سخنين.
0: بالنجاح والتوفيق, شكرا جزيلا. إلى اللقاء. ومساء الخير لرئيس إدارة فريق مكابي أبناء الريني من الدرجة الممتازة سعيد بصول.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين, أهلين بأهل المونديال محمد الشيخ خليل.
0: والله صدقني قديش المونديال حلو, قديش لا يقل الحديث عن الريني وعن الأخاء وعن كابول وعن برطعة.
3: احنا نعرف انه المونديال حلو, بس بتعرف المونديال صار أحلى لما شفنا صورك في المونديال
0: حبيبنا, وهذا يعني شرف كبير لنا انه سعيد بصول والرياضيين بتابعونا بشوفونا, هذا بيعطينا قوة. أولا عن جد بشكرك جزيل الشكر, ومع هذا فيش مصايرة بالمقابل.
3: يعني أبو يمان أنت اسم مش اسم أي واحد في عالم كرة القدم, فإحنا بنفتخر فيك, وأنا شخص بفتخر فيك لأنك أنت من الريني. يعني هذا الإشي إحنا بنفتخر في الناس اللي زيك,
0: ونحن بك وبما تقوم به وما قمت به طبعا بدون أي شك. سعيد بصول فريق بده يرتقى, عنده هذا الكادر كادر درجة عليا, بجيب نقطة من 6 في كاس التوتو. يعني بدأ يمكن تقول لي السنه اللي فاتت غلبنا مكابي حيفا, غلبنا كرياتش منى وسقطنا, طيب اخذني الى نقطه من 6. يعني الكل علق الامال انه هذا بده يطحن فريق الريني, بده يطحن.
3: اول شيء تعال احنا نبلش نحكي من ناحيه جاهزيه الفريق اللي حضر المباراتين, كمان ضد عكا, كمان ضد بثلاث ايام, شاف انه في على فريق واحد على الأرض الملعب. للأسف الهواء ما يسعى سوا, كان عندنا الأهم من كل هذا أنه نريح اللاعب واللاعب ما تتصاوب وما نبلش الموسم اللي هو المهم والهدف الطبيعي تبعنا يكون في لاعب متصاوبين. فالمدرب قرر أنه يريح لاعب ولاعب لاعب تانيين, مع هيك كل أمان وثقة أنه راح يكون بفريق الريني فريق كتير قوي, وبتأمل أنه بآخر الموسم يكون في أخرى مرة في الدرجة العليا.
0: طب ليش تريح اللعيبة؟ طب هاي اللعيبة هو عملوا لك كاس التوتو عشان لعيبة تتناسك مع بعض وتصل للدوري متكاملة, ليش تلعب بالتركيب الثالثة والثانية؟
3: احنا رجعنا يوم الثلاثة الصبح من المعسكر التدريبي. اللي كان في معسكر التدريبي بيعرف انه كانوا اللاعبين يتمرنوا تمرينين في اليوم, ما كان في مش مشوار عشان يفوتوا على اللياقه البدنيه. يوم الخميس كان في مباراه, يعني انت رجعت الثلاثة الصبح, الأربعة تريحت عملت تمرين, الخميس كان في مباراه, الاثنين كان في اخرى مباراه. فهذا الضغط على اللاعبين واللياقة البدنية, كمان الطاقم الطبي وكمان الطاقم المهني فكروا انه ممنوع بهاي الفتره السلام يساوي تريح للعيبه عشان يجوا على الدوري يكونوا جاهزين 150%. عشان هيك احنا بنضحي بكاس التوتو عشان نيجي على الدوري ونبلش بالدوري زي ما لازم. وتنساش انه عندنا مباريات الدوري اللي هي افتتاحيه مع مباريات كتير قويه اللي هي اشدود باتيام ابن يهودا.
0: طيب أقول يعني حكيك قبل المستمع فليكن. المباراة مركزية هي الديربي المنطقة بين عندك الريني أمام الإخوان الناصري. قررت أنه في نوفا جليل في استاد برئيل تكون مباراة الدخول مجاني، لماذا؟ كان في عندك إمكانية تعمل صندوق جيد؟
3: الحقيقة يعني ما احنا عشان أنا أوضح الأمور احنا من أول موسم حطينا إنه الكارت 50 شيكل.
0: طيب.
3: عن طريق الصناديق و60 شيكل عن طريق الإنترنت. هاي ال مش أنا لا مع كل الفرق. المرة هاي هي مباراة أولى حكى معاي الإداري ماهر حامد وطلب مني إذا بقدر أنزل من 50 شيكل. فأنا قلت له أبو الماجد هاي المباراة احنا عشانك وعشان جماهير الريني وجماهير الاخاء وديربي واحنا البلدين تنعب بلد واحدي منساوي هاي المباراة تبعت كأس التوتو الفوتي البلاش مباراة الدوري احنا نكون متفقين انه شو احنا بناخد من باقي الفرق راح ناخد منكم او مش راح يكون في تغيير مش راح يجي ويكون في تغيير واحنا اتفقنا على هيك. وبتأمل إنه الجماهير تعب الملعب ويكون كمان الريني جماهير وكمان من مصر جماهير.
0: تعرف أمال الريني ضئيل للغاية، يعني معادلة صعبة جديدة. الريني يأخذ محل أول، بدك تغلب 4-5-0 في المقابل عكا تتعادل مع كرياتيام. فايت على هاي اللعبة بهدف احتلال مرتبة أولى بكل ما تحمل كلمة معنى ولا لا؟ على الهادي على الهادي.
3: لا لا لا ما أعرفش يعني أنا الحقيقة كأس التوتو لا يعني لنا شيء. يعني إحنا ما قلت لك إحنا مجهز حالنا للدوري. كأس التوتو محل أول محل تاني محل خامس لا يعني لنا شيء. نتأمل إنه نقدر نحصد على أول غلوب. بس قلت لك المهمة تبعيتنا واضحة وعارفين شو مهمتنا اللي هي الدوري.
0: طيب الفريق جاهز للدوري؟ عندك لعيبة يعني معظمها لعيبة درجة؟
3: لازم يكون في أخرى لاعب أو تغيير لاعب أو لاعبين اللي إحنا قاعدين نتكلم على موضوع ومنشوف شو بصير معنا.
0: بأي موقع تقريبا يعني هيك التحديد؟
3: أكيد بدنا مؤخر بدنا كمان مهاجم، هذا الإشي الأكيد. ندور على كمان مهاجم
0: يعني مهاجم صريح تسعة. يعني شوف قديش تفتخر اليوم بسيد أبو فريخ اللي يعني
3: سيد أبو فريخ إياد خلايلي. فأنا بوعد كمان نص الموسم نحكي على كمان لاعب اللي هو موجود إسا بالريني إنه راح يكون أخرى له مستقبل كتير كبير. بس سيد أبو فريخ هذا شيء خاص جدا جدا جدا. الولد
0: نجم أوروبي نجم أوروبي
3: الولد الله يوفقه ويخليه لأهله. أنا بعده زي ولد من أولادي يعني محبته كتير قوية. من أول يوم اكتشفنا أنه ولد بالعمر بس زلمي على أرض الملعب قيادي وينر بعرف إيش بده وإذا بكمل هيك يصل إلى أبعد بكتير من مكابة الأفيف وبطلع أوروبا كمان.
0: سعيد نحن بانتظار جواب منك لشي يوم جمعة في الاستوديو عندما تقرر لساعة كاملة نفتح الخطوط. الأمر بتعلق فيك، متأمل ما يتأخرش الموضوع بس تعطينا وانت انت جاهز. نحن جاهزون لساعة كاملة في الاستوديو
3: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا بالتوفيق والنجاح. شكرا.
4: الاثنين في ساعة الحقيقة
5: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
4: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
6: بس مقاول أحد ما فيش عندك منافسة بين مقاولين
7: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
4: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
8: سيطرة المجرمين على المجالس المحلية.
4: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
9: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: ومساء الخير لك يا ربيع جبرين، محاسب فريق مكابي إخاء الناصرة وعضو الإدارة. مساء الخير ربيع.
10: أهلا، مساء الورد أخ محمد، لإلك كل جميع المستمعين.
0: صوتك إذاعي قوي.
10: نتبارز معك.
0: حكولك
10: قالولك قسم طبعا. يلا.
0: نتعرف عليك أول ربيع للمستمعين لو محبي الفريق، من هو ربيع جبرين؟
10: أنا محاسب فريق إخاء الناصرة، طبعا بدير مكتب إدارة حسابات وبنفس الوقت عضو بإدارة الفريق.
0: حبيت الشغل هذا بالإدارة ولا أكثر يعني انجذبت له من طريق عملك مع الفريق كمحاسب؟
10: لا لا لا، الشغل هو شغل ممتع، بالأخص لما أنت تكون مع عائلة مش مع إداريين اللي هن بعاد، يعني مش أنت موجود بمجموعة اللي هي ما بتعرفها. إحنا بنتعامل بالفريق كعائلة أخوية، من الاداري يعني من رئيس الاداره الاخ ماهر حامد ابو المجد للعيبه، كلياتنا فريق واحد، كلياتنا عائله واحده، فبالعكس كتير كتير حلو.
0: يعني ماهر رجل سهل طيب القلب، بس من ناحيه تانية كيف بتقولوا بالعبري مش فراير، يعني صار
10: اصلا
0: محنك كتير كتير بكره القدم.
10: اصلا ابو المجد يعني على سلامته، ابو المجد قائد الفريق، احنا بنسميه كلياتنا القائد، فكلياتنا موجودين زي ما حكيت لك بالاساس، العائله واحد فوقها في موجود قائد، والحمد لله يعني
0: يا رجل
10: اللي عمله ما حدا راح، ولا حدا عمله ولا حدا راح يعمل.
0: يا رجل اللي قدر يكسب محبه كل المشجعين من الصغير للكبير من كل الاماكن،
10: اللي شاف اللي كان باللعب يوم الاثنين بعرف شو هاي بعرف بالضبط شو جملتك لما يتواجد بكلب اللعبة 950.
0: بس طلع دعاهن على عندي على البرنامج، طلع دعاهن لبولو الدعوة على طول.
10: بالضبط، مش بس لبولو الدعوة، كانت كتير حلوة يعني مش ممتع.
0: طيب انت محاسب الفريق، الوضع المادي ميسر حاليا؟ انت فيش إدارة سليمة، ممنوع تأخذ إشياء رسمية لا من بلدية ولا من مؤسسات محلية رسمية، كيف ماشي الأمور؟
10: بالضبط، احنا زي ما انت بتعرف احنا جمعية اللي فتحت ما صلهاش سنتين، ففيش نهول تكين زي ما بسموها،
0: إدارة سليمة.
10: إدارة سليمة بالعربي مظبوط، أما إحنا إدارتنا السليمة اللي موجودة بتتفوق على كل الأسس تاع اللي بيقولوه القانون تاع إدارة سليمة. فإحنا لما نوصل لوضعية زي اليوم أو زي قبل شهر لما توافق علينا من قبل البكرات أكتيفيت،
0: سلطة
10: مراقبة الميزانيات، فهذا الاشي بيعكس على قديش احنا متمكنين من ناحية ميزانية، من ناحية ادارة المالية بالفريق، فالحمد لله كل اشي ماشي على ما يرام. خلصت السنة هديك بشكل واحد ما كانش علينا دين لا للمؤسسات ولا للعيبة، وهذا الاشي بس بيعكس الادارة السليمة.
0: طيب عشان هيك طيب اكتمل بالناحية المهنية، يعني مع حضور المهاجم اللي بتعلقوا عليه أمال كبيرة وصل، ويعني مع شيء بنقوله مع أمال كبيرة جدا، هيك بيكون اكتمل الفريق من ناحية مهنية ولا في بعد؟
10: مبارح وصل المهاجم، استقبلناه كلياتنا، كلنا يعني بعرفش إذا عارفين من فريدو، بس كله بتقدروا تعرفوا بالضبط عن طريق الماضي تبعه. الاكتمال هذا طبعا اللي بحكيه اللي بيقرره هو الإدارة المهنية، المدرب مساعد المدرب، احنا يعني كإدارة منشوف انه الاشي يكون بطريقة مهنية اكتر، ما وصول الفريق بالطلب، ف ما بقدر أقول لك إنه هل اكتمل ولا ما اكتملش، أما إحنا بعيوننا الإشي قاعد يمشي بطريقة كتير كتير سليمة.
0: تعرف المباراة غدا مجانا أمام مكابي أبناء الريني، سيحضر فكرك الجمهور اللي حضر قبل يومين إلى المباراة إيه؟ لأنه الأمل موجود للأخاء أن يحتل مرتبة أولى.
10: والله أول إشي يعني أنا باسم أبو المجد بدعو الجمهور زي كيف دعاه قبل مرة، بدعو الجمهور إنه يتواجد. كل واحد ما كانش يوم التنين ما عرف شو فريق أخاء الناصري. فريق أخاء الناصري يعني غني عن التعريف، فريق عنده ماضي كتير قوي، عنده ماضي كتير يعني إله خبرة. فمحل أخاء الناصري بعده محفوظ. بدعو الجمهور إنه يتواجد ليشوف اللعيبة، ليحضر معنا وإن شاء الله يعني بلبوا الدعوة يعني كمان مرة وبيجوا، وبيكون بدل 950 أو 1000 اللي كانوا يكونوا 2000.
0: ربيع جبر
10: نحفل بالفوز من على الأشقاء يعني على إخوتنا بالريني يعني.
0: ربيع جبرين محاسب الفريق إداري الأخ الناصر، شكرا جزيلا لك.
10: شكرا
0: جزيلا. وأقول مساء الخير للدكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابي، أهلا وسهلا بك وحمدا لله على سلامتك.
11: شكرا لك، الله يعطيك العافية
0: دكتور.
11: مرحبا فيك أنت ومستمعيك.
0: دكتور أحمد أقول لك شغلة واحدة مشان ما بالغش، ديش أقول كل عرابي، 99% من الرياضيين وعشاق الرياضة في عرابي عم بيسمعوا المقابلة، ويعني لما أنت أعطيتنا الموافقة أعلننا وأعلنوا على وسائل التواصل أنه الدكتور أحمد موجود بين يسمعوك. قديش متعلق اليوم كشي يعني كل الأمال دكتور أحمد، وينك دكتور أحمد، انقذ الفريق خذ الفريق. سؤالي اللي هو طويل يمكن إجابته بدها تكون منك، وأنت متحدث لبق وعندما تعد تفي، قديش الدكتور أحمد نصار مولي أهمية للفريق والفريق وأنه يشد حاله عرابي وينهض قوي من ناحية، ومن ناحية تانية قديش مهم إلك وقديش أنت مطلع على ما يحصل للفريق في اللحظات الحالية دكتور أحمد؟
11: أخي العزيز طبعا بدون أدنى شك يعني رئيس بلدية عرابي أحمد نصار يولي أهمية كبيرة جدا لكرة القدم وفريق كرة القدم البلدي في عرابي، وأعترف يعني طبعا بضرورة وجود واستمرار هذا الفريق، ومقرر من زمان إنه أنا أدعم هذا الفريق بكل ما أتيت من قوة ومن إمكانيات. طبعا أنا مطلع على كل ما يدور. الإخوان بوصلوا لي المعلومات، وطبعا إحنا أخرى مرة بقرار واضح بقرار اللي ما فيه تأتأة ولا فيه تلتؤ إنه إحنا مستمرين بدعم فريق عرابي لكرة القدم. ولكن هناك أزمة معينة من خلال طبعا عدم هيك بلورة إدارة يعني مهنية واللي بدها تأخذ أمور الفريق على مسؤوليتها، وإحنا طبعا نكون لجانبها ونكون بظل هاي الإدارة، وإحنا طبعا بمحاولة مستمرة لتكوين أو خلينا نقول لدفع أشخاص للدخول لهاي المواقع المسؤولة في كرة القدم، على أساس أنه إحنا كعرابي نظهر بشكل شلبي وحلو وشكل رياضي لايق من خلال فريق عرابي لكرة القدم.
0: بتصورك يعني يحدث اليوم بكرة خلال يوم يومين، وهل صندوق البلدية مفتوح لتزويد الفريق بالميزانية اللازمة؟
11: أخي العزيز يعني أنا مش راح أخبي عليك ولا راح أخبي على حدا ظروف بلدية عرابي، ظروف البلديات والسلطات المحلية العربية سيئة جدا، ولكن رغم كل هذا إحنا يعني بنحاول قدر الإمكان قدر إمكانياتنا ووفق المعطيات الموجودة إنه إحنا نخصص ميزانيات لدعم الرياضة ودعم الفرق الرياضية المختلفة. طبعا فريق كرة القدم بشكل خاص إحنا مش راحين نتراجع عن أي إشي إحنا عملناه قبل، وراح نعمله إحنا في سبيل إنه فريق كرة القدم يثبت ويستقر ويستمر، ونحاول إنه إحنا ننافس من خلاله للمواقع المتقدمة. ويا حبذا لو إنه إحنا نقدر ننجح ونطلع درجة، يعني رغم هاي الظروف الصعبة، طبعا ظروفنا كبلدية صعبة وأكيد ظروف الفريق خاصة وحساسة، إلا أنه تصميمنا وإرادتنا ورغبتنا بتقول أنه إحنا مستمرين ورحين نكمل مع الفريق للآخر.
0: طيب فريق زي عرابي زي البلدات العربية ما لهاش غير السلطات المحلية، يعني اليوم الفريق ما لهش غير هالبلدية تعكز عليها حاليا حتى تيسر الأمور ويجي له شي رجل أعمال يدعم وإلى آخره. سؤالي أنا لإلك دكتور اللي جاوبتنيش عليه، بتصورك اليوم بكرة بعد بكرة بيكون في تشكيل إدارة برعايتكم وبوجودكم ويسير الفريق إلى الأمام، ولا الأمر لا يزال مجهولا؟
11: إحنا متفائلين كثير ومتأملين كثير إنه خلال الـ الـ الأيام القليلة، يعني ديش أقول لك الأيام، ممكن ساعات وممكن نصف يوم ممكن يوم، إنه الأمور تنتهي وتتبلور وتظهر. ولكن من خلال منبرك الكريم ومن خلالك أنا بدي أتوجه لكل رجال الأعمال في عرابي اللي عندهم طبعا هاي النخوة العربية اللي إحنا نعرفها فيهن، نتمنى عليهم إنه هن برضو يمدوا إيد العون للفريق، نتمنى على جمهور فريق عرابي لكرة القدم إنه هو برضو يأخذ على عاتقه جزء من المسؤولية ويحاول إنه هو يقوم بجزء من هاي من هذا الدور في سبيل إنه هو يرافق الفريق، يدعم الفريق، يحاول إنه هو برضو يجند دعم ويجند تبرعات للفريق هذا بشتى الطرق وبشتى الأساليب.
0: بجوز لما البلدية تحط دكتور أحمد، بجوز لما البلدية تحط والجمهور يشوف إنه البلدية أجد دكتور أحمد نصار قال خصصنا 400-500 ألف للفريق، بجوز يصير في تكاتف، بجوز في تشجيع آخر.
11: إحنا خصصنا قلوبنا وإمكانياتنا وعقولنا كلها في سبيل خدمة هذا الفريق.
0: بده المصاري، القلوب والعقول منيحة بس بده المصاري.
11: أخي العزيز، أخي العزيز، يعني في أمور اللي الواحد ما بيقدر يحكيها هيك بصراحة. ولكن الميزانية المرصودة في بلدية عرابي من أجل الدعم، طبعا فريق عرابي فريق كرة القدم في عرابي بيحصل أو حصل سابقا على حصة الأسد فيها، إحنا طبعا رحين ندعم الفريق أخرى مرة، منأكد على إنه إحنا مش متنازلين عن هذا الفريق ورح نستمر معاه ورح نكون على مدرجات الملاعب في سبيل إنه إحنا ندعمه وندفع للأمام عشان إحنا نكون بمحل أفضل، نكون بمحل رياضي ريادي كيف إحنا كبلد موجودين بمحل ريادي بأمور أخرى.
0: المقابلة القادمة خلال أسبوع، نكون الأسبوع الجاي أو 10 أيام، بتقول لي
11: بكون الأمور بتكون الأمور أوضح وبكون الوضع مختلف وأفضل
0: بانتظارك إن شاء الله. الله بانتظارك دكتور أحمد نصار، شكرا جزيلا لك عرابي غالي على الجميع.
11: طبعا من خلالك من خلال هذا منبرك الكريم بدي أبعث بتعزية الحرة لعائلة عاصلي بوفاة الأخ عمر عاصلي
0: اللي أحد هو المشجعين الكبار.
11: نعم، من المشجعين البارزين لفريق عرابي، ولكن

0: هيك حامضة شوي صغيرة، كان الفريق بيقدر ما يخسرش.
1: والله كنا أحسن من اليهودا، بس للأسف الحظ ما حلفناش. نتأمل خير إن شاء الله في المباريات القادمة.
0: ما معنى الخير؟ إنه الكادر بيكتمل، الكادر بيكون منيح، كيف يعني شايف أنت
1: الكادر إن شاء
0: الأمور
1: الله
0: الحالية؟
1: عندنا كادر إن شاء الله منيح، يعني إحنا بنينا كادر ممتاز، وإحنا الطموحات تبعتنا طبعا إن شاء الله البلاي أوف عليون إن شاء الله، فيش حكي غير هيك إن شاء الله. يعني
0: اكتمل يعني هوخن بويم قال لك اكتملت الامور ولا بعد بدي
1: لا
0: واحد
1: إن شاء
0: اثنين
1: الله
0: ثلاثة؟
1: بعد عندنا كمان مدافع إن شاء الله رايح ينضم للفريق إن شاء الله، لسه مش مسكرين موعد، بس هو يعني إن شاء الله في الأيام القريبة إن شاء الله بنسكر مع المدافع، وإن شاء الله بعد عندنا فريق مكتمل وجاهز إن شاء الله.
0: بتعرف تفضل. كفر قاسم اليوم يعني بنتظر شغلة صغيرة، اللعبة إذا أنا مش غلطان مع مودعين وبني يهودا
1: إن شاء الله
0: مع
1: يوم
0: كفار
1: الخميس.
0: شريف، أنت يعني مجبور تغلب ثلاثة وبني يهودا تخسر، تنك تكون مع
1: مظبوط،
0: الأول، المعادلة مش مش مش مش هوين.
1: مش سهلة، بس احنا ان شاء الله احنا بنعمل اللي علينا والباقي يا رب العالمين ان شاء الله.
0: بأي ميزانية بدك تلعب السنة يا أحمد؟
1: احنا عندنا تفضيل الخمسة ان شاء الله، خمسة
0: مصادرها،
1: مليون
0: مصادرها من وين؟ كيف قدرت
1: ان
0: تجندها؟
1: شاء الله. عندنا دعم، احنا عندنا دعم يعني من البلدية، يعني الاخ هيثم طه ابو عبيده مش مقصر الحمد لله، يعني وراكب بجنب الفريق في كل ما بيقدر، وفي عندنا متبرعين، واحنا شو ما نقدر يعني مع الفريق قلبا وقالبا. يعني كفر قاسم بتحب الخير وبتحب الرياضة طبعا، وان شاء الله قد ما نقدر ان شاء الله الفريق هذا لازم يقدر في اعلى المستويات ان شاء الله.
0: طيب نفس السؤال اللي يسأل كل سنة 10 مرات، الملعب البيتي والعودة إلى اللعب بعيدا عن باتيان، بعيدا عن بتح تقفى، بعيدا عن الليد، إلى متى هذا الشتات وتجاهل الجمهور؟ بتعرف كبر قاسم تتنفس كرة قدم، ولكن أحيانا البعد بيمنع حضور جماهير.
1: احنا ان شاء الله يعني الموسم القادم ان شاء الله بنكون على ارضنا بنلعب في الاستاد تبعنا ان شاء الله، هيك وعدونا، وهيك يعني في اول اشي راح يكون ان شاء الله الاستاد ان شاء الله في 27 28 ان شاء الله، يعني كل
0: قربت،
1: اولويات الرئيس
0: هانت
1: ان
0: يعني
1: شاء
0: هانت
1: الله
0: هانت.
1: ان شاء الله. يعني هالسنه بدنا نتحمل، وان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله لازم نكون بالبلد.
0: بالنسبه للبطاقات السنويه بتعملوا على انه تنباع ولا شايفين الامر صعب، صعب على الجمهور وابيع
1: الجمهور
0: ويلحقني
1: شوي
0: اباتيا؟
1: الجمهور شوي مستصعب عشان باتيام والازمات في الطرقات في الساعات الوخرة، يعني الساعات 6 7 و8، بس بيجي الكال اللي بيحب الفريق يعني كثير بيجي، مع انه كثير ناس حابة تيجي اكثر لو انه في قريبين هنا
0: واضح.
1: في المنطقة
0: ليه ما
1: بيجوا
0: خدتش
1: اكثر.
0: على المنطقة؟ غالي كتير؟
1: مش غالي، مش قصة غالي، بس يعني في ما يعني توجهنا لعدة ملاعب قراب علينا، والكل مسكر هذا مسكر مع هذا الفريق، وبتعرف عشان هيك يعني انجبرنا نكون كمان السنة هاي بباتيام.
0: طيب شو بعد بده الفريق غير كنت بده مدافع؟ هيك شايف انت كمان حسب
1: الفريق جاهز، يعني احنا بعد ما انضم لنا ايهاب غنايم، انضم لنا طارق، يعني الفريق جاهز، يعني وعندنا لدور كوهن، عندنا سيزار، عندنا كريس، يعني الفريق جاهز مكتمل ان شاء الله، بس يعني مشان الحزوك ومشان الاطمئنان يعني الفريق، يعني ومع الحارس المرمى الممتاز عندنا برضه بيغضى منا اخرى، يعني مدافع بيغضى فريق مكتمل على الاخر ان شاء الله.
0: كل بالنسبة لكم انتم سهل تجيبوا لعيب، كفر قاسم قريبة على كل المركز، لعيبة اللي بدها تتقدم خلصت شبيبة وعندها طموح كبير جدا، او لعيبة ما لاقت في الدرجة العليا، كفر قاسم قريبة بتلاقوا. حكينا سمع سخنين كان صعب، بقولوا صعب احضار لاعبين لهون، بتعانوا من هاي الازمة ولا لا سهلة عليكم
1: لا
0: بعض
1: لا
0: الشيء؟
1: لا لا لا لا عندنا يعني كثير بحبوا يجوا عندنا على البلد يعني الحمد لله، بس برضه احنا يعني مسكين انه في منا نعطي برضه المجال لاولاد البلد، يعني احنا عندنا 12 لعيب من كفر قاسم يعني الحمد لله يعني.
0: أحمد صرصور بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. وعسف يا شهدت الفترة الماضية وتحديدا يوم الجمعة الماضي شيء رائع جدا، دوري العسفيادة للسنة الرابعة على التوالي بإشراف جمعية معا نقود. أحيي أدهم فرو القائم على هذا المشروع، تحية لك، مساء الخير.
2: تحية إلى شخصك الكريم أستاذ محمد، يا مرحبا.
0: بداية هات نشوف إيش الحدث المركزي، هل هو الكدامة اللي لعبوا ونعمل ضجة كدامة عسفية والدالي، أم أنه العسفية ده كلها بدك تحكي لنا عنها؟
2: العتاد مثل ما

0: الجميع بيعرفهم في الكرمل، هي السنة الرابعة على التوالي للعسفيادة. دائما تضم فرق من خيرة اللاعبين في الكرمل خاصة، ونقوم في دوري في كل مرة من الصيف تحت رعاية جمعية مع النقود. أنا عضو في الجمعية، طبعا في اللجنة المركزية اللي هي بتنظم كل إشي وهي بتدعي الناس، وإحنا جزء منها اللي بنساعدها. لكن بما أنه في إلنا زي ما قالوا تاريخ شوي حافل في الرياضة مع الكابتن سليمان أبو ركن والمدرب السابق ونخبة من الشباب المتطوعين في الجمعية، قدرنا نقيم هاي السنة الحدث الأكبر في الكرمل، وكان أنجح سنة عبر السنين اللي مضت.
1: ليش؟
0: كيف؟
1: شو السبب المركزي يعني أنه كان إشي مميز خاص؟
0: السبب المركزي هو أول إشي توافد الجمهور إلى ملعب العشب الاصطناعي في البلدة، أكثر من 1000 متفرج كان في النهائي. والإشي اللي جمع أنه قدرنا نوقف عقارب الساعة لبعض من الوقت ونقول له ارجعي فينا لسنوات 80 ومطلع 90. جمعنا خيرة اللاعبين من تابع عسف وهفوعل دالية الكرمل اللي لعبوا في 84 85 90 95، وعملنا بنات المباراة ودية اللي في قسم في الجمهور قالوا لي تقريبا بكينا من هاي الفرحة انه رجعنا شفنا نفس الناس اللي لعبوا في الثمانينات والتسعينات معنا هون على الملعب، لكن بحلة اخرى وب عمر شوي هيك متقدم. كانت لعبة جدا رائعة جدا راقية، بالرغم من أنه دالية الكرمل انتصرت على عسفيا، لكن الكرمل كان يفصلنا لعشرين دقيقة بينما يجمعنا مدى الحياة. فهي هي كانت الروح الرياضية المسيطرة يعني هناك.
1: طيب هو المشروع أكثر من أنه كرة قدم؟
0: نعم صحيح.
1: روخدني لهي المساحات.
0: هو إشي أول إشي زي ما حضرتك تفضلت، نعم مش بس إنما كرة قدم، إنما يدخل في التربية اللامنهجية لجمعية مع النقود اللي هي بتهتم كثير في إدخال التربية اللامنهجية إلى قرية عسفيا خاصة والكرمل بشكل عام. هي الروابط الاجتماعية اللي كانت بين الجمهور، هي دعم المصالح التجارية لهذا المشروع اللي كانت تقدم هدايا وكانت تقدم قسائم شراء. يعني كنت تشوف عسفيا ودالية الكرمل موجودة في مستطيل أخضر ما يقرب 70 متر. فالإشي بطل هون بمجرد كرة قدم، إنما مهرجان كروي رياضي لمدة 8 أسابيع متتالية، ضم 13 فريق، 13 من مصلحة تجارية اللي كل واحد تبنى فريق على اسمه. أنا مثلا بدي أكون مكتبة المنال، أنا بدي أكون منجر الجليل زاهر، أنا بدي أكون سبور مدوك في دالية الكرمل. كل واحد إجا أخذ فريق وبنى فريق وانطلق فيه. كان عندنا 13 فريق، بينما في سنين سابقة كان عندنا 8 فرق 12 فرق. هاي السنة لقوة وزخم العزفيادة كان عندنا 13 فريق، قسمناه إلى دوري مجموعات، 3 مجموعات اللي هي مجموعة A وB عبارة عن 4، مجموعة C كانت عبارة عن 5 فرق، في مجموعة C بيتأهل أول 3، مجموعة A وB بيصير في لعبة بلاي أوف بين المحل الثالث للمحل الثالث في مجموعة B، وهيك بيرتقوا للربع النهائي.
1: كان تجاوب جماهيري كبير خاصة في المراحل النهائية؟
0: تجاوب جماهيري يعني احنا ما صدقناش يعني. احنا عملنا أرقام من 1 ل 500 عشان نوزع جوائز، خلص 500 وبطل معنا أرقام والمدرجات انتلت. يعني كيف خمننا هناك أقل إشي كان بين 900 ل 1000، لأنه في كمان عملنا زي تقول مدرج متنقل 8 أسابيع برع فيه الأخ أمل أسعد الله يوفقه، وعملناه وراء المرمى الشمالي هناك، هذا كان يضم لحاله 260 شخص على الأقل.
1: ما شاء الله. لو أعطيتك نص دقيقة بس تقول لي بجملتين عن جمعية مع النقود في نص دقيقة.
0: جمعية مع النقود في نص دقيقة هي جمعية مستقلة، لها غير لها يعني انحياز سياسي، إنما جمعية مستقلة تم بالمبادئ والعادات والتقاليد إضافة إلى العلم والمعرفة، تخص التجذير بما يسمى الفكر الإيجابي دائما من خلال الأمن وأمن المواطن، من خلال الاقتصاد المحلي وتشجيعه. يعني في عنا إحنا هون لجنة مركزية اللي هي عبارة يعني اسمح لي أذكر أساميهن.
1: لا صعب كتير، بس معنا أنه هي غير مستقلة، لا سياسة لها ولا علاقة بالسياسة. هذا أمر جميل، أشكرك
0: جدا. نعم. بالمعرفة
1: أدم فرو، شكرا أدم فرو، شكرا إلى اللقاء.
0: شكرا إلى
1: اللقاء. إذن أبرك لنا ماهر حامد رئيس إدارة مكابي الإخاء الناصر، يقول جمهور الإخاء العزيز أنتوا كلكم غالين على قلبي، والإخاء من غيركم فيش له محبة بين الناس، أنا بس ربنا سخرنا يكون معاكم وأساعد هذا الفريق اللي أنا كبرت عليه وبغار عليه زي ما بغار على أولادي، عشان هيك اللي طلب منكم الجميع إدارة الرين تجاوبت معي ولغت كل إشي اسمه مصاري بهاي اللعبة، احترموني واحترموني، وإحنا لازم نكافئ اللي يحترمنا باحترام متبادل، كل اللي كان وإحنا بالدرجة الممتازة قبل 3 سنين لازم ننساه، بدنا نفتح محبة جديدة بيننا وبين كل الفرق العربية، ما بدي مسبات على أي شخص، أولا عيب نسب على فلان أو علان، وبعدين راح يكون في كتير بنات وأمهات وأهالي لعيبة بدنا الروح الرياضية تغلب بين المباراة، وصحتين على اللي بيغلب، أنتوا في القلب والله شاهد حبايبي. هكذا هو ماهر حامد. انتهى برنامجنا هذا اليوم، غدا نلتقي بإذن تعالى بعد أخبار الرابعة في البرلمان الرياضي، جوسين محميد بريك أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم حتى نلتقي على خير وبركة، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: بدوك. حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: عناوين الساعة من مكان: غارات جوية لجيش الدفاع على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم قلنديا، كاتس يعز إلى المؤسسة العسكرية بعدم تقليص القوات في غلاف غزة، أيزنكوت يرى أن أهداف الحرب في القطاع لم تحقق بعد، ووطأة الحر تخف غدا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الخامسة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في ظل قيام إرهابيي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، نفذ سلاح الجو عصر اليوم غارات محددة على أهداف للحزب في جنوب لبنان. وقبل ذلك طالب جيش الدفاع سكان قرية المنصور في منطقة صور بإخلاء منازلهم فورا. وأوضحت مصادر في الجيش لمراسلنا إيال عليمة أن القرية تقع داخل المنطقة الأمنية التي تشهد نشاطا عسكريا مما يشكل خطرا على السكان. وقالت المصادر إنهم عادوا إلى منازلهم تحت رعاية الجيش اللبناني الذي نصب حاجزا في المكان خلافا للاتفاق. هذا وتفيد الأنباء الوريدة من لبنان بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح. في لندن جرح عصر اليوم 4 أشخاص إثر حادث طعن في حي كوفنت جاردن الذي يزوره العديد من السياح الأجانب. واعتقلت امرأة في الأربعينيات من العمر بشبهة الضلوع في الحادث الذي وقع كما يبدو وحسب تعبير الشرطة على خلفية الحالة الصحية النفسية للمشبوهة. يواصل جيش الدفاع عملياته واسعة النطاق في مخيم قلنديا شمالي أورشليم القدس، والتي تستهدف التصدي للإرهاب ولظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. وأكد بيان أصدره منسق الأعمال في المناطق أن إسرائيل لن تسمح بأن يتحول المخيم إلى بؤرة للإرهاب أو إلى ملاذ للإرهابيين والمجرمين. ودعا البيان السكان إلى الالتزام بتعليمات قوات الأمن أثناء سير العملية وتجنب أي احتكاك مما يسهم في الحفاظ على سلامتهم. أوعز الوزير كاتس إلى جيش الدفاع بعدم تقليص القوات التي تتولى حماية التجمعات السكنية في غلاف غزة في هذه المرحلة إلى حين اتخاذ قرار آخر في الموضوع، وذلك لضمان الشعور بالأمن لدى السكان. وقال رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت إن أهداف الحرب في قطاع غزة لم تحقق بعد، وفي مقدمتها القضاء على القوة العسكرية والسلطوية لحماس. وخلال زيارة قام بها اليوم لقرية نيروز في محيط القطاع، صرح أيزنكوت مجددا بأنه في حال فوزه في الانتخابات فإن حكومته ستقرر في جلستها الأولى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. قرر النائب إيتان جينزبورغ الانضمام إلى قائمة يحد برئاسة نفتالي بنت. وقد انسحب جينزبورغ من حزب كحول لافان قبل حوالي 4 أشهر، وكان في الماضي وزيرا للاتصالات ورئيس لجنة الكنيست ورئيس بلدية رعنانة. مددت المحكمة حتى يوم الأحد القادم فترة اعتقال الشاب من سكان وادي قدوم شرقي أورشليم القدس بعد إلقاء القبض عليه متلبسا بعقد صفقة مخدرات في الحي صباحا، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات الخطرة وأموال نقدية.
4: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
4: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتصبح ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: الآن جولة المساء مع يعقوب عزرا.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. معكم حتى السادسة من الإنتاج ناصر السعيد، هندسة إذاعية داني روكي، وفي الإعداد وتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: سلاح الجو ينفذ عصر اليوم غارات محددة على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار. الناطق العسكري ينذر سكان قرية المنصور في منطقة سور بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن كيلومتر، ويؤكد أن جيش الدفاع سيعمل بقوة ضد حزب الله. النائب اللبناني سامي جميل رئيس حزب الكتائب يهاجم حزب الله بشدة ويعتبره صنيعة إيرانية، ويقول لا مستقبل للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة.
1: إن الأولوية الأولى والأخيرة هو حصر السلاح بيد الدولة. لا إمكانية لبناء دولة، لا إمكانية لمصالحة بين اللبنانيين، لا إمكانية للذهاب نحو المستقبل طالما هناك ميليشيا مسلحة تأخذ لبنان رهينة وتجره إلى حروب مع الجيران. حزب الله ليس صنيعة لبنانية، حزب الله هو كالماكدونالدز. هناك ماذر كومباني اسمها الحرس الثوري الإيراني، وهناك فروع اسمه حزب الله في لبنان، حزب الله في العراق، وبالتالي حزب الله صنيعة إيرانية يستخدم لبنانيين.
0: ورغم التصعيد الأمني في جنوب لبنان، المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان تتواصل في روما لليوم الثاني على التوالي في إطار الجولة السابعة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. في القطاع، جيش الدفاع يدمر نفقا تم العثور بداخله على عشرات القذائف الصاروخية. عضو الكابينت الأمني المصغر الوزيرة جيلا جامليئيل تنفي نفيا قاطعا أن إسرائيل ستتوقف عن تصفية الضالعين في مجازر 7 أكتوبر، وتوضح أن ذلك يتم الآن بعد موافقة رئيس هيئة الأركان العامة على كل عملية.
2: ונחסל וכל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר הוא בר מוות. זה רק יצטרך לקבל את האישור של הדרגים היותר בכירים והם יאשרו. מתכנסים לתוך הסיפור הזה של מועצת השלום שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שחמאס ינוטרל מנשקו.
0: في مخيم قلنديا شمالي أورشليم القدس، جيش الدفاع يطلق عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق لمحاربة البنية التحتية للإرهاب وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يشير إلى العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي ومدينة أورشليم القدس، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في عمان اليوم.
3: القدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية، لا ساحة للصراع ولفرض الأمر الواقع، وأن حمايتها وصون مكانتها التاريخية والقانونية هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم وإنهاء الصراع وبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
0: محمد بن فرحان وزير الخارجية السعودي. في ملفاتنا الأخرى، المحكمة العليا تصدر أمرا مؤقتا يقضي بتجميد معظم تحويلات الأموال الائتلافية التي أقرتها أمس لجنة المالية في الكنيسة للحرديم والمستوطنات في يهودا والسامرة. أهلا بكم مجددا سيداتي وسادتي في جولة المساء من راديو مكان، ونستهل بتطورات الأمنية في جنوب لبنان. وينضم إلينا من استديوهاتنا في حيفا مراسلنا للشؤون العسكرية أيان علمة. مساء الخير.
4: مساء النور يعقوب،
0: أهلا بك. في الساعات الأخيرة تطورات أمنية أو ربما تصعيد أمني ملحوظ في جنوب لبنان. سلاح الجو ينفذ غارات محددة على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وهناك تحذير من الناطق العسكري لسكان قرية المنصور قرب سور لإخلاء منازلهم فورا.
4: نعم يعقوب، في حين تتواصل المحادثات بين إسرائيل ولبنان لليوم الثاني على التوالي في روما، فعلى أرض الواقع تشهد مناطق الجنوب اللبناني تصعيدا ملحوظا لأول مرة منذ توقيع الاتفاق ما بين الطرفين إسرائيل ولبنان، مقاتلات إسرائيلية تشن غارات في مناطق في جنوب لبنان. في وقت سابق أصدر المتحدث بلسان جيش الدفاع باللغة العربية تحذيرا لسكان قرية المنصور بن زوحة من بيوتهم الابتعاد من القرية على بعد حوالي 300 متر على الأقل. والتقرير اللبنانية أشارت من جانبها أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارتين في قريتي المنصور ومجدلزون. في وقت لاحق انفجرت عبوة ناسفة في هذه القرية. نشير إلى أنه قبل 5 أيام في مستهل هذا الشهر أصيب جندي إسرائيلي خلال اشتباك الأول وقع بين قوات عسكرية إسرائيلية وعناصر من حزب الله في منطقة قلعة شقيف، وكانت بعد ذلك توعدات إسرائيلية بالرد العنيف إذا ما تكررت مثل هذه الأحداث. على كل حال اليوم نرى قصفا لمناطق محدودة في قرية المنصور ومجدلزون. أوساط عسكرية قالت من جانبها أن عدد من سكان قرية المنصور قد عادوا إلى القرية، وذلك خلافا للاتفاق الموقع بين الطرفين، وأن الجيش اللبناني قد أقام حاجزا ومكن عدد من العائلات اللبنانية من العودة إلى هذه القرية، وذلك خلافا للمناطق المتفق عليها. على كل حال في هذه المرحلة لا تزال حالة التأهب الاستعداد وكذلك استمرار التصعيد في مناطق الجنوب اللبناني. يعقوب
0: شكرا لك أيال. في هذه المرحلة وإذا أجد أي جديد من جنوب لبنان عد إلينا نحن هنا حتى 6. شكرا لك أيال. من لبنان إلى قطاع غزة الآن، ومنتدى غلاف إسرائيل يدعو الحكومة والكابينات إلى التمسك بمواقف إسرائيل وعدم إبداء أي مرونة تجاه حركة حماس الإرهابية. محرر الشؤون السياسية شمعون أران، مساء الخير.
5: مساء النور لكم جميعا يعقوب.
0: هذا الموقف يأتي شمعون عشية انعقاد جلسة الكابينات المقررة غدا مساء لمناقشة التطورات بشأن خطة مجلس السلام في قطاع غزة، أطلعنا على كل التفاصيل المتعلقة بذلك.
5: نعم بالفعل، كما تعلم نيكولاي ميلادينوف كان في البلاد يعقوب قبل بضعة أيام، التقى مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. هناك محاولات من قبل هذا المنتدى، هذا مجلس السلام، بالتوصل إلى اتفاق وبدء تنفيذه، وهناك قلق كبير لدى بعض وزراء الكابينت الذين يعرضون هذه الخطوات الإسرائيلية قبل تطبيق والتزام حماس بما تعهدت به وهو تخلي عن السلاح. وبالفعل منتدى غلاف إسرائيل يصدر اليوم نداء واضحا للحكومة والكابينت، كما تقول هلا باروخ ليليان في حديث معنا عن هذه الموقف الإسرائيلي ودعوة إلى الحكومة والكابينت، فلنستمع.
6: فورم موتف إسرائيل بكريا لממשלה ולקבינט על רקע הדיון שיתקיים מחר. מדינת ישראל חתמה על הסכם עם מיטב אויביה. ובהסכם הזה אנחנו חייבים לעמוד על כך שהביטחון שלנו נשמר על מלא ולא לזלזל או לפקפק בכוונות וביכולות של האויב, גם אם הוא עושה עכשיו הצגה מצוינת בחסות המתפחות קטר, טורקיה ומצרים. אסור לישראל לתת שום פיסה של שיקום לפני שחמאס מתפרק באמת, ושהחמאס ושהשיקום נעשה.
5: إذن كما استمعنا ونستمع إلى هيلا باروخ ليليان من منتدى غلاف إسرائيل، تقول المتحدثة إن دولة إسرائيل وقعت اتفاقا مع أبشع عدائها، ويجب علينا أن نضمن أمن الدولة وعدم الاستخفاف والشك في مخططات أعدائنا حتى إذا تظاهروا بشأن نواياهم وقدراتهم، وذلك تحت غطاء الوسطاء قطر تركيا ومصر. يحظر على إسرائيل، تقول هيلا باروخ ضر على إسرائيل الموافقة على بدء أعمال البناء والإعمار في قطاع غزة قبل أن تتخلى حركة حماس بشكل حقيقي على السلاح. يجب على إسرائيل مراقبة مسألة الإعمار بشكل دقيق وعدم الاعتماد على دول أعداء لإسرائيل. لا يحضر علينا الانسحاب من المنطقة الصفراء، ويجب أن لا توافق إسرائيل على إدخال قوات الاستقرار الدولية إلى المناطق المطهرة، تقول هذه المتحدثة يعقوب.
0: نعم شمعون، في ذات السياق إسرائيل توصلت إلى اتفاق قانوني مع قوة الاستقرار الدولية بشأن تقاسم الصلاحيات وكيفية عمل هاتين الجهتين في قطاع غزة.
5: نعم عشية، أو لا ندري بعد يعقوب متى ستدخل هذه القوات، فعلمنا اليوم بأن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا كاملا يحدد طبيعة العلاقات بين جيش الدفاع وقوة الاستقرار الدولية التي ستعمل في قطاع غزة. المفاوضات للتوصل إلى هذا الاتفاق استمرت عدة أشهر، ترأسها مسؤولون كبار من وزارة العدل والنيابة العسكرية. وفق المتفق عليه ستضم القوة 250 جنديا من المغرب وأوغندا وربما من دول أخرى لاحقا. من المقرر أن تضم القوة، وإسرائيل كما نعلم جميعا تعارض أن تضم القوة جنودا من دول معادية لإسرائيل مثل قطر أو تركيا. الاتفاق يحدد بالتفصيل، ونختتم بذلك، يحدد بالتفصيل كيفية عمل القوة الدولية وآلية التنسيق بينها وبين جيش الدفاع، ويشمل القيود المفروضة على حرية عمل جيش الدفاع في الحالات التي قد تنشأ فيها احتمالات احتكاك بين جنود جيش الدفاع والقوة الدولية. ويقضي الاتفاق بشكل قاطع على أن جنود القوة قوة الاستقرار الدولية لن يدخلوا قطاع غزة عبر إسرائيل وإنما عبر الأراضي المصرية.
0: شمعون، من هي الجهة التي تم التوقيع معها على هذا الاتفاق؟
5: قلنا إن الجيش الدفاع بأن وزارة العدل والنيابة العسكرية هما اللذان ترأسوا هذه.
0: وفي الجانب الآخر، هل تم التوقيع يعني مع ميلادينوف أم مع جهات أخرى؟
5: ميلادينوف على معرفة بكل هذه التطورات، فكما نعلم جميعا هناك هذه الجهة مجلس السلام يواصل المحاولات لإقناع إسرائيل بقبول ما تعهدت به إسرائيل. هناك تباين كبير بين إسرائيل وهذه الجهة، جهة مجلس السلام. هناك معارضة كبيرة من قبل إسرائيل للقيام بأي تحركات إلا بعد أن تقوم حركة حماس الإرهابية بتخلي عن السلاح. هناك تطور كبير بهذا الصدد، من المقرر أن يناقش الكابينة مساء غد الخميس كل هذه التطورات. سنرى هل ستوافق إسرائيل على ذلك، مع تذكير بأن هناك أيضا ضغوطات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقدم في هذا المضمار. يعقوب،
0: شكرا لك. محرشون السياسي شمعون أران، ومساء الخير. أهلا بك، ومساء الخير لمراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد.
7: مساء الخير يعقوب.
0: أهلا بك حسن، تعال بنا نبدأ من الضفة الغربية، سنصل بعد ذلك إلى قطاع غزة. في الضفة، وإطلاق عملية عسكرية بالتحديد في مخيم قلنديا شمال أورشليم القدس، تستهدف كما جاء في بيان منسق أعمال الحكومة في المناطق، تستهدف هذه العملية البنية التحتية للإرهاب والاتجار بالسلاح.
7: بعد مخيمي طول كرم ونابلس وبلاطة والمخيمات في الضفة الغربية، جاء الآن دور مخيم قلنديا. قوات كبيرة من جيش دفاع بدأت بعملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت المخيم وبلدة كفر عقب الواقعتين شمال مدينة أورشليم القدس، ودفعت قوات الجيش بتعزيزات عسكرية كبيرة وآليات مصفحة انتشرت في الشوارع الرئيسية والأزقة، مما أدى إلى شلل تام في حركة الفلسطينيين وفرض قيود مشددة على التنقل. قوات جيش الدفاع اعتلت أو قناصة اعتلوا أسطح البنايات السكنية العالية والمطلة على المخيم، وقامت بإطلاق النار على كل من خرج في ساعات الصباح. وفقا لمصادر فلسطينية لم يبلغ عن وقوع إصابات. كما اقتحمت القوات وفقا لمصادر فلسطينية مقر اللجنة الشعبية في المخيم، وقامت بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها قسرا في خطوة وصفتها بأنها جزء من السياسة التهجير ضد الفلسطينيين. وجاء من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق أن العملية تهدف إلى تستهدف البنية التحتية لمنظمات فلسطينية تعمل ضد أهداف إسرائيلية وضد مواطنين إسرائيليين. يعقوب،
0: شكرا حسن. تعال بنا ننتقل الآن إلى الأوضاع الميدانية في القطاع. جيش الدفاع يفجر هناك نفقا تم العثور فيه على كمية من القذائف الصاروخية.
7: نعم، تواصل قوات من فريق القتال التابع للواء المظليين بقيادة فرقة غزة 143 نشاطاتها في جنوب قطاع غزة لتطهير منطقة الخط الأصفر من البنى التحتية التابعة للفصائل وحماس فوق الأرض وتحتها. خلال النشاط عثرت القوات على مسار تحت أرضي بداخله عشرات الصواريخ التابعة للمنظمات العاملة في قطاع غزة، وقد تم تدمير المسار بالتعاون مع قوات الهندسة التابعة لفرقة غزة ووحدة يهلوم. قوات جيش الدفاع تواصل انتشارها في المنطقة تحت قيادة المنطقة الجنوبية وفقا لإطار وقف إطلاق النار، وتواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري وفق ما أعلنه الناطق بلسان جيش الدفاع. العمليات العسكرية الأخرى يعقب توقفت تماما في منطقة القطاع، أقصد الاستهدافات، وكل عملية عسكرية جديدة أو استهداف جديد اليوم يجب أن يحصل قادة المنطقة الجنوبية على مصادقة رئيس أركان جيش الدفاع زمير.
0: نعم حسن، طبعا في ظل كل ذلك هناك تحركات لوفد حماس، هو يتنقل بين القاهرة واسطنبول للتشاور حول المرحلة الثانية من خطة ترامب وسط تحفظات على مسار المفاوضات.
7: نعم يعقوب، الوفد الفلسطيني لحركة حماس برئاسة زاهر جبارين يتنقل كما قلت من القاهرة إلى إسطنبول لإجراء اتصالات ومشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات والمتواجدة حاليا في إسطنبول على رأسها خليل الحية، في وقت يترقب فيه الجميع وأيضا الجميع القصد فصائل الفلسطينية الرد الإسرائيلي على التفاهمات التي توصلت إليها حماس مع الوسطاء وسط تصاعد المخاوف من تأثير ذلك على مسار الاتفاق. مصادر في الحركة قالت إنها أبلغت الوسطاء بأنها تنتظر ردا رسميا وواضحا من إسرائيل ومن مجلس السلام ممثلا بنيكولاي مالادينوف بشأن التفاهمات الأخيرة، مطالبة بتوضيح موقف المجلس من البيان الذي تلاه مالادينوف في أعقاب لقائه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل يومين. حماس تطالب مالادينوف بالعدول عن تصريحاته الأخيرة والتي قال فيها أن على حركة حماس نزع جميع الأسلحة كشرط لانسحاب قوات جيش الدفاع. حماس تقول هذا مناقض لخطة ترامب، خطة ترامب تدعو إلى نزع السلاح بالتزامن مع انسحاب إسرائيل. كل خطوة من الجانب الفلسطيني يجب أن تقابل بخطوة من الجانب الإسرائيلي، ناهيك عن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، المعابر تقول حماس لا تعمل بما تم الاتفاق عليه، قوات الاستقرار الدولية لم تصل إلى منطقة قطاع غزة، وأيضا لجنة التكنوقراط لم تصل إلى قطاع غزة، وهذا الأمر تقول حماس بحد ذاته هو خرق للاتفاق وخرق لخطة ترامب المؤلفة من نحو 20 بندا. في غضون ذلك قطر انضمت إلى هذه المطالب ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ التعهدات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أي قطر أن حركة حماس التزمت بجميع البنود المطلوبة منها ضمن خريطة الطريق. كل هذه الأقوال جاءت باسم أو جاءت بلسان المتحدث بلسان وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة العاصمة القطرية الدوحة. يعقوب
0: شكرا لك الزميل حسن أبو زيد على هذا الإسهاب.
7: العفو.
0: أهلا بك. تعالوا بنا ننتقل الآن إلى الأزمة الخليجية وبالأحرى إلى التوتر الراكد في الخليج رغم التفاؤل الأمريكي بقرب اتفاق مع إيران حول مضيق هرمز ورغم تحذير الرئيس ترامب بإمكانية العودة إلى الحرب إلا أن طهران تواصل التأكيد على حصر التفاوض مع سلطنة عمان وتؤكد أنها ستسيطر على حركة الملاحة في مضيق هرمز. للمزيد من التفاصيل انضموا لنا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
8: أهلا بكم.
0: الوضع معقد في الخليج.
8: يبدو أننا فعلا أمام حلقة مفرغة إذا أردنا منذ إعلان الرئيس ترامب عن إلغاء استئناف الحملة الواسعة على إيران في انتظار اتفاق مفترض يفضي أو تفضي إليه المفاوضات بين الجمهوريات الإسلامية وعمان بشأن مضيق هرمز. ترامب ما زال يكرر رسالة واشنطن لطهران بشكل واضح. دعونا نستمع.
9: إيران as an example will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest
8: war in World War II. Fox News, القناة المفضلة لدى الرئيس الأمريكي. يقول ترامب لن تمتلك إيران أبدا أسلحة نووية، هم غير قادرين على امتلاكها أصلا، ولكن الأمر سيصبح رسميا. مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا هكذا ترامب، أو أن إيران ستتلقى ضربة قوية ومن ثم سيفتح المضيق. ذكر ترامب أن الولايات المتحدة كانت طبعا على عتبة هجوم غير مسبوق على إيران، ولكنه تراجع عن قرار الحرب إزاء طلبات لطيفة كما قال إيرانية وخليجية نوهت بقرب اتفاق حول تسوية الملاحة في المضيق. المحادثات وفقا لترامب تحقق تقدما جيدا جدا، حيث توقع أن تتضح الصورة خلال 48 ساعة. فقط نذكر يعقوب، قبل يومين ترامب صرح بأن إبرام الاتفاق حول شريان النفط العالمي متوقع اليوم أو أمس، ولكن طهران في الأثناء كيف لا تواصل التأكيد أن لا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. هذا تأكيد ننبه يتعارض مع كشف السفير الباكستاني في روسيا بأن بلاده تقود حاليا اتصالات دبلوماسية بين واشنطن وطهران. أما المحادثات بشأن المحادثات مع عمان هي تتركز وفقا لطهران على فكرة سيطرة إيران الكاملة على دخول السفن التجارية إلى المضيق مضيق هرمز من مسارها الشمالي قريب منها، ومراقبة خروج هذه السفن عبر المسار الجنوبي القريب من عمان. بالإضافة ودائما حسب طهران ستفرض رسوم أمنية وخدماتية على السفن التجارية. السؤال الكبير يعقوب طبعا يبقى، هل سيقبل ترامب بهكذا خطة أو بهكذا اتفاق بعد أن أجهر بمعارضته الشديدة لفرض رسوم من أي نوع على حركة الملاحة النفطية لسيما في المضيق؟ تحدثنا يعقوب أن هذه التموجات في شريان النفط العالمي هي بطبيعة الحال تحمل تداعيات عالمية لسيما اقتصاديا، ارتفاع أسعار النفط طرة وانخفاضها طرة أخرى تجاه كل هذه التطورات والتقلبات الحاصلة بين الطرفين. وكل ذلك يعقوب وهذه الخاتمة قبل 90 يوما تماما من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. يعقوب
0: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. هدوء مشوب بالحذر والتوتر في الخليج وكافة الخيارات لا تزال مفتوحة. وقفة مع الإعلانات ونتابع تقارير وملفات جولة المساء، ابقوا معنا.
10: الجمعة على قناة مكان،
11: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
10: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
11: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
10: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تسع وعشرون دقيقة الآن بعد الخامسة في استديوهات جولة المساء من راديو مكان، ونحن إلى الحلبة الحزبية وإلى الجدل وربما التوتر الذي بدأ يعني يبدو جليا على الساحة الحزبية. الآن نبدأ بالمحكمة العليا التي أصدرت اليوم أمرا مؤقتا يجمد معظم تحويلات الأموال الائتلافية التي أقرتها أمس اللجنة المالية في الكنيست، والتي كانت مخصصة بشكل أساسي للحرديم والمستوطنات في يهودا والسامرة. كل التفاصيل في تقرير مراسلنا لشؤون القضائية وليد يوسف.
16: المحكمة العليا أصدرت اليوم أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد معظم تحويلات الأموال الائتلافية التي أقرتها لجنة المالية في الكنيست أمس، والتي خصصت بصورة رئيسية لمجتمع الحريديم والمستوطنات، وذلك على خلفية شبهات بوجود عيوب إجرائية في آلية إقرار هذه الأموال. القاضي أليكس شتاين أوضح أن الالتماس سيحال في أقرب وقت ممكن إلى هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للبت فيه، وتشمل الأموال المجمدة أيضا ميزانية وزارة الاستيطان والمهام الوطنية الواقعة تحت مسؤولية الوزيرة أوريت ستروك. وأثار قرار المحكمة ردود فعل غاضبة داخل الائتلاف الحكومي، فقد هاجم رئيس لجنة المالية حنوخ ميليفيتسكي من حزب الليكود المحكمة العليا، معتبرا أنه لا مبرر لاستمرارها، ودعا إلى استبدالها بمحكمة دستورية. من جهتها اتهمت كتلة حزب شاس المحكمة العليا بالتحول إلى ذراع للمعارضة، معتبرة أنها تتدخل في صلاحيات الكنيست، وأشارت إلى أن الحكومة السابقة أجرت تحويلات مالية ائتلافية مشابهة قبل الانتخابات دون أن تتدخل المحكمة. كما وصف عضو الكنيست أفيحاي بوآرون من حزب الليكود قرار المحكمة بأنه ديكتاتورية قضائية، داعيا إلى إنشاء محكمة دستورية تختار الكنيست قضاتها وتتولى النظر في القضايا الدستورية والإدارية، فيما يقتصر دور المحكمة العليا على النظر في الاستئنافات على الأحكام الجنائية والمدنية. وكانت لجنة المالية قد أقرت أمس بعد جلسة مطولة تحويلات مالية بمليارات الشواكل أثارت جدلا واسعا، ولم تعقد الجلسة إلا بعد تدخل رئيس الكنيست أمير أوحانا الذي فعل بندا استثنائيا للطوارئ ضمن صلاحياته، وخصص جزء من هذه الأموال لتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية بما في ذلك دعم المدارس الدينية اليهودية ومعاهد إعداد المعلمين والمؤسسات الدينية بحجم 360 مليون شيكل. وفي حال إقرار التحويلات نهائيا سترتفع ميزانية وزارة الاستيطان والمهام الوطنية إلى مستوى قياسي يبلغ 881 مليون شيكل خلال العام الجاري، إضافة إلى 944 مليون شيكل كاعتمادات للالتزامات المستقبلية. ورحب نواب المعارضة الذين تقدموا بالالتماس ضد قرار لجنة المالية، وبينهم عضو الكنيست نعمة لزيمي من حزب الديمقراطيين، التي قالت إن قرار المحكمة بتجميد تحويل الأموال يمثل إنجازا مهما في مواجهة محاولات استخدام المال العام لخدمة المقربين وتحويل ميزانية الدولة إلى أداة سياسية، معتبرة أنه يضع حدا لما وصفته بانتهاك قواعد الإدارة السليمة.
0: ولمتابعة ردود الفعل على الحلبة الحزبية وخاصة في أوساط أحزاب الشركاء في الائتلاف، ينضم لنا زميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
17: يا هلا، تحياتي لك يا يعقوب، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. انتقادات واسعة في صفوف الحرديم وأحزاب اليمين لقرار المحكمة العليا التي أقرت تجميد معظم تحويلات الأموال الائتلافية التي قرتها أمس لجنة المالية في الكنيست، وتقول أحزاب اليمين فالح إن الحكومة السابقة قامت بتحويل مبالغ أكبر بنفس الطريقة وقبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات والمحكمة العليا لم تتدخل.
17: يعني كيف لا يعقوب، وكل موضوع تقريبا في هذه البلاد سرعان ما يتم إخضاعه لاعتبارات الربح السياسي أو المناكفة السياسية التي تهدف إلى التقزيم من حجم المنافس وتسجيل نقاط سياسية على حسابه. فما بالك عندما نكون في فترة انتخابات، ونحن أي نعم في فترة انتخابات، كان واضح منذ يوم أمس بأن المحكمة العليا ستقبل هذا الالتماس، سيما وطريقة طرحه على لجنة المالية شابه ما شابه من خروقات قانونية، سيما والكنيست في عطلة الانتخابات، وكل جلسة يجب أن تكون بالتوافق مع المعارضة، وكان واضح أن المعارضة غير راضية بتاتا وبشكل قاطع عن هذه الجلسة، عن سير هذه الجلسة وكل ما طرح في هذه الجلسة. وأي نعم، اليمين كحال اليمين والمعسكر الوطني سرعان ما جند ووظف هذا الموضوع أيضا من أجل ليس فقط مناكفة المعارضة، سيما ولا يوجد لديه ما يناكف به المعارضة، وإنما راح يضع في صلب المناكفة المحكمة العليا، كيف لا. ومنذ سنوات الحكومة الحالية، الائتلاف الحالي، يحاول تعليق أو تحويل المحكمة العليا شماعة لإخفاقات كثيرة، سيما والائتلاف الحكومي سواء في هذه التحويلات المالية وأيضا القوانين الإشكالية الخاطفة التي تم تشريعها في الأسبوع الأخير قبل الذهاب إلى عطلة الانتخابات، كانوا يدركون بأن المحكمة العليا ستجد نفسها ترفض كل مشاريع هذه القوانين لما تشمله على عوار قانوني دستوري وخروقات دستورية. ومع ذلك هنالك من تعمد افتعال الصدام مع المحكمة العليا، والواضح أنه من خلال هذا الصدام يريد صرف النظر عن إخفاقات 7 أكتوبر، عن الكثير من الأمور التي يعني يسلط الضوء عليها الإعلام وكذلك الجمهور، والواضح أنه هنالك من يريد أن يخضع هذا الموضوع كونه موضوع خلافي ونقاشي، هل يجب تعديل المنظومة القانونية القضائية إلى آخره، وكون هذا الموضوع يحتمل إلى النقاش والخلاف، واضح أن الائتلاف مجند من أجل توظيف كل موضوع وبالتالي تعليقه وتحميل المسؤولية للمحكمة العليا. أنا كان تتخيل يعني اليوم رئيس لجنة المالية خنوخ ميليفيتسكي بتغريدة سرعان ما ذهب ليس فقط ينتقد بل يطالب بإغلاق المحكمة العليا واستبدالها بمحكمة دستورية، بمعنى محكمة بمقاس تطلعاتي رغباتي ورغبات الحكومة الحالية والمعسكر الوطني. يعني كان واضح أنه اليمين سيوظف هذه القضية من أجل مواصلة انتقاد المحكمة العليا وتوجيه سهام النقد لها بشكل مباشر، والمعارضة على الطرف الآخر أو الضفة الأخرى إذا سمحت لي يعقوب، وعلى وجه الخصوص حزب الديمقراطيين، كان واضح أنه سيوظف ذلك كإنجاز، سيما ومن قدم الالتماس كما استمعنا بحسب تقرير الزميل وليد يوسف كانت نعمة لزيمة منذ اللحظات الأولى التي تم فيها المسابقة على هذه الميزانيات. حاليا الديمقراطيون يواصلون توظيف هذه القضية كمكتسب وإنجاز، بالمقابل كما ذكرنا الائتلاف يواصل من خلال هذه القضية مناكفة المحكمة العليا.
0: وما دمت معنا فالح، التوترات داخل حزب الليكود لا تزال متواصلة، والنائب عفيف عبد يلتمس للمحكمة المركزية في تل أبيب، دعنا في صورة هذا الوضع أيضا لو سمحت.
17: صحيح، العاصفة متواصلة في الليكود سيما ومحكمة الليكود الداخلية كانت قد شطبت البند الثاني الذي سابق عليه مؤتمر الليكود العام، والذي يقضي بإتاحة منافسة النواب الحاليين والوزراء الحاليين على المواقع اللوائية وأيضا المواقع المخصصة تحت عنوان وبند مواقع تمثيلية، بمعنى لأبناء الأقليات، شريحة الشباب وإلى ما شابه. وبعد أن اطلعت على قرار المحكمة، قرار المحكمة جاء واضح. أولا يمنع ترشح أي نائب ووزير على هذه المقاعد، ولكن اشترط الترشح على المقاعد التمثيلية بتقديم الاستقالة حتى يحصل كل نائب على تمويل للانتخابات الداخلية للبرايمريز، ليجد نفسه عفيف عبد النائب الليكودي هو أكثر المتضررين، فيما تقريبا هذه الجزئية فقط تخصه، لهذا راح يلتمس إلى المحكمة المركزية. طبعا يستند في الادعاءات على أن ليس من حق المحكمة أن تصادر رغبة الجمهور وإرادة المؤتمر العام. أكثر من ذلك، عفيف عبد يستند على أنه دخل إلى الكنيسة فقط في شهر يناير بفضل القانون النرويجي، وبالتالي هو لا يتمتع يعقوب بالميزات التي حصل عليها نواب كنيسة سابقين التي استندت المحكمة عليهم كأمثلة عندما اتخذت هذا القرار. ليطالب عفيف عبد إلغاء هذا القرار، قرار المحكمة، وإعادة الأمر إلى ما هو عليه، بمعنى قرار المؤتمر العام، أو استثناؤه من هذا القرار ومنحه الحق بالترشح دون أي اشتراطات. والواضح أن حزب الليكود أيضا لن يلتمس في هذه الجزئية كما تم الاعتقاد منذ يوم أمس، لكن سيكتفي بدعم على الأقل محامي رئيس الوزراء أو محامي الليكود، سيكتفي بدعم الالتماس الذي تقدم به عفيف عبد في هذه الجزئية على الأقل.
0: شكرا لك زميل فالح حبيب، ونحن نبتعد عن موعد إجراء الانتخابات المقررة في 27 من شهر أكتوبر القادم فقط بإثنين وثمانين يوما، وطبعا الساحة تدخل إلى مرحلة الساحة الحزبية وتدخل إلى مرحلة الغليان، ونحن نتابع عن كثب ونقول لكم كل التفاصيل. الآن تعالوا بنا نتوقف سيداتي وسادتي مع عناوين نشرة السابعة في تلفزيون مكان
10: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
18: ترامب يتوعد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هرمز، وطهران تعلن رفضها التفاوض تحت التهديد. في ملف غزة، حماس بانتظار رد مجلس السلام على ما تم التوافق حوله بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية، وإسرائيل ترفض قبول الاتفاق بصيغته الحالية. بعد طمرة ودير الأسد، عملية هدم أخرى لمنزل في قرية البعني، والنائب منصور عباس ينفي توصله إلى اتفاق بشأن ضم يؤف سيغالوفيتش للقائمة الموحدة. هذا والمزيد، كونوا معنا
10: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
0: نتابع تقارير جولة المساء الإخبارية من راديو مكان الآن، وإلى مستجدات التحقيق في جريمة قتل المحامي أربيل فيلدمان في وضح النهار في مكتبه بريشو نتسيون أمس. المعلومات تتحدث عن المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة هو أحمد الرجوب من سكان مدينة الرملة، وهو الآن يلتزم الصمت ويرفض تسليم محققي الشرطة المسدس الذي استخدمه في هذه الجريمة. كل التفاصيل للحديث عن هذه التفاصيل ينضم إلينا الزميل تامر زيد الكيلاني. مساء الخير تامر.
19: كل التحيات يعقوب لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك، دعنا في صورة التطورات المتعلقة بجريمة قتل المحامي.
19: نعم بالفعل يعقوب، بعد أقل من 24 ساعة على مقتل المحامي المعروف أربل فيلدمان داخل مكتبه في مدينة ريشون ليتسيون، تواصل الشرطة تحقيقاتها مع المشتبه الذي كشف اليوم عن اسمه وعن تفاصيله، وهو أحمد الرجوب من الرملي البالغ من العمر 23 عاما، رغم أن المشتبه به سلم نفسه إلى الشرطة بعد وقت قصير من تنفيذ الجريمة واعترف بإطلاق النار، فإنه لا يزال يرفض الكشف عن مكان المسدس الذي استخدم في تنفيذها، بعدما كان قد تعهد للمحققين في بداية التحقيق بتسليمه. تعتقد مصادر في الشرطة أن سبب رفضه يعود إلى احتمال استخدام السلاح في جرائم أخرى، وهو ما قد يورطه في ملفات جنائية إضافية إلى جانب قضية القتل الحالية. تشير معطيات التحقيق التي سربت في هذه المرحلة إلى أن الضحية كان قد استقبل المشتبه به وهو أحد موكليه داخل المكتب، حيث تبادل الاثنان كلمات قليلة قبل أن يبادر الأخير أرجوب إلى إطلاق النار عليه، ثم يغادر المكان بهدوء قبل أن يسلم نفسه لاحقا في مركز شرطة بمدينة أخرى. خلال جلسة محكمة عقدتها محكمة الصلح في روشن ليتسيون، قرر القاضي تمديد اعتقال المشتبه به 12 يوما بعدما نسبت إليه الشرطة شبهات القتل مع سبق الإصرار وإتلاف الأدلة، وأيضا عرقلت مجريات العدالة. خلال التحقيق اختار المشتبه به التزام الصمت في معظم الأسئلة، مكتفيا بتكرار ادعائه أنه يعاني من اضطرابات نفسية، فيما كشف ممثل الشرطة أن فحصا نفسيا أوليا أجري له عقب اعتقاله وخلص إلى أنه صالح للاحتجاز. في المقابل يتمسك المحامي الدفاع عن المشتبه به برواية مختلفة، مؤكدا أن موكله يعاني من مشكلات نفسية منذ سنوات، وأن أفراد عائلته حاولوا مرارا إخضاعه للعلاج والتشخيص، مطالبا بإحالته إلى فحص نفسي شامل وحتى نقله إلى قسم مخصص للحالات النفسية بدلا من احتجازه في سجن عادي. أما داخل مكتب المحاماة، الصدمة هناك كانت كبيرة ولا تزال تخيم على المشهد من قبل زملاء الضحية. أحد المحامين الذين كانوا في مسرح الجريمة لحظة وقوعها قالوا إن الحديث بين الطرفين كان هادئا وقصيرا قبل أن تسمع أصوات الرصاص فجأة، مضيفا أن منفذ الجريمة دخل وغادر المكتب من دون أي محاولة لإخفاء هويته أو حتى الفرار بطريقة توحي بالخوف. كل ذلك بالنسبة لجريمة مقتل المحامي فيلدمان.

0: مراسلنا أحمد أبو سويس.
1: مساء الخير يعقوب. نعم كما بيّنت 35 يوما من الانتظار الطويل انتهت أخيرا بعد أن قامت الشرطة ليلة أمس بتسليم أبناء عائلة جاسوس جثمان ابنهم سامي لدفنه. طبعا المرحوم جاسوس شيع إلى مثواه الأخير في جنازة حاشدة شارك فيها المئات من أبناء المدينة في ساعات بعد يعني حتى ساعات أو حتى بعد منتصف الليلة الماضية. وكانت الشرطة قد احتجزت جثمان هذه الفترة الطويلة بعد أن تمسكت بجملة من الشروط لتسليمه، من بينها يعقوب تحديد عدد المشاركين في مراسم التشييع ونقل الجثمان مباشرة إلى المقبرة، إلى جانب شروط أخرى رفضتها العائلة بشكل قاطع معتبرة أنها تمس بحقها في وداع ابنها ودفنه بما يتماشى مع التقاليد الدينية. ربما نستمع للصديق العائلة الشيخ يوسف الشرايع من سكان مدينة اللد الذي تحدث لنا.
2: الناس انتظرت من صلاة العشاء لحديت ما حضرت الجنازة، كانت قريب الساعة 11:30 في الليل. كانت ساحة المسجد هذه ملانية شباب وملانية من أهل البلد، واللي مشي بجنازته الطاق مرتين، يعني كل خبر أنه الآن الجنازة انضم للجنازة وودعوه أهل البلد وودعوه أحسن توديع.
3: انتظرتوا الجنازة؟
2: انتظرناها ما غادرنا المكان.
1: نعم يعقوب، وكان المغدور سامي قد قتل مطلع الشهر الماضي في مدينة اللد على يد أحد أفراد الشرطة الذي ادعى أنه كان يحمل سكينا وقام بطعنه. في المقابل طبعا يؤكد السكان العرب في مدينة اللد أن الرواية التي قدمتها الشرطة لا تعكس حقيقة ما حدث، طبعا مشيرين إلى أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية وأنه لم يشكل خطرا يبرر إطلاق النار عليه. طبعا يأتي تسليم جثمان يعقوب بعد أن توجهت العائلة بواسطة مركز عدالة إلى المحكمة العليا مطالبة بإلزام الشرطة بالإفراج عن الجثمان وتسليمه، حيث كان من المقرر أن تنظر المحكمة في الالتماس اليوم، إلا أن الشرطة سلمت الجثمان قبل انعقاد الجلسة. فنستمع لسامية جاسوس والدة المغدور.
4: وهذا كلياته هذا افتراء وهذا ظلم، وظلموا ابني وهم عارفين انه هم ظالمين وهم مش اصحاب حق، ولهيك بيعذبوا فيه وبيعذبوا فينا كأهل، والإشي بطل يطاق.
1: طبعا حاليا يعقوب فتحت العائلة بيت عزاء قبالة المسجد الكبير في مدينة اللد، كما أوكلت محاميا لمتابعة الإجراءات القانونية والمطالبة بفتح تحقيق في مقتل ابنها يعقوب.
0: شكرا لك أحمد أبو سويس. وتعالوا بنا الآن إلى المصادقة النهائية على مخطط الحي الجنوبي في قرية طلعة عارة بمساحة 132 دونما، ما يتيح بناء وترخيص نحو 420 وحدة سكنية إلى جانب تخصيص أراض للمرافق العامة. كل التفاصيل في تقرير مراسلنا تامر الكيلاني.
5: في منطقة طلعة عارة تحديدا لم تكن الأشهر الأخيرة سهلة، فقد شهدت المنطقة تنفيذ نحو 5 عمليات هدم لمنازل مأهولة، فيما لا تزال عشرات العائلات تعيش تحت تهديد أوامر الهدم وتدفع غرامات مالية باهظة بسبب البناء غير المرخص وفق السلطات. لكن اليوم يبرز تطور لافت وفيه بصيص من الأمل، فبعد سنوات من الانتظار صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بصورة نهائية على المخطط التفصيلي للحي الجنوبي في بلدة زلفي على مساحة تمتد إلى نحو 132 دونما، في خطوة تتيح ترخيص منازل مبنية انتظرت عشرات السنين وبناء ما يقارب 420 وحدة سكنية إلى جانب تخصيص مساحات للمرافق العامة. المخطط يمتد من الحي الشرقي في زلفي مرورا بالمناطق المحاذية، ويعد أحد أكبر المشاريع التخطيطية التي أقرت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة بعدما استكملت جميع الإجراءات القانونية والتخطيطية. ولا يقتصر تأثير هذا المشروع على زلفي وحدها، بل تنظر إليه العائلات في سالم ومصمص ومشيرفي والبياضة باعتباره مؤشرا على إمكانية دفع مخططات مشابهة مستقبلا في منطقة تعاني منذ سنوات من أزمة تخطيط خانقة. فأزمة السكن هنا ليست

0: مجرد أزمة عقارية بل قضية اجتماعية وإنسانية. فالنمو الطبيعي للسكان يقابله نقص حاد في الخرائط الهيكلية والأراضي المرخصة، ما يدفع كثيرين إلى البناء دون الحصول على التراخيص المطلوبة، لينتهي الأمر بأوامر هدم وغرامات مالية وإجراءات قضائية، وسط شعور متزايد بأن التخطيط لا يواكب احتياجات المجتمع العربي. ويقول المجلس المحلي إن المصادقة على هذا المخطط تشكل خطوة مهمة في مسار التطوير العمراني، كما يؤكد أن العمل يتواصل على عدة مخططات تفصيلية أخرى في محاولة لتوسيع مساحات البناء القانونية في قرى طلعة عارة. قد لا يكون هذا المخطط نهاية أزمة السكن، لكنه يمثل بداية مختلفة. ففي منطقة أنهكتها أوامر الهدم وضاقت فيها خيارات البناء، ينظر كثيرون إلى هذه المصادقة باعتبارها بارقة أمل ليست فقط لإقامة مئات الوحدات السكنية، بل أيضا لإثبات أن التخطيط المسبق قد يكون الطريق الوحيد لتقليص الهدم ومنح العائلات فرصة للعيش بأمان واستقرار بعيدا عن شبح الجرافات وأوامر الإخلاء.
1: الآن إلى ظاهرة تتكرر كثيرا في الأونة الأخيرة وتستهدف سيارات مواطنين عرب إسرائيليين عند دخولهم إلى مناطق الضفة الغربية للتجوال لشراء بعض الحاجيات. ونتحدث عن يعني قضية خاصة تتعلق بسرقة سيارة في منطقة قلقيلية وبداخلها طفلة تبلغ من عمر 8 سنوات. السيد عصام نمارني من عرابة البطوف، مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا فيك، شكرا لك ولجميع المستمعين أيضا.
1: أهلا بك، أطلعنا على تفاصيل هذه القضية. أنت كنت في منطقة قلقيلية وسرقت السيارة بداخلها طفلة، بنتك يعني، عمرها 8 سنوات.
2: أي نعم، يوم الثلاثة الساعة 4:30 دخلنا لبلدة النبلياس قضاء قلقيلية لشراء بعض الحاجيات ولغسيل السيارة. في الساعة 6 تماما أنا تركت العائلة موجودين في المطعم، وكانت معي الطفلة، بس أخذت الطفل الصغير معي إلى دكان معين لتناول الشيء، وهناك صاحب الدكان ناولني الغرض وأنا بجانب السيارة، فكانت السيارة بعد دايري يعني شغالة والبنت نايمة معي في السيارة. أجى سارق استغل هذه اللحظة أنه أنا داير ظهري على السيارة وجهي على الدكان وأنا بجنبها يعني مش بعيد عنها، فركب السيارة وسرقها. على المحل أنا استنجدت بأحد الأشخاص وهو يهود إسرائيلي يعني موجود هناك، وهي البلد بدخلها كثير يهود أيضا غير العرب، فركبت معه ولحقنا السيارة لكن ابتعد عنا كثير وبطلنا نشوفه وعرفناش وين توجه.
1: كيف اتصلتم مع الجهات المختصة الأمنية في يعني في المنطقة هناك؟
2: قبل ما نيجي لهذه النقطة، بس البنت كانت موجودة في الشارع، ظهر إنه السارق نزلها في الشارع وإحنا لقيناها، وأنا يعني الهدف كنت بعدني مش مدخل للشرطة أو لأي جهة.
1: كانت خائفة البنت ويعني مرعوبة من مما حدث سيد عصام؟
2: كانت نايمة في السيارة ولما لقيناها كانت عادي، لما هي كان في عندها نوع من الذهول دهشي إنه شو اللي عم بيصير، لأنها كانت نايمة ما فهمت شو صير، ولكن بعدين صار في عندها أثار للموضوع. اتصلت على الشرطة بعد ما لقينا البنت وعلى شركة إيتوران وبلغتهم. الشرطة بلغت الجيش الإسرائيلي في منطقة قلقيلية، والجيش الإسرائيلي بلغ الشرطة الفلسطينية والمخابرات. طبعا كل الجهات الأمنية عملوا حواجز، وأنا الجيش توجه لي بعد ربع ساعة وصلت قوة من الجيش ودخلنا داخل قلقيلية، داخل النبلياس آسف، وللوصول للمكان الحادث. وبعديها طلبوا بعد معاين الموقع، طلبوا مني أنه بمرافقة شرطة أو سيارة شرطة نتوجه للشرطة الإسرائيلية في أريئيل تقديم بلاغ. ولكن
1: لقصر الوقت فقط سيد عصام نمرني، يعني ما هي الرسالة التي تريد نقلها إلى المستمعين، إلى مواطني عرب إسرائيل الذين يدخلون المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، اتخاذ الحيطة والحذر مثلا على سياراتهم، عدم إبقائها دون والمفاتيح بداخلها تمام مثلا؟
2: طبعا بالتأكيد توخي الحذر، الانتباه للمركبات، حتى لو بدك تنزل تفحص شغل تفحص عجلة السيارة من الأفضل إنك تسكرها، تتعاملش مع أي شخص غريب، راقب دائما حواليك من الناس اللي بتطلعوا عليك، كل هاي الأمور.
1: أنت استرجعت سيارتك عصام؟
2: امبارح اتصلوا علينا ناس وقالوا ان السيارة موجودة.
1: شكرا شكرا لك عصام المرني من عربة البطوف، والحمد لله على سلامة الطفلة واستعادة السيارة أيضا. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة والإصغاء لجولة المساء من راديو مكان. نحن وصلنا إلى نهاية هذه الجولة، كان معكم فيها ناصر سعيد من الإنتاج وهندسة إذاعية داني روكي، وفي إعداد التقديم يعقوب عزرا. أرجو لكم أمسية هادئة وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جود وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يتمسك برفضه إقالة الوزير بن غفير من منصبه، مصادر لبنانية تتحدث عن قتيل وإصابات في غارات لسلاح الجو على منطقة بنت جبيل، انتهاء اليوم الثاني من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، عبدول سيد يفوز بترشيح الديمقراطيين لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، ووطأة الحر تخف غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة السادسة من أورشليم القدس، أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو اليوم محكمة العدل العليا بأنه لا ينوي إقالة الوزير بن غفير من منصبه، مؤكدا أنه ما من حجة قضائية أو إدارية تبرر الخطوة. وبشأن آخر، وخلال زيارته لقاعدة تجنيد في تيل شومير اليوم، قال نتنياهو إن الوحدة الإسرائيلية أوسع مما يعتقده البعض، وأضاف أننا ندافع عن أرضنا الوحيدة ونلاحق أعداءنا، وأننا نعرف أن مستقبلنا مشترك للجميع. في ظل قيام إرهابي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، نفذ سلاح الجو عصر اليوم غارات محددة على أهداف للحزب في جنوب لبنان. وتحدثت الأنباء الواردة من لبنان بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح. وفي غضون ذلك انتهت في روما جولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلة بالحرس الثوري الإيراني، ولم يعرف بعد سبب هذه الخطوة. قال مصدران إقليميان لوكالة أنباء إي بي إن المفاوضين الإيرانيين والعمانيين توصلوا إلى اتفاق حول مضيق هرمز، مشيرين إلى أن الاتفاق يحتاج إلى مصادقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليه نهائياً. قالت مصادر في حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة لصحيفة الشرق الأوسط إن الوفد الحمسوي المفاوض نقل رسالة إلى رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوب، مفادها أن البيان الأخير للمجلس هدفه إرضاء الحكومة الإسرائيلية، وأن ذلك يعطي انطباعا خطيرا إزاء كيفية تطبيق اتفاق خريطة الطريق. وحسب المصادر، رد ملادينوب على ذلك بتأكيد عدم وجود أي تغييرات في الاتفاق، مضيفا أن هدف لقائه مع رئيس الوزراء نتنياهو كان وقف عمليات القتل في القطاع. كشف مسؤولان في بغداد عن تحرك حكومي مكثف لمنع رد الجماعات الموالية لإيران على القصف السعودي الأمريكي الذي استهدف مواقعها مؤخرا وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها. وقال المسؤولان لصحيفة العرب الجديد إن هذا التحرك يأتي في وقت يتهيأ فيه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للسفر إلى الرياض، حيث يجري مباحثات مع المسؤولين السعوديين تتركز على موضوعي الأمن والنفط. في الولايات المتحدة فاز عبدول السيد بترشيح الديمقراطيين لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، ويستعد السيد لخوض مواجهة حاسمة في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل أمام المرشح الجمهوري مايك روجرز، الذي ضمن ترشيح حزبه من دون منافسة تذكر في سباق ينظر إليه باعتباره من المعارك المفصلية التي قد تحدد مستقبل الأغلبية في مجلس الشيوخ. في تل أفيف أصيب عصر اليوم شابان عشرينيان بجروح خطيرة بعد أن صدمتهما حافلة وهما يركبان دراجة نارية تحت جسر أرلوزوروف.
9: حالة الطقس
10: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
12: ترامب يتوعد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هرمز، وطهران تعلن رفضها التفاوض تحت التهديد. في ملف غزة، حماس بانتظار رد مجلس السلام على ما تم التوافق حوله بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية، وإسرائيل ترفض قبول الاتفاق بصيغته الحالية. بعد طمرة ودير الأسد، عملية هدم أخرى لمنزل في قرية البعني، والنائب منصور عباس ينفي توصله إلى اتفاق بشأن ضم يؤف سيغالوفيتش للقائمة الموحدة. هذا والمزيد، كونوا معنا
10: اليوم مع سماح سنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: في ظل خرق حزب الله لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، جيش الدفاع ينفذ نشاطات ويقصف أهدافا للحزب. روما تحتضن مفاوضات اليوم الثاني من المحادثات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وفد حماس يغادر القاهرة إلى إسطنبول لمشاورات فلسطينية بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب حول قطاع غزة. وزير الدفاع يعز بعدم تقليص القوات العسكرية في منطقة غلاف غزة إلى حين اتخاذ قرار آخر. تشييع جثمان المرحوم سامي جعصوص ابن مدينة اللد إثر تسليم جثمانه للعائلة بعد احتجاز دام أكثر من شهر. في البعن هدم منزل لعائلة بكري بحجة تشييده بدون ترخيص. وفي زلف المصادقة على إقامة مئات الوحدات السكنية.

0: النشرة المسائية مع سماح حسنين بكري.
1: أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان. والبداية من التطورات على الجبهة الشمالية، حيث قامت قوات من جيش الدفاع بنشاطات عسكرية في الجنوب اللبناني، فيما قامت طائرات من سلاح الجو بقصف مواقع تابعة لحزب الله، ويأتي ذلك في ظل خرق عناصر من الحزب اتفاق وقف إطلاق النار المعلن. مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك إيال. طبعا إيال، الهدوء النسبي على جبهة لبنان لم يستمر طويلا إيال.
2: نعم، يجب القول لأول مرة منذ التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، مقاتلات إسرائيلية تقوم بقصف مناطق في قريتي مجدل زون والمنصوري، وذلك بعد أن تتهم الأوساط العسكرية حزب الله بخرق وانتهاك وقف إطلاق النار في أعقاب انفجار عبوة في قرية مجدل زون. يجب القول أن هذا الحادث لا زال قيد التحقيق، علما بأن هذه القرية أو هذه المنطقة قد تم تطهيرها مسبقا من قبل قوات الجيش. مع ذلك ليس من الواضح إذا ما كان انفجار العبوة لعبوة قديمة لم تكون القوات على علم بوجود بهذه العبوة، أو أن عناصر من حزب الله قد وضعت هذه العبوة، مع أن المنطقة تقع داخل المنطقة الصفراء تحت سيطرة إسرائيلية كاملة. وإذا ما انتقلنا أيضا للتحضير الذي نقلته المتحدثة بلسان الجيش باللغة العربية لسكان قرية المنصور، أيضا لأول مرة منذ التوقيع على الاتفاق إصدار مثل هذا التحضير يدعو سكان القرية إلى النزوح والابتعاد عن هذه القرية. الأوساط العسكرية تقول بأن لما تكون هناك موافقة على عودة سكان أو مواطنين لبنانيين إلى هذه القرية، مع أن الجيش اللبناني قد نصب أو أقام حاجزا ومكن عدد من العائلات من العودة، وذلك خلافا للتفاهمات التي تم التوصل إليها. على كل حال، التصعيد في مناطق الجنوب اللبناني والتقارير اللبنانية تشير إلى أن شخصا قتل وأحد عشر أصيبوا بجروح من جراء القصف الإسرائيلي في مناطق الجنوب اللبناني، وذلك مع استمرار المحادثات في روما بين الطرفين.
1: هل هذه العمليات والنشاطات العسكرية ما زالت مستمرة حتى هذه الساعة، وهل هي تتركز في منطقة معينة أم تمتد لعدة قرى في جنوب لبنان إيال؟
2: يجب القول القصف الجوي الذي شنته الطائرات الإسرائيلية كان محدودا في قريتي مجدل زون وكذلك في قرية منصور، كذلك وفقا للتقرير أيضا كان قصف في منطقة كفر تمنيت، ولكن نتحدث عن قصف محدود خاصة في هذه المنطقة. ويجب القول هناك تحقيقات، إذا ما كانت هناك فعلا خرقا لوقف إطلاق النار من قبل عناصر حزب الله، أم أن حادث انفجار عبوة قديمة لم تكن القوات قد تمكنت من اكتشافها مسبقا خلال النشاط العسكري المكثف. ولكن بلا شك مثل هذه الحوادث تؤدي إلى التصعيد، إلى أجواء التصعيد مجددا في الجنوب اللبناني، وذلك مع أن هناك نوع من القلق في الجانب اللبناني حول نوايا إسرائيل في كل ما يتعلق بالمضي قدما، بالانسحاب من مناطق أخرى. بلا شك هذه الحادثة اليوم لم تساهم في إزالة هذه الشعور في الجانب اللبناني.
1: إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال على هذه التفاصيل، شكرا لك.
2: شكرا.
1: وهذه التطورات مشاهدينا في جنوب لبنان تأتي بالتزامن مع لقاءات اليوم الثاني من جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية والتي تنعقد في روما. مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران، أهلا بك شمعون. يعني شمعون، بلا شك المستجدات الميدانية والتصعيد الجديد في جنوب لبنان له تأثير مباشر على المسار السياسي وعلى هذه المفاوضات التي تجري في روما لليوم الثاني على التوالي. يا شمعون.
3: نعم بالفعل، لا أدري ما إذا كانت هناك تأثيرات لهذه الحوادث، علما بأن كما نعلم منظمة حزب الله الإرهابية هي التي تحاول إجهاض وإحباط أي تقدم سياسي بين إسرائيل ولبنان، ونحن نعلم بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون يسعى لتقدم سياسيا مع إسرائيل، ولكن كما رأينا هذه الحادثة الأمنية في جنوب لبنان اليوم، وهذا الأمر قد تم التناول بشأنه، ولكن لبنان يسعى أيضا لمنع حزب الله من كل هذه العمليات الإرهابية، ولكن كما يبدو بدون جدوى. اليوم انتهت الجولة اليوم الثاني من هذه المحادثات، المفاوضات ستستمر يوم غد، ولكن أعتقد بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم ملحوظ خلال هذه الجولة اليوم.
1: شمعون، على ماذا يتمحور التفاوض حاليا بهذه الجولة شمعون؟
3: امتدادا ليوم أمس سماحي، كان هناك أولا مسألة المناطق التجريبية. لبنان كان يسعى لتوسيع المناطق التجريبية إلى منطقة بنت جبيل والخيام القريبتين من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولكن كما تعلمين ويعلم المشاهدون ونحن نرى بأن الجيش اللبناني لا يثبت ولا يبدي عملا جادا ومع نشاطات عسكرية مكثفة و ذات مغزى ملحوظ، بمعنى أنه ليس تفكيك حزب الله من السلاح كما يجب على الجيش اللبناني القيام بذلك، ولذلك إسرائيل تعارض، وهذا ما أكدته إسرائيل اليوم خلال هذه المفاوضات. هناك مسؤولون عسكريون كبار ومسؤولون دبلوماسيون، السفير الإسرائيلي في واشنطن يخيل لايتر ورئيس شعبة الاستراتيجية في جيش الدفاع. إسرائيل تعارض الانتقال إلى المناطق التجريبية الأخرى ما لم تعمل الحكومة والجيش اللبناني لمنع حزب الله من هذه الاعتداءات الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع. نقطة أخرى لم يتم البت فيه هي مسألة آليات الإشراف والمراقبة، وهناك محاولات لإيجاد دولة ثالثة ستكون جزءا من هذه الآلية إلى جانب إسرائيل ولبنان تحت رعاية أمريكية. إسرائيل تعارض فرنسا، كذلك تعارض أي جهة أممية مثل اليونيفيل وقوات أممية أخرى. ذكرت إيطاليا كجهة ستقوم بتحقق المشكلة الرئيسية بالانتقال إلى مرحلة لاحقة إلى مرحلة أخرى من المناطق التجريبية، هي بأنه يجب أن تكون هناك جهات ستتحقق وستتأكد من أن الجيش اللبناني قام بإزالة البنى الأساسية الإرهابية لحزب الله، قام بإبعاد عناصر حزب الله من هذه المناطق، ولكن هذه الآلية لا تعمل ما لم يكون هناك أيضا طرف ثالث، وحتى الآن هناك صعوبات في تحديد هذه الجهة. على كل حال، كل هذه الأمور سيتم التباحث بشأنها يوم غد الخميس، وهو اليوم الثالث والأخير من هذه المفاوضات.
1: هذا اليوم لم تكن هناك أي اختراق كما تؤكد شمعون، على ماذا يعني يتم التركيز؟ هل نقاط معينة يتم التركيز عليها غدا، وهل هناك مثلا استمرارية يعني للقاءات أخرى على هذا الصعيد؟
3: أولا، الموضوع الإيراني الأمريكي وكل ما يجري على الساحة اللبنانية الإيرانية والولايات المتحدة والجهود للتوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران، كل هذه الأمور لها صلة مباشرة مع ما يجري في روما في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. هذه النقاط التي أشرنا إليها سلفا سيتم التباحث بشأنها يوم غد. لا أدري ما إذا كان هناك تقدم يوم غد، علينا الانتظار لنرى ما الذي سيحدث، ولكن هناك يبدو بأن الأمور تراوح مكانها، لم تكن منذ البداية توقعات كبيرة، لسيما في عقاب ما قلنا بصدد الجيش اللبناني الذي لا يبذل ولا يعتزم كما يبدو. رئيس قائد الجيش اللبناني غودولف هيكل فهو يميل إلى حزب الله وقام بتسريب معلومات إلى حزب الله، فهو لا يعمل بما فيه الكفاية ضد منظمة حزب الله الإرهابية، لذلك هناك شكوك، هناك رفض إسرائيلي للتقدم نحو مناطق تجريبية. علينا نرى هل سيكون هناك تقدم يوم غد.
1: مراسل الشؤون السياسية شمعون أران، شكرا جزيلا لك شمعون. شكرا لك.
3: شكرا لكم.
1: محلل الشؤون اللبنانية الزميل بيير دياب، أهلا بك بيير. بلا شك يعني تصعيد في الميدان هناك في جنوب لبنان، بالمقابل بموازاة ذلك مفاوضات كما نستمع أيضا في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. بلا شك التصعيد سيكون له تأثير ما على ما يجري على طاولة التفاوض السياسي، أليس كذلك؟
4: بداية مساء الخير إليك سماح جميع المشاهدين. بالفعل التصعيد اليوم كان ميداني، بس هو من امبارح حزب الله بلش تصعيد سياسي ضد السلطات اللبنانية. على كل حال اليوم خلينا نرجع شوي لأجواء المفاوضات. مثل ما قال الزميل شمعون أران أنه بالفعل قائد الجيش اللبناني أعطى تعليمات للوفد العسكري لا تصوير لا كلام مباشر مع الوفد الإسرائيلي. طب انت رايح على مفاوضات، انت منا رايح تعرض عداوي، رايح تحل العداوي. على كل حال
1: انت تقصد يعني الشق الامني والعسكري ضمن هذه المفاوضات.
4: ضمن هذه المفاوضات الشق السياسي كان انجح نسبيا من الشق الامني، وهذا عائد الى رغبة سياسية بلبنان الى انهاء حالة العداء. هلا
1: ولكن الطلب المتكرر من قبل الجانب اللبناني إن كان السياسي أو العسكري بلا شك وقف إطلاق النار، ليكون لذلك مدخل أكثر جدي وفاعل صحيح. لهذه المفاوضات
4: صحيح. حتى اليوم مصادر أسر بعبدة بتقول إنه الوفد اللبناني شدد على ضرورة وقف إطلاق النار، أقله نجدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم مشان تنقدر نتفاوض على طيب وافقوا طلع هيدا وقف إطلاق النار. صار في خرق اليوم لوقف إطلاق النار قبل ما بعدنا مش حكيم، بعدنا مش منتهي المفاوضات لسبب الجانب الأمريكي اليوم أنهى جولة المفاوضات قبل بوقتها تيتفرغ للحدث الأمني اللي صار بجنوب لبنان. وهيدا هون هدف حزب الله. مبارح الشيخ نعيم قاسم بيطلع بيتهم بوجه اتهام مباشر للسلطات اللبنانية إنه هي عم تتعاون مع إسرائيل ضد شعبه. برد على رئيس الوزراء اللبناني بقول له اللي فوت إسرائيل على الجنوب واللي افتتح الحروف بالعباسية هو اللي عم يتعامل ويتعاون مع إسرائيل ضد الشعب اللبناني. واليوم باليوم الثاني من المفاوضات صارت الحدث الأمني اللي صار بجنوب لبنان، ولا زال الحدث الأمني يعني كرة متدحرجة، بعدنا ما بنعرف شو اللي
1: كيف ردود الفعل بيير في لبنان على ضوء استمرار يعني هذه سلسلة التفاوض في روما في أماكن أخرى بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني.
4: من الناحية السياسية في اليوم صار فريق سياسي كبير مؤيد لهذه المفاوضات ومؤيد أن تتوصل لنتيجة معينة مشان إعادة الإعمار وإطلاق العجلة الاقتصادية بلبنان، بمقابل حزب الله اللي هو بعده معاند أي مسار تفاوضي حتى مباشر. ما بدنا نتفاوض بطريقة مباشرة أو ننتظر إيران شو بدها تتفق هي وأمريكا. بالنسبة
1: شو مشكلة الحزب بيير؟ هو يعني يشترط أن يكون انسحاب إسرائيلي في البداية ووقف لإطلاق النار ليتم التقدم على مسارات أخرى، يعني شو هو تعليل الحزب لهذا الرفض حاليا؟
4: الحزب هو بده يضل متمسك بسلاحه وبده يضل هو الحاكم الفعلي أو السلطة العميقة الحكومة العميقة بلبنان. خلينا نسمع تصريح الشيخ سامي جميل بالنسبة لموضوع سلاح حزب الله، ورح كمل أنا وياك أعطيك شوية معلومات عن الحزب.
5: نعتبر أن الأولوية الأولى والأخيرة هو حصر السلاح بيد الدولة، دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمسار استعادة السيادة واستعادة القرار ونزع كل السلاح غير الشرعي في لبنان.
1: قضية محورية، حصر السلاح بيد الدولة،
4: حصر السلاح، سحب السلاح من حزب الله وجميع الميليشيات الأخرى، سحب القوة من حزب الله. اليوم بعده لحد هلأ حزب الله اليوم شكل غرفة عمليات مشتركة بتضم حزب الله، حركة حماس والحشد الشعبي العراقي موجودين بجنوب لبنان، واللي بيديره ضباط من الحرس الثوري الإيراني. وأكثر من هيك حزب الله قسم مواقعه بجنوب لبنان لعدة مستويات. المستوى الأول مثل علي الطاهر ممنوع يفوت عليها الجيش اللبناني لليوم ولا بكرة ولا مبارح، ممنوع يفوت. المستوى الثاني ممكن يسمح للجيش اللبناني يفوت عليه من بعد سحب العتاد الثقيل. وأكل حال في نائب بيروت نبيل بدر اليوم كان تصريحه كتير حلو، بيقول شخصيات من الحرس الثوري الإيراني موجودة في تلة علي الطاهر وهي بانتظار النتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية مشان تتحرر.
1: زميل بيير دياب محلل الشؤون اللبنانية، شكرا جزيلا لك بيير، شكرا لك. من الملف اللبناني نتحول الآن إلى التطورات في منطقة الخليج، حيث تتحدث مصادر أمريكية وإيرانية أيضا عن تحقيق تقدم في المحادثات بين البلدين والتي تجرى بوساطة قطرية وعمانية، وتفيد أنباء بقرب التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز. مراسلنا وليد يوسف، أهلا بك وليد. تعال وليد نبدأ ربما بالتقارير الأخيرة الواردة التي تتحدث يعني عن قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات عن ثلاثة كيانات أعتقد لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني، إلى أي مدى هذه المعلومات يمكن أن تكون صحيحة؟
6: صحيح، يدور الحديث عن رفع عقوبات عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، وكل هذه الوسائل، وسائل النقل تابعة أو مقربة من الحرس الثوري الإيراني، وقد يكون ذلك يعني بادرة حسن نية من الولايات المتحدة ربما في محاولة أخرى لإقناع إيران.
1: يمكن أن يكون دليل على أن الاتفاق بين الطرفين أو مذكرة التفاهم بدأت تطبق على أرض الواقع؟
6: هو يعني إيران تقول نحن ضالعين في هذه المرحلة والاتفاق قريب جدا بشأن إدارة مضيق هرمز، ولكن طالما لم تتدخل الولايات المتحدة وتعرقل هذه الجهود فسيكون هناك اتفاق. مسؤول خليجي يقول أن احتمال الاتفاق هو 50% لحتى يوم الجمعة المقبل، ولكن ترامب يعني يعود ويكرر ويهدد، وهذا ما يغضب الحرس الثوري تحديدا. وكل اتفاق يتم إبرامه مع الولايات المتحدة أو مع عمان سيكون خاضعا لموافقة الحرس الثوري، وبالتالي كذلك إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، لأنه هو الجهة الوحيدة حاليا الحرس الثوري التي يعني لها علاقة متواصلة ومباشرة مع المرشد الأعلى في هذه المرحلة.
1: طبعا ترامب تحدث أكثر من مرة خلال يعني الساعات الأخيرة، خلال يومين الأخيرين، يقول هناك المفاوضات جيدة، يتم إحراز تقدم، ولكن في نهاية يعني الجملة والعبارة يقول وإما يعني في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق ستكون هناك ضربة قاسية على إيران.
6: صحيح، ولكن يعني باعتقادي هو لا يريد هذه الضربة، خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن أن مخزون الصواريخ الاعتراضية تراجع صحيح بنسبة 80% منذ اندلاع الحرب. هذا من جهة، من جهة أخرى كذلك الانتخابات نصف التجديد النصفي في الكونغرس القريبة في شهر نوفمبر، وهو يعني أكثر يستخدم لغة التهديد كوسيلة ضغط على إيران من أجل ربما حملها على تقديم المزيد من التنازلات. ولكن هناك تعنت إيراني، يعني إيران لا تحب هذه التهديدات، وتقول يعني هناك اتفاق وشيك بيننا وبين عمان بالنسبة لإدارة مضيق هرمز. تم الاتفاق
1: على ماذا يعني يركز هذا الاتفاق حاليا، هذه المفاوضات بين الطرفين الإيراني والعماني؟
6: صحيح،
1: بلا شك يعني عمان تحاول حلحلة هذه الأزمة من أجل التوصل إلى شيء ما. صحيح، سؤال على ماذا تركز هذه المفاوضات؟
6: يعني حسب ما نشر يعني هناك اتفاق يتبلور بأن تكون بوابة الدخول إلى الخليج الفارسي أو الخليج العربي عبر المسار القريب من الشواطئ الإيرانية شمال مضيق هرمز، أما في جنوبه فهي ستكون المسار الذي المسار الخروج من مضيق من الخليج الفارسي القريب من الحدود العمانية. ويدور الحديث حول كيفية يعني جباية رسوم، إيران لن تتنازل عن جباية رسوم. والآن يعني
1: سؤال، هل سيكون هذا الأمر مقبول على الإدارة الأمريكية على ترامب؟ ترامب دائما يقول السيطرة يجب أن تكون بشكل تام للأمريكيين.
6: وحسب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها قبل شهرين كان هناك بند يعني غامض نوعا ما ينص على أن إدارة مضيق هرمز في المستقبل يعني ستتولاها عبر مفاوضات إيران مع سلطنة عمان بحكم أن المضيق يربط الدولتين. كان هناك
1: بدون ذكر لأي سيطرة أمريكية،
6: بدون أي تدخل أمريكي. والآن يدور الحديث عن يعني جباية رسوم خدمات، ما يسمى بخدمات، إذا كان ذلك من أجل تأمين الملاحة أو الحفاظ على البيئة في المضيق. وكان هناك نشر في صحيفة تيليغراف البريطانية بأن إيران تدرس حاليا إنشاء صندوق تمويل تطوعي يعني يتم تمويله من قبل دول الخليج والعديد من الدول الأوروبية التي هي أعضاء في منظمة الملاحة الدولية، يعني بمعنى أن الرسوم ستكون طوعية. هذا في يعني قيد الدراسة فقط وليس نهائي، كما هو الحال في مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا بين إندونيسيا ماليزيا وسنغافورة. هناك كذلك يوجد ما يعني رسوم تطوعية، يعني ليست إجبارية على كل سفينة، كل دولة يعني تريد أن تشارك في تساهم في تأمين الملاحة في المضيق فهي تقوم بدفع هذه الرسوم. وقد يعني يكون ذلك حل وسط في المستقبل بالنسبة لمضيق هرمز في حال وافق الحرس الثوري في نهاية المطاف، لأنه هو من يتخذ القرارات.
1: الزميل وليد يوسف، طبعا سنتابع كل هذه القضية خصوصا قضية رفع العقوبات في حال كانت هذه التقارير صحيحة، وكيف ستؤثر على الموقف الإيراني من كل هذه الأزمة. شكرا جزيلا وليد.
7: شكرا لك.
1: الآن إلى قضية أخرى، وفد حماس بين القاهرة وإسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات، وهذا طبعا يأخذنا إلى التطورات بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن قطاع غزة، حيث غادر وفد حركة حماس المفاوض القاهرة متوجها إلى إسطنبول لإجراء مشاورات مع قيادة الحركة هناك والفصائل الفلسطينية في ظل تحفظات بشأن مسار مفاوضات وقف إطلاق النار. وأكدت الحركة أنها تنتظر ردا إسرائيليا رسميا على المقترحات المطروحة قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال المباحثات مع الوسطاء. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك حسن. حاليا وبشكل مؤقت على ما يبدو الحركة حركة حماس تنقل نشاطها إلى إسطنبول، ولو تحدثنا ووقفنا على نقاط الخلاف الرئيسية بين حماس وإسرائيل بشأن ملف غزة، ماذا يمكن أن تقول لنا حسن؟ مساء الخير.
8: مساء الخير. إسرائيل تعترض سماح على ثلاثة نقاط أساسية سبق وأن حسمت في الاتفاق الذي وقعت عليه إسرائيل بنفسها مع حماس، هذا الاتفاق الذي قادته الولايات المتحدة والوسطاء والمؤلف كما تذكرين من 20 بندا. إسرائيل تطالب بوضع آلية لتدمير السلاح وليس تخزين السلاح لدى فصيل فلسطيني حماس أو غير ذلك، تريد تدمير هذا السلاح نهائيا وإخراجه من قطاع غزة. حماس ترفض ذلك وتقول أنه من السابق لأوانه جمع هذا السلاح طالما لم تصل الشرطة الفلسطينية وقوات السيطرة الدولية إلى منطقة قطاع غزة لتحافظ على أمن الغزيين وأكثر من ذلك على أمن عناصر حركة حماس. كيف لهؤلاء أن يسلموا أسلحتهم والمليشيات التي تدعمها إسرائيل لا تزال تعمل في القطاع بل أكثر
1: طبعاً
8: من ذلك؟
1: حسن، الحركة تطالب بضمانات دولية بضمانات أمريكية لانسحاب إسرائيلي حتى قبل نزع السلاح. حسن،
8: نعم، السماح وفقا للاتفاق الذي وقعت عليه إسرائيل وأيضا وقع عليه الوسطاء وحماس كل خطوة تقوم بها حركة حماس يجب على إسرائيل أن تلتزم بتنفيذ خطوة مقابلة. على سبيل المثال، إذا قامت حماس بتسليم أو بجمع الأسلحة الثقيلة، على إسرائيل أن تبدأ بانسحاب تدريجي من المناطق الخاضعة لها، من مناطق داخل الخط الأصفر شرقا إلى الحدود الدولية، انسحاب تدريجي وليس انسحاب كلي. هذا الأمر في هذه المرحلة إسرائيل وربما وفقا بسبب اعتبارات انتخابية هي ترفض في هذه المرحلة أي انسحاب. الأمر الثالث هو فيما يتعلق بآلية الإشراف والتحقق على تنفيذ الاتفاق. إسرائيل لا تريد أن تكون قطر وتركيا أطراف مراقبة لهذا الاتفاق، فكيف ذلك وأن قطر وتركيا هي تعتبران من كبار الوسطاء الذين يعملون وقادوا هذا الاتفاق بدعم من الولايات المتحدة. في نهاية المطاف سماح، هذه النقاط الثلاثة التي تعترض عليها إسرائيل هي قابلة للحل، وفي نهاية المطاف إسرائيل ستخضع لضغوطات الولايات المتحدة، لا سيما وأن الوصاية اليوم على قطاع غزة هي وصاية أمريكية. مجلس الأمن كان قد قرر وشكل مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المسؤول عن إدارة قطاع غزة. إسرائيل عليها أن تتعامل اليوم ليس فقط مع حركة حماس وإنما مع الولايات المتحدة أكثر من حركة حماس. واليوم تم التوقيع على اتفاق تنظيم العلاقة ما بين جيش الدفاع وبين القوات الدولية التي ستسيطر على قطاع غزة في غضون الأسابيع القريبة القائمة.
1: وهذا الاتفاق، وهناك حصل أيضا الاستعدادات مستمرة لدخول حكومة التكنوقراط إلى الصورة هناك. علي شعث، ما هي العراقيل التي تمنع حاليا هذه الخطوة؟

0: في هذه المرحلة سماح، من يمنع ذلك هو أمر واحد، هو عدم دخول القوات الدولية إلى المنطقة. قوات السيطرة الدولية، المغرب أرسلت 200 جندي وضابط، هنالك أوغندا أرسلت أيضا عشرات الجنود، هنالك بحاجة إلى عدد آخر من القوات التي ستنشر في المناطق البرتقالية الواقعة ما بين حماس وبين إسرائيل. عدم وصول هذه القوات يمنع دخول لجنة التكنوقراط التي تريد أن تعتمد في الإطار على هذه القوات للحفاظ على الأمن وإدارة منطقة القطاع بشكل مرحلي، إلى حين دخول قوات شرطية من فلسطينية من مصر تتدرب في مصر إلى منطقة قطاع غزة. إلى حين ذلك لجنة التكنوقراط تريد هذه القوات، وحتى الآن لم يسمح بدخول هذه القوات. بطبيعة الحال سماح، هنالك حراك كبير في الملف الغزي، والأمريكيون في الصورة، هم يراقبون كل ما يحدث ويتدخلون لحل كل كبيرة وصغيرة، لا سيما وأن الجدل اليوم هو ما بين حماس وإسرائيل، ولكن المسؤول عن الوصاية ورعاية قطاع غزة هي الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي الذي يريد أن ينفذ خطته المؤلفة من 20 بندا.
1: طبعا كل هذه العراقيل والعقبات تؤثر أيضا على الوضع الإنساني. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن. شكرا لك.
0: العفو.
1: ونتحول من جديد لمراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، طبعا هناك تحفظات لدى القيادات الأمنية، هذه التحفظات ما زالت موجودة خصوصا بشأن بدء انسحاب القوات من قطاع غزة، وبالمقابل كما نعرف كاتس يعز بعدم تقليص عديد القوات العسكرية في منطقة غلاف غزة تحديدا. إيال.
2: نعم، ربما دعينا نبدأ بهذا البيان الذي أصدره اليوم وزير الدفاع، بيان لافت ويلقي الضوء ليس فقط على التحفظات في القيادة العسكرية وإنما في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام. يقول كاتس بأنه أصدر تعليمات إلى قيادة الجيش بعدم تقليص القوات وإبقاء القوات في حجمها في قطاع غزة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أو إعطاء المواطنين في خاصة في منطقة الغلاف شعور الأمن والأمان بتواجد هذه القوات. يجب القول هذا البيان قد يعبر إذا أردت عن المخاوف القلق في المجتمع الإسرائيلي خاصة في منطقة الغلاف، ربما إذا أردت العقلية الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالترتيبات المتفق عليها في قطاع غزة، وخاصة بعد إصدار التعليمات من قبل رئيس هيئة الأركان بأن يكون أو تكون أي عملية لاستهداف قياديين أو عناصر لحماس، أي عملية التصفية أن تحظى قبل كل شيء بمصادقة رئيس هيئة الأركان دون الاكتفاء بالرتب الأدنى. وفي نهاية الأمر هذا القرار قد أثار نوعا من الغضب من الانتقادات خاصة في صفوف القرى والتجمعات السكنية في منطقة الغلاف، وكانت هناك بعض الانتقادات التي قالت بأن كأن إسرائيل قد عادت إلى ما كانت قبل 7 أكتوبر. بطبيعة الحال الأمر يختلف تماما، حماس لا تمتلك القدرات العسكرية، قطاع غزة مدمر بشكل كامل، ولكن من ناحية العقلية الإسرائيلية فهناك مخاوف، هناك قلق، وهذا يبرر أيضا عدم رغبة القيادة العسكرية للتقدم في كل ما يتعلق بتنفيذ الخطة الأمريكية. وربما هذا يبرر أيضا القيود التي حددتها القيادة العسكرية، الخطوط الحمراء، كل ما يتعلق بعدم الانسحاب من قطاع غزة، إبقاء القوات على ما هي في هذه المنطقة، وحرية التصرف بشكل كامل ومطلق في كل ما يتعلق باستخدام النيران. ربما هذا يبرر إلى درجة كبيرة مواقف إسرائيل الرافضة للمضي قدما في تطبيق هذه الخطة.
1: إيال عليمة، شكرا. إيال، شكرا لك.
2: شكرا سمح.
1: إلى موضوع آخر الآن. بعد أن رفضت الشرطة تسليم عائلة جعصوص جثمان ابنها المرحوم سامي الذي قتل برصاص شرطي قبل نحو 40 يوما، تسلمت العائلة الليلة الماضية جثمان ابنها أخيرا وأجرت مراسم الدفن وفتحت بيت عزاء في مدينة الليد. عن ذلك تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
3: 35 يوما من الانتظار انتهت أخيرا، لكن ليس بعودة سامي جعصوص إلى عائلته حيا، بل بتسليم جثمانه من قبل الشرطة لدفنه ليلة أمس. المرحوم جعصوص شيع إلى مثواه الأخير في جنازة حاشدة شارك فيها المئات من أبناء المدينة.
4: هذا إشي اللي ولا مرة ما مر علينا إشي زي هيك، إنه واحد يكون 35 يوم في عزاء و35 يوم فاقد ابنه وابنه موجود في الثلاجات، واليوم الحمد لله احنا نزلت غيمة من فوق راسنا.
3: وجاء استمرار احتجاز الجثمان في ظل تمسك الشرطة بجملة من الشروط لتسليمه، من بينها تحديد عدد المشاركين في مراسم التشييع ونقل الجثمان مباشرة إلى المقبرة، إلى جانب شروط أخرى رفضتها العائلة بشكل قاطع، معتبرة أنها تمس بحقها في وداء ابنها ودفنه بما يتماشى مع التقاليد الدينية.
5: هذه الشروط ما وافقنا عليها، بالتحديد يعني أهل الفقيد ودعموا أهل البلد بهذا الموقف، والحمد لله ربنا وفقنا وكانت إله جنازة عادية، كان فيها مئات بل أكاد أقول أكثر من 1000 بني آدم كان فيها هاي الجنازة.
3: وكان المغدور سامي قد قتل مطلع الشهر الماضي في مدينة الليد على يد أحد أفراد الشرطة الذي ادعى أنه كان يحمل سكينا وقام بطانه. في المقابل يؤكد السكان العرب هنا أن الرواية التي قدمتها الشرطة لا تعكس حقيقة ما حدث، مشيرين إلى أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية وأنه لم يشكل خطرا يبرر إطلاق النار عليه.
4: سامي قتل في دم بارد لعدة أسباب. أول سبب أنه سامي كان مريض وكان عيان. ثاني سبب أنه سامي كان هارب من الشرطة، مش مواجه الشرطة وبده يعتدي على الشرطة أو يعتدي على أي شخص آخر. والثالث شغلة اللي قتل في دم بارد لأنه الشرطة كانت تلاحق فيه وكانوا موجودين بسيارة وما كانش أي خطر عليهم.
6: ما سكينها طول يعني ما لو تخبطها ما بتخش في دلوح. قال عنه خبلان، هو مش خبلان ولا شيء. الولد مسكين كان، والحكومة بتعرف، كل الدنيا بتعرف إنه خلين نفش، كل الدنيا بتعرف.
3: ويأتي تسليم الجثمان بعد أن توجهت العائلة بواسطة مركز عدالة إلى المحكمة العليا مطالبة بإلزام الشرطة بالإفراج عن الجثمان وتسليمه، حيث كان من المقرر أن تنظر المحكمة في الالتماس اليوم، إلا أن الشرطة سلمت الجثمان قبل انعقاد الجلسة.
7: الشرطة حتى بالأمس لم تعطي تقريرها أو رأيها في هذا الملف، ورأت من المناسب بأنها تقصر محكمة العدل العليا، ولذلك قامت بتسليم جثمان المرحوم الشهيد سامي جعصوص.
3: حاليا فتحت العائلة بيت عزاء قبالة المسجد الكبير في مدينة الليد، كما أوكلت محاميا لمتابعة الإجراءات القانونية والمطالبة بفتح تحقيق في مقتل ابنها.
1: والآن إلى زاوية الانتخابات. في إطار التحضيرات للانتخابات العامة في البلاد، نبدأ مع التطورات المتعلقة بالقائمة الموحدة وعضو الكنيسة يوآف سيغالوفيتش ومواصلة الحديث عن احتمالية انضمامه إلى الموحدة. مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب ينضم إلينا الآن. أهلا فالح. فالح، طبعا يتواصل الحديث عن مفاوضات وتفاهمات جارية، واللافت يعني للانتباه فالح هو امتناع الطرفين عن تعليق رسميا على هذه التطورات. ماذا وراء كل حالة الضبابية التي تلف هذا الموضوع فالح؟
8: بسيط جدا سماح، الحكمة السياسية تقول لا تفتح بابا بالحديث إذا لا يمكنك إغلاقه، وبكل تأكيد لا تنطق بحرف إلا إذا كانت لديك المقدرة أن، أو بمعنى أدق لا تنطق بحرف إلا إذا يمكنك استبدال الصمت بما هو أقوى منه. ما يعني؟ بكلمات بسيطة، إذا كان الحديث من فضة فالسكوت من ذهب، واضح جدا أن الطرفان يتمتعان كل لاعتباراته وأسبابه الآن من حالة الحالة الإعلامية الجياشة والحديث والمضاربات والإشاعات سيما ولكل طرف اعتباراته. نبدأ باعتبارات سيغالوفيتش سريعا. سيغالوفيتش في هذه المرحلة يحاول تفعيل ضغط من جهة على حزبه يش عتيد سيما والحزب في هذه الأثناء يعكف على من خلال لجنته المنظمة على تحديد المواقع تشكيلة القائمة، وبالتالي عندما يكون هنالك أطراف تغازل يوآف سيغالوفيتش هذا يعني بالضرورة رفع أسهمه لدى حزبه. ناهيك على أنه هنالك بعض المغازلات التي بدأت مؤخرا وبعض الأصوات المطالبة من داخل حزب الديمقراطيين ليائير جولان أن يستغل يوآف سيغالوفيتش ويمنحه أحد الأماكن المحصنة أو التي يمكنه تخصيصها لأي نائب يريده. على الطرف الآخر الموحدة بكل تأكيد لديها اعتباراتها أسبابها، هي تريد كما دائما تحدثنا وذكرنا اختراق صفوف مجتمعات أخرى لمنح أو إضافة شرعية أكثر وأكثر لقائمتها، ولكي تكون لاعب سياسي مستقبلي محتمل ضمن مشروع بطبيعة الحال ضمن أي ائتلاف حكومي.
1: لأن لماذا أنا أقول التفاهمات؟ هل هناك أي أمر أكيد بشأن ضم سيغالوفيتش أم عدم ضم سيغالوفيتش إلى الموحدة؟ هل هناك أمور ملموسة فعلا وأكيدة؟
8: هذا هو السؤال المركزي، سيما وأنا ليس محض صدفة أسميت ما يحدث الآن في هذه المرحلة على الأقل بالتفاهمات المعلقة. هنالك مفاوضات، هنالك اتصالات، وأكاد أجزم بأنها اتصالات تعدت مرحلة جس النبض، لكن تأطيرها ضمن أنه هنالك شروط والموحدة يجب أن تخضع لها أبدا لم يصلوا إلى هذه المرحلة. ولكن الواضح أنه أطراف تنتظر الآن انتهاء المؤتمر العام للموحدة، سيما وواضح أن قيادة الموحدة تريد منح هذا المؤتمر الحق والاحترام بكل تأكيد قبل أن تذهب باتجاه، وبكل تأكيد قيادة الموحدة وهيئاتها تريد الحصول على التفويض، سيما وسماح دائما تحدثنا على أن المؤتمر العام لن يقتصر دوره على اختيار المرشحين من داخل القائمة فقط، وإنما سيمنح التخويل والصلاحية لهيئات الموحدة لإجراء أي اتصالات مع أي نائب يمكنه المساهمة بتحقيق أهدافها وهو أكثر من 7 مقاعد، أو إحداث أي شراكة أو عقد أي شراكة سياسية مع أي طرف آخر
1: طبعاً.
8: ولكن تتخيل إذا سمحت لي وسريعا سماح، كنت قد تحدثت مع جهات نافذة من داخل يش عتيد لأفهم هل سيواصل ترشيحه ضمن يش عتيد، سيما وفي هذه المرحلة اللجنة بدأت تتلقى، اللجنة المنظمة على الأقل داخل الحزب بدأت تتلقى المقترحات للترشيح، وإن كان النواب غير ملزمين وترشيحهم يكون أوتوماتيكي. حاولت من خلال سيغالوفيتش وغيره أن أفهم أنه لديه النية أن يبقي أوراق ترشيحه، حتى اللحظة لم أتلقى اتصال. ولكن انتبه ماذا أجابني أحد الشخصيات النافذة جدا في هذا الحزب، وأنا أقتبس منه مباشرة إذا سمحت لي. لدينا احترام ليوآف سيغالوفيتش وتقدير لخدمته وعمله الكبير، هو رجل بالغ ونحن نعيش في دولة ديمقراطية يحق لكل شخص فيها أن ينتخب وينتخب أين ومتى شاء. نرجو أن يبقى سيغالوفيتش في يش عتيد لأنه قوة هامة، لكن في النهاية له الحق أن يفعل ما يشاء.
1: طبعا ربما على ما يبدو يعني فالح سيغالوفيتش يبقي أكثر من باب مفتوحا حاليا. تعال يعني لو سمحت لي ننتقل الآن من هذه القضية إلى جزئية أخرى. المحكمة العليا قضت اليوم بعدم تحويل الميزانيات للأحزاب الحريدية التي كانت صادقت عليها لجنة المالية، لتجد العليا نفسها مجددا في عين العاصفة، والأحزاب الحريدية على ما أعتقد جدا غاضبة فالح.
8: وكيف لا سماح، سيما وكل موضوع في الآونة الأخيرة يتم إخضاعه لاعتبارات الربح السياسي، تقزيم المنافس وتسجيل نقاط سياسية على حسابه، فما بالك عندما يكون الأمر في خضم منافسة انتخابية. يعني كان واضح جدا أنه الائتلاف سيوجه ويواصل توجيه انتقاداته وسهام نقده إلى المحكمة العليا، سيما وهو يحولها في الآونة الأخيرة إلى شماعة فشل. انتبه أنه أصلا عندما حولوا هذه الميزانيات وقبلها الأسبوع الأخير الخاطف من الذي شمل كل القوانين الإشكالية، كان هنالك إدراك واضح لدى كل قادة الائتلاف أن المحكمة العليا نظرا لعدم دستورية هذه القوانين ولما تشمله من عوار وخروقات قانونية لابد أن تلغيها، ولكن الواضح أنهم أرادوا وأصروا الذهاب إلى جمهورهم، إلى جمهور ناخبيهم، محملين المسؤولية للمحكمة العليا، بمعنى لسنا نحن من يتحمل المسؤولية، نحن نريد أن نعمل للجمهور، ولكن من يمنعنا هي المحكمة العليا. لهذا المحكمة العليا التي تقوم بدورها بشكل مهني تجد نفسها في كل مرة في خضم عاصفة سياسية حزبية، لأنه هنالك من داخل الائتلاف من يريد توظيفها. ولكن أنت تخيلي رئيس لجنة المالية خنوخ ميليفيتسكي اليوم يغرد عبر تطبيق إكس ويؤكد على أنه يجب إغلاق المحكمة العليا واستبدالها بمحكمة دستورية، بمعنى خط فاصل، هو يريد محكمة بمقاس هذا الائتلاف وهذه الحكومة والعقلية التي تعمل من خلالها هذه الحكومة، وبكل تأكيد المعسكر الوطني معسكر اليمين. بالمقابل
1: يعني ناهيك عن عدم احترام قرارات تصدر عن هذه المحكمة، كل قضية بن غفير والسجن والتماسيح حاليا كما تعرف يعني كل التخطيطات ما زالت مستمرة رغم وجود هناك يعني قرار من العليا. على كل طبعا
8: هذا جزء، وإذا سمحت لي سريعا سماح على الضفة الأخرى، واضح جدا أنه كان حزب الديمقراطيين سيما ونعمة لازمي هي التي قدمت الالتماس أن يوظف ذلك كمكسب سياسي من أجل تسجيل نقاط سياسية، وسرعان ما تلقف هذا الأمر القضائي وراح يتحدث عنه للإعلام والإعلاميين.
1: طبعا نقاط متفاعلة باستمرار. فالح حبيب مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية، شكرا جزيلا فالح، شكرا لك. السلطات هدمت اليوم منزلا تابعا لعائلة بكري في قرية البعني بحجة البناء بدون تراخيص، ورافقت السلطات المسؤولة قوات من الشرطة لتأمين عملية الهدم، حيث تجمع العديد من الأهالي في الموقع في محاولة لمنع الهدم. نترك التفاصيل لمراسلنا خالد دراوشة.
9: في أزمة أصبحت أشبه بشبح روتيني، هدمت السلطات المحلية فجر اليوم منزلا في بلدة البعني في عملية نفذت تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء في صفوف الأهالي الذين تجمعوا في المكان احتجاجا على عملية الهدم. وبحسب شهود عيان، فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول موقع المنزل قبل بدء أعمال الهدم، فيما انتشرت أعداد كبيرة من عناصرها لتأمين الجرافات ومنع الاحتكاك مع السكان الذين عبروا عن رفضهم للعملية.
10: أنا كنت مروح على البيت على الساعة 2:30 الصبح، فما جانيش نوم، هيك بتعرف حتى طلعت الساعة 3 وشوي عندي شغل تاني يوم، ما جيت بالدغفة ولا المرة بتفيني بتقول لي عم بهدوا دار أخوك، فبسرعة اجينا. يعني
11: لما انت بتفتح الباب تفقع الباب وهو المقيمين فيه نايمين او فايقين بغض النظر، هذا تعامل يعني انا صراحة بشوف. هذيك المرة شفت واحد بنكل في كلب حاكموه، اجوا هنا نكلوا بعيلة كاملة، اللي ممكن انه نصل اذا بدولة زي دولة اسرائيل ديمقراطية تدعي الديمقراطية بين قوسين بلاقوش حل لبيت.
9: وسادت البلدة أجواء من التوتر والغضب، حيث اعتبر الأهالي أن عمليات هدم المنازل تتواصل بوتيرة متصاعدة في البلدات العربية في ظل ما وصفوه باستمرار أزمة التخطيط والبناء وغياب الحلول التي تتيح للمواطنين الحصول على تراخيص قانونية.
11: الأولاد ملاح، مرتي مليحة، مرتي مع أنه صار عنده بهاي الجمعة من الضغط اللي كانوا يعملوه علينا صار عنده ضغط دم عالي وعنده أدوية منعونا نطلع إشي للشنتات، شايف شنتات الباسبورتات جوا بعرف شوين بأي منطقة، في شغلات كثير جوا.
12: أخوي توجه للمنهال وقال لي أديه حق الميجراش مليون، أنا بعطيكم مليونين، صرت معمر عليه بعطيكم مليونين، يعني ما قبلوا حتى بالتفاوض، ما قبلونا بالتفاوض يعني. طيب يا أخي، يا أخي كمان إحنا زينا زيكم، إحنا مواطنين زينا زيكم، اعطونا حقوقنا. أخوي توجه لكم ودفع لكم أديبتكم طول الأرض.
9: وتأتي عملية الهدم في البعني ضمن سلسلة عمليات مماثلة شهدتها عدة بلدات عربية خلال الفترة الأخيرة.

0: فيها المصادقة على مشروع سكني جديد يمتد على مساحة 132 دونما ويضم 400 وحدة سكنية جديدة. التفاصيل في تقرير مراسلنا تامر زيد الكيلاني.
1: في منطقة طلعة عارة تحديدا لم تكن الأشهر الأخيرة سهلة، فقد شهدت المنطقة تنفيذ نحو 5 عمليات هدم لمنازل مأهولة، فيما لا تزال عشرات العائلات تعيش تحت تهديد أوامر الهدم وتدفع غرامات مالية باهظة بسبب البناء غير المرخص وفق السلطات. لكن اليوم يبرز تطور لافت وفيه بصيص من الأمل، فبعد سنوات من الانتظار صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بصورة نهائية على المخطط التفصيلي للحي الجنوبي في بلدة زلفي على مساحة تمتد إلى نحو 132 دونما، في خطوة تتيح ترخيص منازل مبنية انتظرت عشرات السنين وبناء ما يقارب 420 وحدة سكنية إلى جانب تخصيص مساحات للمرافق العامة.
2: اليوم بعد ما تم الاتفاق على المخطط، أراضي دائرة إسرائيل أفرزت، الأراضي الخاصة أفرزت، الأراضي العامة أفرزت، كل واحد عارف وين الأراضي اللي إله. في المرحلة القادمة، وهذا هو اللي إحنا هسه بتواصل مع وزارة الإسكان اللي هي بتكون بهذا العمل من أجل إنهم يقوموا بالعمل التطويري، وعساس إنه في الوقت القريب، إحنا ما بدي يعني أذكر تاريخ معين، إحنا راح نشدد كديش أسرع من أجل إنه نقوم بتوزيع وبيع هذه المناطق.
1: المخطط يمتد من الحي الشرقي في زلفي مرورا بالمناطق المحاذية، ويعد أحد أكبر المشاريع التخطيطية التي أقرت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة بعدما استكملت جميع الإجراءات القانونية والتخطيطية. ولا يقتصر تأثير هذا المشروع على زلفي وحدها، بل تنظر إليه العائلات في سالم ومصمص ومشيرفي والبياضة باعتباره مؤشرا على إمكانية دفع مخططات مشابهة مستقبلا في منطقة تعاني منذ سنوات من أزمة تخطيط خانقة. فأزمة السكن هنا ليست مجرد أزمة عقارية، بل قضية اجتماعية وإنسانية، فالنمو الطبيعي للسكان يقابله نقص حاد في الخرائط الهيكلية والأراضي المرخصة، ما يدفع كثيرين إلى البناء دون الحصول على التراخيص المطلوبة، لينتهي الأمر بأوامر هدم وغرامات مالية وإجراءات قضائية وسط شعور متزايد بأن التخطيط لا يواكب احتياجات المجتمع العربي.
2: موضوع الوقت اللي بأخذ حتى أنها يوثق وتنهى الخارطة بشكل نهائي،
3: في بيروقراطية طبيعية
2: يعني غير عادي. أنا أحكي لك، إحنا باليوم أخرى اتعملنا بشكل، حاولنا أن نقلص هاي الفترة من خلال نسميه مشاركة جمهور. إحنا كل خارطة، كل مخطط منكون فيه من نادي كل الجمهور، منأخذ اقتراحاتهم، منأخذ عمليا أي نقطة أو ملاحظاتهم خلينا نسميها للخارطة. إحنا دائما متواصلين وتعاقدنا مع مخططين خارجيين بيجوا بيسمعوا كل السكان بالمنطقة.
1: ويقول المجلس المحلي إن المصادقة على هذا المخطط تشكل خطوة مهمة في مسار التطوير العمراني، كما يؤكد أن العمل يتواصل على عدة مخططات تفصيلية أخرى في محاولة لتوسيع مساحات البناء القانونية في قرى طلعة عارة. قد لا يكون هذا المخطط نهاية أزمة السكن، لكنه يمثل بداية مختلفة. ففي منطقة أنهكتها أوامر الهدم وضاقت فيها خيارات البناء، ينظر كثيرون إلى هذه المصادقة باعتبارها بارقة أمل، ليست فقط لإقامة مئات الوحدات السكنية، بل أيضا لإثبات أن التخطيط المسبق قد يكون الطريق الوحيد لتقليص الهدم ومنح العائلات فرصة للعيش بأمان واستقرار بعيدا عن شبح الجرافات وأوامر الإخلاء.
0: بعيدا عن هذه الأخبار، الآن إلى خبر، هذا الخبر: لم يعد الحجاب يقتصر على العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء المحتشمة، بل بات يدخل بقوة إلى مجموعات أكبر دور الأزياء العالمية، وآخر المنضمين إلى هذا الاتجاه شركة يابانية شهيرة، في خطوة أثارت ترحيبا

0: واسعا، لكنها فجرت أيضا موجة من الانتقادات. لنشاهد.
1: إحدى أكبر العلامات التجارية اليابانية للأزياء في العالم، يونيكلو، تطلق للمرة الأولى مجموعة من الحجابات ليس ضمن تعاون خاص ولا كقطعة

0: خطوة في إثارة نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: Kalau cuma boleh punya satu hijab buat dipakai setiap hari, kayaknya ini bakal jadi pilihan aku.
2: Ini Uniqlo Aerism UV Protection hijab.
3: Yang lembut di kulit jadi tetap nyaman dipakai seharian.
0: في العاشر من أغسطس ستطرح المجموعة الجديدة في المرحلة الأولى في ماليزيا وإندونيسيا فقط، وهما دولتان يشكل المسلمون فيها الغالبية وسط طلب متواصل على الأزياء المحتشمة.
4: نحن عدين لسيפור שהוא הרבה יותר גדול מסיפור על חיג'אב. בעצם לקחת נישה ולהפוך אותה לקטגוריה. בעצם מה שקורה היום, כבר מ-2015 יוניקלו משחקת איזשהו משחק אסטרטגי עם הנושא הזה של modest fashion.
5: This isn't just about the fact that it's making a hijab feel like fashion. It's the fact that it's treating it with the same design thinking as a t-shirt, a pair of trousers, or even a henny top. Shout out to Uniqlo. This is a great move.
4: זאת כבר לא נישה, אני מתייחסת לבגדים צנועים כקטגוריה וכלייפסטייל.
0: ורغم أنها المرة الأولى التي تطلق فيها يونيكلو مجموعة مستقلة من الحجابات، فإنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها العلامة التجارية عالم الأزياء المحتشمة الإسلامية. فقبل نحو عقد أطلقت الشركة تعاوناً مع المصممة المسلمة هانا تجيما شمل حجابات إلى جانب ملابس محتشمة أخرى، وبيعت آنذاك في عدد من الدول بينها بريطانيا والولايات المتحدة. أما اليوم فالفارق واضح، الحجاب لم يعد جزءا من مجموعة أزياء بل أصبح المنتج الرئيسي.
6: Pakai hijab instan tapi suka nggak pede karena jadi kelihatan lebih lebar. Aku juga dulu ngerasa gitu.
7: Sampai aku pakai hijab Aerism dari Uniqlo, bahannya adem, ringan, stretchy dan gampang banget dibentuk.
0: وUniqlo ليست الوحيدة في هذا المجال. ففي السنوات الأخيرة أطلقت نايك حجابا رياضيا للرياضيات المسلمات، وطرحت ديكاتلون حجابا مخصصا للجري، كما قدمت دولتشي أند جابانا مجموعة فاخرة ملائمة للنساء المسلمات. فما كان ينظر إلى إليه في السابق كسوق متخصصة أصبح اليوم فرصة تجارية لا تتجاهلها كبرى شركات الأزياء العالمية.
4: بדרך כלל מותגים גדולים לא עושים מהלכים כאלה רק כי הם רוצים למכור, הם מזהים רגע תרבותי. הם מדברים גם לדור הזד. דור הזד הוא דור שמקבל המון במה וכוח ומותגים רוצים לפנות אליו, ודור הזד רוצה היום שייכות.
0: وإلى جانب الترحيب والخطابات التي أشادت بالخطوة باعتبارها تعزز الشمولية والتنوع، ظهرت أيضا انتقادات كثيرة، منها لن أشتري من يونيكلو مرة أخرى، اللعنة لا تبيع الحجاب في اليابان. لن أشتري من يونيكلو مجددا، واو يونيكلو هل سيفعلون ذلك فعلا؟ هكذا يبدو الأمر خطوة خطوة، أليس كذلك؟ وفي حالة يونيكلو هناك بعد إضافي للقصة، فالشركة يابانية في بلد لا تزال فيه العلاقة مع الإسلام معقدة.
8: Locals in Japan are protesting the construction of a new mosque that's set to dwarf a nearby Shinto shrine.
0: وخلال العقد الأول من الألفية أظهرت استطلاعات رأي أن عددا كبيرا من اليابانيين يحملون مواقف سلبية تجاه الإسلام. وفي السنوات الأخيرة ازداد الخطاب المعادي للمسلمين على شبكات التواصل الاجتماعي.
9: It's clear if things are changing, Islam is currently the fastest growing religion in Japan.
10: השנה יש מספר C של זרים ביפן, 4 מיליון זרים, והממשלה של תקאיצ'י, הממשלה הנוכחית, מבקשת לווסת את המספר שלהם, לאו דווקא של מוסלמים, אלא זרים מכל מיני מדינות. עכשיו, הנושא של האסלאם, איכשהו נקרח יחד עם זה.
11: רבנה ולק אלחמד.
10: אני חושב שהיפנים לא מדובר על אנטי-אסלאם ספציפי, אלא יותר זה הדיסקורס, השיח שיש נגד זרים.
0: לכן יבדו أن עالم الأعمال ينظر إلى الواقع من زاوية مختلفة.
10: בראש ובראשונה מדובר על החלטה עסקית, להשתמש בטכנולוגיות של יוניקלו גם במוצרים חדשים כלפי קהלים חדשים. אז אפשר להגיד שמדובר על...
12: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: אומרת מיליארד נשים מוסלמיות שבין 60-90% מהן חופשות חיג'אב. האנשים האלה רוצים שיראו אותם. זאת אומרת, אתם לא רק חלק מקמפיין, אלא עכשיו אנחנו מייצרים עבורכם.
1: By the way guys, aku lagi pakai hijab segi empat instannya Airism Uniqlo. Udah ada jahitannya.
2: فهل هي رسالة اجتماعية؟ أم محاولة لتحقيق تمثيل أوسع في عالم الموضة؟ أم مجرد استراتيجية تجارية ذكية تستشرف اتجاهات السوق العالمية؟
3: I want to combine modesty and fashion. I don't want them to be separated anymore. You can be fashionable and you can be modest.
2: ربما في عام 2000
4: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا سلام على العروض مخزني أشوك

0: عناوين الساعة من مكان نتنياهو يؤكد أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا فستفعل إسرائيل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. إيران تعلن عن تقدم في المفاوضات مع عمان حول مضيق هرمز. تجربة على منظومة حتس الدفاعية الجوية. مصادر لبنانية تتحدث عن رفض إسرائيلي لتوسيع المناطق التجريبية خلال محادثات روما، ووطأة الحر تخف غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض، وأنه سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا فسنفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلنا. وخلال مراسم أقيمت على جبل هرتسل بأورشليم القدس اليوم، تعهد نتنياهو مجددا بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. أعلنت الخارجية الإيرانية عن إحراز تقدم في المفاوضات مع عمان بشأن هرمز، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن فيه. وأوضحت أن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. أجرت وزارة الدفاع وجيش الدفاع والصناعات الجوية مساء اليوم تجربة على منظومة حتس الدفاعية الجوية، وكان قد خطط لهذه التجربة مسبقا. أكد رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال زمير أنه تم إضعاف حركة حماس بشكل ملموس بعد استهدافها منهجيا وتغيير صورة الوضع أمنيا. وخلال جولة في قطاع غزة اليوم، أوضح زمير أن جيش الدفاع سيواصل العمل من أجل إزالة التهديدات وحماية التجمعات السكانية وضمان أمن سكانها، متعهدا بعدم السماح بنشوء تهديد على حدود الدولة كما شهدناه في 7 أكتوبر. ترفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية في لبنان قبل التأكد من نزع السلاح. هذا ما قالته مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي بعد انتهاء اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة بين البلدين التي عقدت في روما اليوم. وأضافت المصادر أن تقدما أحرز في جلسات اليوم أن لبنان عرض تمديد وقف إطلاق النار ب8 أسابيع، وأنه سيطرح في جولة الغد ملف الأسرى. قال مسؤول بالخارجية الأمريكية لقناة الجزيرة إن جولة اليوم من المفاوضات في روما اختتمت في وقت مبكر بسبب تطورات ميدانية على أن تستأنف صباح غد. وأشار إلى أن المناقشات كانت مثمرة للغاية وركزت على مجموعة من القضايا السياسية والعسكرية. أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو اليوم محكمة العدل العليا بأنه لا ينوي إقالة الوزير بن غفير من منصبه، مؤكدا أنه ما من حجة قضائية أو إدارية تبرر الخطوة. ورحب بن غفير بإعلان نتنياهو وهاجم بشدة المستشارة القانونية للحكومة بهراب ميارا، متعهدا بتنحية موظفي الدولة العميقة ديب ستيت من مناصبهم بعد الانتخابات. ينوي الوزير والسفير السابق أنجلاد إردان الإعلان غدا

0: على تشكيل حزب جديد يتم تخصيص المكان الثاني في قائمة الانتخابية للنائب يولي إدلشتاين.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. في التاسعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع ريني بصول.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركي؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: عناوين الساعة من مكان. مصادر تقول إن الرد الإسرائيلي على خرق حزب الله لاتفاق وقف النار لم ينتهي بعد. زمير يتعهد بمحاسبة جميع الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. نتنياهو يؤكد أن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض. تجربة ناجحة على منظومة حتس الدفاعية الجوية. إردن ينوي الإعلان غدا عن تشكيل حزب جديد، ووطأة الحر تخف غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قالت مصادر محلية أن الرد الإسرائيلي على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار لم ينتهي بعد، وأنه تتم دراسة احتمالات أخرى لسيما تنفيذ عمليات تعد حساسة. وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الرد سيطرح على المستوى السياسي للمصادقة عليه. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أنه لأول مرة منذ أسابيع هاجم سلاح الجو اليوم سلسلة أهداف في جنوب لبنان، منها مقر قيادة ومستودعات أسلحة وبنى لحزب الله. واعتبرت مصادر مطلعة على المفاوضات التي جرت في روما اليوم بين إسرائيل ولبنان لقناة الجديد أن التصعيد في الجنوب رسالة إسرائيلية ردا على المطالب اللبنانية المطروحة مع رفض أورشليم والقدس تقديم أي مكسب للبنان. وأضافت أن رفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية وما وصفته بافتعال الأحداث الأمنية المتنقلة يؤكدان الكلام عن تحضيرها للتصعيد قبل الانتخابات الإسرائيلية كما قالت. قام أفراد 11 عائلة والعشرات من أبناء الشبيبة من حركة عوريت صفون بعد ظهر اليوم باجتياز الحدود إلى لبنان في منطقة قرية الغجر بصورة غير قانونية، وطلب هؤلاء إقامة قرية إسرائيلية في المكان. تعهد رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال زمير بمواصلة محاسبة جميع الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. وخلال جولة في قطاع غزة اليوم أوضح أنه تم إضعاف حركة حماس بشكل ملموس بعد استهدافها منهجيا وتغيير صورة الوضع أمنيا. وأكد أن جيش الدفاع سيواصل العمل من أجل إزالة التهديدات وحماية التجمعات السكانية وضمان أمن سكانها، ولن يسمح بنشوء تهديدا على حدود الدولة كما شهدناه في 7 أكتوبر. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض، وأنه سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا فسنفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلنا. وخلال مراسم أقيمت على جبل هرتسل بأورشليم القدس اليوم، تعهد نتنياهو مجددا بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. أجرت وزارة الدفاع وجيش الدفاع والصناعات الجوية مساء اليوم تجربة ناجحة على منظومة حتس الدفاعية الجوية، وكان قد خطط لهذه التجربة مسبقا وشاركت فيها الوكالة الأمريكية للدفاع الصاروخي. ينوي الوزير والسفير سابقا جلعاد إردان الإعلان غدا على تشكيل حزب جديد، يتم تخصيص المكان الثاني في قائمة الانتخابية للنائب يولي إدلشتاين. في إكسال أصيب الليلة شاب بجروح متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق النار. في شقيب السلام أصيب طفل رضيع يبلغ من العمر 1 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه على ما يبدو لحادث دهس من قبل مركبة. اعتقلت الشرطة شخصين بشبهة الضلوع في اغتصاب فتاة قاصر خلال حفلة أقيمت في منطقة الشمال مساء يوم السبت الماضي.
0: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 30، تل أفيف واللود والرملة 32، حيفا 31، الناصرة 33، و34 في بئر السبع. في السادسة من صباح الغد سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: للموسيقى مكان.

بعد قليل. هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أنتم مع مكان. مكان. الآن على مكان.

0: 92.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: 92.3 93.7 88.8 FM.
1: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.